الإنسان ده ولا يعرف حاجة عنه. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى لإبليس: أستكبرت أم كنت من العالين؟ يعني أنت استكبرت أن تسجد أم كنت من الصنف الملك العالي العالي اللي هو إيه؟ اللي ملوش علاقة بذلك الإنسان المهيم في الله اللي مشغول بس يسبحون الليل والنهار لإيه؟ لا يفطرون. كل شيء إذن في الوجود خاضع لمرادات الحق منه، إلا ما استثنى الله فيه الإنسان بالاختيار. ولكن الإنسان المختار والكون اللي عايش فيه الاثنين لهم صفة، وهي صفة الاختيار أيضا. ربنا ما قهرش حد إزاي؟ أم قال لك الأشياء التي قالت لا نريد أن نحمل الأمانة، لأن لما ربنا عرض الأمانة على أبين أن إيه؟ أن يحملناها. يعني قالوا إيه؟ قالوا لا نريد أن نكون مختارين، بل إحنا عايزين نكون مسخرين ولا نجدعوا. ليه؟ أم قال لك لأن فرق بين تقبل الشيء وقت تحمله والقدرة على الشيء حين أدائه. في فرق بين الاثنين، في تحمل وفيه أداء. إحنا ضربنا مثل لذلك قديما وقلنا: هب أن إنسانا جاء لك وقال لك أنا عندي 1000 جنيه وأخاف أن أبدلها في أشياء ملهاش قيمة، وأنا أريدها لشيء أعد نفسي له، فخذها أمانة عندك لحد ما عوزها أطلبها منك. فالذي قال له ذلك قال له: مفيش مانع، هاتها وأنا ساعة تطلبها أؤديها لك. هو قدر نفسه وقت أن تحمل، وزمته قوية، وقال برضو لما يجي حدله الايه، لكن وقت الاداء ما يعرفش يضمنها، ما يمكن تضطره ظروفه الى شيء من الاشياء فيبدد شيء منه، يمكن زمته تتغير. يبقى وقت الاداء شيء ووقت التحمل شيء اخر. الذي يريد ان يبرئ زمته من عدم ضمان وقت التحمل يقول لا، من خلي ابعد عني وخلي فلوسك معاك ولا شوف لك حد بعيد عني، لانني وكنت انا اقدر على نفسي وقت التحمل وصحيح ناوي اقديه، انما وقت الاداء ما يعرفش الا اللي هيحصل بلاش. السماء والارض قالت كده، قالت فابين ان يحملها. قالوا لا لا لا، احنا ما نعرفش هنقبلها دلوقتي وقت التحمل بجدعنه وبتاع، لا لا لا، ما يمكن وقت الاداء ما نقدرش عليه، فبلاش من ايه؟ من اول الايه؟ من اول الامر. فاذا الانسان حين يؤدي غيره وقت أن يتحمل. الإنسان العاقل بقى يشوف هل هو قادر على نفسه وقت الأداء، أو الإنسان ما قدرش وقت الأداء حملها الإنسان. إنه كان ظلوما جهول لإيه؟ جهل إيه؟ ما الذي جهله؟ جهل تقدير حاله وقت الأداء الأمانة، وفظلم نفسه. ولو أنه خرج من باب الجمال كما يقولون لقال يا رب خليني زي السماء والأرض والجبال وكل حاجة واللي تجريها عليه ما يمشيه فيه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لماذا يكرم عباده الصالحين؟ أم قال لك لأنه وإن خلق لهم اختيار وقابلوه قالوا صحيح يا رب أنت خلقت فينا اختيارا، ولكننا خرجنا عن اختيارنا لمرادك التكليفي. يبقوا بقوا عباد، بقى عباد اللي هو تنازل عن ايه؟ عن اختياره، اختيار ان تفعل او لا تفعل. الا انه قال يا رب ما دمت تريد ذلك تكليفا انا ساتنازل عن ايه؟ عن اختياري، واكون صادع بامرك اللي انت عايزه انفذه. يبقى ادي الفرق بينه وبين الايه؟ الباقي. الباقي بيفعل الافعال بايه؟ بالقهر والتسخير، والتاني بيفعلها بايه؟ مع انه قادر ان لا يفعل، ومع ذلك غلب مراد ربه في التكليف على مراد نفسه في ايه؟ في الاختيار. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. انتقل الحق بعد ذلك الى قمة القضايا العقدية بالنسبة للانسان، وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. العجيب أن البشر اللي هم الإنسان والجن أيضا الثقلين، يعني الإنس والجن هم المختارون في الكون، اللي لهم اختيار، اختيار في أشياء وقهر في أشياء. قال بعض العلماء: إياك أن تظلم غير الثقلين اللي هم الإنس والجن، تقول مش مختارين، لا ده كانوا مختارين بدليل انهم فضلوا ايه؟
طب ما هم قالوا لا، عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملها. إباء الحمل أليس ترجيح اختيار؟ يبقى هم اختاروا بس جملة واحدة وقلت من الايه من المسألة، يبقى ما خليوش من الاختيار، يبقى ما خليوش من الاختيار. زي ما قلنا زمان الشمس ما حرنتش يوم وقالت ما نشتلع على الناس دول، الهوى قال لا ما هبش، لا بيهب حتى على الكافر والعاصي. الارض بتنبت زرعها للكافر والايه والعاصي، كل الدابه يركبها الكافر والعاصي، الحلوبه يحلبها الكافر ويحلبها العاصي. الله، اذا كل شيء في الوجود يؤدي ايه؟ يؤدي مهمته. ما دام يؤدي مهمته نشوف الانسان بقى اللي الاشياء دي بتؤدي له الايه المهمه. هناك الآية قالت أنت لو نظرت إلى الكون لوجدت إلى الله يسجد ما في السماء والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والدواب والشجر بالإجماع، ما فيش حاجة خرجت عن مراد ربها أبدا، إنما جاء عند الإنسان وعمل إيه وقسمها، ما قالش والناس، قال وكثير من الناس، وقال المقابل وكثير حق عليه العذاب. يبقى انقسمت عند من؟ انقسمت عند الإنسان الإيه المكرم، انما كل الاجناس مؤديه ايه مؤديه واجبه. ليه؟ لانها اخذت حظها من الاختيار الاول فاختارت ان تكون مسخره واختارت ان تكون ايه مقهوره. يوم يجي الانسان يتمرد، فواحد يقول لا اله في الوجود، ما فيش اله، العالم ده بطبيعته كده وماشي ومش عارف ايه. طيب يا سيدي، وواحد تاني يقول لا ده في الهه متعدده. طب ما تتفقولنا على رأي، انت بتقول ما فيش اله يعني ان العالم ماشي لحاله، طب وانت اللي بتعدد بتقول اله؟ نقول لا، ده العالم دي في مصالح كثير واشياء لا ينهض بها اله واحد، ده لازم الهة بقى. واحد يقول ما يحتاجش لاله لانه مستغنى عن الاله، وواحد يقول لا عايز الهة متعددة لان العملية كبيرة قوي قوي ما ينهضش بها اله واحد، يبقى اله للسماء واله للارض واله للمية واله للمش عارف ايه. ده دليل على ايه؟ على انه شايف ان الاشياء اللي موجودة في الكون أشياء إيه؟ كتيرة أوي بحيث لا ينهض بها إله واحد. هو أنت خدت بقى قدرة الإله من قدرة الفردية فيك؟ لا، خدها من قدرة من إيه؟ ليس كمثله شيء، لأن القدرة هي اللي هتفعل بالعلاج، وحنشيل ونحط ونعمل دي، أنت تقول ده مجهود وما يقضيش، إنما اللي كلامه كن بس يقول كن كذا يبقى المسألة مش عايزة ايه لا. يبقى الناس انقسموا، واحد يقول ما فيش اله، واحد يقول ايه الهة متعددة. طب اللي ما فيش اله يقول لك ده الكون ماشي لحاله، طب والاله المتعددة دي؟ قال لك لا ده الكون فيه عمليات كبيرة او ما ينهضش بقى اله واحد. تقول له انتم متناقضين الاثنين، شوفوا بقى الدين بيقول ايه، فيه اله بس واحد، فيه اله بس ايه، يبقى الوسطية جاهدة، لا نفى الالوهية ولا أثبت التعدد. إزاي بقى؟ أما لك إن كنت مستكثر إن دولاب الكون دي يقتضي يعني أجهزة كتيرة قوي وآلهة، تقول ده الكلام ده لو أنه يباشر عملياته بعلاج بيفعل دي ويفعل دي ويفعل دي ويفعل دي، نقول لا ده مسألة القوة ما تقدرش. نقول له لما يفعلها بإيه؟ ولذلك الحق سبحانه وتعالى يعني ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد وسألني كل مسألته فأعطيتها له ما نقص ذلك مما عندي إلا كمغرز إبرة إذا غمسه أحدكم في بحر، وذلك أني جواد وواجد وماجد، عطائي كلام كن وعذابي كلام، إنما أمري لشيء إذا أردته أن أقول له كن. فيا من تشفقه على الإله الواحد أن يتعب من أن يدير الكون ده بشتى نواحيه، ارتفع بمستوى الألوهية عن أمثال البشر، لأن الله لا يباشر سلطانه علاجا في الكون وإنما يباشره بإيه بس يريد الشيء ينتهي الشيء. يبقى إله يكفي ولا لا؟ نقول له طيب ما دام أنت قلت كده، يبقى قال لك اوعى تقول ان في الهه متعدده، ولا اقل التعدد ايه؟ الهين. فاذا كان نفى ان يكون في الهين
يبقى لأن ينفي أن تكون فيه آلهة أولى ولا لا؟ ليه؟ أم قال لك لأن معنى إلهين يعني هيبقوا معبودين، معبودين يبقى لهم، لهم أوامر ولهم نواهي، والأوامر والنواهي عايزة طاعة. طيب والكون ده عايز تدبير. نقول له بقى أواحد من الإلهين يصلح أن يقوم بالكون أم عايز مساعد؟ إن كان عايز مساعد يبقى نقص فيه، يبقى ما ينفعش يكون إيه. طب إن كان هيبقى متخصص ده لكذا وذاك يبقى عاجز في الناحية الأخرى، يبقى ما يقوم به الإله إلا يبقى الثاني إيه؟ عاجز. طيب أي ناحية من نواحي الحياة تقدر تستقل وتبقى هي السيدة؟ ده نواحي متشابكة مشتركة. قال لك إيه؟ وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق. نقول له أنا حاخد دي وأنت إيه؟ تاخد دي. ولعلى بعضهم على بعض إيه؟ فتنة. ولو كان فيهما آلهة إلا الله لا إيه؟ لفسدتا. ليه؟ أم قال لك لأن ما يكون إله ده متخصص في كذا وده متخصص في كذا وده متخصص في كذا، أراد شيئا وأراد الإله الآخر أن لا يكون، يبقى الشيء إما أن يكون وإما أن لا يكون. فإن كان يبقى صاحب أن لا يكون عجز، وإن لم يكن صاحب التاني يبقى عجز. يبقى قوته واحد منهم عجز في مين؟ عجز في الإيه؟ عجز في الآخر. هنا بقى وقال الله، قال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، ده عظة حلوة قوي. قال عشان تريحوا نفسكم. الله، أكن ربنا حينما دعانا إلى توحيده يريد أن يريحنا. ليه؟ أم قال لك في آية أخرى ضرب لنا هذا المثل في الراحة. ضرب الله إيه مثلا؟ رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل، يعني راجل خلص الواحد، يعني عبد أسياده كتير وشركه، إن أرض إن أرض ده يغضب ده، إن دعاه ده ما يعوزوش، يبقى تعبان ولا مرتاح؟ طب عبد سلما لرجل بس عبد مملوك لواحد، يبقى أيهما مرتاح؟ يبقى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله. يبقى حين يقول الله سبحانه وتعالى وقال الله لا تتخذوا يا عبادي لا تتخذوا إلهين، لأنكم تتعبوا، لأنكم إيه؟ تتعبوا، بل لكم وجه واحد يكفيكم كل الإيه؟ كل الأوجه. وما دام لكم لوجه واحد يكفيكم كل الأوجه ضمنت أن الرضا واحد وأن البغض إيه؟ واحد. لكن رضا هذا قد يغضب هذا، وغضب هذا قد يرضي هذا. إذن فدعوة الله لنا أن لا نتخذ إلا إلها واحدا راح المين؟ راح لنا. ولذلك قبل أن يطلبها منا شهد بها لذاته، مش طلبها منكم انتم، ده هو شهد أنه لا إله إلا هو، شهد الله أنه لا إله إلا هو، بقى يشهد لذاته. قال لك إيه وشهادة الذات للذات؟ ما هو مفيش حد غيره، يبقى أشهد ومفيش حد غيره. طب إن كان في حد غيري يقول أنا هو، أنا خدت الكون وأنا أنا اللي خلقت وأنا اللي عملت. فإما أن أكون صادقا فيما قلت تبقى انتهت المسألة، وإما أن أكون مش صادق يا سيدي وفي إله ثاني هو اللي خلق. طب أين هو لا يعارض يقول لا ده أنا اللي خلقت ودي بيدعي عليكم أنه خلق، ما حدش قال الحاجة دي. وحين تأتي الدعوة بلا معاند ولا معارض تسلم لصاحبها ولا لا تسلم؟ تسلم لصاحبها. قال الله هو فيش إلا إله واحد. نقول له إما أن يكون الكلام ده صح أو لا، فإن كان صح انتهينا من المسألة خلاص خلصنا، وإن ما كانش صح يبقى الإله الثاني ده أو الثالث أو الرابع فين هم؟ ما دريوشي، ما دريوش إن في حد جه خد منهم الألوهية كده وسابهم بدون حاجة. ما فيش، إما كانوش دريو ما ينفعوش يبقوا آلهة دول، وإن كانوا دريو يبقوا جبنا أمامه، يبقى ما حدش قدر يقول حاجة. الله، تبقى ما تنفعش الحكاية. شهد الله أنه لا إله إلا هو، وبشهادته لذاته بأنه لا إله إلا هو أقبل على خلق الخلق، لأنه مدام عارف إن ما فيش إله هو يقول له كن، وهو واثق أنه سيكون، ما فيش غيره وفي غيره. ولذلك ساعتها يحكم الله حكما غيبيا يقول أنا حكمت هذا الحكم مع أنكم مختارين في أن تفعلوا أو لا تفعلوا، ولكني حكمت بأنكم لا تفعلوا. وما دام حكمت بأنكم لا تفعلون ولكم قدرة أن تفعلوا وبعدين ما تفعلوش، يبقى دليل على أنه لا إله غيري يعينكم على أن تفعلوا.
يعينكم على ايه؟ على ان شهد الله انه لا اله الا هو، والملائكه شهدتها شهاده الذات، واولو العلم شهدوها شهاده ايه؟ شهاده الاستدلال. هنا بقى الوقفه. وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين. احنا عندنا في حاجه اسمها العدد وحاجه اسمها المعدود. لما تقول ايه قابلت ثلاثه رجال، كلمه ثلاثه دلت على ايه؟ على العدد، ورجال دلت على الجنس. يبقى عايزين في العدد حاجه تبين كميته وحاجه تبين ايه جنسه. اربعه اقلام، مثلا ثلاث كراسات، يبقى ثلاثه دلت على مين؟ على العدد، وكراسات دلت على الايه؟ على الجنس والنوع. الا المفرد والمثنى، فان حاجه منهم تبين الاثنين. لما تقول اله يبقى دل على الجنس ودل على الوحده ولا لا؟ طب والهين برضو دلت على الايه؟ على العدد وعلى الجنس. يبقى كان يكفي ان يقول ايه؟ اله، وكان يكفي ان يقول الهين. ليه؟ لان كلمه المفرد بقى العدد اذا كان فوق المثنى يحتاج الى عدد والى يعني يبين الافراد والى جنس ويبين النوع. ولكن في الواحد والاثنين نفس اللفظ يدل على العدد ويدل على الايه؟ على الجنس. رجل مش كده؟ رجلان، امراه، امراتان، دلت على الايه؟ على العدد والجنس الاثنين. فكيف تاتي بعد الجنس بالعدد؟ الهين وكان يكفي. ام قال لك اثنين، الهين اثنين. ام قال لك ده تاكيد للامر العقدي، والعرب حين كانوا يحبون ان يؤكدوا كلام ياتون له بالمراد، يقول لك فلان قسيم وسيم، فلان حسن بصل، فلان شيطان ليطان، بده اكل الايه؟ بده اكل. ويمكن الهين، لو قال الهين يبقى هو بده يثبت الالوهيه، انما ما بينفيش الاثنينيه. ام قال لك الهين اثنين، الهين ايه؟ اثنين. يبقى اكد العمليه ولا لا؟ يبقى بعد ان كان العدد يحتاج الى عدد والى معدود، ده يبين النوع والجنس وده يبين العدد، الا في المفرد. هنا القضيه جت على الخلاف. ليه؟ لانها قضيه القمه، قضيه الايه؟ قضيه القمه. فقال ايه؟ وقال الله لا تتخذوا ايه الهين، كان يكفي ان يكون هذا، وانما هو اله. فحب ياكد الحكايه وقال لك الهين ايه؟ اثنين، انما هو اله ايه؟ اله ايه؟ اله واحد. وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين، انما هو اله واحد. طيب الكلام هنا على الغيبه، انما هو اله واحد، يبقى كان القياس كده في اللغه يقول لك ايه؟ فاياه فارهبوه، مش كده ولا لا؟ ما دام الكلام على الغيبه. وقال الله ايه؟ وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين، انما هو اله واحد، فاياه فارهبوه. اياه يبقى الكلام في الغيبه، انما قال فاياي. قال لك بعد ان اكد الالوهيه بقى صح ان يجابههم بذاته. ليه؟ لان ما دام المساله مساله رهبه، رهبتك للمتكلم خير من رهبتك للغائب. رهبتك لمين؟ قدامك اهو، مش المساله غايبه بقى. ولذلك احنا حتى في الصلاه ما نقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. كان الاصول اياه، ما دام في الغيبه كلها، ما هو اسم الظاهر من الغيبه، اياه ايه؟ نعبد. ام قال اياك نعبد، بعد ما استحضرت بصفات الجلال العظيمه دي بقيت اهل للمواجهه وللخطاب له، تقول له اياك نعبد. فكذلك هنا بعد ما تستحضره بقى اله ايه؟ اله واحد. ما دام اله واحد يبقى فيش اله تاني هيجيرك يا حلو، ده حب يعذبك، ده يقول له لا بلاش، ده ما نعذبوش بلاش، ما فيش حد، هو اله واحد.
تبقى ما يقولش فإياه بقى لأن دي غايبة، يقول فإياه.

0: القدر المشترك الموجود فيهما، لكن فيه أشياء في الأرض وليس في السماء، وفي أشياء في السماء وليس في الأرض. يقوم لما يقول له ما في السماوات والأرض يبقى المشترك فيهما، كويس كده؟ وإذا قال له ما في السماوات وما في الأرض يجي للمخصوص في الأرض وللمخصوص فيه في السماء. يبقى في حاجة اسمها استيعاب الملكية. استيعاب، ما هي اللام تفيد الملك. ساعة ما تشوف اللام كده، المال لزيد يعني معناها ايه؟ ملكه. لكن مرة يعني يتصرف في الملك الى الاختصاص، لان الذي دخلت عليه اللام ما يملكش. ما تقولش ايه اللجام للفرس، هو الفرس هيملك اللجام ولا دي لام التخصيص؟ يبقى مرة يبقى للملك ان كان ما دخلت عليه له ان يملك، وما كانش يقولك المفتاح للباب، هو الباب هيملك المفتاح ولا يعني الخصوصية؟ يبقى مرة للملك ومرة للإيه؟ للخصوصية. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا. وما دام له ما في السماوات وما في الأرض يبقى ما فيش حد له ملكية أبدا مستقلة، وما دام ما فيش حد له ملكية مستقلة يبقى ملوش ذاتية وجود، لأن الوجود الأول بتاعه موهوب وما به قيام وجوده موهوب، ما فيش له ايه ذاتية. فاللي عايز بقى يعاند في الألوهية يكون له ايه؟ يكون له ذاتية. انما اللي مالوش ذاتية دي، الولد الصغير مثلا لما يجي يعاند ابوه يقول له استنى لما تبلغ وتبقى كبير كده وتقدر تكسب، انما لما يكسب بقى ويطلع كده يبقى يقدر يعمل ولا لا؟ انما انت ما تقدرش، انت وجودك هبة، وقيام وجودك هبة، وكل شيء يمكن ان ينزع منك، يبقى انت مالكش ايه؟ مالكش عاد. ولذلك الحق سبحانه وتعالى ينبهنا الى هذه المسألة: كلا ان الانسان ليطغى ان رآه. هو رأى نفسه استغنى، ده رؤية منه، انما هل استغنى صحيح؟ نقول له لا ما استغنتش، بدليل انك انت ما تقدرش تحتفظ بمالك. نعم. وله ما في السماوات والأرض. اللي له ما في السماوات والأرض وبه قيام وجودك بقيوميته، ده بيطمنك وبيقول لك أنا قيوم. قيوم يعني قائم على أمرك، ومش قائم على أمرك، لا ده بالمبالغة، مبالغ قيوم يعني أشد من قائم كمان. طب وما دام هو اللي قائم على أمرك إيجادا من عدم وإمدادا من عدم، يبقى يجب ان تكون طاعتك له ولا طاعتك لغيره؟ ده احنا عندنا كم في الريف يقول لك اللي ياكل لقمتي يسمع كلمتي، اللي ياكل لقمتي يسمع ايه؟ طب اذا كنت انت على في الوجود، وجودك من عدم من الله، امدادك من عدم من الله، ابقاء مقومات حياتك من الله، يبقى له الدين واصب ولا مش واصب؟ واصب يعني ايه؟ دائم وواجب. مش الدين يجب ان يقال الخضوع له. ليه؟ لانك لا يمكن ان تستغني ايه؟ ان تستغني عنه. والا فابحث لك عن ارض اخرى غير ارضه، وسماء اخرى غير ايه؟ غير سمائه. نعم. وله ما في السماوات والأرض. ونتيجة لأن له هذا فله الدين واصب، معنى إيه؟ دائم. دائم ليه؟ لأن ما فيش هياخده حد هياخده منه، ولا فيش استعداد إن ربنا يسلم ملكه لحد، لا تزال يد الله في إيه؟ في ملكه. وله الدين واصبا. وما دام الحكاية كده، أفغير الله تتقون؟ تبقى عملية جنان بقى، عملية جنان انك انت تشوف ان لله ما في السماوات والارض وله الطاعة والخضوع والانقياد دائما، مش هتقدر تتحلل عنه. يبقى اذا من الحمق انك انت تتقي غيره، انما تتقي مين؟ اللي له ما في السماوات والارض ومنه الايجاد من عدم والامداد من ايه؟ من عد، وله الانقياد واصب دائم. يبقى كان من الواجب الا تتقي ايه؟ فاذا قال افغير، يبقى توبيخ ولا مش توبيخ؟ أتعلم ذلك أن لله ما في السماوات ولله ما في الأرض وله الدين واصب، ثم تتقي غير الله؟ ذلك هو الحمق بعينه. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: كنتم مع برنامج خواطر إيمانية في تفسير القرآن الكريم للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ محمد متولي الشعراوي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً. صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
3: فإن بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
6: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
7: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين في الساعة 1 ظهرا مع الدكتورة فنها العريمية.
0: إذاعة سلطنة عمان.
8: وأحسنوا.
9: وأحسنوا.
8: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.
10: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع هذه الحلقة عن الإحسان إلى العمال. الله تعالى أمر بالإحسان إلى العمال، ففي ذلك طاعة له سبحانه، وفيه الأثر الإيجابي على العمل، حيث يقوي مشاعر العامل نحو المؤسسة التي يعمل فيها، وينمي فيه روح الانتماء إليها، ويحقق الرضا الوظيفي والولاء المؤسسي، ويقوي عجلة الإنتاج، ويرفع من السمعة المؤسسية، ويدفع العامل إلى بذل أقصى ما لديه من جهد لرفع مستوى الأداء والإنتاج والإبداع والعطاء وتحقيق الجودة في العمل، وبه يتحقق رضا المتعاملين. والإحسان إلى العمال يكون بإعطائهم الأجر الكامل المتفق عليه فور انتهائهم من أداء عملهم، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. وتوعد سبحانه وتعالى من منع أجرة العامل أو أنكرها توعده بالمخاصمة يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه جل وعلا: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطي بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. فحينما يؤدي العامل عمله كاملا، فإن أجره يكون دينا على صاحب العمل، وأمانة في عنقه يجب عليه أداء هذه الأمانة دون تأخير أو مماطلة. يقول سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وإعطاء العامل أجرته يعد من الوفاء بعقد العمل المتفق عليه. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ومن الإحسان إلى العمال العدل في التعامل معهم، فإقامة العدل بين الناس، إقامة العدل بين العمال، هو الغاية من إرسال الله تعالى الرسل وإنزال الكتب. يقول سبحانه وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ولأهمية العدل، فإن الله سبحانه وتعالى نزه نفسه عن الظلم، فقال جل جلاله: وما أنا بظلام للعبيد، بل إنه سبحانه وتعالى حرمه على نفسه وعلى عباده. ففي الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وجاء الأمر بالعدل في آيات كثيرة في كتاب الله تعالى، منها في قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. ووعد النبي صلى الله عليه وسلم المقسط العادل بالجزاء الحسن يوم القيامة، حيث قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: إن المقسطين عند الله على منابر من نور. والعدل والإحسان بين العمال يكون بالمساواة بينهم في حسن التعامل وبذل الحقوق دون تمييز بينهم في ذلك من غير مبرر، وألا يساوي بين المحسن والمسيء في الحوافز والعلاوات والترقيات ونحوها، بل يعطي كل ذي حق حقه. ولا بد من المساواة بين العمال في التكليف بالأعمال مع مراعاة الفروق الفردية بينهم في الطاقات والإمكانات والمهارات. ومن الإحسان إلى العمال ألا يكلفوا بأكثر من المتفق عليه في عقد العمل، والالتزام بالموضوعية في تقييم آدائهم ومنحهم الحق في الإجازات الاعتيادية والطارئة. فالعمال بحاجة إلى أيام يستريحون فيها من ضغوط وأعباء العمل، وقد يمرون بظروف طارئة تقدر بمنحهم إجازة نظرا لما طرأ عليهم من أحوال وظروف خاصة. ومن الإحسان أيضا إلى العمال وإلى الموظفين التواضع لهم، فالتواضع صفة محمودة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تواضع أحد لله إلا رفعه. وخلق التواضع يكون في تعامل صاحب العمل أو المسؤول مع مرؤوسيه من عمال الموظفين، فيجالسهم، يتحدث معهم، يشاركهم هموم العمل وهموم الحياة، يتفقد متطلباتهم وحاجاتهم، يخرج معهم في رحلة بعيدا عن مكان العمل لإطفاء جو من المتعة والاستجمام ولزيادة الروابط الاجتماعية بين المسؤول والموظفين والعمال، وذلك سعيا إلى توفير سبل الراحة لهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ولاه الله عز وجل شيئا من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله عنه دون حاجته وخلته وفقره، قال: فجعل رجلا على حوائج الناس.
8: وأحسن إن الله يحب المحسنين،
9: إن الله يحب المحسنين.
10: وليحذر المدير وصاحب العمل من التعالي والغرور والتكبر على العمال وعلى الموظفين، حيث يؤدي الكبر والغرور إلى الكراهية والحقد بينهم وبين العمال، ويحول دون التواصل الفعال معهم. في الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا يقول: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني فيه عذبته. احترام العمال، تقدير كرامتهم الإنسانية واجب كفله الإسلام لكل إنسان. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم، الله كرم بني آدم، وأقر الإسلام مبدأ الأخوة بين المؤمنين. يقول سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. فالمدير أخ الموظف، أخ العامل، لا فرق بينهم إلا بالتقوى. وجعل المعيار الوحيد للتفاضل بينهم هو التقوى، فلا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى والعمل الصالح. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا أحمر على أسود، ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى. إذا يجب احترام العمال وتقدير كرامتهم الإنسانية ومعاملتهم بالرفق واللين واجتناب إهانتهم. والمحسن إلى العمال والمحسن إلى الموظفين يقتدي بمن؟ يقتدي بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فهو الأسوة الحسنة في معاملة العمال. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف ولا قال لما صنعت كذا ولا ألا صنعت كذا. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو إلى حسن الخلق، حيث كان يقول: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فالذي يحسن التعامل مع العمال دليل على حسن خلقه وكريم سجاياه. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث: أثقل شيء في الميزان يوم القيامة الخلق الحسن. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شأنه. ومعاملة العمال والموظفين بالرفق تبث في نفوسهم روح المحبة والتعاون، وتزيد من همتهم وحرصهم على تحقيق الأهداف والإنجازات، وتظهر روح الابتكار والمبادرة والتطوير والتحسين المستمر للعمل، تدفعهم لامتثال التوجيهات وتطبيق التعليمات والمحافظة على المؤسسة وسمعتها وجودة خدماتها وزيادة إنتاجها والمتعاملين معها. ومن صور الإحسان إلى العمال توفير الرعاية الصحية لهم، وقايتهم من أخطار العمل، واتخاذ الاحتياطات اللازمة، الاحتياطات الوقائية المناسبة لحماية العمال من أخطار العمل وإصاباته المختلفة، وعدم تكليفهم من الأعمال ما لا يطيقون، والعفو والصفح عنهم إذا صدر منهم خطأ أو تقصير غير مقصود. ومن الإحسان إلى العمال إتاحة الفرصة لهم للتدريب والتطوير والترقي الوظيفي حسب إمكانيات كل واحد منهم وتخصصه، وإتاحة الفرصة لهم لأداء الصلوات الخمس في أوقاتها مع فريق العمل في مكان مهيأ للصلاة، وتذكيرهم بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم، وتحذيرهم من الغش والتزوير والرشوة والسرقة والوشاية بالزملاء وفعل المنكرات واستغلال موقع العمل لتحقيق المصالح الشخصية، واتخاذ العبادة حجة لتعطيل مصالح الناس في مقر العمل. هذا لا ينبغي، فينبغي أن يأمر المدير الموظفين والعمال، يأمرهم بطاعة الله تعالى، يحذرهم عن محارم الله من غش وتزوير وسرقة وغيرها لمصلحتهم، لأنه يريد لهم الخير، يريد أن يحافظ على العمل، ويريد أن يكون لهم في عملهم طاعة وعبادة. ومما يقوي العلاقة بين المسؤول والعمال ويزيد الرضا الوظيفي والولاء المؤسسي التحفيز والتقدير المادي والمعنوي، ومشاركتهم في المناسبات الاجتماعية والتكافل الاجتماعي فيما بينهم، والتعاون وجبر الخواطر وتفقد أحوالهم والسؤال عنهم وعما يحتاجون، ومحاولة تلبيتها حسب الإمكانيات المتاحة. وبذلك بالإحسان إلى العمال تزداد الألفة والمحبة بين المسؤول والعمال والموظفين، ويقوى الترابط والتعاون فيما بينهم لتحقيق أهداف المؤسسة وتحقيق الجودة التي يسعون إليها. في ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يوفقنا للإحسان إلى خلقه، ويجنبنا سوء الأخلاق والأعمال، ويهدينا إلى سواء السبيل. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
8: وأحسنوا. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. إذاعة سلطنة عمان.
2: الصورة المكتوبة.
3: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
4: والكلمة تصنع أروع الصور.
3: تشكل الكلمة حروفا ومعاني،
4: ترسم المكان والشخوص.
3: فالرسم بالكلمات،
4: والكتابة بالكاميرات.
2: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.
3: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم.
4: الإعداد الإذاعي
3: أحمد بن سعيد الأزكي.
4: التقديم
3: أحمد الكلباني
4: ومريم البداعية.
3: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.
4: إخراج مريم البلوشية.
5: الصورة المكتوبة. الصورة المكتوبة.
6: عزيزي المستمع.
7: عزيزتي المستمعة.
6: بعد أن تناولنا في الحلقات الماضية موضوع وحدة المكان في الأعمال الدرامية والسينمائية، يكون حديثنا اليوم عن وحدة الزمان.
7: عند مناقشة المكان كانت الظواهر ملموسة والحقائق مادية،
6: ولكن في الزمان يبدو الأمر تجريبياً تماماً.
7: الزمن شيء خفي، حتى فكر كثير من كتاب السيناريو في تجاهله.
6: ولكن على الرغم من كون الزمان خفياً ومجرداً، إلا أن لديه طريقة ملموسة تساعد أو تقضي على السرد القصصي في الفيلم.
7: يكمن الاختلاف الأساسي بين المكان والزمان في أن المكان يظل على ما هو عليه، بينما الزمان لا يدوم لمدة ثانية واحدة.
6: مثلاً غرفة الجلوس هي نفسها بعد يوم أو يومين أو أسبوع أو حتى شهر، لكن الزمان يتقدم من دقيقة إلى أخرى.
7: من ناحية أخرى، يمكن أن توجد أماكن مختلفة تفصلها مسافات، ولا يهم اتساع أو بعد المسافات، فالوقت هو الوقت نفسه بالنسبة للمسافات.
6: ولما كان الوقت متماثلاً بالنسبة للمواقع المختلفة، فإن الزمن يعد بمثابة وسيلة ممتازة للوصل بين الأماكن المتباعدة بعضها ببعض.
7: وهذا يعني أن الحدث الذي يقع في وقت معين في أحد الأماكن يمكن أن يتواصل مع حادثة تقع في الوقت نفسه في مكان آخر، فوسيلة الربط هي التماثل.
6: الحديث عن الزمان لن يكون أقصر من حديثنا عن المكان.
7: نستكمل هذا الحديث غداً، وفي الحلقات التالية كونوا على الموعد.
2: الصورة المكتوبة.
5: السيناريست الكوري الجنوبي وان دونغ يوك الجزء الأول.
6: عزيزي المستمع، أكاد أكون واثقاً أكثر من أي وقت مضى من حلقات هذا البرنامج أنك لم تسمع باسم هذا السيناريست من قبل، أليس كذلك؟
7: وأنا أيضاً لم أسمع به من قبل، لكنني عرفته من خلال مسلسله العالمي الذي غزا به الكرة الأرضية خلال الفترة الماضية.
6: أجل، فالمسلسل الذي تعنيه هو ذلك المسلسل الذي ملأ الدنيا وشغل الناس، والذي قامت ببثه شبكة نتفليكس العالمية. إنه مسلسل لعبة الحبار.
7: حقق سكويد جيم، أي لعبة الحبار، رقماً قياسياً، إذ أعلنت شبكة نتفليكس أن متابعيه وصلوا رسمياً إلى 111 مليوناً من كافة أنحاء العالم.
6: جذب مسلسل لعبة الحبار هذا العدد خلال 27 يوماً فقط.
7: تغلب هذا المسلسل على المسلسل التاريخي الرومانسي بريدجرتون الذي تابعه 82 مليون مشترك في أول 28 يوماً، محققاً أكبر انطلاقة لمسلسل على المنصة.
6: ولا يزال المسلسل يحصد مزيداً من المتابعات من حول العالم أجمع.
7: أصدقائنا، من كان شغوفاً بالدراما والسينما لا شك أنه سمع عن هذا المسلسل، ونحن اليوم نعرف المستمع الكريم على هذا السيناريست العالمي صاحب فكرة مسلسل لعبة الحبار.
6: كما سنتحدث بشيء من التفصيل عن فكرة هذا المسلسل.
7: أيها الأصدقاء، السيناريست الكوري الجنوبي هوان دونغ هيوك لم يكن مجرد سيناريست في مسلسل لعبة الحبار، بل إنه كان المخرج أيضاً.
6: هوان دونغ هيوك من مواليد عام 1971، وهو مخرج وكاتب سيناريو كوري جنوبي.
7: تخرج من مطبعة جامعة سيول الوطنية، حالياً قسم الاتصالات الإعلامية.
6: بعد تخرجه من جامعة سيول الوطنية، درس صناعة الأفلام في جامعة جنوب كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية،

0: الصورة المكتوبة.
1: السيناريست الكوري الجنوبي وانغ دونغ كيوك.
2: أيها الأصدقاء، لقد عرفنا في الحلقات الأولى من هذا البرنامج أن هنالك مصادر معينة يستقي منها الكاتب أفكاره.
3: من تلك المصادر هنالك مصدر رئيسي لا يستغني عنه أي كاتب، إنها الحياة.
2: أجل، الحياة أكبر مصدر من مصادر الدراما، وهي أهم مصدر لكافة الفنون والآداب.
3: والآن هل فكرت عزيزي المستمع من أين استقى الكاتب هيوك فكرة مسلسل لعبة الحبار؟
2: أصدقائنا، مثل ما ذكرنا قبل قليل أن الحياة هي أكبر مصدر للدراما، ومنها جاءت فكرة لعبة الحبار.
3: كان هوانغ قد تصور فكرة مسلسل لعبة الحبار بناءً على صراعاته الاقتصادية في وقت مبكر من حياته، بالإضافة إلى التفاوت الطبقي داخل كوريا الجنوبية.
2: إذن فالصراعات الاقتصادية والتفاوت الطبقي الذي عايشه هوانغ هما السبب الأول في إطلاق شرارة فكرة هذا المسلسل العبقري.
3: نعم، إنها الحياة، وما أدراك ما الحياة وما فيها من صراعات.
2: على الرغم من أن هوانغ كتب سيناريو هذا المسلسل في بداية عام 2008،
3: إلا أنه لم يتمكن من العثور على إنتاج لدعم السيناريو الذي كتبه، حتى وجد اهتماماً من نتفليكس في عام 2019 كجزء من سعيهم لتوسيع عروض البرمجة الأجنبية الخاصة بهم.
2: تم إصدار هذا المسلسل لعبة الحبار في 17 من شهر سبتمبر لعام 2021، وأصبح أحد أكثر العروض مشاهدة على نتفليكس في العديد من الأسواق الإقليمية.

0: أيها الأصدقاء، مثلما أشرنا في مقدمة هذه الحلقة وقلنا أن السيناريست هوانغ غير معروف بالنسبة للكثيرين، ليس في السلطنة وحسب بل في الوطن العربي أجمع،
1: إلا أن مسلسله الشهير والذي سنتعرف عليه بشكل أكثر تفصيلا في حلقة الغد لا شك أنه جعله من كتاب السيناريو المهمين على مستوى العالم، ويكون بذلك حقق شهرة كبيرة.
0: لم يكن مسلسل لعبة الحبار هو العمل الوحيد الذي كتبه وأخرجه السيناريست العالمي هوانغ، بل إن هنالك العديد من الأعمال السينمائية، منها على سبيل المثال
1: فيلم جامعي عام 2020،
0: فيلم القلعة عام 2017،
1: فيلم ميس جراني عام 2013،
0: فيلم صامت عام 2011،
1: فيلم أبي عام 2007،
0: فيلم تراك ستوب داينر، فيلم قصير عام 2005،
1: وغيرها كثير من الأفلام.
2: الصورة المكتوبة.
3: السيناريست الكوري الجنوبي هوانغ دونغ هيو.
0: أصدقائنا، قال السيناريست مؤلف مسلسل لعبة الحبار إنه واثق من عودة الدراما التلفزيونية المثيرة على منصة نتفليكس،
1: وقد أجاب عن سؤال إن كان ثمة جزء ثاني من هذا المسلسل، فقال:
0: نحن في محادثات للموسم الثاني، فكل شيء في رأسي، لدي القصة الأساسية والخطة العامة، لذلك نحن في مراحل العصف الذهني.
1: كلاكيت، نهاية الحلقة،
0: إلى اللقاء.
2: الصورة المكتوبة
4: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
5: في الإعداد
4: وفي الإخراج مريم البلوشية.
5: الصورة المكتوبة.
2: الصورة المكتوبة.
3: الصورة المكتوبة.

نسمة الصباح أمطر الجناح، يا نسمة الصباح أمطر الجناح، مليت جونا بالبشرى والهنا. يا نسمة الصباح أمطر الجناح، يا نسمة الصباح أمطر الجناح، مليت جونا بالبشرى والهنا.

ساحر العيون يا ورد على الغصون يا ساحر العيون فرحت قلبنا ببسمة المنى يا ورد على الغصون يا ساحر العيون يا ورد على الغصون يا ساحر العيون فرحت قلبنا ببسمة المنى وبضحكتك لنا كل التعب يهون وبضحكتك لنا كل التعب يهون نجدد المجد.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: إذاعة سلطنة عمان.
1: وجوه
2: عن الأصدقاء والعابرين،
1: عن الأشياء والكائنات.
2: وجوه
1: عن الأصدقاء والعابرين،
2: عن الأشياء والكائنات.
1: تخطيطات أولى يرسمها صالح بن علي العامري. تنفيذ المخرجة منى بنت سالم سلمية.
3: الرمال في نصها المتحرك. إنني أحلم بأرض حرة من الأصفاد والخنادق، خالية من العراك ومن الروائح الكريهة. أندري فوزنيسينسكي. منذ العصور الخوالي وأنت تنسجين اللون واللحن، ومع هذا فإن جنتك لم تقم بعد، إن هي إلا إيحاء حزين. سوف أريق أغنياتي في قلبك الصامت، وأريق حبي في حبك، سوف أعشقك في الكد والعناء. لقد لمحت محياك الحنون، وإنني لا أعشق ترابك الباكي أيتها الأرض يا أمي. رابندرانات تاغور. دائما حفرت قبري بيدي بحنيني وشغفي، وما زلت أحفر، وكلما حفرت أعمق وجدت سماء أروع. أنس الحاج. حبة إثر حبة، ذرة إثر ذرة، فتتشكل التلال تلالا تشبه الأحلام، أحلاما تذروها الرياح، لكن تحولها إلى أحلام أخرى وإلى أشكال أخرى. وإذا كان الحجر يصمد في وجه الزمن ويتحداه ويلجم سطوته، فإن الرمل يرقص في قلب الزمن، يتماهى في حنينه ويتقلب في حضنه المتحرك. ليست الجمال وحدها سفن الصحراء، بل الرمال المتنقلة المسافرة أيضا. الرمال سفن الصحراء الطالعات على أديمها، مثل شواهد على بحارها اللجية، الراعيات للقوافل في بهيم الزمن وفي شوق المسافر. ليست النجوم وحدها دليل الصحبة في الصحراء، بل الرمال المتاهية أيضا، والشجيرات النادرة، والغيوم التي تتلفع بها تلك الرمال الصبورة. ليست الصحراء وحدها المتاهة الأبدية الخالدة، بل أيضا حبة الرمل التي تبتكر أمها وتشكل مع أخواتها الأخريات كل ذلك الامتداد والشساعة والرحابة الرملية المفتوحة على المطلق. لا يحتفل الرمل بالبطولات، بل يحتقرها ويتجاوزها. بطولته الوحيدة أنه يتغير ويتبدل ويتحول، لذلك لا يأسن الرمل ولا يخبث ولا يتعطن. والشمس الذهبية شاهدة على كتابته وعلى رقة نشيده الأزلي، والليل الساهر على الفتنة الأولى يسكن تلك الرمال ويدثرها بالرعشات. أيتها الرمال الصافية التي لم تلوثها يد بغيضة، أسعفيني بموائدك الندية التي تغذي الروح. أيتها الرمال الشهية مثل حلم خالد، تفتح في قلبي وردة ورجاء ووعدا. أيتها الرمال المغسولة بالشمس والمطر والسهر والرحيل، انصري عيني بالنهر المتحدر أمواجا وأساطير. أيتها الرمال المسكونة بالهجير والرمضاء، زرعيني في قلبك نبتة يتيمة أو زهرة مقدسة. أيتها الرمال الممسوسة ببرودة الأقمار الصافية، رطبي أنفاسي بنداك الذي يدغدغ الروح. أيتها الرمال التي تستحم البوادي في لألائها، عطر الأرجاء كلها بعطرك ومفاتنك المنتشرة كعدوى ناعسة تلفحها موسيقى الكون الهيولية. أيتها الرمال البدوية، قلديني تاج حكمتك القديمة، ألبسيني رداء وجهك المعتق بالتبر والصبر والنبوءة. أيتها الرمال التي تحن وتقسو، والتي تسكن وتتزوبع، التي تقيم وترحل، تلطفي بندائك وصلواتك، بحبرك وكتابتك، بربيعك وأزهارك السرية المدفونة في الجسد العظيم. أيتها الرمال التي لا لحم فيها ولا شحم، لا دم ولا أضلاع، لا فم ولا مفاصل. أيتها الرمال المتكدسة في البراري تلالا وكثبانا من فتنة وأحلام ونزهات ومرافئ متنقلة. أيتها الجميلة مثل نجمة، أيتها العارية مثل حقيقة من لهب، أيتها الوليدة مثل عيد مبتسم، أيتها الطللية القديمة مثل معجزة مكينة. أيتها الرمال اقرأي لنا كتابك المبارك. أيتها الرمال انقشي على وجوهنا نصك الزائر الأبدي، سطورك الهشة القوية. أيتها الرمال المسافرة في أرواحها وأطيافها، في أمدائها وأصدائها، منحينا بركتك النورانية المغفورة بالنبض والفيض والتجدد. أيتها الرمال انسربي في أبداننا موسيقى شهية جليلة، واعزفي اعزفي كماناتك، انفخي انفخي ناياتك في وحشتنا التي طالت، وفي غربتنا التي طفحت بها أقدارنا ومصائرنا. الرمال في نصها المتحرك.
1: وجوه صالح بن علي العامري، وجوه ومنى بنت سالم سلمية.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي.

0: إذاعة سلطنة عمان. عمان أجمل صباح على شاطئ بحر، أجمل شروق على كثبان رمل، أجمل يوم جديد شامخ كقمم الجبال، أجمل أسواق تتحد فيها اللغات مع لغة تدفق الحياة، أجمل ساقية تعزف موسيقى المياه بلحن الأمل. عمان صباح من مشرق التاريخ إلى ضياء الحاضر والمستقبل. صباحات عمانية.
1: ينقلك الصباح إلى عالم مضيء لتسعد روحك على كل انتقال بين الأمكنة. فمرة تخرج جهة البساتين الخضراء متذكرا زمنا قديما ومستنشقا عطر الحقول بروح مقبلة محبة للجمال لتسير دائما باتجاهه. ومرة تصعد نحو قمم الجبال ملامسا السهول التي تذللت لك لتستشعر جمال بلادك سهلا وجبلا. ومرة تطل من مؤسستك التي تعمل بها فترى نمو الوطن بصورة مشرقة. صباح الخير مني.

ينقلك الصباح إلى نقطة ضوء تتلألأ بين الباطنة والظاهرة. كانت وما زالت مساراً للشمس، وهي تعانق الوديان وغيول الماء، ترتاح على عشوب البساتين الممتدة، وتعطي النخيل صورتها على الأرض. تصعد بك إلى جبل الحور العالي لارتفاع 1700 متر، كاشفة عن الأرانب والثعالب المتقافزة بين الصخور والمنحدرات، وعن الطيور المحبة للوطن والمحلقة باتجاهه كلما تعاقبت الفصول. وحينما تنكشف البرية أمام الشمس، يخرج فجرها معانقا للسمر والسدر والغاف والسداف، تجملها مزارع خضراء تنظر دائما باتجاه الغيوم، كما أنها تلمع بالذهب والنحاس منذ عصور سحيقة، خاصة في منطقتي الراكي والمعيدن. عانقتها حضارة مجان حين كانت تصهر النحاس والذهب لتكتب التاريخ على صفحات عمان الراسخة، مسلمة راية اللمعان والجمال لعصر نهضتنا الحديثة والمتجددة، التي أسست لبشارات لا تنتهي.

0: ندخل من صباح حصن المراح وهو يقدم ثورة بصرية تسترجع الماضي برونق الحاضر والمستقبل، تحيط به البساتين كأنها تعانقه بعناقها الأبدي، وهو يتسع أمامها على مساحة 2500 متر مربع، متكونا من 4 بيوت محاطة بأسوار وأبراج دفاعية أعطاها الترميم الصورة الأجمل، وكأن بالأيام الشاتية وبدخان الأفلاج يتصاعد، بينما يتحلق الناس على مدخل الحصن أو في البرزة حول الصريدان الذي تشتعل ناره للدفء ولصنع القهوة ذات الرائحة الزكية، وحوله الرعاة ينطلقون للسهول يقودون قطيعهم، وعلى ظهرهم صرة فيها تمر وبضع أرغفة وماء، تأتيك أناشيدهم البدوية ووناتهم المسترسلة من كل اتجاه. إنها صباحات من الزمن الجميل.
1: يرجز ما يا جموم رحبت بواي أصبحت بي وكيف مني وزالة يا تكل لا يا جموم رحبت بواي أصبحت بي وكيف مني وزالة يا تكل لا يا جموم رحبت بواي أصبحت بي وكيف مني وزالة يا كل لا يا هموم رحبت بوايا اصبحت بيا وجمعني وزالا يا كل لا يا هموم.
0: في ينقل يمكن ان تستمتع بشروق الشمس وانت تخطو بخطواتك نحو المشروع الرائع المقارب على الانتهاء، إطلالة ينقل، ومساحته حوالي 120,000 متر مربع في أحضان الطبيعة، ويمكنك مراقبة الشروق وأنت على سطح نزل طيني قديم في بيوت الضيافة الأثرية، أو على نافذة سبلته ذات الرائحة القديمة، وأمامك إفطار محاط بدلتي الشاي والقهوة والتمور الذهبية اللامعة. هين يخوز البرد عن الوقبة، القرية التي طالما سمعنا أمهاتنا وجداتنا يترنمن عنها بهذا المثل. إنها قرية ترسم حولك الدهشة لجمال طبيعتها ولبرودة طقسها واعتداله. إنها قرية تخرج من مزارعها العنب والتين والفرصاد والثوم والبصل والقمح وأجود أنواع التمور، مشتركة في ذلك مع قرية فلج سديريين وبيحة ذات الممرات الجبلية وقرية المنجورين ذات الطبيعة الساحرة وكثير من القرى الأخرى. سلام على ينقل الغالية ونفحة أسرارها السامية، بلاد حباها إله السماء جمالا سبى المهجة الصافية، ففي الحوراء شموخ الحياة وفي الوقبة الأعين الجارية، يمر نسيم الروابي بها فتصحو بساتينها الزاكية، وتبسم جدران حصن المراحي لتحكي طويلا عن العزة الماضية. صباح الخير من ينقل.
2: صباحات عمانية مع تحيات بدر بن علي الشيباني وسيف بن سالم الجرداني.

بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم مستمعينا إلى عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يزور المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، ويسدي أيده الله توجيهاته الكريمة بمواصلة العمل على استثمار مقومات المنطقة بما يسهم في ترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي ولوجستي واعد. جلالته وعزه الله يشيد بتكامل الجهود الوطنية للإسهام في مسيرة بناء المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وتنميتها، ويؤكد أبقاه الله أن هذه المنطقة تعد رافدا أصيلا للاقتصاد الوطني، وتفتح آفاقا رحبة للمستقبل، وتمثل مرتكزا من مرتكزات رؤية عمان 2040. نيابة عن جلالته حفظه الله، سمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد يودع سفيرة مملكة تايلاند المعتمدة لدى سلطنة عمان بمناسبة انتهاء مهام عملها. بتكليف سام، سمو السيد حارب بن ثويني آل سعيد ينقل تعازي جلالته إلى نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي في وفاة أخيه الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم. اللجنة الرئيسة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة تعتمد القوائم الأولية للمرشحين تمهيدا لإعلانها. افتتاح بطولة كأس الخليج 27 لكرة القدم في جدة، ومنتخبنا الوطني يبدأ مشواره بالتعادل الإيجابي هدف لهدف مع نظيره العراقي. استشهاد 6 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة. الرئيس الإيراني يؤكد أن طهران لن تستسلم في الحرب مع الولايات المتحدة، لكنها تؤمن بالدبلوماسية في إنهاء الصراع. خلال لقائه بالرئيس الأمريكي، الرئيس الأوكراني يؤكد استعداد بلاده لوقف جزئي للهجمات على منشآت الطاقة مع روسيا. عناوين الأخبار قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تشرق الشمس إذانا بيوم جديد يحمل في طياته مساحات للإنجاز لا يرى سعتها إلا المتفائل المتفان الذي اتخذ من الأمل والعزم والإخلاص زادا للمسير، فحق له أن نقول عمت صباحا وصباحك خير. ندعو المولى أن يوفقنا في هذا اليوم الجديد من أيام عمان الماجدة. يا باعث الأرواح تحيا من جديد وتجدد الآمال فينا، تبدي وتعيد من لطفك نرجو جزيلا ومزيد، كالطير نغدو نرسل الفأل نشيد في كل صبح باسم غر وليد.

تتجلى للعاشق لعمان، هذه الأرض التي ببحرها الأزرق يوقظ الصبح فيها بنبض الموج، تنثر النسائم على الشواطئ بشائر الضوء الذي يتوهج، ويمضي النهار بخطوات مليئة بالأمل، وتفتح الدروب لأحلام تكبر وتكتمل. هنا الحكاية تبدأ مع كل إشراقة يوم وفي كل صباح. هنا عمان، صباح دائم من النور والفخر.

نفسي سلاماً واعتداله. لا يتأتى هذا السلام ولا الاعتدال ولا النماء إلا بجهود المخلصين أبناء عمان. ولكل زمن تحدياته ومعطياته، كانت المواكبة والنظرة الفاحصة الحكيمة والرؤية الثاقبة الرصينة للحاضر ومتطلباته تتلوها توجيهات سامية ملبية لنداء المرحلة الراهنة، والتي ما فترت تسير بعمان للتقدم والازدهار وبأبنائها لمرافئ الأمن والاستقرار.

صباحكم خير يا من تحملون الأمانة وتمضون بعمان نحو موانئ العزة والأصالة بخطوات حكيمة.

0: السلامة الوطن العزيز شامخا بكم وبسعيكم، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا بلادي. هذه حلقة الخميس 12 من ربيع الآخر من عام 1448، يوافقه 24 من سبتمبر لعام 2026. إذن بالفعل جلالة السلطان الله يحفظه موجود حاليا في الدقم أو زار الدقم، ووجه بترسيخها مركزا اقتصاديا ولوجستيا واعدا. يعني عمان تسير بهذه الخطوات الثابتة من النماء، الحمد لله هناك إشارات إيجابية كثيرة، أرقام ترصد هذا النماء في مختلف الأصعدة، وجلالة السلطان يسير بهذه الخطى الثابتة. كان في زياراته الخارجية للقارة السمراء، قارة إفريقيا، وتقارب الروابط بين سلطنة عمان والدول، وآفاق أيضا الشراكات الواعدة في مجال الاقتصاد، ثم أيضا عاد إلى أرض الوطن ليطمئن على محركات الاقتصاد الأساسية هناك في المناطق الحرة الخاصة، وكذا أيضا على أحوال المحافظات ونمائها. ونحن وإياكم في هذا البرنامج الصباحي اليومي نقتسم كل هذه الأخبار ونتشارك تفاصيلها، لأيضا نرسل هذه الرسائل من الطمأنة على وطننا العزيز عمان، وكذا أيضا نحث على مزيد من الإخلاص في العمل لبنائها.
1: زيارة المقام السامي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، هذا هو العنوان الأبرز في هذه الحلقة مستمعينا الكرام، وسنتحدث عن تفاصيل متعلقة بهذه الزيارة وأيضا المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، إنجازاتها، خططها المستقبلية، طرق تنميتها وبناء المنطقة، الجهود الوطنية لأيضا تطوير هذه المنطقة، وكذلك الوصول إلى إنجازات أكبر تحقق على مستوى هذه المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وغيرها أيضا من التفاصيل المتعلقة بهذه الزيارة للعاهل المفدى، وأيضا منوعات من الأخبار المحلية وكذلك أيضا بعض الأخبار العالمية. راح نتحدث أيضا عن مباراة منتخبنا يوم الأمس اللي افتتح فيها بطولة خليجي 27 بالتعادل الإيجابي في أول مباراة ضد المنتخب العراقي. ما أعرف إذا تابعتوا المباراة، إيش اللي شفتوا في هذه المباراة، وإيش رأيكم عن أداء المنتخب في أول ظهور له في هذه

0: البطولة، سولفوا معنا وشاركوا مستمعينا الكرام على 72 4 24 10.
1: وهي حلقة الخميس نهاية الأسبوع إن شاء الله يا رب يكون كذا خميس لطيف عليكم، تنجزون فيه الكثير من أعمالكم بدقة وإتقان، ولاحقا أيضا تتوجهون إلى قضاء الإجازة رفقة من تحبون، سواء كان لمن يعود لدار سكناه في محافظة أخرى أو ولايات أخرى غير مقر عمله. سمح الله دروبك، دير بالك في الطريق، دائما كذا الواحد ينتبه خاصة في أوقات الزحام المعهودة. وفي طوال كل هذه الأوقات ترافقك إذاعة سلطنة عمان، نحن في الصباح نكون معك إن شاء الله حتى تمام التاسعة في مشوارك الصباحي. تحية طيبة تقبلها منا فريق العمل اللي رافقك في هذا الصباح، إعدادا وتقديما خالد بن عبد الله البداعي وعائشة بن سالم الهنائي.
0: في المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي ومحمد بن عبد الله الراشدي. في الإخراج يحييكم مخرجنا مانع بن خلف الفارسي.

0: بكم مستمعينا الكرام وصباح الخير البركة عليكم جميعا. صباح الخير لأحمد العريمي يقول لا هذه رسالته من الأمس كان يتوقع فيها مباراة نتيجة مباراة المنتخب يقول الفوز 2-0 لا احنا تعادلنا 1-1 نتيجة إيجابية ومنطقية ضد المنتخب العراقي وبطبيعة أيضا النتائج اللي تكون في المباريات اللي الافتتاحية. خميس السرحاني من ولاية المضيبي يقول الصباح هو بداية جديدة تمنح القلب الأمل وتنسيه أثقال الأمس حفظكم الله من شر الطريق. شكرا لك يا خميس. يتابعنا من المضيبي وادي عندام. ومن المضيبي بعد ناصر بن محمد الزيادي صباح الخير لأبو مشعل ناصر العلوي وكذلك أيضا أبو أسعد الهاشمي يقول صباح الخير لكل من في ابتسامتهم صباح. يقول أحسنت خالد نعم المنتخب كسر حاجز الخوف وكانت مشاركة ممتازة من المدرب في الشوط الثاني ونحن على موعد يوم السبت أو مساء السبت وهنا مربط الفرس محتاجين الفوز بعد في مباراتنا ضد المنتخب السعودي يوم السبت. صباح الخير أيضا لعبد الله بن علي الهناي من بهلة أهلا بسليمان سعيد العاصمي وتحية صباحية لنبيل المطلعي من صحم. صباح الخير أيضا لسيف العوفي يتمنى لكم إن شاء الله دوام موفق وإجازة سعيدة مع نهاية هذا الأسبوع. عبد المجيد بن عبد الله المزيني أهلا بك وأيضا رسالة من صاحب الرقم المنتهي ب 565 صباح الخير. ليش ما تقرأ هذه الرسالة؟ يلا نقرأها مع بعض. معلومة اليوم تقول تعلم أن تسامح الناس حتى لو كانوا لا يستحقون ذلك أو لم يطلبوا ذلك. صف ذهنك وضميرك من تلك الطاقة أو صف عفوا من تلك الطاقة السلبية تستشعر السعادة بمجرد أن تفعل ذلك. مع الخميس الونيس وإجازة سعيدة نرجو منكم الانتباه في الطريق من مفاجآت الآخرين وتوصلوا بالسلامة إن شاء الله لمقاصدكم وأعمالكم يا رب. تحياتي لكم جميعا متابعيني مخلصكم ناصر بن محمد الزيادي من وادي عندام بنيابة سمد الشان بولاية المضيبي شمال الشرقية. كل كلمة قريتها يا ناصر أتمنى الحين تكون خلاص راضي علينا حتى إذا تريد هذه التعابير اللي حاطنها أنا بذكرها على الهواء ما عندي مشكلة يعني علم وقلب وهذه الأوكي والكف
1: والسيارة
0: بعد
1: لا كله لا تزعل يا ناصر تسامح الناس حتى لو كانوا فسامحنا يعني يا
0: صحيح يا
1: على ضوء رسالتك أنت تطلب من الناس أن السماح يعني فسامحنا إذا غفلنا عن رسالة أو
0: في رسائل وايد يا ناصر
1: أي والله فعلا فإن شاء الله يا رب كذا نحاول نزين صباحنا برسائلكم اللي توصل في فترات متفرقة من عمر هذه الحلقة وإن شاء الله يا رب كذا تكونوا أهم شيء مستانسين معنا.
0: تابعت المباراة عايشة؟
1: تابعت المباراة
0: يعني ما هي الرؤية الفنية التي
1: يعني نقول تحليل ديك ساحة لأنها تحت الهواء خالد
0: أيوة قولي عادي ما عندك مشكلة خلينا نسولف عشان نسمع بعد من المستمعين إيش بيقولوا عن المباراة.
1: يعني هي مباراة شوطها الأول كان سيء جدا بالنسبة لمنتخبنا نكون واقعيين وصريحين بس بين الشوطين الظاهر أن كثير من الناس كانت تترقب التعامل الإيجابي من السكتيوي كيف بيتعامل مع الفريق هل سيجري تبديلات مثلا محددة تغيير في التكتيك أشياء حول هذه التفاصيل وفعلا كان يعني الشوط الثاني أفضل بكثير من خلال بعض التحركات وأيضا التغييرات والتبديلات اللي كانت إيجابية وصنعت الفارق بس هذا لا يعني يمنعنا أن نقول أن في مثلا يعني أشياء سلبية كان بالإمكان تجاوزها في مثلا التكتيكات وأشياء هذه
0: مثل إيش يعني؟
1: مثلا اللي الباسات الطويله او التمريرات الطويله كان من الافضل ان يعني تستبدل بتمريرات قصيره مبنيه باتزان بدل من التمريرات الطويله اللي في النهايه انها طول على اللاعب او انها تذهب ل يعني الفريق الخصم يعني هذه فقط واحده من عده اشياء سلبيه بالامكان ذكرها.
0: الناقد والمحلل الرياضي عائشة بن سلمة كانت معنا في الاستوديو حديث حول مباراة منتخبنا الوطني شكرا جزيلا لك يا عائشة
1: شكرا تعال
0: كلهم مباراة أهم شيء أنكم استمتعتوا فيها مستمعينا الكرام خاصة مع الأجواء الجميلة يعني بعد صلاة المغرب الحلو في المباراة كان توقيتها أنا أعتقد كذا يعني الأمهات ما شاء الله في المدارس يعني اللي عندهم طلبة المدارس يقولوا بالنسبة لهذا التوقيت مهم جدا علشان أطفالنا يناموا من وقت لكن عاد المباراة اللي راح تكون إن شاء الله يوم السبت، يعني على طول بالباكر دوام، وبتكون على الساعة 10 المساء، فإن شاء الله تكون متابعة جميلة. بس عاد اللي كان يشتكي من اللاعبين، حتى اللاعبين المنتخب العراقي، الرطوبة العالية.
1: الرطوبة العالية مساكين، أنا أشوفهم أقول يا إلهي، الواحد يمشي مشي بسيط في رطوبة يحس أنه يعني تعبان خلاص، فما بالك أنه يركض 90 دقيقة. وبعدين يعني جدة معروفة ما شاء الله لأنها ساحلية كذا، ففي هذه الأثناء تكون
0: تطلع البحر الأحمر
1: بالضبط، فرطوبتها جدا عالية. يعني هذا كان من أحد التحديات يمكن اللي صعبت شوية موضوع حتى يعني تماشيهم ولياقتهم البدنية. الموضوع هذا لازم أن اللاعب يتدرب في كل الأجواء المختلفة عشان أنه يقدر.
0: ومع أنه بعد موجود اللي هو شو اسمه اللي البريك اللي يصير بين في الشوط الواحد علشان اللاعبين شرب الماء واسترجاع شوي من طاقتهم. صاحب الرقم المنتهي 9-3 يقول خالد من فاز أمس؟ نمت وكان تعادل. لا ما حد فاز، كان تعادل. ونوم العوافي إن شاء الله.
1: ما شاء الله. ولا يقصد المباراة الثانية؟
0: المباراة الثانية يمكن صح بعد يقصد المباراة الثانية، كان فيها المنتخب السعودي فاز بهدف مقابل لا شيء.
1: كانت مباراة شوطها الأول جميل صراحة.
0: أنا ما تابعتها، بس
1: أنا تابعت الشوط الأول،
0: شفت الهدف،
1: فكان في تكافؤ يعني بين الفريقين إلى حد ما، ومع تفوق يعني للسعودية.
0: يعني لفتني الطقم اللي يستخدم اللي لعبوه بالمنتخب الكويت
1: أحمر،
0: أحمر أول مرة نشوف.
1: حتى أنا كنت أقول ليش أحمر بعدين الكويتي. لأن
0: أزرق وأخضر في كلمة
1: تقارب جدا. بس الكويت أنا عجبني دفاعهم صراحة، لأن أكثر من هجمة بنيت يعني في بداية الشوط الأول للسعودية، بس ما شاء الله كانوا حاضرين يعني في الدفاع الكويتي، فربما هي عودة للمنتخب الكويتي اللي اشتقنا كذا، لعبه الجميل وأمجاده أيضا، هو صاحب الأرقام الأعلى في
0: طبعا أكبر عدد من البطولات المحققة للمنتخب الكويتي.
1: نحن سولفنا كثير عن الجانب الرياضي، نريد أيضا نسمع تعليقك عن مباراة الأمس، وأيضا توقعاتك لأداء المنتخب في قادم المباريات. بالتوفيق إن شاء الله للأحمر. نذكرك أن حلقتنا فيها الكثير من التفاصيل الوطنية المحلية، بنسلط الضوء إن شاء الله على الزيارة السامية لجلالة السلطان معظم الله يحفظه إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، كذا أيضا بشكل عام الزيارة أيضا لمحافظة الوسطى، دور هذه المحافظة في تعزيز التنمية والفرص الاقتصادية. كذلك أيضا بما أننا دائما نحاول نطوف كذا ونطمئن على النماء في كل المحافظات، اليوم إن شاء الله بنخصص أيضا الحديث عن جنوب الشرقية والحراك التنموي المتسارع هناك في ولايات محافظة جنوب الشرقية. أنت من جنوب الشرقية تسمعنا، خبرنا من أي ولاية بالتحديد، وإيش هي ملامح النماء اللي شفتها واللي تتوقعها أيضا وترجو أن تراها في محافظتك، وخليك متابع لنا في هذا اللقاء اللي بيكون إن شاء الله مع المحافظ محافظ جنوب الشرقية سعادة الدكتور يحيى المعولي. ونذكرك أيضا أن جميع اللقاءات موجودة ومتوفرة على منصة عين، وبإمكانك أن تتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وندعوك للانضمام أيضا لقناة الواتساب ليصلك كل جديد.
2: المنتخبين في لعبة معارض مع القادسية الكويتي قبل أكثر من عامين. هذه الكرة مرت على الجهة اليسار، الله الله الله الله، نعم إنها عودة المنتخب العماني الآن، إنها توقيت العودة بالنسبة للمنتخب العماني الآن. المنتخب العماني الذي نجح من العودة في هذه الأثناء عبر ناصر الرواحي، يا لها من بداية، يا لها من انطلاقة بالنسبة لهذا اللاعب إلى جانب منتخب عمان. أنت تتكلم عن انطلاقة الأولى إلى جانب المنتخب العماني، أو تتكلم عن انطلاقة

0: نرحب فيكم من جديد مستمعينا الكرام ورافقتكم السلام وين ما كنتوا. صباح الخير والبركة عليكم جميعا. مجموعة من الأخبار إن شاء الله الوطنية راح نخبركم عنها بإذن الله تعالى في الوقت القادم، وأيضا الحديث الأبرز مثل ما ذكرنا قبل شوي راح يكون عن الزيارة السامية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. راح تكون لنا أيضا وقفة بإذن الله تعالى حول مبادرة سراج، هذه المبادرة اللي تتبناها وزارة الثقافة والرياضة والشباب. راح نتعرف على هذه المبادرة وكيف تقدم يعني المحتوى الذي يرتبط بالتعليم والتقنية والإبداع وأيضا بتاريخ عمان وهويتها الثقافية. الأستاذة فاطمة الحوسني راح تكون معنا بإذن الله تعالى، وهي مديرة دائرة الموسوعة العمانية بوزارة الثقافة والرياضة والشباب. الدكتور المكرم الدكتور سالم بن سليم الجنيبي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان فرع الوسطى سيتحدث عن الزيارة السامية لجلالة السلطان إلى محافظة الوسطى يوم الأمس والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ودورها في تعزيز التنمية والفرص الاقتصادية. صباح الخير لإبراهيم البحري من صحار، يقول مبروك لمنتخبنا أولى النتائج الإيجابية وإن شاء الله إلى النهائي. إيش توقعاتك يا إبراهيم للمباراتين القادمتين بإذن الله تعالى ضد المنتخب السعودي مستضيف البطولة، بعدها إن شاء الله راح نلعب ضد المنتخب الكويتي؟
1: مباراة قوية الجاية مع المملكة العربية السعودية، ولكن طبعا لا مستحيل في كرة القدم. أنا أعتقد سبحان الله أن الإعداد النفسي مهم جدا، يعني دائما اللي يلعب غالبا بروح قتالية إذا ما حقق الفوز لكن يحقق أكيد أنه يعني استماتة للفوز، وهذا الشيء يخلق كذا حتى متعة للفرجة للمشاهدة، يعني تعرف أن هذا حقيقة داخل أنه يفوز، ما يعني أنه مثلا يتعادل أو يلعب على أي نتيجة غير الفوز. فهذا ما نأمله ونرجوه من منتخبنا الأحمر. صباح السعادة لكم جميعا والتوفيق والسداد. بالأمس خالد ومستمعنا العزيز كنا نتحدث عن مبادرة التواصل الإشاري ضمن فعاليات اليوم العالمي للغات الإشارة. هذه المبادرة إن شاء الله اللي ستأتي ثمارها من خلال التفاصيل والتحديث في جانب تيسير الكثير من الأمور للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، من ضمنها يعني منتسبي القطاعين الحكومي والخاص وأفراد المجتمع ومزيد من الدورات لتأهيلهم، وأيضا وجود كذلك يعني بعض الأشخاص من يتقنون لغة الإشارة في المواقع الحكومية المختلفة وداخل مؤسسات أيضا سواء كانت الحكومية أو حتى المجتمعية. وفي لقطة كذا انتشرت بشكل جميل لصاحب السمو سيد يزن، وكان يحاور بعض الأشخاص بلغة الإشارة في أيضا من ضمن الاحتفاء بهذا اليوم، وهي إشارة أيضا للاهتمام بلغة الإشارة حقا، وكذلك يعني أن توفر لها الكثير والمزيد من فرص التنمية وأنها تصير ثقافة، جميعنا نتعلم مثلا لغة الإشارة، وأيضا مزيد من الاهتمام بأصحاب الإعاقة السمعية. هذا هو برنامجكم صباح الخير يا بلادي، دائما كل جديد إن شاء الله نحاول نطلعك عليه، وكل التحديثات اللي مرتبطة بنماء الوطن، وبين هذا وذاك تشاركنا أيضا أنت الحديث في صباح الخير يا بلادي على 72 44 20 10.

0: عطر الكلام. عطر الكلام. أهلا بكم إلى عطر الكلام. من أجمل صور التوفيق أن يرزقك الله نية طيبة لا تتغير حتى لو تغير الناس معك، أن تجبر الخاطر لأنك تحب جبر الخواطر، وتساعد لأنك تحب الخير، وتتغاضى لأنك تريد سلامة صدرك.
1: وللساعي في دروب العلم، هذه أبيات للإمام الشافعي يقول فيها: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زماني. عطر الكلام.
0: أحياناً لا يكون السؤال هل ستفشل، بل هل ستندم أكثر لأنك فشلت أم لأنك لم تحاول أصلاً. كتب محمد علي كلاي: من لا يملك الشجاعة للمخاطرة لن يحقق شيئاً في الحياة.
1: قال الإمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه: عليك بإخوان الصدق فعش في أكنافهم، فإنهم زين في الرخاء وعدة في البلاء.
0: من ينقل لك أسرار غيرك ليشتري قربك سيبيعك غدا بنفس العملة ولنفس المشتري. يقول الحسن البصري: من نم إليك نم عليك، ومن أخبرك خبر غيرك أخبر غيرك خبرك.
1: إن نقطة الانطلاق لتحقيق المزيد من النجاح بالنسبة إليك هي أن تأخذ بعض الوقت لتتحدى الافتراضات التلقائية التي تقوم بها والتي قد تعوقك عن تحقيق النجاح. برايان تريسي.
0: وصف إيليا أبو ماضي أزمة الإنسان في كلمات قليلة فقال: المرء آفته المنى، فكم أتعبت الإنسان أمنية بعيدة، وكم سرقت منه لذة ما يملك، لأنه ظل مشغولا بما يتمنى عما بين يديه. عطر الكلام.
1: بالحلم والعذر نختم بأبيات لعبده فايز الزبيدي. كتب: لا تختبر حلم الحليم مجازفا، فالبحر حتى البحر قد يتوتر، والعذر تلو العذر أسمج حيلة، فإلى متى في عفونا تتعثر. فاستل خيط الغيظ حين أجابني: مثلي يزل وإن مثلك يعذر.

0: في هواء، بس هذه الهواء اللي أثر على سواحل بحر عمان. هناك في هواء وهبوب لرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة، تكون متغيرة الاتجاه وخفيفة ليلا، هي في النهار شوي تكون مزعجة، خاصة للبيوت اللي تكون على يعني في الخط الأول على الساحل مباشرة. أما في بقية المحافظات تهب رياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة وتكون نشطة على سواحل البحر العرب. كنا نسولف عايشة يمكن حلقة الأمس وأول أمس عن اعتدال درجات الحرارة في شهر سبتمبر، شوي مدحنا درجات الحرارة اللي رجعت مرة ثانية في الارتفاع.
1: خلاص لا تمدح مرة ثانية. نحن مواصلين حديثنا المنوع معكم أعزائي المستمعين في صباح الخير يا بلادي، ولكن قبلها نذهب للفترة الإخبارية الأولى والزميلة وعد الهطالي.

0: السلام عليكم ورحمة الله من إذاعة سلطنة عمان، أحييكم وأقدم لكم الفترة الإخبارية الأولى والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يزور المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ويسدي أيده الله توجيهاته الكريمة بمواصلة العمل على استثمار مقومات المنطقة بما يسهم في ترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي ولوجستي واعد. جلالته حفظه الله ورعاه يشيد بتكامل الجهود الوطنية للإسهام في مسيرة بناء المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وتنميتها، ويؤكد أبقاه الله إن هذه المنطقة تعد رافدا أصيلا للاقتصاد الوطني وتفتح آفاقا رحبة للمستقبل وتمثل مرتكزا من مرتكزات رؤية عمان 2040. بتكليف سام سمو السيد حارب بن ثويني آل سعيد ينقل تعازي جلالته إلى نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي في وفاة أخيه الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم. اللجنة الرئيسية لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة تعتمد القوائم الأولية للمرشحين تمهيدا لإعلانها. وافتتاح بطولة كأس الخليج 27 لكرة القدم في جدة، ومنتخبنا الوطني يبدأ مشواره بالتعادل الإيجابي لهدف لهدف مع نظيره العراقي. إلى التفاصيل. قام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه أمس بزيارة إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، اطلع خلالها على أبرز المشروعات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية بالمنطقة والتوسع الاستثماري الذي شهدته خلال السنوات الأخيرة، علاوة على الجهود المبذولة لتحويلها إلى منطقة اقتصادية متكاملة. ولدى وصول جلالته أيده الله إلى ميناء الدقم، كان في استقباله معالي قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وعدد من المسؤولين بالميناء والشركات العاملة في المنطقة، واستمع جلالة السلطان إلى إيجاز عن المنطقة وميناء الدقم والإنجازات التي تحققت مؤخرا والخطط المستقبلية لتوفير بيئة استثمارية جذابة واستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. وقد أسدى جلالة السلطان المعظم توجيهاته الكريمة لمواصلة العمل على استثمار مقومات المنطقة بما يسهم في ترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي ولوجستي واعد وتعظيم الاستفادة من موقعها الاستراتيجي. وفي ختام الزيارة دون جلالته أيده الله كلمة بهذه المناسبة أعرب فيها عن سروره بزيارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وما اطلع عليه من منجزات تبعث على الاعتزاز، مشيدا أعزه الله بتكامل الجهود الوطنية للإسهام في مسيرة بناء المنطقة وتنميتها، مؤكدا جلالته على أن هذه المنطقة الواعدة المنفتحة على بحار العالم تعد رافدا أصيلا للاقتصاد الوطني وتفتح آفاقا رحبة للمستقبل وتمثل مرتكزا من مرتكزات رؤية عمان 2040. رافق جلالة السلطان خلال الزيارة كل من صاحب السمو السيد يزن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، ومعالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومعالي نصر بن حمود الكندي أمين عام شؤون البلاط السلطاني، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ومعالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، ومعالي حسين بن علي بن عبد اللطيف المستشار بالمكتب الخاص، ومعالي السيد الدكتور سلطان بن يعرب البوسعيدي المستشار بالمكتب الخاص، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. بتكليف سام من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، نقل صاحب السمو السيد حارب بن ثويني آل سعيد أمس تعازي جلالته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم إمارة دبي، في وفاة أخيه الشيخ أحمد بن راشد المكتوم. ورافق سموه خلال نقل التعازي معالي الدكتور عبد الله بن ناصر الحراسي وزير الإعلام، ومعالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية، وسعادة السيد الدكتور أحمد بن هلال البوسعيدي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى دولة الإمارات العربية المتحدة. مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية ترتفع حدة تصريحات مرشحيها ضد الفلسطينيين، في وقت يواصل جيش الاحتلال انتهاكاته في مختلف المناطق الفلسطينية موقعا الشهداء وفارضا لوقائع جديدة على الأرض.
1: تتصاعد حدة وتطرف تصريحات قادة إسرائيل المشاركين في انتخابات الكنيسة الإسرائيلية سعيا للفوز. إسرائيل كاتس وزير الجيش توعد مدينة غزة بالإخلاء الكامل ونزع السلاح ضمن هجوم عسكري حال تنفيذ حركة حماس عملية اعتقال لجنود أو مستوطنين إسرائيليين. وفي ذات المسار صرح بني غانس أنه سيتم إخلاء مدينة غزة في جميع الأحوال ونزع سلاحها. أما أفيغدور ليبرمان رئيس حزب إسرائيل بيتنا فوجه تصريحاته للضفة الغربية داعيا إلى فرض السيطرة الإسرائيلية بالكامل على المناطق جيم التي تضم مدن طول كرم وجنين ونابلس، مع استبدال سيطرة السلطة الفلسطينية على مناطق ألف وباء بسيطرة أردنية. ميدانيا يوسع جيش الاحتلال دائرة استهدافاته ويرفع مستوى استعداده لما وصفه بتوتر أمني يمتد لأسابيع مقبلة في الضفة. جنود الاحتلال شنوا حملة اقتحامات تخللتها اعتقالات في عدة مدن وبلدات، وهدم الجيش منازل ومنشآت زراعية في مسافر يطب الخليل، في وقت أقام مستوطنون بؤرة السيطان قرب بلدة ورقة شمال رام الله ونفذوا اعتداءات على أراض وممتلكات في قلقيلية وقراها. وفي المنطقة الواصلة بين مدينة القدس والضفة الغربية يستمر مخطط الاستيطان المعروف بإيوان لعزل القدس عن الضفة، ويسمح بتواصل الكتل الاستيطانية التي تشكل حزاما تهويديا للمدينة المقدسة. في القدس اقتحم المستوطنون مجددا المسجد الأقصى، فيما اقتحم الجيش بلدة العيسوية واعتقل شبانا، إلى جانب تنفيذ أعمال هدم لمنازل ومنشآت في بلدة جبع شمال المدينة المقدسة. في قطاع غزة أعلن عن استشهاد 2 من الفلسطينيين في قصف سيارة مدنية على خان يونس، إضافة لاستشهاد فلسطيني وفلسطينية متأثرين بجروحهما في غارات سابقة. واستمر الاستهداف المدفعي للمناطق الشرقية وسمعت انفجارات نسف المباني شرق مدينة غزة، إلى جانب استمرار وتعمق المعاناة الإنسانية نتيجة القيود الإسرائيلية على المساعدات بما فيها الأساسية المنقذة للحياة. السعي لإقصاء الوجود الفلسطيني سياسة إسرائيلية تتوسع جراء ضعف إمكانية المجتمع الدولي لردع الانتهاكات الإسرائيلية. لإذاعة سلطنة عمان، رولا عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: قالت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مسؤولين إيرانيين إن وزير الخارجية عباس عراقجي التقى مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر على هامش اجتماعات الأمم المتحدة. وذكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن التواصل مع الجانب الأمريكي جرى عبر وسيط قطري، فيما قال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إنهم أجروا محادثات مطولة مع الوفد الإيراني عبر الوسطاء الذين تنقلوا بين الجانبين طوال اليوم. وكان التلفزيون الإيراني نقل عن مصدر مطلع أن عراقجي أبلغ ويتكوف بشروط فتح مضيق هرمز، ومن بينها الرفع الفوري للحصار والإفراج الفوري عن الأموال المجمدة وإنهاء الحرب على جميع الجبهات. إلى ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع أن تعقد بلاده صفقة مع إيران بسرعة أكبر. دخلت حزمة جديدة من العقوبات الأمريكية المشددة على قطاع الطيران الإيراني حيز التنفيذ، بعدما تعهدت واشنطن بوقف كل شركات الطيران الإيرانية عن العمل ومعاقبة أي جهة تتعامل معها. وتعتبر العقوبات الجديدة التي أعلنها وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت مكملة لسلسلة إجراءات استهدفت قطاع الطيران الإيراني في إطار مساعي الولايات المتحدة لزيادة الضغوط الاقتصادية على الجمهورية الإسلامية في ضوء تعثر العملية العسكرية. وفي إيران 27 شركة للنقل الجوي تؤمن غالبيتها الرحلات الداخلية، وتعد الشركة الوطنية إيران إير وشركة ماهان الخاصة الأبرز لجهة الرحلات الدولية خصوصا إلى دول مجاورة إضافة إلى روسيا والصين. في إثيوبيا سيطر المسلحون في ديغراي على مطار عاصمة الإقليم في وقت تتصاعد فيه التوترات مع الحكومة الفيدرالية، وشهدت إثيوبيا حربا دامية من العام 2020 إلى 2022 بين القوات الفيدرالية ومسلحي ما يعرف بجبهة تحرير شعب ديغراي، أودت بحياة 600 ألف شخص على الأقل بحسب الاتحاد الإفريقي. وأثارت الاشتباكات المتفرقة في الأشهر الأخيرة مخاوف من عودة الحرب، وكانت الجبهة أعلنت الأحد الماضي انضمامها إلى تحالف جديد يضم جماعات مسلحة مناهضة للحكومة من جميع أنحاء إثيوبيا. اعتمدت اللجنة الرئيسية لانتخابات أعضاء المجالس البلدية القوائم الأولية للمرشحين تمهيدا لإعلانها خلال اجتماع لها بوزارة الداخلية، واطلعت اللجنة على الاستعدادات الجارية للمراحل المقبلة من العملية الانتخابية ومستوى الجاهزية التقنية للأنظمة والخدمات المرتبطة بها. كما ناقشت اللجنة عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذت بشأنها القرارات المناسبة. ترأس الاجتماع سعادة المهندس خالد بن هلال البوسعيدي وكيل وزارة الداخلية. استعرض منتدى عمان 2026 التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية والتقنيات المتسارعة في مجالات التجارة وسلاسل الإمداد والطاقة والاستثمار، كما استعرض المنتدى التحولات التي تعيد تشكيل الاقتصاد وبيئة الأعمال وما تتيحه من فرص جديدة أمام القطاع الخاص العماني.
2: المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية والتقنية المتسارعة في مجالات التجارة وسلاسل الإمداد والطاقة والاستثمار والذكاء الاصطناعي موضوعات ركزت عليها أعمال الدورة 14 من منتدى عمان 2026 التي نظمتها مجلة عالم الاقتصاد في مسقط. سعادة خالد بن سالم الغماري وكيل وزارة العمل لشؤون العمل.
3: فاليوم الرأس المال البشري هو بيحول المشاريع من مشروع والاستثمار إلى فعلا قيمة حقيقية تساند في النمو الاقتصادي، وليس فقط نموا في مرحلة معينة ولكن نموا مستداما. أهمية رأس المال البشري دائما مهمة في كل استثمار أو في كل مشروع. في السابق يقول لك أنا عندي استثمار خلاص أنا بخلق وظائف نعمل مشاريع وإلى آخره لين يجي شركة أخرى تنافس بتكنولوجيا جديدة أو شيء آخر والشركة الأولية تموت أو تسقط. لكن في القرن الجديد أي استثمار بيوفر فرص وظيفية. الفرص الوظيفية والكوادر هي اللي بتنقل هذا الاستثمار إلى إنتاجية.
2: المنتدى استعرض التحولات التي تعيد تشكيل الاقتصاد وبيئة الأعمال وما تتيحه من فرص جديدة أمام القطاع الخاص العماني، والعلاقة بين النمو الاقتصادي ورأس المال البشري، وأهمية الانتقال من التركيز على توافر الفرص إلى بناء القدرات القادرة على استثمارها وتحويلها إلى قيمة اقتصادية مستدامة. مبارك بن خميس الحمداني مدير المكتب الوطني لاستشراف المستقبل بوزارة الاقتصاد.
4: لا شك أن الخمس سنوات القادمة تحمل الكثير من الفرص بالنسبة لنمو القطاع الخاص في سلطنة عمان في المنطقة بشكل عام. فرضت التحديات الإقليمية والأوضاع الجيوسياسية الحالية أكيد العديد من المخاطر، لكن في مقابل هذه المخاطر هناك فرص تتمثل في التحول التقني والرقمنة والذكاء الاصطناعي. فرص لا تزال مزيج من القطاعات التقليدية والقطاعات المستقبلية الواعدة، ويستوجب لاقتناص هذه الفرص نمو الكثير من المؤسسات وانتقالها من مؤسسات صغرى إلى مؤسسات متوسطة.
2: المهندس علي بن بخيت كشوب الرئيس التنفيذي لمجموعة مطاحن صلالة.
5: جملة مواضيع مهمة على قائمة منتدى عمان لهذا النسخة، تحدثنا عن فرص النمو في قطاعات مختلفة. نمثل نحن اليوم قطاع الصناعات الغذائية الأساسية. بشكل استراتيجي تعتبر هذه المنتديات من الأهمية بمكان لمشاركة الرؤى وأيضا الالتقاء بأصحاب القرار. تمثل اليوم تحديات في المنطقة عبء كبير على كثير من الشركات المحلية. المحلية والإقليمية. هذا المؤتمر يسلط الضوء على هذه التحديات، أيضا يحاول الخروج بعدة توصيات متقدمة لمشاركة الخبرات وأيضا لوضع بعض الخطط الاستراتيجية لمعالجة بعض هذه التحديات.
2: وقطعت سلطنة عمان خطوات مهمة في مسارات التنويع الاقتصادي وتطوير البنية الأساسية وتعزيز قطاعات الصناعة واللوجستيات والطاقة والتعدين والسياحة والاقتصاد الرقمي، ويتمثل التحدي في المرحلة المقبلة في تحويل الفرص المتاحة إلى استثمارات ومشروعات وشركات قادرة على صناعة قيمة اقتصادية مستدامة وتوفير فرص عمل نوعية.
0: بدأت في مسقط أعمال الدورة 7 من منتدى عمان للمحتوى المحلي تحت عنوان ما بعد الأثر، المحتوى المحلي يقود النمو ويمكن كفاءات المستقبل، بمشاركة نخبة من المسؤولين وصناع القرار والخبراء والمتخصصين. يناقش المنتدى قياس الأثر الحقيقي للمحتوى المحلي من خلال ما يحققه من إنتاج وفرص عمل وقيمة مضافة.
6: في ظل التوجه نحو تنويع الاقتصاد وتعزيز الانتاج الوطني، يبرز المحتوى المحلي كأحد المسارات التي تسهم في إبقاء القيمة داخل الدورة الاقتصادية ودعم الأعمال. ومن هذا المنطلق انطلقت أعمال الدورة 7 من منتدى عمان للمحتوى المحلي لمناقشة آفاق المرحلة المقبلة وما يمكن أن يحققه المحتوى المحلي من أثر واسع.
7: شيم جمع السناني، أخصائي تخطيط وإدارة أداء في شركة تنمية نفط عمان. استعرضنا أبرز مبادرات القيمة المحلية المضافة في الشركة. طبعاً لما نتكلم عن تاريخ المحتوى المحلي في شركة تنمية نفط عمان، فهي رحلة بدأت قبل حوالي 15 عام، لكن اليوم أصبح طموحنا أكبر بكثير. ففي السابق كان التركيز على التعمين وأيضا توطين بعض الخدمات والصناعات، لكن اليوم نحن ننظر إلى المحتوى المحلي كمنظومة متكاملة، حيث أن نمكن كفاءات الشابة العمانية ونطور الشركات المحلية، وفي نفس الوقت نضمن أن القيمة اللي نصنعها من خلال أعمالنا تبقى وتدار داخل دائرة الاقتصاد العماني.
6: ناقش المنتدى محاور ترتبط بتوطين الصناعات والخدمات ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الابتكار والتحول الرقمي، إلى جانب تطوير سلاسل الإمداد وبناء القدرات الوطنية بما يعزز تنافسية الاقتصاد ويفتح آفاقاً أوسع أمام الكفاءات العمانية.
8: أحمد عبد الله الفزاري، رئيس تنفيذي بالإنابة لشركة نماء للتزويد. وضعنا تعزيز المحتوى المحلي من أولويات الشركة وكذلك من مؤشرات الأداء الرئيسية، وخلال 3 سنوات الماضية الحمد لله استطعنا من الوصول إلى 30% من إجمالي العقود والمشتريات عندنا هي للمؤسسات الصغيرة المتوسطة، كذلك أكثر من 70% من إجمالي المناقصات والمشتريات هي لكل الشركات العاملة في سلطنة عمان.
6: تتجه المرحلة المقبلة نحو قياس الأثر الحقيقي للمحتوى المحلي من خلال ما يحققه من إنتاج وفرص عمل وقيمة مضافة، لتتسع دائرة الاستفادة من كل ريال عماني ينفق داخل السلطنة، وتتحول الفرص الاقتصادية إلى أثر مستدام يمتد إلى المستقبل. إبراهيم بن سالم الهادي، محافظة مسقط.
0: سجلت تجارة إعادة التصدير في سلطنة عمان نمواً قياسياً بنسبة 64% لتتجاوز 1 مليار ريال عماني حتى مايو الماضي. وجاءت الجلسة الحوارية التي نظمتها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لتبحث كيفية الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لسلطنة عمان والبنية الأساسية واللوجستية في ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للتجارة والتوزيع.
9: الجلسة الحوارية التي جاءت بعنوان تفاعل سلسلة القيمة، النمو المستدام والفرص المحلية، استعرضت في مسقط سبل تعظيم الاستفادة الاقتصادية من النمو الذي تشهده حركة إعادة التصدير في سلطنة عمان وتعزيز دور الخدمات اللوجستية والمشتريات، إضافة إلى تطوير الموردين المحليين في تحويل حركة التجارة إلى فرص اقتصادية مستدامة بما يسهم في تعزيز القيمة المحلية المحلية المضافة وتنمية قدرات المؤسسات العمانية.
10: حارثة بن سالم البوسعيدي مدير مكتب منتدى عمان للأعمال والشراكة مع القطاع الخاص. هذه الجلسة تأتي لمواكبة قفزة نوعية يشهدها الاقتصاد العماني، حيث سجلت تجارة إعادة التصدير نموا قياسيا بنسبة 64% لتتجاوز مليار ريال عماني حتى مايو الماضي. رسالتنا اليوم واضحة، لا نريد أن تقتصر سلطنة عمان على كونها مجرد ممر أو منفذ لعبور البضائع، بل نسعى لترجمة هذا التدفق التجاري إلى قيمة محلية مضافة مستدامة عبر تمكين الموردين المحليين وفتح الباب أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتولي عقود تخصصية تسهم في تعزيز سلاسل الإمداد العالمية.
9: وبحثت الجلسة التي نظمتها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار كيفية الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لسلطنة عمان والبنية الأساسية واللوجستية المتطورة في ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للتجارة والتوزيع وإسناد المزيد من الأعمال والعقود للمؤسسات المحلية وتعزيز ارتباط الموردين بسلاسل التوريد المحلية والعالمية.
11: المهندس جمعة بن إبراهيم المسكري نائب الرئيس أسياد اللوجستية. مرونة سلاسل الإمدادات العالمية في الأساس تعتمد على تعدد الخيارات ووجود هذه الخيارات، الخيارات في أسواق المنشأ للبضائع، الخيارات في المسارات اللوجستية العالمية. توسع مجموعة أسياد بالاستحواذات الأخيرة يمكنها من ربط سلطنة عمان بسلاسل الإمدادات العالمية، مما يجعلها تصنع المرونة للشركات العاملة في سلطنة عمان خاصة وللمنطقة عامة.
12: سعد رمضان بيت نصيب، الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للخدمات اللوجستية. الموقع الاستراتيجي لسلطنة عمان بالإضافة إلى المنظومة اللوجستية الموجودة في السلطنة توفر الكثير من المرونة لإدارة سلاسل الإمداد، والكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة وأيضا الشركات الرائدة بإمكانها الاستفادة الكبيرة من المنظومة اللوجستية لتوفير في الوقت والتوفير في التكلفة وأيضا الوصول لأسواق جديدة.
9: وتناولت الجلسة الحوارية أهمية تمكين المؤسسات العمانية من تولي مسؤوليات فنية أكثر تخصصاً والاستثمار في تطوير قدراتها استناداً إلى الطلب المستقبلي

0: الحكام والبنود في اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الأوراق المالية.
1: ملامح مستقبلية مبشرة تتشكل عبرها خارطة طريق للقطاع المالي في سلطنة عمان، ويبنى عليها حراك اقتصادي يعتمد بالدرجة الأولى على قدوم الاستثمارات الخارجية. ولن يتحقق هذا الطموح دون تنظيم وتطوير لهذا القطاع الاستراتيجي، وهو الأمر الذي تعكف عليه هيئة الخدمات المالية كاشفة خلال مؤتمر صحفي عن أبرز المواد والبنود التي طرأت في اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الأوراق المالية. سعادة عبد الله بن سالم السالمي، الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية.
2: القانون طبعا يعني صدر في 2020 وصدر يعني في عموميات، حاولنا قدر الامكان انه ما يكون في كثير من التفاصيل، وان التفاصيل تاتي في اللائحه، ولذلك تاخر صدور اللائحه لانها كثير من التفاصيل كانت فيها. فبالتالي القانون واللائحه التي جاءت من بعده هي جاءت لنقل سوق راس المال الى المرحله التي نريدها.
1: ما بين لائحه تنفيذيه سابقه واخرى تم استحداثها تبرز العديد من التغييرات والأحكام، ولعل من أهمها تنظيم صناديق الاستثمار الجماعي لتشمل 11 نوعاً، وتعزيز حماية المستثمرين عبر فصل أموال وأصول المتعاملين، وتنظيم نشاط بنوك الاستثمار إلى جانب الفصل المؤسسي بين الأنشطة المصرفية والاستثمارية. المؤسسات العاملة في مجال الأوراق المالية سيكون لها دور ملموس في الحراك الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، وفي موازاة ذلك ستعمل هذه المؤسسات وفق متطلبات اللائحة التنفيذية المستحدثة، فضلا عن الدور المحوري الذي يقوم به قانون الأوراق المالية في حمايتها وتمكينها للمستقبل القادم. لإذاعة سلطنة عمان، أحمد بن يحيى النصري، محافظة مسقط.
0: تشارك سلطنة عمان في المعرض الدولي للأحجار والتصميم مار موماك في مدينة فيرونا الإيطالية لاستعراض أحدث التقنيات والإمكانيات الوطنية، حضور يعكس تنامي الاهتمام بالقطاع الصناعي وتعزيز فرص الاستثمار والتعاون الدولي.
3: لتعزيز حضور المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية وفتح قنوات تصديرية جديدة أمام الشركات والمصانع العمانية، تشارك سلطنة عمان في الدورة 60 من المعرض الدولي للأحجار والتصميم وتكنولوجيا صناعة الأحجار مار موماك في مدينة فيرونا الإيطالية، الذي يعد أحد أبرز المعارض المتخصصة في سلسلة القيمة الكاملة للحجر الطبيعي، بدلا من الاستخراج والمعالجة وصولا إلى تقنيات التصنيع والآلات والأدوات وتطبيقات الحجر في العمارة والتصميم. صاحب السمو السيد نزار بن الجولندا بن ماجد السعيد سفير سلطنة عمان لدى الجمهورية الإيطالية متحدثا لإذاعة سلطنة عمان.
4: المشاركة العمانية كانت مميزة هذا العام الحمد لله، من حيث المساحة، من حيث التمثيل، هناك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن أنه التصميم كان بأيادي عمانية، والمشاركة فاعلة تفتح آفاق الأجار العمانية وأيضا الرخام، ليس فقط من حيث التسويق ولكن قلب الاستثمارات. أتمنى لهم التوفيق دائما.
3: ويتيح جناح سلطنة عمان في المعرض للشركات العمانية فرصة التواصل المباشر مع صناع القرار والشركاء التجاريين والتعريف بجودة الرخام العماني وتنوعه وقدرته على المنافسة في الأسواق الدولية، إلى جانب الاطلاع على أحدث التقنيات والاتجاهات العالمية في مجالات استخراج الأحجار ومعالجتها وتصميمها، بما يسهم في تنمية الصادرات غير النفطية وتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية الوطنية. هذا ويعد قطاع الرخام والأحجار والسيراميك من القطاعات الاستثمارية الواعدة في المدن الصناعية التابعة لمؤسسة مدائن، إذ تحتضن 69 مشروعا في هذه القطاعات باستثمارات تتجاوز 71 مليون ريال عماني.
0: وإلى الأخبار الرياضية، حيث تعادل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مع نظيره العراقي بهدف لهدف في افتتاح منافسات بطولة كأس الخليج العربي 27، حيث افتتح المنتخب العراقي التسجيل سريعا عبر اللاعب محمد قاسم في الدقيقة 6 من عمر الشوط الأول، وتمكن

منتخبنا الوطني من تعديل الكفة في الشوط الثاني بأقدام المهاجم ناصر الرواحي في الدقيقة 67، وبهذه النتيجة تقاسم الفريقان نقاط المباراة ليكسب كل فريق أول نقطة له في مشواره بالمسابقة. وفي مباراة أخرى تغلب المنتخب السعودي على نظيره الكويتي بهدف نظيف سجله اللاعب يوسف الحقان بالخطأ في مرماه، وبذلك تحقق السعودية أول 3 نقاط لها في البطولة. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يزور المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ويسدي أيده الله توجيهاته الكريمة بمواصلة العمل على استثمار مقومات المنطقة بما يسهم في ترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي ولوجستي واعد. جلالته حفظه الله ورعاه يشيد بتكامل الجهود الوطنية للإسهام في مسيرة بناء المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وتنميتها، ويؤكد أبقاه الله إن هذه المنطقة تعد رافدا أصيلا للاقتصاد الوطني وتفتح آفاقا رحبة للمستقبل وتمثل مرتكزا من مرتكزات رؤية عمان 2040. بتكليف سام سمو السيد حارب بن ثويني آل سعيد ينقل تعازي جلالته إلى نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي في وفاة أخيه الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم. اللجنة الرئيسية لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة تعتمد القوائم الأولية للمرشحين تمهيدا لإعلانها. وافتتاح بطولة كأس الخليج 27 لكرة القدم في جدة، ومنتخبنا الوطني يبدأ مشواره بالتعادل الإيجابي هدف لهدف مع نظيره العراقي. مستمعينا، حرر لكم هذه الفترة غانم بن عيسى النبهاني، نفذها لكم على الهواء مباشرة مانع بن خلف الفارسي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. إلى اللقاء.

0: بكم مستمعنا العزيز، شكرا للزميلة وعد الهطالي على الفترة الإخبارية الأولى. أهلا بكم من جديد حيث نكمل مشوارنا معكم في صباح الخير يا بلادي حتى تمام التاسعة، وأخبار محلية منوعة نختارها لكم ونستعرض تفاصيلها برفقتكم هنا في صباح الخير يا بلادي. لا غنى أيضا عن رسائلكم التي تصل على 724-24-10، تصبيحاتكم مشاركاتكم أيضا في المواضيع التي نطرحها في هذا الصباح. اللي ساير في درب الآن نتمنى لك إن شاء الله درب سالم وآمن وتصل إلى وجهتك وتستمتع أيضا برفقتنا هنا في صباح الخير يا بلادي، وما نستعرض أيضا من أخبار منوعة نختارها لكم في كل صباح. تستخدم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، هناك بعض النماذج أعلنت عنها شركة أوبن إي آي يوم الثلاثاء الماضي، هي أقل كلفة رغم تصاعد مخاوف السلامة بإطلاق شركة أنثروبيك وأوبن إي آي يوم الثلاثاء نماذج جديدة وأقل كلفة للذكاء الاصطناعي بفارق ساعات فقط بينهما، وذلك بعد أيام من دعوة مسؤولي شركتين إلى التريث في تطوير هذه التكنولوجيا. طبعا شركة أنثروبيك عندهم نموذج جديد، و أيضا هي يعني نسخ أسرع أقل كلفة من نموذج الشهير اللي هو الجي بي تي أو تشات جي بي تي، النموذج الأقوى اللي يعتبر لشركة أوبن إي آي والأشهر في الاستخدام، طبعا بكلف أقل في الاشتراك وكذلك أيضا بصورة أسرع في التجاوب، وأيضا يقولوا بأنه أقل يعني عرضة لسرقة البيانات وأكثر سلامة.
1: هي هكذا هي المواضيع المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. مرحبا بك مجددا عزيزنا المستمع، أكيد نحن بنكون في تحديثات مستمرة، ويجدر الإشارة أن أساسا هي عالم الذكاء الاصطناعي يوم بعد يوم، يعني كل يوم يكون في تحديث جديد. ويمكن القضية في بداية هذا الشهر سبتمبر، بداية سبتمبر كان في حديث واسع جدا عن الأمان المرتبط بالذكاء الاصطناعي على مستوى الدول، أيضا تم الحديث على عن هذا الأمر وكيف أن في نماذج محددة من الذكاء الاصطناعي بدأت تتصرف يعني بدون إدخال بيانات بنفسها، لذلك هنا جاء الخوف أنه من تطوير سريع لأدوات الذكاء الاصطناعي. وكنت أحاول كذا أجمع لكم كم معلومة عشان أبسطها، هي معلومات جدا دقيقة ومعقدة، يمكن إن شاء الله في الأسبوع القادم نتحدث بشكل أوفى عن فعلا الأمان المرتبط بالذكاء الاصطناعي وليش يعني رؤساء ورؤساء تنفيذيين لهذه الشركات الكبيرة اللي أساسا متربحة كثير من الذكاء الاصطناعي تقول لا لازم نضرب بريك شوية وما يعني نطور بالسرعة الكبيرة هذه الأدوات، لأنها جالسة تتطور حتى بعيدا عن أي مدخلات بشرية وبدأت تتصرف كما قلتنا سابقا من شأنها يعني وكذا، وتتعاون فيما بينها وبين بعض، يعني مثل ما سوت عصابة إلكترونية بين نماذج ذكاء اصطناعي. بشرح هذه الحادثة إن شاء الله في الأسبوع المقبل لمزيد من الدقة، ومن هنا جاء الخوف. فبعد ما نشر اللي هو الرئيس التنفيذي لأوبن إي آي أو قبلها كان أنثروبيك التغريدة أنه خطر ولازم نوقف من تسريعها، كثيرين رتوتوا أو عادوا تغريدة هذا الشخص أو تدوينته على منصة إكس، من ضمنهم حتى كان إيلون ماسك وقال فعلا هذا الكلام صحيح إن إحنا لازم نبطئ، رغم أنهم مثل ما قلنا المستفيد الأكبر من أدوات الذكاء الاصطناعي. حتى في بعض المخاوف قالت أنه ممكن يعني إذا استمرت على هذه الوتيرة قد يقضى على البشر بطريقة أو بأخرى في العقد المقبل، يعني لسه شوية 10 سنوات قادمة ما وقت بعيد. فالأمر معقد قليلا وأيضا يحتاج للكثير من الدقة خلال الحديث عنها. أهم شيء أنت لما تستخدم أي وسيلة من وسائل الذكاء الاصطناعي تستخدمها بوعي، حاول أنك ما تزوده بكل التفاصيل، ونحن كم مرة نحذر من المخاطر ومن أيضا خطوات الاستخدام الآمن لأدوات الذكاء الاصطناعي. الله يسلمنا ويسلم الجميع إن شاء الله. كذا دائما في صباح الخير يا بلادي نحن في وصل منوع عن هذه الأخبار، سواء كانت تخص التكنولوجيا، الصحة العامة، أخبار أكيد عن النماء في الوطن العزيز وتفاصيله، وكل هذا الجميل خالد إنه دائما نحصل رسالة أو رسالتين في موضوع محدد نحن تكلمنا عنه، فما شاء الله عليكم شابكين. إن شاء الله يا رب أجواء الخميس كذا تكون لطيفة عليكم، واللي رايح طريق العمل أهم شيء إنك حاط في بالك إنك تنجز، ما تشرد بسرعة، لا تخلص كل أعمالك إن شاء الله على خير، ثم لاحقا تعود بأمان وسلام لأحبابك لقضاء الإجازة الطيبة.

0: مستمعنا العزيز، أهلا بك في صباح الخير يا بلادي، وإن ما كنت تسمعنا في كل المحافظات والولايات، كنت تسمعنا أنت متجه إلى عملك أو حتى أيضا وصلت إلى العمل تسمعنا من منصة عين أو المذيع الخاص بك للناس اللي يسمعونا من المنازل. الله يحفظكم إن شاء الله وإن ما كنتوا، وتستمتع برفقتنا هنا في صباح الخير يا بلادي. مستمعنا العزيز، تشهد محافظة جنوب الشرقية حراكا تنمويا واستثماريا متسارعا وسط إنجاز عديد من المشاريع التي من أبرزها مثلا مشروع مستشفى الفلاح الذي وصلت نسبة الإنجاز في 60%. هناك تنفيذ لمشروع استزراع الروبيان بولاية جعلان بني بو حسن وبتكلفة بلغت 21 مليون ريال عماني فاصل 5. وهناك أيضا 90% هي نسبة الإنجاز في مشروع استكمال ازدواجية طريق سلطان تركي بن سعيد. نتحدث عن هذا الحراك التنموي المتسارع في ولايات محافظة جنوب الشرقية رفقة ضيفنا العزيز عبر الاتصال سعادة الدكتور يحيى بن بدر بن مالك المعولي محافظ جنوب الشرقية. سعادتك يسعد صباحكم بكل خير، أهلا ومرحبا بكم معنا.
1: أهلا وسهلا، وأسعد الله صباحكم بالخير والسرور، وأشكركم على تواصلكم وحرصكم دائما على التواصل وتغطيتكم للمسيرة التنموية الاقتصادية والاجتماعية.
0: يا أهلا ومرحبا بك سعادتك. بداية سعادة الدكتور، في ظل توجيهات السامية بتنمية المحافظات وزيادة مخصصات برنامج تنمية المحافظات، كيف انعكس ذلك على حجم ونوعية المشروعات التنموية؟ ذكرنا قبل قليل عدد منها التي تشهدها محافظة جنوب الشرقية.
1: شكرا جزيلا. إذا تأذن لي أود أن أبدأ أولا باسم المحافظة، محافظة جنوب الشرقية، مواطنين ومقيمين متوجهين بالشكر والامتنان لمولانا صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه على تفضله بزيارة ولايات قطاع جعلان، جعلان بني أبو علي وجعلان بني أبو حسن والكامل الوافي في هذا اليوم المبارك، وفي الحقيقة في هذا اليوم الطيب الذي يعني يشهد فرحة عارمة لدى كل مقيم وكل مواطن صغيرا وكبيرا رجلا وامرأة بزيارة مولانا صاحب الجلالة. يعني الحقيقة هذا يعكس كذلك حرص جلالة السلطان حفظه الله ورعاه على أن يكون دائما قريبا من المواطن ومطلعا.
0: يبدو أن فقدنا الاتصال مع سعادة الدكتور، رح نعود إن شاء الله نتصل بمرة أخرى. هناك أيضا عزيز المستمع، من ضمن المشاريع التنموية التي تشهد أيضا حراكا متسارعا هو تطوير الواجهة البحرية في الأشخرة. كل من زار الأشخرة خاصة في الشهرين الماضيين بالتحديد يمكن شاف بعض المشاريع التنموية بما فيها الواجهة البحرية في الأشخرة اللي تصل في حراك مستمر إلى نسبة إنجاز كبيرة، حتى أيضا المشروعات التنموية التي من بينها إنشاء مدرسة من 40 فصل مشتركة للصفوف من الأول وحتى الرابع بلغت نسبة الإنجاز فيها 79%، ومشروع إنشاء مدرسة من 40 فصلا للبنات للصفوف من الخامس وحتى الثامن بنسبة 13%. سنتحدث أيضا عن بقية هذه المشاريع رفقة سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي محافظ جنوب الشرقية الذي يكون معنا مرة أخرى. سعادتك أهلا بك، وقفنا مع المخصصات لبرنامج تنمية المحافظات، كيف ينعكس على حجم ونوعية المشروعات التنموية في المحافظة؟
1: نعم أخي الكريم، بالنسبة للمخصصات المالية هي يعني حقيقة تأخذ مسارين متوازيين. المسار الأول هو مخصصات لدعم العمل البلدي بواقع 4 ملايين سنويا. توجه هذه الموازنة تخصيصا للطرق الداخلية والمخططات والمرافق البلدية كالحدائق وصيانتها والإنارة وتعزيز العمل البلدي وتنفيذ الملتقيات السياحية مثلا المنشطة للسياحة والحركة الاقتصادية.
0: نعم.
1: أما المسار الثاني هو مخصصات يتم أيضا اعتمادها بالتشاور مع وزارة المالية ووزارة الاقتصاد ضمن المصفوفة التنموية المعروفة. وغالبا ما تكون هذه مرتبطة أيضا بالجانب التنموي الموازي للموازنة الأخرى، وهذه توجه غالبا للسد الاحتياجات الملحة والمستمرة من الطرق الداخلية والربط بين القرى وتطوير الأسواق وأيضا دعم الواجهات البحرية والسياحية نحن عندنا في المحافظة وغيرها من المشاريع ذات الجانب المعزز للجانب الاقتصادي. نحن اليوم ما نتكلم عن عن عن يعني المشاريع المرتبطة بالتعليم أو الصحة أو الثروة السمكية أو الزراعية، تلك المشاريع هي أيضا تنفذ بشكل مستمر وأيضا بالتنسيق والتعاون مع الشركاء وبموازنات أيضا يعني تعتمد لتلك الوزارات التخصصية.
0: نعم.
1: والحقيقة يعني كل هذا الجهد يعني الكبير والمشترك يعني خلق أثرا طيبا في الحركة الاقتصادية والاجتماعية في المحافظة الحمد لله يعني.
0: نعم.
1: الاحتياجات كثيرة الحقيقة يعني المتطلبات التي يطمح إليها المواطن نحن يعني ندرسها باستمرار، ولكننا يجب أن يعني نعلم بأننا يجب أن يعني نتعامل مع الأولويات وفق الإمكانات المالية المتاحة.
0: نعم. يعني هناك عدة مشروعات يعني ذكرت عدد منها مع مقدمة هذا اللقاء قبل أن نخرج معك سعادة الدكتور، فيما يتعلق بالطرق، الصحة، التعليم، قطاع السياحة، الزراعة والثروة السمكية، لكن أنا أريد أن أتحدث عن لكل محافظة سعادتك ميزة نسبية. في محافظة جنوب الشرقية هناك مقومات اقتصادية سياحية وحتى على صعيد الثروة السمكية أيضا بالأخص، وأيضا فيما يتعلق بالقطاع اللوجستي. هذه المشاريع التي تبنى في المحافظة في هذه القطاعات بالتحديد كيف لها أن تعزز هذه الميزة التنافسية لمحافظة جنوب الشرقية ثم تجذب أيضا الاستثمارات النوعية؟
1: نعم نعم هذا الجانب دائما حاضر في يعني في التخطيط لدينا في المحافظة، ويعني التركيز على الميزة النسبية للمحافظة وهي الاقتصاد الأزرق المستدام. نحن عندنا شركاء عدة في هذا الجانب، وعلى يعني ومن أهم هؤلاء الشركاء وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه. والحقيقة يعني كما ذكرت في مقدمة حديثك يعني هناك مجموعة من المشاريع المرتبطة بالاستزراع السمكي، هي ليست مشروع واحد وإنما عدة مشاريع تنفذ وبعضها بدأ في الإنتاج. بالإضافة إلى أن هناك يعني ستكون إن شاء الله يعني منطقة خاصة يعني للنشاط السمكي، وهي يعني ستكون منطقة واعدة كذلك، بس ستكون فيها ميناء وستكون فيها فرصة كبيرة جدا للمستثمرين في هذا الجانب. الآن بدأ العمل في الدراسة الاستشارية بقيمة استثمارية 1.7 مليون تقريبا، وإن شاء الله نترقب التصاميم هذه المنطقة ستكون إضافة كبيرة معززة للميزة النسبية للاقتصاد الأزرق، بالإضافة إلى يعني عدد من المرافي والموانئ يعني ميناء الأشخرة مثلا يتم الآن تحسينه، مرفأ في طيوة أيضا داعما للصيادين، يعني ميناء الصيادين أيضا موجود في ولاية صور، وعدد من أيضا مراكز مناطق الإنزال السمكي. كل هذا يعني يتم تنفيذه على أرض الواقع وسيكون إضافة ممتازة جدا يعني للجانب السمكي والاقتصاد الأزرق، بالإضافة إلى أنه اليوم نحن نعد لتنفيذ ملتقى يعني مع شركائنا مختلفين. هذا الملتقى سيطرح الفرص المتاحة في المجال السمكي والمجال الأمن الغذائي، وسيدعو المختصين والخبراء والأكاديميين لطرح أفكارهم ويعني تقديم ما لديهم من يعني من بيانات ومعلومات معززة للجانب التخطيطي في هذا الجانب. نحن وشركائنا نعمل في هذا السياق الحقيقة يعني.
0: نعم، خلينا نتحدث أيضا عن نقطة مهمة جدا، وهي متعلقة سعادة الدكتور بنظام المحافظات، تطبيقه كيف انعكس على آلية التخطيط، اتخاذ القرار، تنفيذ المشروعات المختلفة في ولايات محافظة جنوب الشرقية. ما أبرز ما لمس المواطن من تطور وأثر على مستوى الخدمات المقدمة؟
1: نعم، في الحقيقة يعني نظام المحافظات الذي تعمل عليه المحافظات الآن قائم أساسا على التشارك مع في التخطيط مع المجلس البلدي. المجلس البلدي ممثل في مختلف الولايات، وهم صوت المجتمع في ما يطرح من مشاريع ومن احتياجات ومن تحليل أولويات، بالإضافة إلى التشاور مع أصحاب السعادة الأولى كل في ولايته. وبالتالي يعني أنا أعتقد أن يعني المجالس البلدية كما تلاحظون خلال الأيام الماضية جاء التوجيه السامي على أهمية
0: نعم،
1: يعني
0: تمكينها.
1: تمكينها ويعني تعزيز دورها في الجانب الخدمي والتنموي والتخطيطي. أنا أعتقد بأنه يعني تجربة المجالس البلدية وتجربة المحافظات بوضعها المتجدد والذي يعني يقيم باستمرار ويطور باستمرار، هو يؤكد على أهمية أن تكون هناك إدارة محلية في التخطيط وإدارة محلية في التنفيذ، وبدعم من يعني من الوزارات والوحدات الحكومية التي ترسم السياسات في مختلف القطاعات والميادين التنموية الاقتصادية والاجتماعية.
0: نعم، السؤال الأخير، ماذا عن المرحلة المقبلة سعادة الدكتور التي تنتظرها محافظة جنوب الشرقية؟ ما هي أبرز أولوياتكم في المحافظة لتعزيز استدامة التنمية، بناء المشروعات، أيضا للقطاع الخاص والمجتمع المحلي، ومثل ما تفضلت قبل قليل المجالس البلدية وتمكينها في دعم هذه الأولويات، والشراكة الكاملة التي تكون من كافة شرائح المجتمع للنهوض أو لتعزيز استدامة التنمية والنهوض أيضا بالمشروعات في محافظة جنوب الشرقية؟
1: شكرا جزيلا. أنا أيضا أردت أن أشكر الشركات الداعمة للمشروعات الاستراتيجية في المحافظة، وعلى رأسها طبعا الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال والشركة العمانية للمندية للسماد، التي حقيقة تحرص دائما على دعم عدد من المشاريع يعني التي تترك أثر في المجتمع أو للمجتمع، وهي مشاريع استراتيجية. أيضا يعني أردت أن أشير بأن المرحلة القادمة سيتم التركيز على المشاريع التي يتم تنفيذها الآن والتي في حال اكتمالها إن شاء الله ستخلق أثر كبير جدا في الحركة السياحية والاقتصادية والاجتماعية كذلك. يعني أنتم في المقدمة تكلمتم عن طريق السلطان تركي بن سعيد، هذا يعني حقيقة يعني سيخلق مشهد مختلف تماما في الحركة وسهولتها، وأيضا الأمن المروري كذلك أو الأمان المروري،
0: نعم،
1: بالإضافة إلى أنه سيضيف الجانب الجمالي لولايات المحافظة التي يمر بها، بالإضافة إلى مستشفى الفلاح الذي ذكرته كذلك. يعني عند جاهزيته إن شاء الله سيكون جاهزا في يعني في الموعد المحدد لاكتماله بإذن الله، وسيكون إضافة للخدمات القطاع الصحي، بالإضافة إلى يعني واجهة الأشخرة السياحية نتوقع أن تكون جاهزة في يناير القادم، وميدان الفروسية كذلك، هذا ميدان أيقونة بيكون في المحافظة في ولاية صور. تطوير بعض المحميات ومنها محمية السليل سيكون أيضا مزار مهم جدا سياحيا وبيئيا. يعني نحن عندنا حزمة من المشاريع في حال اكتمالها ستكون إضافة كبيرة جدا، وسينعكس أثرها على المجتمع وكذلك على الحركة السياحية والاقتصادية. هناك طبعا مشاريع أخرى في يعني يخطط لها على مستوى المحافظة، والحقيقة المواطن دائما يتطلع إلى المشاريع التي تلمس حياته اليومية، وأخص بالذكر الخدمات الأساسية ومنها الطرق الداخلية وصيانتها والإنارة وغيرها، هذه سنركز عليها طبعا، بالإضافة إلى المشاريع السياحية التي نعمل عليها نحن ووزارة التراث والسياحة. هناك عدد من المشاريع يعني يتم التخطيط لها وتصميمها، وبعضها أيضا في قيد الإنشاء، إن شاء الله سيتم اكتمالها أيضا في قادم الوقت، وستكون أيضا إضافة. يعني الحركة التنموية مستمرة، هذه المشاريع التي نتكلم عنها هي مرتبطة بممكنات مالية وبموازنات. المهم أن نحن اليوم نضع خارطة الطريق، حددنا فيها احتياجاتنا بالتعاون مع شركائنا، وننفذها حسب الأولويات وحسب ما يتوفر لدينا من إمكانات إن شاء الله.
0: إن شاء الله تعالى كل التوفيق لكم إن شاء الله في يعني الحركة التنموية المستمر بإذن الله تعالى لتشهد المحافظة، وأيضا الوصول إلى نسبة الإنجاز بإذن الله تعالى 100% في كل المشروعات التي يعني وصلت إلى نسبة إنجاز كبيرة في ولايات محافظة جنوب الشرقية. شكرا لكم سعادة الدكتور، بارك الله فيكم.
1: شكرا، نرجو لكم التوفيق، أحسنتم.
0: شكرا، شكرا لسعادة الدكتور يحيى بن بدر بن مالك المعولي محافظ جنوب الشرقية، حدثنا عن الحركة التنموي والاستثمارية المتسارع في المحافظة.

0: حي ومرحب بالجميع في صباح الخير يا بلادي، صباح خميس مشرق مليء بالرضا والسعادة يا رب نرجوه لك مستمعنا العزيز. كيف الأجواء معك وكيف المعنويات؟ إن شاء الله كذا يعني كلنا نصطبغ بصبغة الخميس الونيس. أيا كان الظرف اللي تمر فيه إن شاء الله كل الأمور تتيسر بإذن الله تعالى، عين من الله خير وتوكل عليه، وأيضا اعمل بالأسباب ما ننسى. دايما في حلقاتنا نذكر بأهمية الفحص الدوري لصحتنا بشكل عام، والحمد لله هنا في سلطنة عمان إذا عمرك عدى 35 عاما الله يعطيك الصحة والعافية وطولة العمر، فأنت بإمكانك أن تزور أي مركز صحي أو المركز الصحي الذي تعالج عادة فيه وتطلب منهم هذا الفحص الدوري. أغلب المؤشرات تكون موجودة، سكر الدم، ضغط الدم، وأيضا بعض الأشخاص يعتنوا سنويا أنه يعمل اللي هي صورة الدم CBS أو CBC عفوا، هي إيش الأشياء اللي ناقصة في دمك. وهنا في منطقة الخليج العربي بالتحديد كثير من الأشخاص يعانوا من نقص الحديد، دائما نسمع عندك نقص حديد، سواء كان النساء أكثر عرضة طبعا وأيضا الرجال في منطقتنا، وتسبب كثير من الأشياء والأعراض. وحتى يعني نقص الحديد يخلي عندك جهاز المناعة أضعف على وغير قادر على محاربة الأمراض بشكل الصحيح، لأن الحديد الجسم يحتاج له في النمو والتطور أنك تحافظ على العمليات والوظائف الحيوية، أشياء يعني كثيرة جدا لا تكتمل بها عمل الخلية إلا بوجود الحديد. الناس كثير بدون سبب يحس نفسه تعبان حتى لو نايم يعني ساعات كفاية، الصداع المتكرر، أشخاص كذا تحس لونهم في شحوب يا مايل شوي على الرصاصة كذا، أو أنه أصفر صفار في اليدين وفي الرجول أكثر شيء تبين. فهذه بعض الإشارات اللي من الوهلة الأولى الواحد ممكن يقول أن هذا الشخص عنده فعلا نقص حديد. وكذلك يعني انخفاض مستويات الحديد لفترات طويلة تؤثر بشكل كبير في قدرة أجسادنا على إنتاج ما يكفي من الهيموغلوبين اللي هو أساسا بروتين موجود في خلايا الدم يساعد في نقل الأكسجين إلى مختلف أنسجة الجسم. يعني لازم أي جهاز يشتغل محتاج للأكسجين، فالأكسجين ما ينتقل لكل أجزاء الجسم إذا ما كان فيه هيموغلوبين. وتشوف ناس أيضا ضمنهم الأطفال مصابين بالأنيميا، وهو الإصابة بفقر الدم، اضطرابات في الدم بمختلف أشكالها. فأنت كيف تعرف غالبا أنه ممكن يعني عندك نقص حديد؟ مثل ما ذكرنا الإشارات اللي قبل شوية، التعب المستمر، الصداع، شحوب البشرة، أيضا التغيرات في اللسان. لسانك دائما نقول من الأشياء سبحان الله اللي تراقبها وتعرف تعطيك مؤشرات على صحتك العامة. عندما تنخفض مستويات الحديد في الجسم يصبح اللسان أحيانا متورم شوية، وممكن تشعر بشيء من الألم عندما تلمس يعني اللسان أو حتى تعض عليه عضات خفيفة. وإذا كان أملس زيادة عن اللازم اللسان أو حتى أكثر احمرارا من المعتاد لما يكون لونه كثير أحمر، يعني الواحد يظن العكس مثلا كما شحوب البشرة ممكن لون اللسان إذا كان فاتح، ولكن في نقص الحديد هو العكس، إذا كان يعني لونه أغمق من العادة ربما قد يدل ذلك على نقص الحديد. أيضا المستويات الحديد إذا انخفضت تتأثر صحة العضلات بشكل عام، وأيضا عضلات اللسان تحس نفسك كأن شوي لسانك ثقيل، أو حتى يعني ممكن يحدث تغيرات حتى في نطق بعض الحروف، وحتى في عملية مضغ الطعام تحس شوي بصعوبة، يعني لسانك تحس أثقل، حتى شوف تفاعل جسدي معه قلت لسانك بدل صرت أثقل يعني. هذه هي يعني نتعطي الخبر حقه مرة.
1: أمشي هذا ما نقص حديد يعني.
0: لا إن شاء الله يكون ما نقص حديد، والله موجود الفرتين هناك وناخذه بشكل دوري، وعسى إن شاء الله تتعدل مستويات الحديد. فيعني إذن اللسان من الأشياء اللي تنتبه عليها إذا عندك نقص حديد. أيضا تورم أو ألم أو جفاف حول الفم، الناس اللي عندهم كثير بشكل متكرر جفاف تشقق حول الفم، قرح تشوف إنه بين فترة وفترة يرجع له، هذا ممكن يكون دليل إنه عنده نقص الحديد. كذلك ممكن ظهور اللون الأزرق في بياض العين، هذه أشياء نشوفها أحيانا حتى في الأطفال حبايبي الله يحفظهم، اللي عنده مثلا كذا في بياض العين في شيء كأنه يشوبها شيء من اللون الرمادي شوية على مايل على الأزرق، ممكن يكون هذا الأمر دلالة على نقص الحديد، وهي حالة يسميها الأطباء الصلبة الزرقاء، وهي مثل ما قلنا علامة لنقص الحديد. أيضا أظافرك من الأشياء اللي تركز عليها عشان تعرف صحتك، الأظافر المقعرة اللي تكون كذا فيها شكل غائر شوية مضغوطة على داخل، حتى هذه نشوفها يمكن في كبار السن ملاحظة بشكل كبير، بس هي ممكن تصيب أي أحد. ما يعرف بتسطح الأظافر ممكن تكون علامة واضحة لنقص الحديد. علامة أخرى ممكن تلاحظها وانت نايم غالبا تململ الساقين، ما تقدر تثبت رجلك بشكل كبير، وحتى أحيانا بعض الأشخاص يعني تحسه وهو جالس يحرك رجله بشكل مستمر، تحريك الساقين بشكل مستمر، هذا ممكن يكون علامة لنقص الحديد، وهو أساسا يؤدي إلى تراجع مستويات الدوبامين. أيضا مشاكل في الذاكرة والتركيز، تنسى كثير، ضبابية في الدماغ، حد يسولف لك سالفة أنت مضيع في نص السالفة، فهذا ممكن يكون أيضا دلالة أن عندك نقص حديد لأنه ما جالس يوصل أكسجين بشكل جيد لدماغك. والعلامة الأخيرة اللي نخبرك فيها ممكن تدلك على نقص الحديد، طنين الأذن. إذا كذا بدون سبب تحس يعني تقول لك يلا ما شاء الله واجد يذكروني بالخير، لا عزيز أنت عندك نقص حديد، روح ضبط أمورك. فيعني هذه من العلامات اللي الواحد ينتبه لها خاصة عند تكرارها. والله يعطيكم الصحة والعافية، إن شاء الله بعد هذا الحديث كل واحد منكم ينتبه أكثر على أي نقص ممكن يكون موجود في مكونات الدم الأساسية، وزين تروح تفحص ترى. الله يعطيكم الصحة والعافية، وإن شاء الله كذا أيضا خالد غذائنا يكون مستوفي لكل هذه المغذيات المهمة ضمنها الحديد.
1: نعم، خاصة عند الأطفال الوجبات بمعنى مع بداية العام الدراسي مهم جدا، الوجبة اللي أخذها الطفل للمدرسة لابد أن تكون هي غنية بالمعادن، فيتامينات، وأيضا يعني تحتوي على ما يكمل أو ما يمد جسمه من مكملات غذائية مختلفة، وأيضا أن لا يكون عنده نقص في الحديد، وقد تظهر عليه بعض العلامات التي تحدثت عنها عائشة قبل قليل. نسولف في معلومات صحية ونسولف في أيضا أخبارنا المحلية مستمعنا العزيز، وكذلك أيضا أخبار منوعة راح تكون حاضرة بإذن الله تعالى في الوقت القادم من عمر هذه الحلقة. لا تروحوا بعيد، روح الفاصل ونكمل مشوارنا بعدها.

0: دنيا برا أمان وسلام، بشرك وائل كفوري. لا في برد ولا في ريح ولا في تلج، أجواء كذا حليوة إن شاء الله. بداية سبتمبر أو خلاص على نهاية سبتمبر عفوا، إن شاء الله مرتقبين لأجواء ألطف بإذن الله تعالى، وأمطار خير وبركة. لا فارقت البركة أيام عمان الحبيبة، وتفاصيل النماء دائما نتحدث عنها، وأيضا المتابعة الحثيثة من لدن حضرة صاحب الجلالة الله يحفظه، وزياراته دائما لهذه المواقع، وأهمية التشديد على إعادة التقييم لكل هذه المشاريع، أين وصلت الحوكمة أيضا حاضرة. فنتحدث هذه المرة عن الزيارة السامية لجلالة السلطان المعظم إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، بمزيد من التفاصيل مع ضيفنا الذي نرحب به، المهندس هاشم بن طاهر آل إبراهيم، الرئيس التنفيذي لدعم الأعمال في ميناء الدقم. المهندس هاشم، سلام الله عليك، صباح الخير.
1: صباح الخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا.
0: أهلا وسهلا بك. إذن هذه المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم التي تشرفت بزيارة حضرة صاحب الجلالة أدامه الله ورعاه، للإطلاع على حجم التوسع الاستثماري في المنطقة، كيف تعكس اليوم الاستثمارات المتنامية نجاح الدقم كوجهة استثمارية عالمية؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تشرفنا بالزيارة السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بالأمس، وكانت زيارته السامية تشريفا ووساما على صدور كل العاملين بالمنطقة الاقتصادية بالدقم، ونحن كذلك في ميناء الدقم يعني نيابة عن زملائي يعني تشرفنا بلقائه السامي والاستماع إلى توجيهاته السامية واطلاعه على عن قرب على العمليات بميناء الدقم، وأيضا استشراف المستقبل وتماشيا مع التوجيهات السامية وتوجيهات الرؤية سلطنة عمان 2040. كانت زيارة مكللة وحافلة بالكثير من الاستبشار، وأيضا كذلك استماع توجيهات الجلالة السامية في مختلف المجالات، والحمد لله كانت زيارة فعلا تاريخية لهذا اليوم الثالث، بالأمس 23 من سبتمبر، يوم يحفر في تاريخ ذاكرة ميناء الدقم.
0: الحمد لله. إذن أكيد أنه خلال هذه الزيارات كزيارة الأمس يتم الاستماع إلى إيجاز لإنجازات المشاريع الكبرى أمام المقام السامي كميناء الدقم، مصفات الدقم، وكذا أيضا الحوض الجاف. هذه المشاريع ما أبرز النقاط التي عبرتم من خلالها خلال هذا الإيجاز أمام جلالته، وكيف أيضا أكدتم أنه يعني يساهم كل هذا النماء يساهم في دعم حركة التجارة وأيضا استمرارية توسع سلاسل الإمداد؟
1: طبعا الزيارة الكريمة أتت أيضا في وقت كان ما زال أيضا في نمو عالي جدا في جوانب المناولة في داخل الميناء. طبعا الميناء شهد أيضا، اسمح لي، أيضا الميناء شهد نموا ملحوظا بقفز

0: إنجازات كبيرة خلال هذا العام عام 2026، وطبعا في مختلف المجالات، منها نذكر على سبيل المثال مجالات أيضا الحاويات، اللي أيضا رصيف الحاويات اللي تم تدشينه عام 2024. نشهد هناك خطوط ملاحية متزايدة من سي ام اي ميرسيك، وكذلك الخطوط الأخرى اللي تناول أنماط سفن الدحرجة، والتي سفن تحمل السيارات والآليات الكبيرة. شهدنا نموا كبيرا في جانب أيضا محطة الدحرجة بحوالي مناولة أكثر من أو يقارب 40,000 سيارة وآلية. طبعا هذه للأول مرة في تاريخ الميناء نشهد هذا الحجم الكبير من السيارات والآليات. وطبعا هناك الأذن الشحنات الأخرى في جانب المحطات السائبة، في جانب الشحنات الكبيرة التي أتت الأسواق العمانية، وأيضا منها ما عبرت حدود الأسواق الدول المجاورة، سواء كانت الآليات، السيارات، الشحنات الضخمة، كذلك الحاويات. طبعا هذا النشاط الاستثنائي والملحوظ طبعا شاهده مولانا حضرة الصحابيال عن قرب، وكذلك أيضا أسات الجهات السامية في هذا الجانب في دعم الأنشطة اللوجستية. كذلك هناك أيضا أنوه أن المنطقة أيضا هناك في تحضير للكثير أيضا من الاستثمارات والمشاريع القادمة في جانب الطاقة الخضراء، والتي أيضا نحن حاليا في الميناء لدينا أيضا أحد المشاريع في الطاقة الخضراء لاستخدام إنتاج الحديد الأخضر الصلب، وطبعا مستقبلا طبعا سوف يمكن الطاقة الخضراء من الاستفادة منها في هذا المشروع الذي أحد المشاريع أيضا الرائدة في هذا الجانب، الذي تقريبا استمراته بحوالي 3 مليار دولار، ويشهد طبعا نمو أيضا في الإنشاءات حاليا على أرض الواقع. هناك أيضا مشاريع أخرى تم توقيعها في عام 2023 وفي طور أيضا الإنجاز الاتفاقات النهائية على أيضا الجوانب الفنية، وتماشيا مع الخطة الشاملة للميناء في الرصيف الحوض الآخر، الحوض الثاني لرصيف أيضا متخصص لمناولة مختلف البضائع. وهناك أيضا حقيقة نمو في جانب تشغيل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأيضا في هذا الجانب والربط اللوجستي بين السلطنة وبين الدول الجوار. هذا طبعا بالإضافة إلى أنا تحدثت هنا عن الميناء وحركة الميناء هناك، لكن هناك أيضا نشاط ملحوظ مع زملائنا في أسياد الحوض الجاف. يشهد أيضا هذا العام هو أيضا جيد في هذا الجانب. هناك أيضا نحن نناول أيضا الشحنات المصدرة من مصفات الدقم عن طريق ميناء الدقم، وهناك أيضا كذلك حركة دؤوبة في هذا الجانب. أنا أعتقد الترابط اللوجستي واللحمة بين أيضا كل مكونات القطاعات الاقتصادية والصناعية في المنطقة تتشكل أيضا استشراف لمستقبل زاهر إن شاء الله، وفيه نمو إن شاء الله، ونأمل من الحفاظ على هذه الاستدامة وأيضا قلب مزيدة من الاستثمارات بإذن الله من قبل كل الشركات العاملة، ومن قبل أيضا بتوجيهات أيضا جدا أيضا قريبة من رئاسة الهيئة المنطقة المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة، وأيضا كذلك من إدارة المنطقة هنا في الدخم.
1: نعم فعلا، يعني بهذه المقومات التي ذكرتها والمشاريع أيضا القائمة بذاتها حاليا وأيضا التي نتطلع كذلك لوجودها مستقبلا، ويعني تصب كلها في جانب الاستثمار. شق آخر بالإمكان الحديث عنه هو القيمة المحلية المضافة لكل هذه المشاريع الكبيرة مع زيادة أيضا الاستثمار تحظى التنمية الاجتماعية بالاهتمام البالغ من جانب هذه المشاريع المختلفة، فكيف تنعكس هذه المشاريع كلها ووجودها على المشاريع التعليمية الصحية وأيضا الداعمة للابتكار؟ كل هذه المشاريع الجديدة كيف تنعكس على جودة الحياة هناك في الدقم؟
0: طبعا من معايشتنا لمنطقة الدقم أو ولاية الدقم في أيضا المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، طبعا شهدنا خلال العقد الماضي نمو كبير جدا، وهذا يعكس في جوانب يعني مرونة أو توفر أيضا الطرق وتوفر أيضا الخدمات المختلفة من كل أنواع الخدمات، بالإضافة إلى هناك نمو عمراني كبير بالدقم. بالتأكيد جودة الحياة هنا يعني تطورت بشكل كبير وانعكست أيضا على الجانب الاجتماعي بشكل عام، من حيث أيضا توفير الوظائف وأيضا وتوفير الخدمات بشكل عام. طبعا القيمة المضافة هنا هي معيار رئيسي لأي قلب الاستثمار، وطبعا استخدام المواد المحلية سواء كان المنتجات المحلية هي أيضا معيار كبير في استخدام القيمة المضافة، بالإضافة إلى أيضا تطوير القطاعات اللوجستية بالمنطقة وربطها أيضا كذلك بأيضا المناطق الأخرى والمحافظات الأخرى بالسلطنة، بالإضافة إلى أيضا عبورنا للحدود من الحدود من خلال الشركات العاملة بالمنطقة هنا. كل ذلك ينعكس على أيضا جودة الحياة وينعكس على أيضا القيمة المضافة. فأنا أعتقد أنه المنطقة شهدت تطور كبير، ونتمنى أيضا في الأعوام القادمة المزيد من الخدمات والمزيد من المشاريع تؤدي أيضا إلى فائدة المجتمع المحلي وإلى المشاركة في الناتج المحلي بشكل عام للسلطنة.
1: بإذن الله تعالى إن شاء الله كل التوفيق والسداد لكم مهندس هاشم. أيضا ماذا عن الخطط القادمة لتعزيز ما يعرف بالاقتصاد الأخضر وربما استقطاب الاستثمارات النوعية؟
0: طبعا الاقتصاد الأخضر مثل ما تعلمون هو أيضا جديد على مستوى العالم، ولكن كانت السلطنة أيضا سباقة كذلك في استقطاب هذا النوع من المشاريع. فالهيدروجين، قطاع الهيدروجين وقطاع الاقتصاد الأخضر بشكل عام هو من قطاعات الواعدة للسلطنة، والتي أيضا وضعت الوزارات الطاقة أيضا كل اهتمامها في هذا الجانب، وأيضا سعت إلى التعاون ووضع وإعطاء أيضا مساحات أخرى للاستثمار بالمنطقة الاقتصادية هنا وأيضا بالوسطى بشكل عام وأيضا بعض المناطق أخرى في السلطنة. فهذا الآن مكنت هناك الكثير أو العديد من الشركات من هذا القطاع، وانعكست أيضا كذلك على ضرورة أن يكون الميناء أيضا متواكب مع هذا التطور، وتم تخصيص رصيف بطول 2 كيلومتر أيضا للطاقة البديلة والمتجددة دعم هذه الخدمات، بالإضافة إلى أنه أيضا ميناء الدقم أحد المواني مع أيضا ميناء مواني في هولندا روتردام، وكذلك ميناء آخر في ألمانيا اللي هو الخط الأخضر، ربط الخط الأخضر للهيدروجين. وطبعا محتاج ذلك إلى تمكين مستقبلا أن يكون هناك أيضا، ونحن نسعي إلى ذلك أن يكون هناك أيضا ربط لهذا الخط. طبعا هناك أيضا مشروع آخر مع تشرف عليه الهيئة في جانب مشروع أكمي لإنتاج الطاقة من الأمونيا أيضا، وهذا أيضا أحد المشاريع الكبيرة داخل المنطقة. وهناك أيضا مشروع آخر في التنفيذ مثل ما ذكرت سابقا مع شركة جندال لإنتاج الحديد الأخضر الصلب، وطبعا وصلوا نسبة أكثر من 30% على الأرض مع إنشاء رصيف آخر. نحن نرى هناك حراك كبير في هذا الجانب، وأيضا التطلعات أكبر بحيث أن المنطقة الاقتصادية والوسطى هي أيضا تعد خلال قرة الدراسات أن لديها إمكانات الرياح والطاقة والشمس وتتمكننا ايضا نحن نكون من الدول الرائده في انتاج الطاقه البديله.
1: باذن الله تعالى كل التوفيق وسداد لكم. شكرا جزيلا للمهندس هاشم بن طاهر آل ابراهيم الرئيس التنفيذي لدعم الاعمال في ميناء الدقم، حدثتنا مشكورا عن الزياره الساميه لجلاله السلطان الى المنطقه الاقتصاديه الخاصه بالدقم واعمال النماء المستمره هناك. شكرا جزيلا مهندس هاشم.
0: شكرا لكم.

0: مستقبل زهر إن شاء الله يكون لعمان بمختلف قطاعاتها وكذلك أيضا بمختلف المحافظات. يوم الأمس الزيارة السامية للمقام السامي حفظه الله ورعاه للمنطقة الاقتصادية بالدقم هناك في محافظة الوسطى، ولهذه الزيارة أدوار كثيرة في تعزيز التنمية والفرص الاقتصادية، نقرأها برفقة ضيفنا عبر الاتصال المكرم الدكتور سالم بن مسلم، سالم بن سليم الجنيبي، رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان فرع الوسطى. دكتور سالم يسعد صباحك بكل خير.
1: يا أهلا وسهلا والله.
0: يا أهلا ومرحبا. بداية دكتور، كيف تقرؤون هذه الزيارة لجلالة السلطان إلى محافظة الوسطى وانعكاساتها على القطاع الاقتصادي والتجاري أيضا في المحافظة؟
1: بداية أول شيء نرحب فيكم ونتشرف بأن طال عمركم نكون موجودين عبر إذاعة سلطنة عمان. مثل ما تعرفون طبعا زيارة مولانا صاحب الجلالة لمحافظة الوسطى وتفقده المباشر لمحافظة زين، وكذلك أيضا وزيارته للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ومشاريعها الاستراتيجية، طبعا هذا يبعث النفس في النفس يعني راحة وطمأنينة. وطبعا الزيارة هي تحمل يعني دلالات للتجار والمستثمرين.
0: نعم.
1: يعني أولا مثلا المتابعة السامية المباشرة لسير العمل في مشاريع الدقم الكبرى، وتؤكد يعني أن المحافظة ما شاء الله يعني تقع في قلب الاهتمام السامي للنهوض بالاقتصاد، وكذلك أيضا هي أيضا رسالة ثقة وقوة للمستثمرين محليا ودوليا.
0: نعم.
1: بأن محافظة الوسطى يعني بمقوماتها وموقعها هي المحرك المستقبلي للاستثمار والصناعة في سلطنة عمان.
0: نعم دكتور سالم، محافظة الوسطى فيها مقومات اقتصادية استثمارية متنوعة، كيف بإمكان القطاع الخاص وأنت ترأس فرع غرفة تجارة وصناعة عمان في المحافظة أن تتحول هذه المقومات إلى فرص استثمارية مستدامة يستثمرها القطاع الخاص؟
1: طبعا هي الميزة التنافسية في محافظة الوسطى دائما هي تكمن يعني في تعدد ثرواتها وموقعها الاستراتيجي.
0: نعم.
1: يعني تعرف ليش؟ على أساس أنها على خطوط الملاحة الدولية، ولكي يعني نحول هذه المقومات إلى فرص مستدامة على القطاع الخاص التركيز. يعني أنا في منظوري إلى أربعة مسارات، وهي طبعا إذا تكلمنا عن التكامل اللوجستي.
0: نعم.
1: وهو طبعا ليش يعني السبب من أجل الدخول يعني بقوة في سلاسل التوريد، وكذلك أيضا خدمات الدعم للمشاريع الكبرى في ولاية الدقم. كذلك أيضا المسار الثاني هو اقتصاد المستقبل، الهدف ما فيه هو الانخراط في مشاريع الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر. والمسار الثالث اللي هو لا بد أن يكون هناك تصنيع وقيمة مضافة من أجل خلق فرص عمل، وكذلك أيضا استغلال يعني الثروات السمكية والتعدينية، وذلك عبر يعني هالشيء عبر مثلا مصانع معالجة وتحويل محلية بدلا من تصديرها يعني كخام وما يستفيد منها.
0: نعم.
1: كذلك أيضا المثال الرابع اللي هو أخي الشيخ بالنسبة للسياحة النوعية، وهو طبعا مثل ما تعرفون الله سبحانه وتعالى حباها سلطنة عمان يعني بمقومات سياحية كبيرة وطبيعية، ولا بد هنا الاستثمار في مشاريع سياحية بيئية تبرز طبيعة المحافظة الفريدة. اليوم طبعا الدور مطلوب من التجار ورواد الأعمال والمستثمرين من أجل هو إيش الهدف؟ من أجل استغلال الفرص والاستفادة من التسهيلات والدعم الحكومي المقدم يعني في جميع محافظات السلطنة وخصوصا في ولاية الدقم.
0: نعم. نأتي دكتور سالم لغرفة تجارة وصناعة عمان في محافظة الوسطى، كيف تقوم بأدوارها في تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذلك أيضا رواد الأعمال وتعزيز مشاركتهم في المشاريع التنموية بالمحافظة؟
1: طبعا لا يخفى عليك أخي أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري لاستدامة أي اقتصاد، وكذلك نحن في أيضا في غرفة تجارة صناعة عمان فرع محافظة الوسطى دائما نرى أن تمكينها ليس مجرد هدف ولكن هو واجب وطني وأولوية قصوى لا بد منها. يعني نحن كفرع الغرفة في محافظة الوسطى عملنا مع الجهات ذات العلاقة بالمحافظة يرتكز يعني على ثلاثة محاور. يعني المحور الأول نقول مثلا توطين القيمة المحلية وهو المحتوى المحلي. كذلك ايضا ايش سويناه، نحن نعمل بالتنسيق مع الجهات على ضمان حصول المؤسسات الصغيره المتوسطه بالوسطى على حصه عادله ومباشره من العقود والمشتريات في المشاريع الدقم والمشاريع الكبرى بالمحافظه. كذلك ايضا التحول الرقمي، الانتقال من الانشطه التقليديه الى اداره مشاريع ذات طابع لوجستي. ومشاريع ذات طابع لوجستي وتقني وتصديري تواكب حجم الاستثمارات القادمة. كذلك أيضا الجسر الاستثماري اللي هو طبعا هو العمود الفقري، دائما نحن في محافظة الوسطى نلعب دور فعل الممكن والوسيط لربط أبناء المحافظة وكوادرها من مستثمرين الكبار وكذلك أيضا رواد أعمال ورجال أعمال من أجل تذليل الصعاب.
0: نعم.
1: وكذلك ايضا التحديات التشغيل التمويلي بالتنسيق المباشر مع الجهات المعنيه.
0: نعم.
1: رسالتنا دائما رواد الاعمال الاخي من الوسطى هي واضحه، الغرفه دائما شريك تنموي وداعم لتحويل الطموحات الى كيانات اقتصاديه قائمه وكذلك ايضا مستدامه من اجل هيش، من اجل تخدم بيئه الاستثمار بالمحافظه.
0: نعم، اتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق في اداء ادواركم بغرفه تجاره وصناعه عمان بفرع الوسطى. شكرا لكم الدكتور سالم على كل هذه الاضاءات حول تعزيز التنميه والفرص الاقتصاديه هناك في محافظه الوسطى. بارك الله فيك.
1: بارك الله فيك، الله يخليك، تسلم وبارك الله فيكم. السموحه منكم شويه لان حاليا قبل لحظات خطف الموكب الثاني
0: افعلك
1: حضر صاحب الجلاله وقناه الدقم متجهه الى ولايه محوت ومن ثم الى محافظه جنوب الشرقيه. نتمنى ان شاء الله الله يحفظه يا رب العالمين ويوصل بالسلامه يا رب العالمين. يلا ونتمنى للجميع ان شاء الله الشعب العماني والعربي والاسلامي دوام الصحه والعافيه.
0: اللهم امين. شكرا لكم المكرمه دكتور سالم بن سليم الجنيبي رئيس غرفه تجاره وصناعه عمان بفرع الوسطى، وحفظ الله جلاله السلطان في الحل وفي الترحال.

0: أهلا ومرحبا بكم في صباح الخير يا بلادي. عزيزي المستمع، أطلقت وزارة الثقافة والرياضة والشباب مبادرة سراج عمان، وهي مبادرة معرفية ثقافية تطلقها الوزارة، وتهدف إلى تفعيل الموسوعة العمانية والموسوعة العمانية للناشئة في جميع مدارس السلطنة بالتنسيق مع وزارة التعليم. اسمها حتى جميل، سراج عمان. إذا نتحدث عن هذه المبادرة بشيء من التفصيل مع ضيفتنا الأستاذة فاطمة بنت خليفة بن سعيد الحسني، وهي مديرة دائرة الموسوعة العمانية في وزارة الثقافة والرياضة والشباب. أستاذة فاطمة، صباح الخير.
1: صباح النور، يا أهلا ومرحبا.
0: أهلا وسهلا بك. نتعرف وإياك على مبادرة سراج عمان، أبرز ما تسعون لتحقيقه من خلال نشر الموسوعة العمانية وأيضا تدريب النشأ على كل المعارف الموجودة فيها.
1: بداية أعرف بالمبادرة. مبادرة سراج عمان هي أول مبادرة معرفية وثقافية تدشنها وزارة الثقافة والرياضة والشباب، وهي ممثلة بدائرة الموسوعة العمانية. طبعا تأتي هذه المبادرة انطلاقا من الاستراتيجية الثقافية وتوجهات رؤية عمان 2040 من أجل ترسيخ قيم المواطنة الصالحة لدى الأجيال عبر تعريفهم بحضارتهم الضاربة في جذور التاريخ. من أهداف هذه المبادرة وأهم الأهداف التي تركز عليها هو تعزيز الهوية الوطنية والثقافية، أيضا إبراز التنوع الثقافي الثري التي تتمتع به سلطنة عمان. كما تقوم أيضا بتسليط الضوء على المقومات التاريخية والتراثية والثقافية والجغرافية وغيرها من المقومات التي تتميز بها سلطنة عمان. بالإضافة إلى ذلك، فإنها تقوم بالتعريف عن العادات والتقاليد والقيم الحميدة التي يتميز ويتمتع بها المجتمع العماني. وكما تهدف أيضا إلى توظيف المحتوى الثري للموسوعتين العمانية والناشئة عبر استخدام وسائل معرفية وتقنية ورقمية وتفاعلية تسهم في نشر المعرفة والثقافة العمانية وتعزز حضورها وتقربها من مختلف الأجيال والشرائح. هذه من أهم الأهداف.
0: نعم، رائع جدا أستاذة فاطمة. حقا يعني هو ترسيخ الهوية العمانية في خضم وجودنا في هذا العالم المتسارع اللي تتماهى فيه الكثير من الثقافات، وأيضا الرعاية السامية لهذا الموضوع في أكثر من مناسبة وسانحة وطنية تحدث جلالة الله يحفظه عن أهمية تنشئة الجيل في على السمت العماني وعلى ما يمتلكه من إرث حضاري وثقافي عريق، والكثير من هذه المعارف موجودة أساسا في الموسوعة العمانية وكذلك الموسوعة العمانية للناشئة. فكيف تحرصون على إيصال كل هذه المعارف اللي أحيانا قد تبدو ربما محتواها شيء به من التفصيل الكبير جدا، فكيف تحرصون على نقل هذه المعارف بأساليب تناسب الأجيال القادمة؟
1: من أهم المرتكزات التي ترتكز عليها هذه المبادرة هو الإبداع والابتكار عند تقديم محتوى الموسوعتين، سواء كانت الموسوعة العمانية أو الموسوعة العمانية للناشئة. لأن الأجيال كما ذكرتي، لأن الأجيال الجديدة تنوعت مصادر الثقافة لديها. كانت المصادر السابقة كانت من المدرسة، من الأسرة، من المسجد، من البيئة. الآن المصادر للأجيال الحالية لم تقتصر على المدرسة أو الأسرة أو الأصدقاء، لا، تنوعت الآن بسبب التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم. أصبحت مصادر الثقافة الآن متعددة، فالجيل يكتسب ثقافته من عدة وسائل مختلفة مثل التطبيقات والمنصات الرقمية والألعاب والأفلام وغيرها من الوسائل. كما أن الأجيال الحالية تتعامل يوميا مع ثقافة الصور والفيديوهات ومنصات المحتوى الرقمي والتفاعلي، وهنا يأتي دور المبادرة، وهنا يأتي في صناعة التغيير وتحويل قوالب نقل المعرفة التقليدية إلى قوالب إبداعية شيقة جاذبة لهذا الجيل. فهنا وظفنا المبادرة عدة وسائل مبتكرة في نقل المعرفة، منها استخدمنا المقاطع والعروض المرئية، واستخدمنا أيضا وظفنا الألعاب التفاعلية والمسابقات، حيث أنتجنا 50 فيلم مرئي بتقنيات مختلفة طبعا مثل الموشن جرافيك وأيضا رسوم ثلاثية الأبعاد وتقنيات الذكاء الاصطناعي حتى نصل إلى هذه الشريحة.
0: نعم بإذن الله تعالى توفقون في كل هذه المساعي المنيرة يا أستاذة فاطمة. يعني حديثك حقيقة شوقنا لكي نرى جزء من هذا السعي في تحويل الموسوعة العمانية والموسوعة العمانية للناشئة إلى هذه المحتويات المرئية الشيقة لطلبتنا. إذا هذه ستكون إن شاء الله شاملة لجميع مدارس السلطنة وأيضا مرتبطة بالمسابقة يمكن المدرسية والألعاب والمحتوى الرقمي الشيق اللي ذكرتي جزء من تفاصيل أستاذة فاطمة.
1: نحن لدينا أصلا برامج يعني مسبقة، في لدينا برنامج أبجديات ثقافية، لدينا برنامج أيضا كنوز من الموسوعة العمانية، وأطلقنا أيضا برنامج هويتنا منبع ثقافتنا والذي أطلقناه يوم تدشين مبادرة سراج عمان. فهذه موجودة وإن شاء الله يعني نفعلها بجميع المدارس رغم بعضها مفعل.
0: نعم إن شاء الله لكم كل التوفيق، شاكرة لك وجودك الصباحي معنا وهذه الإضاءات المهمة التي أضأتها حول مبادرة سراج، لكم كل التوفيق.
1: الله يعطيك العافية.
0: الشكر الجزيل لضيفتنا الأستاذة فاطمة بنت خليفة الحوسني مديرة دائرة الموسوعة العمانية ووزارة الثقافة والرياضة والشباب، حدثتنا مشكورة عن مبادرة سراج وتعليم الناشئة بكل المحتويات المعرفية في الموسوعة العمانية والموسوعة العمانية للناشئة.

0: حفظ الله جلالة السلطان المعظم في زياراته المتعددة إلى محافظات سلطنة عمان، المحافظات الأوفر أو المحظوظة خلينا نقول هذه الأيام هي محافظتي الوسطى جنوب الشرقية، أيضا بزيارة للمقام السامي وتفقد أيضا المشروعات التنموية المنتشرة في ولايات هذه المحافظات. خبرنا الأخير عزيزي المستمع حول منصة إكس التي أضافت ميزة جديدة أطلقوا عليها إكس نمبرز. إيش فكرة هذه الميزة؟ الحين أي شخص يريد يتواصل معك في الرسائل الخاصة يرسل لك رقم سري يتم تقديمه لك دون الحاجة لمتابعة هذا الشخص في المنصة. فائدة الرقم إكس، من يملك هذا الرقم يستطيع إدخاله في الرسائل الخاصة لمراسلتك أو الاتصال بك صوتيا أو مرئيا، حتى لو كنت مغلق خاصية استقبال الرسائل من الأشخاص اللي ما تتابعهم. هذا الرقم مفيد لمجموعات العمل أو أصدقاء اللي يعطونهم شخص أو أشخاص آخرين للتواصل معك في أمر هام دون أن تتابعهم، لأن كثير من الناس ممكن يتابعونك بس أنت ما تتابعهم، فبيرسلوا لك هذا الرقم، رقم كأنه رقم سري مباشرة، هو كأنه يطلب منك أنك تدخل هذا الرقم وتبدأ المحادثة معه بدون الحاجة إلى متابعته. بعدين بإمكانك أنك تغير الرقم في حال أنه انتشر مع أشخاص ما ترغب بهم. حلوة هذه الميزة يعني الاستئذان بطريقة كذا يعني عصرية،
1: صحيح،
0: وفي نفس الوقت ما محتاج
1: حفظا للأمان بعد. إن شاء الله يا رب دائما أمانكم محفوظ كذا بوعيكم، وأنتم تعودون لدار سكناكم يوم الخميس إن شاء الله تقضون بكل سلام مع من تحبون. إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الرحلة المنوعة. ذكرك يوم السبت تتابع مباراة المنتخب مع المملكة العربية السعودية، وبالتوفيق إن شاء الله لمنتخبنا. تقبلوا من نوافر التحية، كنا معكم من بداية الصباح من السادسة خالد بن عبد الله البداعي وعائشة بن سالم في الإعداد والتقديم، أما في المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي ومحمد بن عبد الله الراشدي، وفي الإخراج مانع بن خلف الفارسي. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سلطنة عمان أحييكم وإليكم العناوين. جلالة السلطان المعظم يزور المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ويسدي أيده الله توجيهاته الكريمة بمواصلة العمل على استثمار مقومات المنطقة بما يسهم في ترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي ولوجستي واعد. جلالته حفظه الله ورعاه يشيد بتكامل الجهود الوطنية للإسهام في مسيرة بناء المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وتنميتها، ويؤكد أبقاه الله إن هذه المنطقة تعد رافدا أصيلا للاقتصاد الوطني وتفتح آفاقا رحبة للمستقبل وتمثل مرتكزا من مرتكزات رؤية عمان 2040. بتكليف سام سمو السيد حارب بن ثويني آل سعيد ينقل تعازي جلالته إلى نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي في وفاة أخيه الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم. اللجنة الرئيسية لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة تعتمد القوائم الأولية للمرشحين تمهيدا لإعلانها. افتتاح بطولة كأس الخليج 27 لكرة القدم في جدة، ومنتخبنا الوطني يبدأ مشواره بالتعادل الإيجابي هدفا لهدف مع نظيره العراقي. الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على الأراضي الفلسطينية وجنوب لبنان. والولايات المتحدة تعلن تمديد الهدنة التجارية مع الصين حتى يناير المقبل. مستمعينا، كانت هذه العناوين. إلى اللقاء.

0: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. إذاعة سلطنة عمان. حين يقود الطمع الإنسان تعمى عيناه، يتوه العقل، يخدعه سراب الذهب اللامع في الآفاق.
1: الرب يحبنا يا ديفيد، لقد أرسل لنا هذه الثروة.
2: ذهب؟ هذه أول مرة أسمع بذلك. من أين جئت لقصة الذهب هذه؟
0: يمضي كالأعمى، لا يدري أين ستخطو قدماه، فيدوس الزهرة، البشرة، الشوكة، الحجر، وأحلى سنين العمر تضيع.
3: لا أخفي عليك، لقد انطفأ هذا الدافع. صداقتك قد خففت كثيرا من إحساسي بالغربة.
0: يصحو في زمن يدرك فيه أخيرا أن يديه لا تمسك إلا قبض الريح وبعض غبار.
4: وفي طريق عودتنا، وبينما كنا نمر من أمام شاطئ اسمه رأس مدركة، علقت سفينتنا بشكل مفاجئ بين الصخور.
0: يصرخ في ألم، يا ليت الزمن يعود، ولكن هيهات، فما كان سيبقى ما كان. رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي. كانت الساعة تشير إلى السابعة صباحا حين أوقف سند سيارته على التلة القريبة من الشاطئ، ثم ركب معه ديفيد ظهر الزورق وقاده حتى بداية المدخل البحري للصخور ذات الرؤوس المتكررة.
5: لدي بدلة غوص احتياطية، أستطيع أن أعلمك كيفية ارتدائها وأدرب على الغوص إذا شئت مرافقتي والتصوير تحت البحر.
3: لا لا لا، هذا آخر شيء يمكنني القيام به. سوف أبقى على ظهر القارب وأنتظرك هنا وأنت تغوص.
5: هذا في الحقيقة ما أريد سماعه، وسيبقى سر الكنز مكتوما.
3: لن أستطيع الاقتراب أكثر من الشاطئ.
5: لا بأس، ولكن ما هذا؟
3: ما بك؟
5: لا شيء.
0: تفاجأ ديفيد بغابة من الصخور المتشابهة، وكأنها نسخ متطابقة من بعضها في الحجم والشكل واللون. توزعت الصخور وسط البحر على شكل سلاسل متتابعة.
5: يا إلهي، هذا ليس المكان الصحيح. هل نبتت هذه الصخور بعد العام الذي غرقت فيه السفينة عام 1994؟ كيف؟ ماذا جرى؟
3: ما بك؟ ألم يعجبك المكان؟
5: لا لا، سوف أجرب الغوص فيه.
0: تباطأ ديفيد وهو يرتدي بدلة الغوص، نظراته مشتتة وهو يحاول الوصول إلى المكان الأنسب للغوص. تأمل المحيط من جديد، تخيل فيها رحلة زورق مايكل.
5: هل يمكنك الإبحار للشرق مسافة 100 متر؟
3: انتبه، القاع هناك يهبط بسرعة إلى الأسفل، لن تصل للقاع، إنه عميق. لم أرى أحدا يغوص في هذا المكان.
5: أعلم ذلك، لن أغوص هناك. أريدك أن تبتعد ثم نعود من جديد وكأننا ندخل رأس مدركة من البحر.
3: لماذا؟
5: كي أستطيع اختيار المنطقة الأنسب للتصوير.
3: هذه هي المنطقة، كل من جاء قبلك رأيتهم يغطسون هنا أكثر من أي بقعة أخرى.
5: أعرف ذلك، ولكنني أريد أن أجرب شيئا جديدا.
3: لا بأس، كما تريد.
5: أنا واثق أن الرأس المقصود هو الأكبر حسب رواية جدتي. توقف عند هذه الصخرة الكبيرة إذا سمحت، سوف أغوص هنا.
3: انتبه لنفسك.
0: في قاع البحر كان المنظر معقدا أكثر مما توقع. الصخور متشابهة أيضا، وقواعدها تتوسع وهي تهبط إلى الأسفل. وجد نفسه أمام غابة من الصخور تمتد إلى مسافات بعيدة عن اليمين واليسار.
5: زورق مايكل وصل بالتأكيد إلى هنا في الليل كي يخفي الذهب. يجب أن يكون معه مصباح كشاف كي يبحث عن حفرة مناسبة بين الصخور. إنه يحمل 20 كيلوغراما من الذهب، لابد أن يضعها في تجويف كبير في إحدى هذه الصخور. لكن أين؟ أين أنت أيتها الحفرة؟ أين؟ لا شيء هنا.
0: قضى تحت الماء أكثر من ساعتين في الصباح ومثلهما في المساء، لكنه عجز عن الوصول إلى ما جاء من أجله.
3: هذا يكفي اليوم يا سيد ديفيد، اقتربت الشمس من المغيب.
5: نعم، وأنا تعبت أيضا.
3: ما رأيك في المناظر التي شاهدتها؟
5: رائعة. رأيت أسماكا ملونة وطحالب لم أرى مثلها في حياتي. شاهدت سمكة شارخة ضخمة بطول ساعد يدي، كما رأيت حطام سفن غارقة وعبارات خشبية. هل تود مشاهدة الأشرطة التي صورتها؟
3: لا، أنا أرى الأسماك والروبيان كل يوم.
5: أنا أفكر في القدوم غدا، ما رأيك؟
3: الأفضل أن تتوقف بضعة أيام.
5: أتوقف؟ لماذا؟
3: يجب أن لا تلفت أنظار الناس، خاصة أهل القرية. لو وصل الأمر لأبي فلن يتركك في حالك.
5: ماذا؟ ترى ماذا سيفعل؟
3: الأغلب أنه سوف يطلب منك التوقف عن الغوص كما فعل مع الكثير من قبلك.
5: ما هو الوقت المناسب في رأيك؟
3: يوم الجمعة القادم أثناء صلاة الجمعة.
6: مساء الخير، اشتقت لك كثيرا.
5: وأنا أيضا، لم أتوقع أنني قادر على فراقك كل هذه المدة.
6: ماذا جرى معك اليوم في الغوص؟
5: لقد بقيت 3 ساعات تحت الماء. الشعاب المرجانية قد غلفت الصخور تماما، لا أستطيع الوصول إلى الحفر داخل الصخور.
6: وما العمل؟
5: يجب تحطيم تلك الشعاب القاسية، وهذا أمر لم أحسب حسابه. وهناك احتمالان.
6: ما هما؟
5: إما أن الذهب مختبئ داخل تلك الحفر التي غلفتها الشعاب المرجانية، أو أن أحدا ما قد سبقني لهذا الذهب.
6: لا تكن متشائما، أنا واثقة أن الذهب ما زال في مكانه حيث أخفاه مايكل. عليك أن تبذل جهدا أكبر، لا تنسى أن سفرك والمال الذي دفعته من أجل هذه المهمة.

0: بعد أيام اتصل به بعبود طالبا منه القدوم إلى مكتبه في مسقط لتوقيع عقد مع الفنادق لتوريد الروبيان.
1: مساء الخير.
2: مساء الخير سيد بعبود.
1: أبشرك بأنني قد اتفقت مع المديرين التنفيذيين للفنادق الفخمة في مسقط لتوقيع عقود بيع الروبيان المستزرع. أريدك أن تأتي بعد غد إلى مكتبي لتوقيع العقد.
2: سوف آتي حتما.
1: أها، وليأتي معكم كروز أيضا.

0: أشكرك على جهودك في المزرعة يا سيد كروز، لقد تعلمت منك الكثير.
1: الفضل لكم أيضا سيد ديفيد.
0: أنا أفكر في زيادة راتبكم ومكافآتكم، سوف أتحدث بالأمر مع السيد بعبود.
1: إذا أردت أن تخدمني فلي مطلب واحد.
0: ما هو؟
1: بريطانيا هي حلم الأول والأكبر، وأتمنى لو تساعدني.
0: وما هو الجميل في بريطانيا يا كروز حتى تحلم بالعيش هناك؟
1: كل شيء، كل شيء، الحياة والنظام والراحة، الأرض الخضراء والبارات والمطاعم.
0: لكن الجو هنا أحلى.
1: كيف؟
0: يجب عليك هناك أن تحمل المظلة بشكل دائم، وقد ترتدي ثيابا صيفية، وفجأة يبرد الجو فتضطر للعودة إلى البيت وارتداء ملابس شتوية.
1: في الحقيقة جميع عائلتي قد صارت هناك، لم يعد أحد لي في الهند.
2: مضت 7 أشهر على قدوم ديفيد إلى عمان، ورغم ذهابه للغوص أكثر من 10 مرات فقد كان الفشل حليفة. فكر أكثر من مرة بالعودة إلى بريطانيا، لكن صوفيا كانت تمنعه بشدة.
3: إياك أن تفكر بالعودة إلى بريطانيا قبل العثور على الذهب.
0: لقد اشتقت إليك كثيرا.
3: وأنا أيضا، أنا أفكر فيك كل وقت، في العمل، في البيت، مع صديقاتي.
0: لدي اقتراح.
3: ما هو؟
0: ما رأيك أن تأتي إلى هنا؟
3: وعملي في البنك.
0: تستطيعين أخذ إجازة؟
3: لا يمكنني، لقد نفذت إجازاتي.
0: أسبوع واحد فقط أرجوك، ثم بعد ذلك تعودين.
3: حسنا، سوف أفكر في الأمر.
0: لا يحتاج الأمر إلى تفكير، سوف أحجز لك في الطائرة وفي الفندق في الأسبوع القادم، ما رأيك؟
3: انتظر، سوف آتي، ولكن في بداية الشهر القادم.
0: أنا بانتظارك على أحر من الجمر.
3: هناك شرط.
0: شرط؟ ما هو؟
3: لن أذهب معك إلى الصحراء.
0: لماذا؟
3: لقد حفظتها عن ظهر قلب من خلال الصور الكثيرة التي ترسلها. سوف أمضي الأيام 5 في مسقط.

0: استقبل ديفيد صوفيا في مطار مسقط. كان وصولها قبيل منتصف الليل.
1: حمدا لله على سلامتك.
2: أنا متعبة، لم أقطع مثل هذه المسافة من قبل. هل تصدق بأني لم أستطع النوم في الطائرة أبدا؟
1: لقد حجزت لك في فندق جميل مطل على البحر، سأطلب لك عشاء خفيفة.
2: لا لا لا لا لا، لا أريد الآن سوى النوم.
0: رأس مدركة.

إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان.

0: لأن كثيرين منا لا يعرفون كيف يبنون أجسامهم بالغذاء الطبيعي الذي منحنا الله إياه،
1: ولأنه ثبت علمياً أن كمية ضئيلة من الغذاء الطبيعي أجدى من أكداس الأدوية والعقاقير،
0: ولأن الطبيعة هي الأم الأولى للبشر وهي ملاذهم الأخير عندما تضيق المسائل الصناعية بهم،
1: ولأن أبا الطب أكد منذ آلاف السنين أن طعامنا دواؤنا ودواءنا في طعامنا،
0: ولأن الشعار الصحي الخالد الذي لا جدال حوله اعدل عن الدواء إلى الغذاء،
1: ولأن رأي الأطباء يختصر بقل لي ماذا تأكل أقل لك من أنت،
0: ولأن الطعام سيف ذو حدين صارت الحاجة ماسة إلى تبيان ما يفيد وما يضر منه ومتى وكيف، والسبيل للاطلاع على كل ذلك هو
1: دليل العافية.
2: قبل أن أبدأ بالاطلاع والاهتمام بكل ما له علاقة بالأغذية، كثيراً ما تساءلت كيف تقطع قشور القرفة وتصلنا لاستخدامها والاستفادة مما فيها من خصائص ومزايا.
3: واليوم يا أمي؟
2: اليوم يا صلاح، لم أعد أترك سؤالاً يخطر على بالي عن الأغذية إلا وأطلع على تفاصيل عنه في مراجعي، أو أسألك أن تزودني بكل ما أرغب في معرفته.
3: عال، وما دام الشيء بالشيء يذكر، أخبريني، هل عرفت كيف تقطع قشور القرفة وكيف تصلنا؟
2: بالطبع يا بني، فالقرفة هي لحاء أشجار من فصيلة الغار ذات أوراق دائمة، تجمع عندما يبلغ عمر الشجرة 4 سنوات، وتقطع القشور بحذاء الأرض مرة كل سنتين في الفترة التي يصعد فيها نسغ الشجرة.
3: صحيح، واعلمي أن الخشب الخارجي للقرفة ينزع بطريقة بارعة وخاصة جدا، وتجفف القشور مرة في الشمس وأخرى في الظل قبل أن تصدر لتباع في الأسواق كنوع من المشروبات المفيدة خصوصا في الشتاء.
2: أجل، والمعروف من استخدامات القرفة أنها تعطر بعض أنواع المعجنات والسكاكر ومعجين الأسنان،
3: ولكن دورها يا أمي لا يقتصر على تطيب الطعام فحسب، بل تعتبر من أقدم النباتات الطبية الموجودة في العالم.
2: صدق، والعلم الحديث يؤيد مزاياها العلاجية، لاسيما في الوقاية من الانتانات والاضطرابات الهضمية ولعلاجها أيضا.
3: بالفعل، وقد استخدمت القرفة منذ أكثر من 4 قرون من الزمن لإيقاف الحمى والإسهال ولعلاج المغص عند الصينيين والهنود القدماء.
2: أجل، لكن الإغريق والرومان استفادوا من القرفة بصفتها تابلا وعطرا وعلاجا لعسر الهضم، أما الطبيبة الألمانية دوبنجن فجعلت القرفة التابل المفضل لمشاكل الجيوب الأنفية ولمعالجة الرشح والنزلة الوافدة والسرطان وانحطاط الجسم واللزوجة.
3: ومنذ القرن 17 بدأ الاهتمام يزداد بفوائد القرفة، واستخدمت لآلام المعدة وللنفخة والغثيان والإقياء ومغص الأطفال، وخصوصا لإيقاف نزيف الرحم.
2: وبالطبع فإن مكونات القرفة هي التي تمنحها طعمها اللذيذ وفوائدها الجمة التي تجعلها تلعب دورا مهما جدا للمحافظة على الجسم بصحة جيدة.
3: فعلا يا أمي، وسوف نفصل الحديث عن مزايا القرفة العلاجية بعد أن تأتينا بمغلي القرفة الذي حضرته.
2: أها، كيف عرفت بأمره يا صلاح؟
3: من يشم يعرف، وهكذا عرفت أنا.
2: حسنا، سآتي به حالا.

0: لا يسعني أن أقول عن مغلي القرفة مع الجوز إلا أنه غذاء ودواء يا أمي.
1: صحة وعافية يا بني. المهم لنعد إلى مزايا القرفة، ففيما قرأته ذكر أنه عندما تعطر معجين الأسنان وسوائل غسل الفم بالقرفة فإن مرد ذلك إلى أسباب علمية، لأن القرفة مطهر قوي وتكافح أنواعا عديدة من النخر وكذلك البكتيريا المسببة للإنتانات والفطور والفيروسات.
0: بالضبط يا أمي، ولهذا ينصح بأن نرشها على الجروح الصغيرة أو الخدوش بعد تنظيفها جيدا، كما تمتاز القرفة بزيتها المخدر الذي يمكنه تخفيف الألم دون أي شعور بالحرقة، ويدعى هذا الزيت أوجينول.
1: ولهذا السبب يا بني يرش مسحوق القرفة على أي موضع مؤلم في الجسم فيحد من ألمه، ثم إن زيت القرفة الأساسي هو العامل الرئيسي في مفعولها المقوي والمنشط للدورة الدموية والتنفس والمدر للإفرازات والقابض للأوعية.
0: وكذلك فإن زيت القرفة محرك للأمعاء ومضاد للتعفن، لهذا يدخل في تركيب كثير من الأدوية والمستحضرات الطبية.
1: نعم، وتتكون القرفة من نشاء وعفص وكالسيوم وفيتامين جيم وسكر ومن صمغ أيضا، إضافة إلى زيتها الأساسي ومادة ملونة، ونسبة الزيت في القرفة تبلغ حوالي 2% من وزنها.
0: وهناك وصفة تستعمل فيها القرفة تفيد لمكافحة الصلع، وذلك بطحن القرفة ثم مزجها بالملح والبصل لتهيئة لصقة منها توضع على الرأس في مكان الشعر المتساقط.
1: فعلا يا بني، ولابد من أن نشير إلى أن إضافة القرفة إلى بعض الأطعمة يكسبها طعما لذيذا جدا وفوائد مميزة وضرورية لسلامة الصحة والعافية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.
2: في جوهر الأحداث الثقافية
3: دعوة أيضاً الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
2: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
4: إنسان لا يقتنع أبداً بالنص الذي أمامه.
2: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
5: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقاداً كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
2: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
6: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
2: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد الجمعة 1 ظهراً.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: وجوه في الظل، وجوه في الظل. في زوايا الحياة بعيداً عن الأضواء، هناك وجوه لا يعرفها الكثيرون، لكن أثرها يملأ المكان. نكشف حكاياتهم لنضيء مسيرتهم ونلهم الآخرين بروح العطاء. وجوه في الظل، عطاء بلا حدود وأثر لا يمحى.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مستمعينا ومتابعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج وجوه في الظل. اليوم نستضيف معن بن محفوظ الهنائي، وهو متطوع متخصص أيضا في أعمال تطوعية مختلفة. سنخصص الحديث معه عن فلسفته الخاصة بحملات التبرع بالدم التي قد تبدو مع كثير من الناس بشكلها الكلاسيكي التقليدي، ولكن من باب خبرة لهم نتائجهم الخاصة مع الفريق الذي يعمل معه، وكذلك أيضا حصاد لخبرات مختلفة في إدارة هذه الحملات.

0: رحب فيك معنا في برنامج وجوه في الظل، وشكرا أيضا لقبولك الدعوة.
1: يا أهلا وسهلا أستاذ خالد، بارك الله فيك. وفي البداية نسمي بسم الله المولى العزيز، ونصلي ونسلم على المصطفى المبعوث رحمة للعالمين. وشكرا جزيلا على كرم اللقاء، ونتمنى إن شاء الله أن نطلع كذا بلقاء طيب وخفيف بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى. معن خبرني في البداية عن حملات التبرع بالدم، متى بديت تشارك فيها؟ كيف كان شكلها سابقا؟ وإيش اللي يعني تغير مع مرور عدد هذه الحملات إلى أن وصلت إلى مثلا خلاص تجربة ونتيجة واضحة بالنسبة لكم؟
1: بالنسبة طبعا لحملات التبرع بالدم، ونوعا ما يعني هي على مستواي الشخصي لها يعني خلنا نقول قصة بسيطة. ولو أنا يعني من النوع اللي يحب اللي هي السرد عن طريق القصص. فحملات التبرع بالدم كانت على خلنا نقول البدايات من 2016، فبدأنا بحملة بسيطة جدا، وبعدها تلتها حملة ثانية وحملة ثالثة، إلى ما وقعت في موقف معين يعني. وهذا عند في الوقت اللي حصلت فيه رخصة القيادة. أنا كنت في بالي أعتقد أن في عندي فصيلة دم معينة اللي هي كانت خلنا نقول أو موجب، وكنت مخلي هذا ببالي من أنا وصغير. وسبحان الله لما تكون يعني تحصل على رخصة القيادة أو شيء أول شيء تسويه اللي هو موضوع فحصل عينة الدم، فصار أن فصيلة الدم عندي اللي هي أو سالب، وأو سالب معروف أن هي من الفصائل ما خلنا نقول النادر، لكن هي الفصيلة اللي ما تستقبل إلا من فصيلة الدم نفسها. فاللي صار أن الطبيب أو الدكتور اللي موجود وقتها وهو من أحد الجنسيات الأسيوية كأنه يعني تفاجأ من الوضع. حتى عدنا للفحص يمكن 3 مرات، فبلغني قال لي إنه ترى فصيلة الدم، وفي يعني أشخاص نفس الفصيلة، ولكن ما أعرف يعني وش كان الاستغراب من الطبيب نفسه. فسبحان الله يعني كانت في خاطري هذاك الموقف يعني هو اللي خلى عندي اهتمام كبير في موضوع حملات التبرع بالدم والتبرع بالدم بشكل عام. سواء
0: أنت رايح تسوي الفحص الطبيعي
1: بالضبط، بالضبط.
0: هذا لا يكون خذ دمك وراح تبرع به، بما أنه يعني
1: هي لا هي هي كانت بس مجرد إبرة عشان أنت تأخذ بس العينة البسيطة. إيه وسوالي 3 فحوص يعني عشان يتأكد إن أنت يعني هذه الفصيلة مالك ولا ما هي. يعني في نفس الوقت هذا ودخلني للمختبر عشان أنا أتأكد بنفسي أن فصيلة دمك ترى أنت يا معا فصيلة دمك أو سالب. فسبحان الله من هذاك الوقت يعني لأن فصيلة الأو سالب هي ما تستقبل إلا من نفس الفصيلة. فأنت لا قدر الله صار عندك حادث، وغالبا الحوادث اللي تصير سواء حوادث المرور ولا اللي هن في العمليات يكون في صعوبة في الأو سالب
0: تستدعي تبرع بالدم
1: بالضبط. ومن نفس الفصيلة. وغالبا يعني بنك الدم يتحفظ على هذا على هذه الفصيله، بنوك الدم بشكل عام تتحفظ على هذه الفصائل، لانها جدا يعني فصائل خلنا نقول بالمصطلح اللي قال لي واحد من الدكاتره في بنوك الدم ان هي مثل الذهب. فانا ما اطلعها اي وقت، ولذلك هو كان الموقف من هذا يعني من لحظتها يعني صار فيه اهتمام لحملات التبرع بالدم.
0: لا يعني أنت محظوظ بسبب هذه الفصيلة لأنك فصيلة نادرة، ما نادرة خلنا نقول ما موجودة بكثرة، ونفس الشيء في نسبة خطورة يعني إذا ما صار بعيد الشر عنك وعن من يحمل هذه الفصيلة. طيب بديت بحملات التبرع؟
1: أيوة نعم، بدينا بحملات التبرع بالدم. وطبعا كانت الفكرة مثل ما خبرتك أن مثلا أنا لا قدر الله صار لي مثلا حادث معين أنا بحتاج، فأنا لازم أشتغل من الحين، لأن لو اشتغلت من الحين الله سبحانه وتعالى بعدين أكيد أنه بيشوف العمل اللي أنا سويته. وطبعا هذا في وجه من الحقيقة، وفي الوجه الآخر ربما يكون يعني القناعات الحالية شوية يعني نوعا ما تغيرت. فبدينا بحملات التبرع بالدم، بدينا بنظام أن نحن نقيمها في مثلا في مجمعات في مجالس وكذا، مرينا بكذا تجربة. من خلال التجارب نحن استفدنا وحاولنا نغير نظام العمل اللي موجود معنا.
0: حملة التبرع هذه عذرا يعني تحت مظلة أي مؤسسة أو أي فريق؟
1: نحن كبداية بدينا من خلنا نقول عشائر الجوالة، عشائر جوالة وجوالات نادي صحار. فهنا كانت الصقل من البداية، ولكن كانت على مستوى بسيط بحكم المؤسسة أن ما هي المؤسسة اللي في المؤسسة الثانية اللي هي بنتكلم عنها بعد شوي إن شاء الله. فبعدها بعد كذا حملة هنا وبعد تجربة انتقلت لي اللي هو المؤسسة الثانية واللي هي فريق تكافل صحار الخيري، وهي خلنا نقول بيئة خصبة لأنك تقيم لأي عمل
0: تطوعي.
1: فريق تكافل صحار التطوعي أي بالضبط في المسمى الحالي. فكانت البيئة خصبة جدا أنك أنت تقيم عمل، ما بس عمل تطوعي ولا حملة تبرع بالدم، تقيم عمل قائم خلنا نقول عمل مؤسسي أو ما يسمى اللي هو العمل المحوكم، أنك كيف أنت تدير عمل بأقسامه، تسوي أقسام، تسوي لجان عمل، تدير قادة. نحن المصطلح اللي نستخدمه للإدارات اللي هو في مستوى التكافل نسميهم قادة. فنحن نصنع قادة، سواء قائد الحملة أو حتى قائد الأقسام أو حتى قادة اللجان. يعني نظمنا العمل وخلينا تنظيما وكان ما بين البينين.
0: بس أنت إيش دورك بالضبط أنا في عملية التنظيم؟ يعني
1: نوعا ما أنا يعني ما أقدر أقول أني أنا، ولكن كنت جزء مساهم من عملية التنظيم الإداري في حملات التبرع بالدم، واللي هي أصلا منها صارت في حملة في تنظيم إداري للعمل التطوعي في فريق تكافل، ولله الحمد. يعني نحن على مستوى الفريق ما نقدر نقول نحن المستوى الأول على مستوى سلطنة العمال، ولكن نقول أن نحن مرتاحين من الأشياء اللي نحن جالسين نقدمها من النواحي الإدارية. النواحي الإدارية في تقسيم معين، في أنت لما تجينا كمتطوع أنت عارف وش اللي حالك وش اللي عليك، عارف بعد فترة وش اللي بيكون عندك. نفس الشيء التدرج، أنت إذا بغيت تحب تكون قائد أنت ما محكوم عليك أنك تكون متطوع. فهذه كلها كانت يعني البذرة من حملات التبرع بالدم. نحن بديناها كتجربة من حملات التبرع بالدم، وبعدين صار الصقل في باقي الأعمال التطوعية في فريق تكافل.
0: نعم. الحين خبرني عن عدد حملات التبرع بالدم اللي أنت شخصيا شاركت فيها، وإيش اللي مميز فيها عن حملات التبرع اللي نعرفها واللي تقام بين فترة وفترة لأغراض مختلفة؟
1: طبعا المميز في حملات التبرع بالدم أو الحملات اللي شاركت فيها ولله الحمد أنه يفوق خلنا نقول 30، ما أعرف اللي حسبت قبل سنتين 30، لحد الحين ما أعرف كم العدد واصل، ولكن كله يعني بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني ما لنا فضل فيه، هذا كله تيسير من رب العالمين. فهذا العدد اللي وصلنا له. بالنسبة للشيء اللي يميز حملات التبرع بالدم، عمل إنساني جليل. أنت تشوف جالس المتبرعين لحمة وطنية. أنت تشوف المتبرع من المجتمع جاي يتبرع لشخص آخر، وما بس متبرع إنقاذ حياة، والله سبحانه وتعالى يقول ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فما في شيء أعظم من أنك أنت تحيي حياة إنسان.
0: نعم، بس مع أننا كان سؤالي إيش اللي يميز هذه الحملات، وهذا يمكن صلب موضوع الحلقة اللي يعني عن الحملات الأخرى من ناحية إدارية أو حتى من أي نواحي أخرى.
1: نحن نوعا ما متخصصين ولله الحمد يعني في حملات التبرع بالدم، فنجي مثلا للتنظيم الإداري نحن نهتم بكل التفاصيل. التفاصيل أول شيء نبدأها من ناحية التسويق، وهذه طبعا تسقل مهارات عدة في المتطوعين. فمن جانب التسويق نحن عندنا أكثر من لجنة، يعني ما نتكلم عن لجنة واحدة اللي هي لجنة التسويق، في عندنا مثلا التسويق المرئي، عندنا التسويق الميداني، عندنا التسويق بالعلاقات، فكل هذه الأشياء نحن نشتغل فيها كتسويق. ففي كل واحدة من هذه اللجان فيها يعني عالم كبير، وطبعا يعني أنتم أستاذ خالد أتوقع أنكم أدرى في أمور التسويق أنه هو جدا بحر كبير
0: طبعا.
1: فنحن ما بين حملة وحملة جدا نتعمق في موضوع التسويق، كيف أن نحن نوصل لل نفس اللي هو المشروع التجاري، أنت كيف توصل للعميل
0: كأنك تسوق منتج معه.
1: بالضبط بالضبط. فهذا في موضوع التسويق. نجي لموضوع مثلا خلنا نقول العلاقات. عندنا لجنة العلاقات هي المهتمة والمختصة في موضوع كل العلاقات اللي هي استقطاب مثلا الداعمين في موضوع التواصلات. نجي للجنة التنظيم وإدارة الحشود، وهي المعنية بتنظيم وإدارة الحشود، وهنا تكون عندنا دراسة. نحن يعني نرسم المكان عن طريق يعني المهندسين يعني يعرفوا هذا المصطلح وهذا البرنامج اللي هو الأوتوكاد. فنقيس التنظيم اللي موجود معانا بالدقة، بالمسافات، بعدد الكراسي. نحن إذا استقبلنا بالدقائق، نحن في الوقت الفلاني كم بنستقبل، بعد ساعة كم نستقبل. لذلك نحن نخلي أهدافنا قبل، يعني أنا إذا مخلي مثلا هدف أني أحصل 1000 متبرع، معناته أن أنا بيكون عندي تنظيم معين، بحيث أن أنا أستوعب الأوقات وأعرف كيف أتعامل مع الـ الأشياء اللي بتصير أثناء الحملة. فالتنظيم، لجنة التنظيم وإدارة الحشود هي معنية بتنظيم كل هذه التفاصيل البسيطة. كذلك يهمنا المتبرع جدا. المتبرع نحن نقيم دورات ورش تدريبية للمتطوعين في أنهم كيف يتعاملوا مع المتبرعين، بحيث أن المتبرع ما يتم التعامل معه كأنه شخص عابر وخلاص. لا، أنت جاي هنا ومقدر عملك، أنت جاي تقوم بعمل جليل، لذلك أنت مقدر، فنحن ندرب المتطوعين معانا اللي يكونوا موجودين في أن كيف هو يتعامل مع المتطوع. لذلك موضوعنا جدا عميق حتى في بالنسبة لاختيار المكان يعني نوعا ما نشتغل على التفاصيل بحيث أن نحن ما بس مجرد أرقام، لكن نخلي المتبرع يخوض تجربة هو يكون مرتاح منها بكل التفاصيل، من أول ما يدخل للمكان وما من للحملة نفسها حتى من قبل. نحن دائما نبدأ تسويق يمكن لمدة 10 أيام، المتبرع ممكن يجينا يعني ننشر بوست لمدة يوم واحد ويجينا، لكن ليش ننقله في 10 أيام؟ لأن لازم نوصل للتجربة، لازم نثقف المتبرع، لأن نحن هدفنا ما رقم، هدفنا أن ننشر ثقافة التبرع عند المتطوعين، هذا ولله الحمد واضح. يعني خلنا نتكلم لحملات التبرع في تكافل. أول حملة وصلنا فيها تقريبا 100-120 تقريبا أو في هذا الحدود، لكن ولله الحمد وصلنا إلى رقم خلنا نقول هو الأعلى للعدد الكلي، لأن في عددين في حملات التبرع بالدم، في عدد كلي وفي عدد فعلي. وصلنا إلى 875 متبرع بالدم، وهذا أتوقع أنه ما في في السلطنة جهة
0: في حملة واحدة قصدك؟
1: في حملة واحدة لمدة طبعا حملات التبرع بالدم في السلطنة هنا مقيدة ب5 ساعات، ممكن تزيد ساعة تتأخر ساعة، بس هي يعني في هذا الحدود. فوصلنا إلى 875 متبرع في حملة واحدة ولمدة 5 ساعات، فهذا عدد جدا كبير. يعني اللي حضر حملات التبرع بالدم
0: صحيح
1: يعرفوا هذا الرقم، وغالبا حملات التبرع بالدم يمكن ما توصل لهذا الربع، وما هو يعني تفاخرا، ولكن هذا يعني نقوله يعني
0: ثمرة لعمل
1: ولله الحمد أنه وصل ثقافة التبرع بالدم، وغالبا المتبرعين يجون في كل الحملات.
0: من كل هذه الحملات أكيد مرت عليك قصة معينة ما تنساها معنا.
1: أيوة، نحن المواقف الإنسانية دائما تكون موجودة حاضرة سواء في الحملة أو خارج الحملة، لأن نحن نشتغل قبل، فغالبا يعني نحن تكون عندنا زيارات، يعني نحن جدا ولله الحمد نحاول نكون مثقفين في موضوع عمليات التبرع بالدم. زرنا بنوك الدم بوشهر في صحار ويعرف
0: اطلاع على تجارب
1: جدا. فواحدة من التجارب اللي كانت في موضوع التسويق اللي هي ما قبل إقامة الحملة، كنا زائرين اللي هو قسم الأمراض الوراثية عندنا في في في مستشفى صحار، نشوف أن الناس هذا اللي تتلقى الدم، طبعا هم الناس عبالهم أو ماخذين فكرة أنه للحوادث، هو النسبة البسيطة للحوادث، لكن النسبة الأكبر هي للأمراض الدم الوراثية. اللي هي الأنيميا وتبعاتها. فيعني شفنا الطفل صغير موجود على السرير، وكنا يعني بنصور يعني تجربته عشان انه نوصل يعني للمتبرع انه كيف بتوصل او الدم هذا يعني لمن بيروح. فكنا ندردش مع هذا الصغير، وهو صغير في العمر يعني يمكن 12 يمكن اصغر، فكان يخبرنا انه هو يعني يمكن شهريا يمكن يبدل كيسين بالدم وياخذ وقت وهو صغير. فكان يخبرنا انه يعني من الصعوبات انه ما يقدر يلعب مع اصحابه وانه كذا، فهو يقولنا شكرا ويقولها من خاطره. فأنت لما تحس أن الطفل الصغير وهو يعاني هذه المعاناة وأنت جالس تنقذه، هنا تتبين يعني أنت ومن أحياه كأنما أحيا الناس جميعا. هذه تتردد كشعارات، هي كآية لكن تتردد كشعارات في كل الحملات، لكن نحن عشناها. نحن شفنا كيف أن نحن
0: يعني
1: ننقذ حياة،
0: استشعار بثمرة العمل والجهد اللي قمت
1: جداً
0: فيه
1: جدا جدا جدا
0: يعني. وأمانة توصل للمتبرع أن الدم اللي تبرعت به ترى واصل خلاص.
1: عظيم عظيم عظيم جدا، يعني ما ضايع، وانت تنقذ حياة وممكن انه يزور يعني اللي هو قسم الامراض الوراثية عشان يشوف التجربة واقعيا.
0: نعم، خلاصة هذه التجربة كامل اللي حكيناها مع بعض معا، في رسالة اخيرة لكل من يريد ان يشتغل في حملات التبرع باساليب حديثة تنظيمية مثل ما تفضلت.
1: حملات التبرع بالدم هي ما مجرد إقامة حملة ورقم وخلاص، لازم نهتم بكل التفاصيل، لأنك أنت كإنسان أنت مقدر في كل حاجة، أنت إنسان عظيم. يعني الإمام علي عليه السلام يقول: وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. فأنت يا إنسان عظيم، سواء أنت كمتبرع ولا أنت كمتلقي أو كمستفيد. لذلك نحن لازم نهتم في حملات التبرع بالدم بتفاصيلها، ولازم نحن ننقل حملات التبرع من مجرد أشياء بسيطة، من مجرد 4 أسرة، من مجرد فعالية مصاحبة، إلى شيء نحن ممكن نقدم أو نوعي فيه في الناس ونحببهم في عملية التبرع بالدم.
0: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لكم القبول والأجر والثواب على آمين. كل ما تقومون به. شكرا لك معن على وجودك في هذه الحلقة.
1: بارك الله فيكم. جزاكم الله خير.
0: شكرا لمعن بن محفوظ الهنائي، متطوع وله أساليب التنظيمية التي تحدث عنها في هو وفريقه طبعا في إدارة حملات التبرع.
2: وجوه في الظل.
0: نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقات جديدة من برنامج وجوه في الظل. إلى اللقاء.
2: وجوه في الظل. وجوه في الظل. إعداد وتقديم خالد بن عبد الله البداعي، إخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساءً عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما بانوراما
2: الرقم. زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأت 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه.
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الواعدين.
12: أنا القارئة سارة بنت سيف بن خلفان الوشاحي، عمري 12 عاما، من مدرسة موزة بنت الإمام أحمد البوسعيدية من ولاية شناص من قرية أسود.
11: سارة فازت بالمركز الأول في مسابقة نجم القراءة على مستوى محافظة شمال الباطنة، تهوى القراءة والرسم والإلقاء وتتمنى أن تصبح في المستقبل مهندسة معمارية. مرحبا سارة.
12: مرحبا.
11: كيف حالك؟
12: الحمد لله بخير.
11: أولا ألف مبروك فوزك بالمركز الأول في مسابقة نجم القراءة.
12: الله يبارك فيك.
11: احكي لي عن هذه المسابقة، كيف شاركت فيها؟
12: هذه المسابقة من أجمل المسابقات التي شاركت فيها، وقامت بتشجيعي أستاذتي الفاضلة الأستاذة فاطمة الزعابية، وكذلك إدارة المدرسة قامت بتعزيزي طاقتي للمشاركة بهذه المسابقة.
11: إيش تتضمن؟
12: تتضمن قراءة الكتب وكذلك الإبداع وكذلك الإلقاء، ونكون بلباقة نتحدث.
11: كم كتاب يعني قرأت فيه في المسابقة؟
12: قرأت حوالي 48 كتابا، لكن من شروط المسابقة أكثر عن 20 كتابا.
11: أكثر عن 20 كتابا.
12: نعم.
11: جميل. وتتذكر شيء من هذا الكتب اللي قرأتيهم في المسابقة؟
12: نعم العديد من الكتب، مثل كتاب رسائل من النبي، وكذلك عندما التقيت عمر بن الخطاب. جميل. وكذلك هذا الكتاب كان يحتوي على حكمة تحدثت عنها، وكتاب مع النبي، ورسائل من الصحابة.
11: جميل. بتكلمين عن أي كتاب؟
12: عندما التقيت عمر بن الخطاب، لأنه من أجمل الكتب التي قرأتها.
11: جميل. لأدهم شرقاوي.
12: نعم.
11: عن إيش يتكلم هذا الكتاب؟
12: يتحدث عن شخصية عمر والقيم التي تحلى بها، وكيف تحول من شخص معارض إلى إسلام إلى قائد ومن أكبر القادات في التاريخ الإسلامي. وكذلك الكتاب كامل عبارة عن حوار بين الكاتب وعمر بن الخطاب، يطرح فيه أسئلة عن حياته، وكذلك يتحدث الكتاب عن شخصية عمر وكيف الرسول كان يعتز بشخصية عمر وحكمة عمر بن الخطاب وعدالته وأهمية العدالة في الإسلام. ويوجهنا هذا الكتاب إلى العدالة ومراجعة النفس والثقة بالنفس دائما.
11: ممتاز ممتاز يا سارة. وإيش بعد قلتي لقريتي؟
12: قرأت كتاب مع النبي.
11: مع النبي أيضا لأدهم شرقاوي.
12: نعم.
11: جميل. أنت تحبي كتب أدهم شرقاوي شكلك.
12: كثير.
11: كم كتاب قريتي له؟
12: 3 كتب.
11: 3. إيش بعد الثالث غير مع النبي؟
12: هو رسائل من النبي، وعنده كذلك مجموعة اللي هي رسائل من النبي ورسائل من الصحابة ورسائل من القرآن.
11: جميل جدا. إيش حكاية مع النبي، أو كلمين عن هذا الكتاب؟
12: هذا الكتاب عبارة عن يتحدث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم.
11: عليه الصلاة والسلام.
12: وكذلك يتحدث عن بعض الغزوات التي خاضها النبي صلى الله عليه وسلم، ويتحدث عن شخصية النبي ويجب علينا الاقتداء به. وهذا الكتاب يحتوي على كنوز عديدة من المعاني في الإسلام.
11: ممتاز ممتاز يا سارة. إيش قريتي بعد؟
12: عديد من الكتب.
11: عديد من الكتب. أنا أريد واحد من الكتب، ضربي لي مثال.
12: نظرية الفستق.
11: أها. لفهد الأحمدي.
12: أيوة. كذلك كتاب غدا أجمل كان وايد جميل.
11: غدا كان أجمل.
12: غدا أجمل.
11: لمن هذا الكتاب؟
12: عبد الله المغلوف.
11: ليه عبد الله المغلوف؟ طيب عن إيش يتكلم غدا أجمل؟
12: يتكلم عن أفكار لمواجهة خيبات الأمل، وساعدني هذا الكتاب في العديد من الأشياء مثل تعزيز الثقة بالنفس، وكذلك مثل تعزيز روح المنافسة الإيجابية، وكذلك علمني الصبر والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم.
11: عليه الصلاة والسلام. أنت خبرتيني إيش علمك الكتاب، لكن الكتاب نفسه إيش فيه هو؟
12: أفكار لمواجهة خيبات الأمل.
11: مثل إيش يعني؟
12: مثل خيبات المذاكرة في وقت الأحيان، خيبات مواجهة المشاكل، العالم، وكذلك خيبات العمل كذلك.
11: ممتاز ممتاز يا سارة. ويعني أنت إذن تحبي كتب التنمية الذاتية؟
12: والدينية كذلك.
11: والدينية دينية، ذكرتي لي الكتب أدهم شرقاوي. أيوه. ممكن اعتبارها كتب دينية. ما تحبي الكتب الأدبية؟ أدب رحلات.
12: أدب رحلات قرأت كتاب واحد فقط.
11: كتاب واحد هو اللي هو أي كتاب؟
12: قطار الليل إلى أوديسة.
11: جميل. هذا اللي الرحالة العماني بدر لوهيبي صح؟
12: أيوه.
11: نعم. عن إيش تكلم؟
12: تكلم هذا الكتاب حيث يصور الكاتب رحلته إلى أوكرانيا. مثل زيارة مدن مختلفة مثل لفيف وكيف وكذلك أوديسة. وكذا وهي لؤلؤة البحر الأسود، وأضاف كذلك إلى رحلتي عمان مستحضرا التشبيه بينها وبين دولته الحبيبة سلطنة عمان.
11: ممتاز ممتاز يا سارة. إيش هواياتك الثانية غير القراءة؟
12: الرسم. قراءة الكتب، قراءة القرآن الكريم، فأنا أحفظ 6 أجزاء حاليا.
11: ما شاء الله عليك، 6 أجزاء حافظة من القرآن؟
12: إن شاء الله.
11: آه. من الأجزاء الأخيرة؟
12: سورة البقرة.
11: أه.
12: توبادية فيها في الصيف.
11: جميل جدا. إيش الأجزاء اللي حفظتها من قبل؟
12: عما وقد سمع والملك.
11: جميل.
12: تبارك تبارك
11: تبارك. أيه. عما وتبارك وقد سمع.
12: أيوه.
11: جميل جدا. إيش بتسميني؟ أي إذا اقتربت منك آيات من القرآن إيش بتختاري لي؟
12: سورة البقرة.
11: أه. طبعا آيات من البقرة.
12: أيوه.
11: يلا بسم الله.
12: أول آيات.
11: جميل.
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. ما شاء الله عليك يا سارة، أنت رائعة. من هواياتك الثانية أيضا قلت لي الإلقاء، غير يعني إلقاء الشعر ولا إلقاء إيش؟
0: إلقاء الشعر وكذلك إلقاء الخطابة.
1: جميل. إيش تحفظ من الأشعار؟
0: قصيدة تلك الطبيعة وكذلك مرح الطفولة للكاتب أبو القاسم الشافعي، تلك الطبيعة للكاتب أحمد شوقي.
1: للشاعر أحمد شوقي.
0: نعم.
1: جميل، نستمع إلى تلك الطبيعة.
0: تلك الطبيعة قف بنا يا ساري حتى أريك بديع صنع الباري. الأرض حولك والسماء اهتزتا لروائع الآيات والآثار. دلت على ملك الملوك فلم تدع لأدلة الفقهاء والأحبار. من شك فيه فنظرة في صنعه تمحو أثيم الشك والإنكار. كم في الخمائل وهي بعض بناتها من ذات خلخال وذات سوار. وضحوك سن تملأ الدنيا سنا وغريقة في دمعها المدرار. ووحيدة بالنجد تشكو وحشة وكثيرة الأتراب بالأغوار. وقد تمر على الغدير تخاله والنبت مرآة زهت في إطاري. حلو التسلسل موجه وخريره كأنامل مرت على أوتاري، كأنامل مرت على أوتاري.
1: ما شاء الله عليك يا سارة، رائعة رائعة ما شاء الله. بعد من هواياتك الرسم؟
0: نعم.
1: إيش ترسمي؟
0: المناظر الطبيعية.
1: ومن يشوف رسوماتك؟
0: أمي وأبي.
1: وإيش رأيهم في رسوماتك؟
0: صالنها حلوة.
1: يعجبنهم يعني ولا ما يعجبنهم؟
0: توسط.
1: نص. جميل. وإيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
0: من أمنياتي أني أصير مهندسة معمارية.
1: قلت من أمنياتي، يعني عندك أمنيات ثانية بعد غيرها؟
0: نعم.
1: إيش؟
0: مهندسة تصميم. كذلك معلمة اللغة العربية. وإعلامية.
1: ما شاء الله، كل هذه الأمنيات. لكن الحين مهندسة معمارية أكثر؟
0: إن شاء الله.
1: ليش عاد الحين أكثر المهندسة المعمارية؟
0: أميل أكثر للهندسة.
1: للهندسة. إن شاء الله تحقق كل أمنياتك يا سارة.
0: إن شاء الله.
1: في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
0: بيت بلا كتاب جسد بلا روح.
1: ممتاز. يعني ليش عاد بيت بلا كتاب جسد بلا روح؟
0: هاي من أكثر الحكم اللي أستخدمها.
1: ليش يعني؟ إيش معناها؟
0: معناها أن البيت الذي لا يحتوي على كتاب بيت بلا روح، بمعنى بلا تنمية، بلا اكتساب معارف، بلا ثقافة، بلا وعي بالمجتمع. فأغلب الكتب تحدثنا عن الوعي المجتمعي وكذلك بلا إبداع.
1: جميل جميل يا سارة، ما شاء الله عليك، أنت رائعة وأنا استمتعت بالحوار معك.
0: شكرا.
1: إذن سارة بنت سيف بن خلفان الوشاحي، الطالبة الفائزة بالمركز الأول في مسابقة نجم القراءة على مستوى محافظة شمال الباطنة، عمرك 12 عاما وأنت طالبة بمدرسة موزل بنت الإمام أحمد البوسعيدي للتعليم الأساسي في ولاية شناص. شكرا جزيلا لك.
0: عفوا. في الختام حابة أشكر أمي وأبوي الداعم الأول لي، وكذلك أستاذتي الفاضلة أستاذة فاطمة الزعابي وإدارة المدرسة. شكرا لكم.
1: شكرا لكم.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: على امتداد أفق الصباح، ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم يوقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. أحلى صباح، نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9 صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح، أحلى صباح.
2: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
3: رفعة الجادرجي،
4: فن العمارة خلاه يسميه فوق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
3: معاذ الألوسي،
5: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة؟ وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
3: راسم بدران،
6: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
3: شهيرة فهمي،
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
7: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في 1:00 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان،
3: إذاعة سلطنة عمان.
1: وجوه
0: عن الأصدقاء والعابرين،
1: عن الأشياء والكائنات.
8: وجوه عن الأصدقاء والعابرين،
3: عن الأشياء والكائنات.
1: تخطيطات أولى يرسمها صالح بن علي العامري. تنفيذ المخرجة منى بنت سالم سلمية.
9: الرمال في نصها المتحرك، إنني أحلم بأرض حرة من الأصفاد والخنادق، خالية من العراك ومن الروائح الكريهة. أندريه فوزنيسينسكي. منذ العصور الخوالي وأنت تنسجين اللون واللحن، ومع هذا فإن جنتك لم تقم بعد، إن هي إلا إيحاء حزين. سوف أريق أغنياتي في قلبك الصامت، وأريق حبي في حبك، سوف أعشقك في الكد والعناء. لقد لمحت محياك الحنون، وإنني لا أعشق ترابك الباكي أيتها الأرض يا أمي. رابندرانات تاغور. دائما حفرت قبري بيدي بحنيني وشغفي، وما زلت أحفر، وكلما حفرت أعمق وجدت سماء أروع. أنس الحاج. حبة إثر حبة، ذرة إثر ذرة، فتتشكل التلال تلالا تشبه الأحلام، أحلاما تذروها الرياح، لكن تحولها إلى أحلام أخرى وإلى أشكال أخرى. وإذا كان الحجر يصمد في وجه الزمن ويتحداه ويلجم سطوته، فإن الرمل يرقص في قلب الزمن، يتماهى في حنينه ويتقلب في حضنه المتحرك. ليست الجمال وحدها سفن الصحراء، بل الرمال المتنقلة المسافرة أيضا. الرمال سفن الصحراء الطالعات على أديمها مثل شواهد على بحارها اللجية، الراعيات للقوافل في بهيم الزمن وفي شوق المسافر. ليست النجوم وحدها دليل الصحبة في الصحراء، بل الرمال المتاهية أيضا، والشجيرات النادرة، والغيوم التي تتلفع بها تلك الرمال الصبورة. ليست الصحراء وحدها المتاهة الأبدية الخالدة، بل أيضا حبة الرمل التي تبتكر أمها وتشكل مع أخواتها الأخريات كل ذلك الامتداد والشساعة والرحابة الرملية المفتوحة على المطلق. لا يحتفل الرمل بالبطولات، بل يحتقرها ويتجاوزها. بطولته الوحيدة أنه يتغير ويتبدل ويتحول، لذلك لا يأسن الرمل ولا يخبث ولا يتعطن. والشمس الذهبية شاهدة على كتابته وعلى رقة نشيده الأزلي، والليل الساهر على الفتنة الأولى يسكن تلك الرمال ويدثرها بالرعشات. أيتها الرمال الصافية التي لم تلوثها يد بغيضة، أسعفيني بموائدك الندية التي تغذي الروح. أيتها الرمال الشهية مثل حلم خالد، تفتح في قلبي وردة ورجاء ووعدا. أيتها الرمال المغسولة بالشمس والمطر والسهر والرحيل، انصري عيني بالنهر المتحدر أمواجا وأساطير. أيتها الرمال المسكونة بالهجير والرمضاء، زرعيني في قلبك نبتة يتيمة أو زهرة مقدسة. أيتها الرمال الممسوسة ببرودة الأقمار الصافية، رطبي أنفاسي بنداك الذي يدغدغ الروح. أيتها الرمال التي تستحم البوادي في لألائها، عطر الأرجاء كلها بعطرك ومفاتنك المنتشرة كعدوى ناعسة تلفحها موسيقى الكون الهيولية. أيتها الرمال البدوية، قلديني تاج حكمتك القديمة، ألبسيني رداء وجهك المعتق بالتبر والصبر والنبوءة. أيتها الرمال التي تحنو وتقسو، والتي تسكن وتتزوبع، التي تقيم وترحل، تلطفي بندائك وصلواتك، بحبرك وكتابتك، بربيعك وأزهارك السرية المدفونة في الجسد العظيم. أيتها الرمال التي لا لحم فيها ولا شحم، لا دم ولا أضلاع، لا فم ولا مفاصل. أيتها الرمال المتكدسة في البراري تلالا وكثبانا من فتنة وأحلام ونزهات ومرافئ متنقلة. أيتها الجميلة مثل نجمة، أيتها العارية مثل حقيقة من لهب، أيتها الوليدة مثل عيد مبتسم، أيتها الطللية القديمة مثل معجزة مكينة. أيتها الرمال اقرأي لنا كتابك المبارك. أيتها الرمال انقشي على وجوهنا نصك الزائر الأبدي، سطورك الهشة القوية. أيتها الرمال المسافرة في أرواحها وأطيافها، في أمدائها وأصدائها، منحينا بركتك النورانية المغفورة بالنبض والفيض والتجدد. أيتها الرمال انسربي في أبداننا موسيقى شهية جليلة، واعزفي اعزفي كماناتك، انفخي انفخي ناياتك في وحشتنا التي طالت وفي غربتنا التي طفحت بها أقدارنا ومصائرنا. الرمال في نصها المتحرك.
8: وجوه
10: صالح بن علي العامري،
11: وجوه
10: ومنى بنت سالم المسلمية.
0: إذاعة سلطنة عمان.

في عالم تتسارع فيه التقنيات وتتكامل فيه الخوارزميات، لم يعد العقل الرقمي ضرباً من الخيال العلمي. العقول الرقمية نافذة أسبوعية تستشرف أدوار الذكاء الاصطناعي وتحدياته المستقبلية في تفاصيل حياتنا اليومية.

0: الرقمية. إعداد وتقديم محمد بن ناصر اليافعي، وإخراج أحمد بن سعيد العوائد.
1: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي العقول الرقمية. مستمعينا الأعزاء، تشهد نظم المعلومات الجغرافية تحولا جذريا جديدا مع دخول الذكاء الاصطناعي كعنصر فاعل ومستقل قادر على أداء وظائف تحليلية كانت تتطلب سابقا تدخلا بشريا مكثفا ووقتا طويلا من المعالجة اليدوية. ويعرف الذكاء الاصطناعي الجغرافي بأنه حقل معرفي متعدد التخصصات يدمج بين علوم المعلومات الجغرافية والتعلم الآلي والرؤية الحاسوبية بهدف تحليل البيانات المكانية وتفسيرها بدقة وسرعة لم تكن ممكنة من قبل باستخدام الطرق التقليدية. ولا يقتصر هذا الدمج على تسريع العمليات المعتادة فحسب، بل يعيد تعريف طبيعة نظم المعلومات الجغرافية ذاتها، إذ يحولها من مجرد أداة لتخزين البيانات وعرضها بصريا على شكل خرائط ثابتة إلى منظومة ذكية قادرة على التنبؤ بالأحداث المستقبلية واتخاذ القرار ودعم التخطيط الاستراتيجي في مختلف القطاعات الحيوية. تعتمد أنظمة الذكاء الاصطناعي الجغرافي على مجموعة من التقنيات الأساسية المتكاملة، أبرزها خوارزميات التعلم الآلي والتعلم العميق التي تعتمد على شبكات عصبية متعددة الطبقات، وتستخدم هذه الشبكات لأتمتة عملية تحليل الصور الملتقطة بالأقمار الاصطناعية واكتشاف الأنماط المكانية المعقدة والتنبؤ بالتغيرات البيئية المستقبلية بدقة متزايدة. وتضاف إلى ذلك تقنيات معالجة اللغة الطبيعية التي تتيح للأنظمة استخلاص المعلومات الجغرافية من النصوص غير المنظمة مثل منشورات وسائل التواصل الاجتماعي والتقارير الميدانية وتحليل المشاعر المرتبطة بمواقع جغرافية معينة. ويفتح هذا المزج بين تحليل اللغة والتحليل المكاني الباب أمام تطبيقات جديدة كليا مثل رصد الكوارث الطبيعية لحظة وقوعها من خلال متابعة ما ينشره السكان المتضررون وتحليل الاتجاهات المكانية العامة المتعلقة بالرأي العام حول مشروعات التخطيط الحضري. أعزائنا المستمعين، يعد الاستشعار عن بعد أحد أهم مصادر البيانات التي يعتمد عليها الذكاء الاصطناعي الجغرافي في عمله اليومي، حيث توفر الأقمار الاصطناعية والطائرات المسيرة وأجهزة الاستشعار الأرضية كميات هائلة من الصور والبيانات متعددة الأطياف عن سطح الأرض والغلاف الجوي والمحيطات على مدار الساعة. وقد أظهرت مراجعات علمية حديثة أن دمج تقنيات الاستشعار عن بعد بالذكاء الاصطناعي أحدث تحولا جذريا في مجال رصد الأرض، إذ مكن من التحليل الآلي والدقيق لمجموعات بيانات ضخمة ومعقدة كانت تستغرق سابقا وقتا طويلا من المعالجة اليدوية على أيدي فرق متخصصة من الخبراء. ولم يعد الأمر يقتصر على تسريع المعالجة فحسب، بل امتد ليشمل تحسين دقة النتائج نفسها من خلال قدرة النماذج الحديثة على التمييز بين تفاصيل دقيقة في الصور قد تفوت العين البشرية، وهو ما يعزز موثوقية القرارات المبنية على هذه البيانات في مجالات حساسة كالزراعة والبيئة. مستمعينا الكرام، بات الذكاء الاصطناعي الجغرافي ركيزة أساسية لما يمكن وصفه بالحوسبة الحضرية الذكية، حيث يوفر أساساً معتمداً على البيانات لدعم القرارات المتعلقة بإدارة المدن وتحسين البنية التحتية. وقد أشارت دراسة علمية نشرت في العام 2025 إلى أن هذا التكامل يوفر أدوات فعالة لوضع خطط الاستجابة للكوارث، مما يجعله وسيلة قيمة لتعزيز السلامة العامة داخل المدن المزدحمة. كما تستخدم نماذج متقدمة لكشف الأجسام الجغرافية معتمدة على التعلم العميق في رصد التغيرات في استخدامات الأراضي ومراقبة حالة البنية التحتية الحضرية من طرق وجسور ومبان بدقة عالية، بما يسمح للجهات المعنية بالتدخل المبكر قبل تفاقم أي مشكلة هيكلية. لا يقل دور الذكاء الاصطناعي الجغرافي أهمية في مجال إدارة الكوارث الطبيعية والاستجابة للأزمات المفاجئة، إذ تتيح النماذج التنبؤية المدعومة بالتعلم الآلي رصد المخاطر الطبيعية مثل الفيضانات والحرائق والانهيارات الأرضية في مراحلها المبكرة جداً، وتحديد المناطق الأكثر عرضة للخطر بدقة أكبر بكثير من الطرق التقليدية المعتمدة على الملاحظة الميدانية وحدها. وتشير مبادرات بحثية حديثة إلى أن دمج تقنيات الاستشعار عن بعد الجديدة مع الذكاء الاصطناعي يوفر إمكانات غير مسبوقة لاستخلاص رؤى قابلة للتنفيذ الفوري من مصادر بيانات متعددة ومتنوعة، وتشمل صور الأقمار الاصطناعية ومنصات الطائرات المسيرة وأجهزة الاستشعار الأرضية الموزعة في الميدان. وبفضل هذا التكامل أصبح من الممكن بناء أنظمة إنذار مبكر أكثر كفاءة قادرة على إبلاغ السلطات والمواطنين بالمخاطر قبل وقوعها بوقت كاف يسمح باتخاذ إجراءات الإخلاء أو الوقاية اللازمة. مستمعين الكرام، يسهم الذكاء الاصطناعي الجغرافي إسهاما كبيرا في مواجهة تحديات التغير المناخي من خلال تحليل الأنماط المناخية طويلة المدى ورصد التغيرات في الغطاء النباتي واستخدامات الأراضي على مدى سنوات متعاقبة، إضافة إلى تقدير الكتلة الحيوية للنظم البيئية ومراقبة مؤشرات تدهورها. وتوظف دراسات حديثة تحليلات مكانية متقدمة قائمة على التعلم الآلي لتقييم مخاطر المناخ في المناطق الحضرية من خلال الجمع بين تحليل القرار متعدد المعايير والبيانات المكانية الدقيقة لرسم خرائط تفصيلية للمناطق الأكثر عرضة للفيضانات والظواهر الجوية المتطرفة. وفي القطاع الزراعي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي الجغرافي في رصد حالة المحاصيل والتنبؤ بإنتاجيتها من خلال تحليل الصور متعددة الأطياف الملتقطة بالأقمار الاصطناعية على مدار الموسم الزراعي بأكمله، ويساعد هذا التحليل المزارعين وصناع القرار على اتخاذ قرارات أكثر دقة بشأن مواعيد الري والتسميد ومكافحة الآفات في الوقت المناسب تماماً، بدلاً من الاعتماد على جداول زمنية ثابتة قد لا تتناسب مع ظروف كل قطعة أرض على حدة. أما على صعيد البنية التحتية التقنية، فقد أصبحت الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة عنصرين لا غنى عنهما لدعم عمليات الذكاء الاصطناعي الجغرافي على نطاق واسع، إذ توفران القدرة الحاسوبية اللازمة لمعالجة وتخزين كميات هائلة من البيانات المكانية بكفاءة وقابلية للتوسع مع نمو حجم البيانات باستمرار. وتشير تقارير صناعية حديثة إلى أن كبرى المنصات الجغرافية السحابية باتت تجري عشرات المليارات من عمليات الاستدعاء البرمجي شهريا لخدماتها المختلفة، مع تسارع ملحوظ في نمو الاشتراكات في خدمات نظم المعلومات الجغرافية القائمة على النموذج السحابي مقارنة بمعدلات نمو البرمجيات التقليدية المثبتة محليا على أجهزة المؤسسات. ويعكس هذا التحول رغبة متزايدة لدى المؤسسات في التخلص من أعباء تشغيل بنية تحتية مكلفة والاستفادة بدلا من ذلك من نماذج الاشتراك المرنة التي تتيح التعاون في الوقت الفعلي بين فرق عمل موزعة جغرافيا. مستمعين الأعزاء، وبالرغم من هذه الإمكانات الواعدة، يواجه دمج الذكاء الاصطناعي بنظم المعلومات الجغرافية عدداً من التحديات الجوهرية التي لا يمكن تجاهلها، أبرزها ضمان جودة البيانات المستخدمة في تدريب النماذج وموثوقيتها على مدى الزمن، إضافة إلى صعوبة تفسير قرارات بعض النماذج المعقدة التي تعمل كصندوق أسود بالنسبة للمستخدم النهائي. وقد دفعت هذه الإشكالية باحثين إلى تطوير أطر عمل خاصة بما يمكن تسميته بالذكاء الاصطناعي القابل للتفسير في التحليل المكاني، بهدف تعزيز الشفافية وبناء الثقة اللازمة في مخرجات هذه الأنظمة، خصوصا عند استخدامها في اتخاذ قرارات حاسمة تتعلق بالسلامة العامة أو تخصيص الموارد المحدودة بين مناطق مختلفة من المدينة أو الدولة الواحدة. مستمعين الأعزاء، تطرح هذه التقنيات تساؤلات أخلاقية ومجتمعية مهمة تتعلق بالخصوصية، خصوصا عند استخدام بيانات مكانية عالية الدقة قد تكشف عن أنماط تحرك الأفراد اليومية أو مواقعهم الدقيقة في أوقات معينة، إضافة إلى مخاوف حقيقية من التحيز الخوارزمي الذي قد ينشأ عن بيانات تدريب غير متوازنة جغرافيا بين مناطق العالم المختلفة، فتؤدي إلى نتائج أقل دقة في بعض المناطق أو الفئات السكانية دون غيرها. ويشدد الباحثون في هذا السياق على ضرورة تطوير هذه الأنظمة الجغرافية الذكية بطرق مسؤولة اجتماعيا وأخلاقيا، بحيث تخدم المصلحة العامة أولا وتحافظ في الوقت نفسه على القيمة المستمرة للخبرة والحكم البشري الجغرافي في عصر يتسم بتزايد الاعتماد على الأنظمة الآلية في مختلف مناحي الحياة. مستمعين الكرام، يمثل التقارب المتنامي بين نظم المعلومات الجغرافية والذكاء الاصطناعي واحدا من أهم التحولات التقنية في العقد الحالي، إذ ينقل هذه النظم من دورها التقليدي كأداة لرسم الخرائط وعرض البيانات بصريا إلى دورها الجديد كمنظومة ذكية تنبؤية قادرة على المساهمة الفعلية في اتخاذ القرار عبر مختلف القطاعات، من التخطيط الحضري إلى إدارة الكوارث والزراعة والصحة العامة. ومع استمرار تطور النماذج اللغوية الضخمة وتقنيات التعلم العميق بوتيرة متسارعة، يتوقع أن تتسع قدرات الأنظمة الجغرافية المستقلة بشكل أكبر خلال السنوات القليلة المقبلة لتشمل مهام أكثر تعقيدا مما هو متاح اليوم. ويظل التحدي الأساسي أمام الباحثين وصناع السياسات هو تحقيق التوازن الدقيق بين الاستفادة القصوى من هذه التقنيات الواعدة وضمان استخدامها بشكل أخلاقي وشفاف يخدم الإنسان والبيئة على حد سواء. بهذا نصل مستمعينا الكرام إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج العقول الرقمية. شكرا لكرم المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: العقول الرقمية نافذة أسبوعية تستشرف أدوار الذكاء الاصطناعي وتحدياته المستقبلية في تفاصيل حياتنا اليومية. العقول الرقمية، إعداد وتقديم محمد بن ناصر اليافعي، وإخراج أحمد بن سعيد العوائد.

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. شتلات الصرب الجيل القادم من أشجار ظفار، هذه الشتلات الصغيرة جدا التي يصل ارتفاعها إلى 10 سنتي أو 15 سنتي أو 3 سنتي، أحيانا لا ترى وتقتل من ضمن يعني الحشائش التي تدوس عليها المواشي. هي المستقبل الحقيقي لهذه الغابات، هي المدد الحقيقي الذي يحافظ على الجيل ويحافظ على النوع أكبر فترة زمنية ممكنة. في هذه الأوقات عندما نسير في جبال ظفار خلال موسم الصرب، تجذب أنظارنا الأشجار الكبيرة والضخمة والغطاء الأخضر والأزهار التي تظهر بين الأعشاب، لكن هناك جزء صغير من هذا المشهد قد نمر بجانبه دون أن ننتبه له أو نعطيه أي أهمية تذكر. إنها الشتلات الصغيرة التي تظهر بين الأعشاب وتحت الأشجار وعلى جوانب الأودية والسفوح، قد لا يتجاوز طول بعضها بضعة سنتيمترات، لكنها تمثل ببساطة الجيل القادم ومستقبل الأشجار في هذه الغابات، ومستقبل حتى الغطاء النباتي في جنوب الجزيرة العربية. تبدأ ببذرة هذه الشتلات، وعندما تتوفر لها الرطوبة والحرارة والظروف المناسبة، وهذا لا يتوفر دائما للعلم، كل نبات له اشتراطات معينة للإنبات، يجب أن يمر فيه قيض بدرجة حرارة معينة، من درجة حرارة كذا إلى درجة حرارة كذا، أو يمر فيه شتاء بهذه البذرة من درجة حرارة كذا إلى درجة حرارة كذا، حتى يستوعب أنه مر عليه عام. أحيانا البذور تجلس في التربة ويتوقف الزمن عندها، يعني يتوقف الزمن، لا يوجد عمر، لا يوجد حسبة، لا يوجد إدراك أنه في زمن يجري، ويمر أحيانا سنوات طويلة، سنتين، 4 سنوات، 10 سنوات. وفي أحد البذور الموجودة في الصين وصلت إلى أكثر من 1000 عام بذرة، ولا زالت حية وأنبتت بعد 1000 عام. فالبذور أحيانا قد تجلس فترة زمنية طويلة لأن العمر لا يمر لهذه البذرة، أحيانا حتى تموت والعمر لا يتقدم فيها ويتوقف عندها الزمن، لأن الميقظات أو المنبهات بالنسبة لها لم تعمل، لم يأتي شتاء قارص حتى تنتبه هذه النبتة لمرور الشتاء، لم يأتي قيض بدرجة حرارة مناسبة لهذه النبتة، لم تأتي كمية المياه بدرجة حرارة مناسبة لهذه النبتة للإنبات. لذلك هذه الشروط لا تتنازل عنها النباتات، ولا يهمها ما يحدث في العالم، يعني هذه الشروط لكل إنبات مهم جدا. فالظروف المناسبة عندما يقال يعني نحتاج أن تتوفر الرطوبة والحرارة والظروف المناسبة حتى تنبت، هذه الظروف لا تتوفر إلا في حالات قليلة ونادرة للعدد الأكبر من الأشجار. في بعض النباتات قد تتوفر لها مثل هذه الظروف بنسبة أكبر، لكن في الغالب النباتات المحلية ظروف الإنبات لها صعبة وفيها شروط لا تتوفر دائما. طيب، تجاوزنا هذا الاختبار وتوفرت الظروف المناسبة لإنبات مثلا ثمرة بذرة التبلدي، وبذرة التبلدي لها غلاف درع قوي جدا، شلد قوي الدرع الخارجي، وهذا لا يسمح أصلا للنبات بالإنبات، لكن قد يحدث نوع من الخدش لهذا الجزء الخارجي، قد يحدث نوع من الرطوبة الزايدة لأكثر من 30 يوم لهذا الدرع الخارجي، فيبدأ بالتلين إلى حد ما ثم يحدث الإنبات. تخيل معي بعد هذه المعاناة عندما يحدث الإنبات، تخرج النبتة تمد جذورها وتظهر هذه الشتلة إلى العلن، 3 سنتي، 5 سنتي، 15 سنتي، تأتي الخطلة وتدوس عليها ناقة وناقتين وثلاثة وألف ناقة، وتنتهي حياتها إلى الأبد. الكسر الذي يحدث في دورات حياة النباتات كسر غير مستدام، مقبول أن يتم كسر هذه النباتات، مقبول أن يتم اقتلاع بعض النباتات، مقبول أن تموت هذه النباتات في الطبيعة بسبب قلة الماء مثلا، هذه الأشياء كلها مقبولة بنسبة مستدامة. لكن عندما يزيد تكسير دورات الحياة عن قدرة النبات نفسه على الاستعادة، فهذا هو الذي ينهي الغابة تماما وينهي الغطاء النباتي. استكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرج مريم بنت محمد العجلية.

السلام عليكم ورحمة الله من إذاعة سلطنة عمان، أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار، والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يبدأ زيارة تفقدية لعدد من ولايات محافظتي الوسطى وجنوب الشرقية. جلالة السلطان المعظم يزور المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، ويسدي أيده الله توجيهاته الكريمة بمواصلة العمل على استثمار مقومات المنطقة بما يسهم في ترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي ولوجستي واعد. وجلالته حفظه الله ورعاه يشيد بتكامل الجهود الوطنية للإسهام في مسيرة بناء المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وتنميتها، ويؤكد أبقاه الله إن هذه المنطقة تعد رافدا أصيلا للاقتصاد الوطني، وتفتح آفاقا رحبة للمستقبل، وتمثل مرتكزا من مرتكزات رؤية عمان 2040. إلى التفاصيل. يبدأ حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه زيارة تفقدية لعدد من ولايات محافظتي الوسطى وجنوب الشرقية في إطار الحرص السامي الكريم لعاهل البلاد المفدى على الارتقاء ببرامج التطوير والتحديث في البلاد وتوفير كافة الخدمات التنموية والاجتماعية واستثمار المقومات الطبيعية والسياحية في هذه الولايات. قام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه أمس بزيارة إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، اطلع خلالها على أبرز المشروعات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية بالمنطقة والتوسع الاستثماري الذي شهدته خلال السنوات الأخيرة، علاوة على الجهود المبذولة لتحويلها إلى منطقة اقتصادية كاملة. ولدى وصول جلالته أيده الله إلى ميناء الدقم، كان في استقباله معالي قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وعدد من المسؤولين بالميناء والشركات العاملة في المنطقة. واستمع جلالة السلطان إلى إيجاز عن المنطقة وميناء الدقم والإنجازات التي تحققت مؤخرا والخطط المستقبلية لتوفير بيئة استثمارية جذابة واستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. وقد أسدى جلالة السلطان المعظم توجيهاته الكريمة لمواصلة العمل على استثمار مقومات المنطقة بما يسهم في ترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي ولوجستي واعد وتعظيم الاستفادة من موقعها الاستراتيجي. وفي ختام الزيارة دون جلالته أيده الله كلمة بهذه المناسبة، أعرب فيها عن سروره بزيارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وما اطلع عليه من منجزات تبعث على الاعتزاز، مشيدا أعزه الله بتكامل الجهود الوطنية للإسهام في مسيرة بناء المنطقة وتنميتها، مؤكدا جلالته على أن هذه المنطقة الواعدة المنفتحة على بحار العالم تعد رافدا أصيلا للاقتصاد الوطني، وتفتح آفاقا رحبة للمستقبل، وتمثل مرتكزا من مرتكزات رؤية عمان 2040. رافق جلالة السلطان خلال الزيارة كل من صاحب السمو السيد يزن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، ومعالي سلطان بن سالم الحبس وزير المالية، ومعالي نصر بن حمود الكندي أمين عام شؤون البلاط السلطاني، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وزير الطاقة والمعادن، ومعالي حسين بن علي بن عبد اللطيف المستشار بالمكتب الخاص، ومعالي السيد الدكتور سلطان بن يعرب البوسعيدي المستشار بالمكتب الخاص، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
قالت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مسؤولين إيرانيين إن وزير الخارجية عباس عراقجي التقى مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر على هامش اجتماعات الأمم المتحدة. وذكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن التواصل مع الجانب الأمريكي جرى عبر وسيط قطري، فيما قال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إنهم أجروا محادثات مطولة مع الوفد الإيراني عبر الوسطاء الذين تنقلوا بين الجانبين طوال اليوم. وكان التلفزيون الإيراني نقل عن مصدر مطلع أن عراقجي أبلغ ويتكوف بشروط فتح مضيق هرمز، ومن بينها الرفع الفوري للحصار والإفراج الفوري عن الأموال المجمدة وإنهاء الحرب على جميع الجبهات. إلى ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع أن تعقد بلاده صفقة مع إيران بسرعة أكبر. دخلت حزمة جديدة من العقوبات الأمريكية المشددة على قطاع الطيران الإيراني حيز التنفيذ، بعدما تعهدت واشنطن بوقف كل شركات الطيران الإيرانية عن العمل ومعاقبة أي جهة تتعامل معها. وتعتبر العقوبات الجديدة التي أعلنها وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت مكملة لسلسلة إجراءات استهدفت قطاع الطيران الإيراني في إطار مساعي الولايات المتحدة لزيادة الضغوط الاقتصادية على الجمهورية الإسلامية في ضوء تعثر العمل العسكرية. وفي إيران 27 شركة للنقل الجوي تؤمن غالبيتها الرحلات الداخلية، وتعد الشركة الوطنية إيران إير وشركة ماهان الخاصة الأبرز لجهة الرحلات الدولية خصوصا إلى دول مجاورة إضافة إلى روسيا والصين. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة دعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضور اجتماع مجموعة العشرين الذي سيعقد في ديسمبر المقبل بولاية فلوريدا، حيث ربما يتم عقد قمة مع الرئيس دونالد ترامب. وذكر الكريملين أن روسيا ستنظر في الدعوة. ميدانيا شنت روسيا هجوما آخر بصواريخ باليستية على العاصمة الأوكرانية كييف، ما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة 6 آخرين حسب ما قال عمدة كييف في وقت مبكر من صباح اليوم. أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن واشنطن وبكين اتفقتا على تمديد هدنة تجارية بينهما لمدة شهرين بعد أن كان مقررا أن تنتهي 10 نوفمبر القادم. وجاء الاتفاق عقب محادثات ماراثونية بين بيسنت ونائب رئيس الوزراء الصيني في واشنطن. يأتي هذا في وقت كان من المقرر أن يستقبل الرئيس الأمريكي نظيره الصيني في البيت الأبيض اليوم، ومن المتوقع أن يشمل النقاش بينهما مواضيع التجارة والمنافسة التكنولوجية، وخاصة في المجال في مجال الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى دعم بكين الدبلوماسي والاقتصادي لطهران. في إثيوبيا سيطر المسلحون في تيغراي على مطار عاصمة الإقليم في وقت تتصاعد فيه التوترات مع الحكومة الفيدرالية. وشهدت إثيوبيا حربا دامية من العام 2020 إلى العام 2022 بين القوات الفيدرالية ومسلحي ما يعرف بجبهة تحرير شعب تيغراي، أودت بحياة 600 ألف شخص على الأقل بحسب الاتحاد الإفريقي. وأثارت الاشتباكات المتفرقة في الأشهر الأخيرة مخاوف من عودة الحرب، وكانت الجبهة أعلنت يوم الأحد الماضي انضمامها إلى تحالف جديد يضم جماعات مسلحة مناهضة للحكومة من جميع أنحاء إثيوبيا. من جهتها أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء النزاع المسلح في شمال إثيوبيا وانتشار الأعمال العدائية إلى المناطق المجاورة. ودعا أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وخفض التوتر على الفور وحماية المدنيين وضمان وصول شركاء العمل الإنساني إلى المحتاجين للمساعدة بشكل آمن وبدون عوائق، وتجنب الأعمال التي قد تؤدي إلى نشوب صراع أوسع وأكثر تدميراً. أعلنت باكستان في وقت مبكر من صباح اليوم أنها شنت غارات جوية على 10 مواقع في أفغانستان. وقالت إسلام أباد أن المواقع استخدمت لإطلاق هجمات بطائرات مسيرة ضد أراضيها في اليوم السابق في تصعيد حاد بين البلدين الجارين يهدد جهود الوساطة التي تبذلها قوى إقليمية.
اعتمدت اللجنة الرئيسية لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للقوائم الأولية للمرشحين تمهيدا لإعلانها خلال اجتماع لها بوزارة الداخلية، واطلعت اللجنة على الاستعدادات الجارية للمراحل المقبلة من العملية الانتخابية ومستوى الجاهزية التقنية للأنظمة والخدمات المرتبطة بها. كما ناقشت اللجنة عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذت بشأنها القرارات المناسبة. ترأس الاجتماع سعادة المهندس خالد بن هلال البوسعيدي وكيل وزارة الداخلية. ارتفع حجم الاستثمار التراكمي الملتزم به في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بنهاية يونيو الماضي إلى 8.8 مليار عماني، مسجلا نموا بنسبة 141% عن مستواه في عام 2021. وأوضح معالي قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أن هذا الصعود يعكس التحسن الذي شهدته بيئة الاستثمار في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم خلال السنوات الخمس الماضية، وتطور في البنية الأساسية للمنطقة والجهود المبذولة لاستقطاب الاستثمارات بالإضافة إلى الحوافز والتسهيلات التي تقدمها المنطقة للمستثمرين. وإلى الخبر الأخير، حيث نفذت وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزي العماني وهيئة البيئة ومركز عمان للحياد الصفري جولة تعريفية بجاهزية سلطنة عمان للتمويل الأخضر وإطار التمويل المستدام في العاصمة البريطانية لندن. ترأس الوفد سعادة محمود بن عبد الله العويني أمين عام وزارة المالية بمشاركة عدد من المختصين من الجهات ذات العلاقة. ويأتي تنفيذ هذه الجولة في إطار جهود وزارة المالية في توسيع قاعدة المستثمرين وجذب الاستثمارات الأجنبية بما يدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية والبيئية. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يبدأ زيارة تفقدية لعدد من ولايات محافظتي الوسطى وجنوب الشرقية. جلالة السلطان المعظم يزور المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ويسدي أيده الله توجيهاته الكريمة بمواصلة العمل على استثمار مقومات المنطقة بما يسهم في ترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي ولوجستي واعد. وجلالته حفظه الله ورعاه يشيد بتكامل الجهود الوطنية للإسهام في مسيرة بناء المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وتنميتها، ويؤكد أبقاه الله أن هذه المنطقة تعد رافدا أصيلا للاقتصاد الوطني وتفتح آفاقا رحبة للمستقبل وتمثل مرتكزا من مرتكزات رؤية عمان 2040. أعد لكم هذه النشرة غانم بن عيسى النبهاني، نفذها لكم على الهواء مباشرة مانع بن خلف الفارسي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. إلى اللقاء.

0: في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.

0: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر، وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة، وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دائما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء، ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكرا على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت، وجلس في كل مكتب، وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف، بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.
0: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء،
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم
3: من برنامجكم العين الساهرة.
1: شاركت شرطة عمان.
4: العين الساهرة، شرطة عمان السلطانية.
5: السلام عليكم.

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث وتتعاظم فيه الحاجة إلى سرعة الاستجابة ودقة التنسيق، يبرز مركز العمليات بشرطة عمان السلطانية كعين ساهرة لا تنام. مركز العمليات منظومة متكاملة تدار بعقول يقظة وتقنيات متقدمة وكوادر مؤهلة، تجعل من كل بلاغ بداية استجابة، ومن كل لحظة قرارا يبنى عليه أمن واستقرار. وللحديث أكثر حول هذا القطاع، فإنه يسعدنا أن نرحب بضيفنا العزيز الرائد الركن ناصر بن سيف الريسي، مساعد ضابط مركز العمليات بشرطة عمان السلطانية. أهلا وسهلا بك ضيفا عزيزا معنا في هذه الحلقة.
1: أهلا وسهلا بكم ملازم هزاع، وشكرا لكم على هذه الاستضافة.
0: بداية الرائد ناصر، اليوم حينما نتحدث ونذكر مركز العمليات فإننا أكيد أمام منظومة أمنية متكاملة تعمل على التعامل مع ظروف كثيرة ومتعددة، تبدأ من استقبال البلاغ، لكن أكيد أن الصورة أوسع بكثير من ذلك. سؤالي هنا، كيف يمكن أن نعرف المستمع الكريم بمركز العمليات؟
1: في الحقيقة ملازم هزاع، يبرز مركز العمليات خط الدفاع الأول في منظومة القيادة والسيطرة، فهو يرصد ويتابع ويحلل حقيقة وينسق ويسهم في صناعة القرار. فهو العين التي تتابع الموقف، والعقل الذي يقرأ المعطيات، والذراع التي تنسق الاستجابة. فحقيقة الأمر مركز العمليات هو عقل المنظومة الشرطية بجهاز شرطة عمان السلطانية، ومنه تدار الصورة وتنسق الجهود وتوجه فرق الاستجابة إلى موقع البلاغ. لذلك يا ملازم هزاع، مركز العمليات هو حلقة الوصل الأساسية في منظومة الاستجابة الشرطية، فمن خلاله يتم استقبال مختلف البلاغات والتعامل معها بطبيعة الحال، وتقييمها وتوجيهها إلى الجهة المعنية بالاستجابة، ومتابعة أيضا البلاغ حتى وصول الاستجابة المطلوبة. فهنا مركز العمليات يعمل على مدار الساعة بهدف ضمان سرعة التعامل مع البلاغات وتحقيق أعلى مستويات التنسيق بين مختلف التشكيلات والجهات ذات العلاقة.
0: نعم الرائد ناصر، ذكرت نقطة مهمة في حديثك الآن فيما يتعلق بأهمية مركز العمليات. ما الذي يجعل هذا المركز هو كما ذكرت خط الاستجابة الأول في المنظومة الشرطية؟
1: نعم، مركز العمليات في الحقيقة يعمل على مدار الساعة للرصد والمتابعة والاستعداد والاستجابة، وهو نقطة الاتصال الأولى مع المبلغ عند وقوع الحدث. ومنذ اللحظة الأولى لاستقبال البلاغ تبدأ عملية جمع المعلومات وتحديد طبيعة الحالة ودرجة أهميتها، وكذلك يتم توجيه ذلك البلاغ أو الحدث إلى التشكيل المختص. لذلك فإن سرعة ودقة التعامل في هذه المرحلة لها أهمية كبيرة في سرعة وصول الاستجابة إلى موقع الحدث.
0: نعم، فيما يتعلق بتلقي البلاغات اليوم، منذ لحظة تلقي البلاغ من شخص معين لأي حدث طارئ لا سمح الله، أكيد بأن هناك سلسلة من الإجراءات، كيف يأتي مسار هذا الاتصال وما هي المراحل التي يمر بها هذا البلاغ؟
1: نعم ملازم الزاع، طبعا يبدأ المسار باستقبال الاتصال والاستماع بتمعن إلى المبلغ. لذلك يتم جمع المعلومات الأساسية عن الحالة وموقعها وطبيعتها، ثم يتم تسجيل ذلك البلاغ في نظام إدارة البلاغات وتصنيفه وفق نوعه وأولويته. بعد ذلك يوجه إلى التشكيل المعني والجهة المختصة للتعامل مع ذلك البلاغ، مع استمرار المتابعة والتنسيق لحين اتخاذ الإجراء المناسب وإنهاء حالة الحدث طبعا من قبل المشغلين بمركز العمليات.
0: كما ذكرت أنه بعد تلقي البلاغ يتم جمع المعلومات وثم تحويل أو إحالة هذا البلاغ إلى الجهات المعنية أو جهات الاختصاص. الآن إذا ما أتينا للحديث حول التنسيق بين الإدارات ومختلف تشكيلات شرطة عمان السلطانية وحتى جهات أخرى، أكيد بأن هذا الأمر يتطلب دقة في التعامل والسرعة أيضا. كيف تدار عملية التنسيق المباشر بين هذه التشكيلات لضمان سرعة وكفاءة الاستجابة؟
1: في الحقيقة كل دقيقة في مركز العمليات قد تصنع فرقا في موقع الحدث، لذلك فإن دقة المعلومات وسرعة التعامل معها تمثلان جوهر عمل مركز العمليات. وهنا بطبيعة الحال يعني يكمن التنسيق ويعتمد على وجود منظومة إدارة واتصال مترابطة ووضحة الأدوار لدى كافة المعنيين في الميدان. فبعد ما يتم تحديد طبيعة البلاغ والجهة المعنية التي يتم تمرير المعلومة اللازمة لها بشكل مباشر، يتم متابعة الاستجابة وتبادل المستجدات بين الأطراف ذات العلاقة، أي أقصد هنا ما بين المبلغ وما بين الفريق الميداني المتواجد، بما يضمن بطبيعة الحال أن تلك المعلومة تصل بالشكل الصحيح إلى المعنية أو الفرق الميدانية في الوقت المناسب.
0: لكن أكيد بالتالي هناك في الطرف الآخر من الخط أو الاتصال هناك إنسان يحتاج لمن يطمئنه ويوجهه. ما هو دور مركز العمليات في تقديم التوجيه والإرشاد للمبلغ خاصة في اللحظات الحرجة؟
1: عندما تتعدد الجهات وتسارع الأحداث، يصبح مركز العمليات نقطة الالتقاء التي توحد الجهود وتمنع تضاربها. فدور مركز العمليات لا يقتصر على استقبال البلاغ فقط ملازم الزاع، وإنما يشمل كذلك توجيه المبلغ والمحاضر.

0: حافظ على هدوئه وجمع المعلومات المهمة منه قدر المستطاع. وفي هذه الحالات التي تتطلب إرشادا فوريا يتم توجيه المبلغ بما يتناسب مع طبيعة الحالة إلى حين وصول الجهة المختصة.
1: نعم الرائد ناصر، لكن أيضا إضافة إلى هذه الأدوار والمهام الموكلة إلى مركز العمليات، هناك جانب توعوي غير مباشر يقوم به مركز العمليات من خلال التعامل مع مختلف البلاغات، كيف يسهم ذلك في رفع الوعي المجتمعي من خلال طبيعة العمل اليومي لمركز العمليات؟
0: طبعا ملازم هزاع، التعامل مع البلاغات هو دور تكاملي بين مراكز العمليات وأفراد المجتمع، فالتعامل اليومي مع البلاغات يتيح توجيه أفراد المجتمع إلى السلوك الصحيح في حالات الطوارئ، مثل أهمية تقديم معلومات دقيقة عن الموقع وطبيعة الحالة وعدم إشغال خطوط الطوارئ ببلاغات غير ضرورية. وبالتالي فإن كل تواصل مع المبلغ يمكن أن يكون فرصة لتعزيز ثقافة التعامل الصحيح مع الحالات الطارئة، وأعني هنا مراكز العمليات.
1: لكن أيضا من واقع الخبرة والعمل في مركز العمليات، أكيد بأن التعامل مع المبلغ يحتاج إلى الدقة ويحتاج أيضا إلى التركيز، هل من قصة من الممكن أن تسردها لنا في هذا الجانب؟
0: طبعا نذكر بصورة عامة أن بعض البلاغات تصل في لحظات يكون فيها المبلغ تحت ضغط أو ارتباك، وفي الحقيقة من خلال يعني صوت المبلغ يتضح أنه هو ما قادر يتعامل مع الموقف. هنا تظهر أهمية دور مركز العمليات أو المشغلين بمركز العمليات في تهدئة المبلغ والحصول على المعلومات الأساسية خصوصا الموقع وطبيعة الحالة، ثم يتم توجيه البلاغ بسرعة إلى الجهة المختصة أو التشكيل المعني. وفي كثير من الحالات تكون دقة هذه المعلومات وسرعة تمريرها عاملا مهما في وصول الاستجابة حقيقة في الوقت المناسب. وهنا يعني دعني أستذكر قصة في وقت سابق من الشهر الماضي، جاءنا بلاغ من إحدى المحافظات يفيد بأن يعني مجموعة من الشباب قامين باللعب في وقت المساء، وفجأة سقط أحد اللاعبين في أرضية الملعب، ويعني من خلال الحديث ومن خلال يعني الحوار مع ما بين المشغل في مركز العمليات وما بين المبلغ اتضح أن حالة بلع لسان، والحمد لله أن تم توجيه المبلغ بالخطوات التي يعني حافظت على هدوء الموجودين وحافظت على حياة أو حفظ حياة الساقط على الأرض باتباع الخطوات التي تم يعني إعلامها أو تقديمها من قبل المشغل بمركز العمليات لغاية ما وصل الإسعاف. الحمد لله طلع بصحة وعافية.
1: نعم الرائد ناصر، هذه المواقف الميدانية أكيد بأنها تتطلب استجابة فورية وتعامل دقيق ومباشر أيضا لأكيد حفظ الأرواح والممتلكات. أيضا هناك جانب مهم مرتبط بالتطور التقني والأنظمة الذكية، والتي بلا شك أصبحت اليوم عنصرا داعما ومهما في إدارة بلاغات. ما هي أبرز التقنيات أو الأنظمة الحديثة التي يعتمد عليها مركز العمليات في متابعة البلاغات وتحليلها؟
0: طبعا يعتمد مركز العمليات على نظام متكامل لإدارة الحدث، وأعني هنا أثناء تلقي البلاغ يتزامن رقم المتصل مع موقع المتصل وبياناته الأساسية لتسهيل سرعة الاستجابة، وكذلك تسهيلا لوصول الفرق الميدانية المستجيبة بصورة أسرع. وهذا النظام بطبيعة الحال مدعوم بنظام ضبط الجودة، وكل هذا موجود في قالب موحد بمنظومة القيادة والسيطرة، حيث يتيح النظام استقبال البلاغ وتسجيل معلوماته وتصنيفه وتوجيهه ومتابعته من ضمن نظام البلاغات. كما توجد الخريطة التفاعلية التي تساعد في تحديد مواقع البلاغات يعني أثناء ورودها إلى مركز العمليات، ويتم التعامل معها بصورة أكثر دقة من خلال تطبيق شرطة عمان السلطانية.
1: جميل جدا رائد ناصر، ذكرت حرص واهتمام شرطة عمان السلطانية على تبني الأنظمة والتقنيات الحديثة للوصول لكافة شرائح المجتمع، لكن الحديث هنا يأخذني إلى نقطة مهمة. في غير الحالات المألوفة والمعروفة، اليوم هناك فئة من الصم والبكم، كيف حرصت شرطة عمان السلطانية ممثلة بمركز العمليات على التواصل مع هذه الفئة؟
0: نعم لازم هزاع، طبعا شرطة عمان السلطانية ممثلة بمركز عمليات الشرطة حريصة على أن تكون قريبة من جميع أطياف المجتمع فيما يتعلق بفئة الصم والبكم، فإن تطبيق شرطة عمان السلطانية يتيح لهذه الفئة التواصل مع مركز العمليات من خلال الخريطة التفاعلية، حيث يوجد في التطبيق أكثر من 20 نوع من أنواع البلاغات المدرجة في التطبيق، وبالتالي يتم يعني اختيار نوع وطبيعة البلاغ المراد تقديمه ويتم إرساله إلى مركز العمليات للمتابعة إنهاء والعمل على إنهاء البلاغ.
1: نعم، جهود حقيقة مشكورة من شرطة عمان السلطانية ممثلة بمركز العمليات في التعامل مع مختلف البلاغات الواردة. إذن مستمعين الكرام، نستكمل حديثنا مع الرائد الركن ناصر بن سيف الريسي مساعد ضابط مركز العمليات بشرطة عمان السلطانية، ولكن بعد هذا الفاصل.
2: السلام عليكم عمليات الشرطة، تفضل، كيف ممكن أساعدك؟
3: نحن عالقين في البحر وقاربنا متعطل وما قادرين نرجع.
2: خليك هادي، أنتم بخير؟
3: نحن بخير والحمد لله، بس القارب متعطل.
2: طيب حدد لي موقعك لو سمحت.
4: زورق 2، زورق 2 من خلف السواحل يجب.
2: نعم نعم، أرسل.
4: يرجى التوجه إلى الموقع الإحداثي على بعد 10 ميال بحرية شمال شرق الميناء، يوجد القارب صيد متعطل.
2: واضح
3: واضح، سلام. الحمد لله ما قصروا رجال الشرطة، جزاهم الله خير، وصلوا في الوقت المناسب وانقذونا، دائما واقفين مع الناس وقت الشدة، الله يحفظهم.
1: عودة إليكم مستمعين الكرام، ونرحب مجددا بضيفنا الكريم الرائد الركن ناصر بن سيف الريسي مساعد ضابط مركز العمليات بشرطة عمان السلطانية. أهلا وسهلا بك مجددا.
0: أهلا ملازم هزاع.
1: الرائد ناصر، تحدثنا وإياك حول الإطار العام لمركز العمليات وآلية استجابة البلاغات وتنسيقها أيضا مع الإدارات. الآن ننتقل معك لحديث أوسع. مركز العمليات لا يعمل فقط في اللحظة الآنية، بل هو أحد القطاعات الرئيسية في تنفيذ الخطط الأمنية. كيف يسهم مركز العمليات في هذا الجانب؟
0: نعم لازم هزاع، طبعا دور مركز العمليات يمتد إلى ما هو أبعد من التعامل مع البلاغات اليومية، فهو يسهم في تنفيذ ومتابعة الخطط الأمنية من خلال التنسيق بين التشكيلات المختلفة، وكذلك يقوم بمتابعة الأحداث والمستجدات الميدانية أولا بأول. كذلك يعمل مركز العمليات على رفع مستوى الجاهزية وفق طبيعة الحدث، بما يضمن توحيد الجهود وتحقيق الاستجابة المطلوبة.
1: نعم، ذكرت هنا التنسيق مع مختلف التشكيلات الأخرى. إذا ما أردنا الآن أن نتطرق إلى مراكز العمليات بالقيادات الجغرافية، حدثنا أكثر أيضا حول هذا الجانب.
0: نعم، مراكز العمليات في القيادات الجغرافية تعمل حقيقة كجزء من منظومة مترابطة مع مركز عمليات الشرطة، بحيث يكون لكل مركز دور في نطاقه الجغرافي، مع استمرار التنسيق وتبادل المعلومات بين المراكز، وبطبيعة الحال جميع البيانات وجميع المعلومات والبلاغات تصب في مركز عمليات الشرطة. وإذا ما أشرنا إلى هذا الترابط، فإنه يساعد على سرعة التعامل مع البلاغات والأحداث، خصوصا عندما تتطلب الحالة مشاركة أكثر من تشكيل أو جهة للتعامل مع البلاغ. وهنا أريد أن أشير إلى أن مراكز العمليات في القيادة الجغرافية حقيقة ما هي إلا امتداد ميداني لمركز عمليات الشرطة، حيث أنها تنقل الواقع أولا بأول، فيقوم مركز عمليات الشرطة بجمع الصورة الشاملة عن الحدث وتنسيق الجهود، مع ضمان وحدة القرار وسرعة الاستجابة فيما يخص ذلك البلاغ.
1: كل هذه الجهود وكل هذه الإجراءات مهمة جدا، لكن أيضا عنصر الجاهزية والاستعداد المسبق لمختلف السيناريوهات مهم جدا في منظومة العمل العملياتية. سؤالي هنا، كيف يحافظ مركز العمليات على جاهزيته للتعامل مع البلاغات المتنوعة سواء الروتينية أو الطارئة؟
0: نعم، قوة مراكز العمليات في الحقيقة لا تقاس بحجم يعني تجهيزاتها الميدانية أو الفنية فقط، وإنما بقدرتها على بناء صورة موقف دقيقة ومحدثة وتحقيق التنسيق الفعال بين مختلف التشكيلات، وهذا ما هو معمول في مركز عمليات الشرطة بالتنسيق مع مختلف التشكيلات. فالجاهزية تعتمد على عدة جوانب، من أهمها الاستعداد على مدار الساعة وضمان توفر الكوادر المؤهلة، وكذلك متابعة الأنظمة ووسائل الاتصال، إلى جانب التدريب المستمر ورفع كفاءة المشغلين بمراكز العمليات. كما أن يعني تنوع البلاغات التي يتعامل معها المشغلون بشكل يومي يكسبهم خبرة عملية في التعامل مع مختلف الأحداث والظروف.
1: نعم، لكن إذا ما أتينا أيضا للانتقال إلى جانب آخر، لا شك أن في الأزمات والحالات الاستثنائية يتضاعف دور مركز العمليات، لذلك كيف يتعامل مركز العمليات مع الحالات الطارئة واسعة النطاق أو حتى الأزمات؟
0: عندما تتحول الحالة الطارئة إلى أزمة واسعة النطاق، فإن مراكز العمليات لا تتعامل معها كبلاغ منفرد، وإنما يعني يتم التعامل معها كمنظومة متكاملة تبدأ ببناء صورة واضحة للموقف، يعني من خلال تحديد الأولويات وتنسيق جهود تشكيلات الشرطة المستجيبة وكذلك الجهات ذات العلاقة إن وجدت. كذلك يتم توجيه الموارد إلى حيث تكون الحاجة أكبر مع استمرار المتابعة والتحديث حتى يتم الانتهاء من الأزمة وعودة الأوضاع إلى طبيعتها. وهنا في الحقيقة تظهر القيمة الحقيقية لمراكز العمليات أن يحول تعدد البلاغات والجهود إلى استجابة واحدة، بمعنى أن مهما تعددت البلاغات فإن الجهود تكون موحدة ومنظمة وسريعة. فمثل هذه الحالات ترتفع درجة التنسيق والجاهزية وفق طبيعة الحدث، ويتم توحيد الجهود بين التشكيلات والجهات ذات العلاقة ليتم متابعة الموقف بصورة مستمرة وتحديث المعلومات أولا بأول، بما يسمح باتخاذ الإجراءات المناسبة والتعامل مع الحدث وفق الخطط الموضوعة في هذا الشأن.
1: فيما يتعلق بالكوادر البشرية، أكيد بأن العنصر البشري هو الأساس في نجاح أي منظومة. ما هي المهارات التي يجب أن يتحلى بها العاملون في مركز العمليات ليؤدوا مهامهم بكفاءة عالية؟
0: طبعا من أهم المهارات هي سرعة البديهة ودقة الملاحظة والقدرة على الاستماع الجيد والقدرة كذلك على تحليل المعلومات واتخاذ القرار في الوقت المناسب. كذلك يحتاج العاملين بالمركز إلى الهدوء وضبط النفس في يعني وحسن التواصل، لأن طبيعة العمل تضعه أحيانا أمام يعني بلاغات وحالات تتطلب سرعة في التصرف مع المحافظة على الدقة. ويمكن أن نضيف كذلك من ضمن المهارات أن العاملين بالمركز يجيدون عدد من اللغات، وهذا طبعا شيء مهم يعني يتم التعامل مع المبلغين مختلف الجنسيات. وكذلك من ضمن يعني المهارات التي يمتلكها المشغلين أو العاملين بمركز العمليات مواكبة التقنيات الحديثة فيما يخص منظومة العمليات.
1: نعم، وكما ذكرت الرائد ناصر، هذه المهارات وهذه الأساسيات مهمة ومطلوبة جدا في العنصر البشري الذي يعمل في مركز العمليات. إذن مستمعينا الأعزاء، نستكمل حديثنا مع الرائد الركن ناصر بن سيف الريسي، مساعد ضابط مركز العمليات بشرطة عمان السلطانية، ولكن بعد هذا الفاصل.

0: عودة إليكم مستمعين الكرام، ونرحب مجددا بضيفنا الكريم الرائد الركن ناصر بن سيف الريسي، مساعد ضابط مركز العمليات بشرطة عمان السلطانية. أهلا وسهلا بك مجددا.
1: مرحبا بك ملازم هزاع.
0: أعود بك الرائد ناصر هنا إلى نقطة مهمة جدا تحدثنا عنها سابقا، ترتبط بالعمل داخل مركز العمليات، والذي أكيد يتطلب أعصابا هادئة وسط ضغط اللحظة والبلاغات. سؤالي هنا، كيف يتم تدريب وتأهيل العاملين في هذا الاختصاص لمواجهة هذه الضغوط وهذه التحديات؟
1: طبعا يتم التركيز على التدريب النظري والعملي والتدريب على نظام إدارة البلاغات وآلية التعامل مع مختلف أنواع الحالات، إضافة إلى وجود تمارين تحاكي المواقف الطارئة بين الحين والآخر. والهدف من هذا كله أن يكون المشغل قادر على التعامل مع البلاغ بصورة مهنية حتى في الظروف التي تتطلب سرعة عالية في الاستجابة.
0: جميل جدا رائد ناصر، أصل بك إلى ختام هذا اللقاء، ولكن هل من كلمة أخيرة تود قولها للمستمع الكريم؟
1: نعم ملازم هزاع، مراكز العمليات تعمل على مدار الساعة لخدمة المجتمع، ونجاحها يعتمد على تكامل الجهود بين رجل الشرطة والمبلغ وكذلك الجهات ذات العلاقة. ونأمل دائما حقيقة من أفراد المجتمع التعاون من خلال تقديم المعلومات الدقيقة واستخدام قنوات الإبلاغ بالشكل الصحيح، لأن سرعة الاستجابة تبدأ في كثير من الأحيان من دقة المعلومة التي تصل إلى مراكز العمليات. فمراكز العمليات ليست مجرد أرقام للاتصال أو أماكن لاستقبال البلاغات، بل هي منظومة تعمل حقيقة على مدار الساعة لحماية الأرواح والاستجابة للنداءات وربط المواطن والمقيم بالجهة المختصة في الوقت المناسب. وثقتكم بمراكز العمليات مسؤولية نعتز بها جميعا، وكل بلاغ يصل إلينا هو أمانة نتعامل معه بكل جدية واهتمام. لذلك عزيزي المستمع، عند وقوع أي طارئ لا تتردد في طلب المساعدة على الرقم 9999.
0: إذن شكرا لك الرائد الركن ناصر بن سيف الريسي، مساعد ضابط مركز العمليات بشرطة عمان السلطانية، على ما أضفته من معلومات قيمة ومثرية خلال هذا اللقاء. تعرفنا معك على مركز العمليات ودوره كخط استجابة أول، وكونه محور تنسيق مباشر وموجه أيضا لتنفيذ الخطط الأمنية، فشكرا جزيلا لك.
1: شكرا جزيلا لكم ملازم هزاع.

إذن مستمعينا الكرام، في ختام هذه الحلقة ندرك يقينا أن الأمان الذي نعيشه ليس صدفة، إنما هو منظومة وطنية متكاملة وجهود متواصلة على مدار الساعة ويد تمتد قبل أن يطلب منها ذلك. هكذا يبقى مركز العمليات نبضا لا يرى، لكنه يحس في كل تحرك يحفظ الوطن وكل من يعيش على أرضه الطاهر. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة وموضوع شرطي جديد، تقبلوا تحياتي. كنت معكم معدا ومقدما لهذه الحلقة الملازم هزاع بن صالح البلوشي، وكان معكم في الترويج المرئي العريف مستهيل بن محمد المعشري، وهذه تحيات المخرج الرقيب مصطفى بن درويش الخصيبي. في أمان الله.

0: إذاعة سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.

ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده. حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: في جوهر الأحداث الثقافية،
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه،
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي، نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8:00 مساء ويعاد الجمعة 1:00 ظهرا. المشهد الثقافي. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
5: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
6: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
7: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
8: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
9: العازف دايما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
10: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8:00 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
11: المستكشف الرقم. زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكرا على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك.
12: المستكشف الرقمي.
11: تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8:00 إلى 9:00 مساء.
12: المستكشف الرقمي
11: مع عبد الله البحراني.

0: إذاعة سلطنة عمان. وأحسنوا.
1: وأحسنوا.
0: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع هذه الحلقة عن الإحسان إلى العمال. الله تعالى أمر بالإحسان إلى العمال، ففي ذلك طاعة له سبحانه، وفيه الأثر الإيجابي على العمل، حيث يقوي مشاعر العامل نحو المؤسسة التي يعمل فيها، وينمي فيه روح الانتماء إليها، ويحقق الرضا الوظيفي والولاء المؤسسي، ويقوي عجلة الإنتاج، ويرفع من السمعة المؤسسية، ويدفع العامل إلى بذل أقصى ما لديه من جهد لرفع مستوى الأداء والإنتاج والإبداع والعطاء وتحقيق الجودة في العمل، وبه يتحقق رضا المتعاملين. والإحسان إلى العمال يكون بإعطائهم الأجر الكامل المتفق عليه فور انتهائهم من أداء عملهم، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. وتوعد سبحانه وتعالى من منع أجرة العامل أو أنكرها توعده بالمخاصمة يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه جل وعلا: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطي بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. فحينما يؤدي العامل عمله كاملا، فإن أجره يكون دينا على صاحب العمل، وأمانة في عنقه يجب عليه أداء هذه الأمانة دون تأخير أو مماطلة. يقول سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وإعطاء العامل أجرته يعد من الوفاء بعقد العمل المتفق عليه. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ومن الإحسان إلى العمال العدل في التعامل معهم، فإقامة العدل بين الناس، إقامة العدل بين العمال، هو الغاية من إرسال الله تعالى الرسل وإنزال الكتب. يقول سبحانه وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ولأهمية العدل، فإن الله سبحانه وتعالى نزه نفسه عن الظلم، فقال جل جلاله: وما أنا بظلام للعبيد، بل إنه سبحانه وتعالى حرمه على نفسه وعلى عباده. ففي الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا، قال الله تعالى: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وجاء الأمر بالعدل في آيات كثيرة في كتاب الله تعالى، منها في قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. ووعد النبي صلى الله عليه وسلم المقسط العادل بالجزاء الحسن يوم القيامة، حيث قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: إن المقسطين عند الله على منابر من نور. والعدل والإحسان بين العمال يكون بالمساواة بينهم في حسن التعامل وبذل الحقوق دون تمييز بينهم في ذلك من غير مبرر، وألا يساوي بين المحسن والمسيء في الحوافز والعلاوات والترقيات ونحوها، بل يعطي كل ذي حق حقه. ولا بد من المساواة بين العمال في التكليف بالأعمال، مع مراعاة الفروق الفردية بينهم في الطاقات والإمكانات والمهارات. ومن الإحسان إلى العمال ألا يكلفوا بأكثر من المتفق عليه في عقد العمل، والالتزام بالموضوعية في تقييم آدائهم ومنحهم الحق في الإجازات الاعتيادية والطارئة. فالعمال بحاجة إلى أيام يستريحون فيها من ضغوط وأعباء العمل، وقد يمرون بظروف طارئة تقدر بمنحهم إجازة نظرا لما طرأ عليهم من أحوال وظروف خاصة. ومن الإحسان أيضا إلى العمال وإلى الموظفين التواضع لهم، التواضع صفة محمودة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تواضع أحد لله إلا رفعه. وخلق التواضع يكون في تعامل صاحب العمل أو المسؤول مع مرؤوسيه من عمال الموظفين، فيجالسهم، يتحدث معهم، يشاركهم هموم العمل وهموم الحياة، يتفقد متطلباتهم وحاجاتهم، يخرج معهم في رحلة بعيدا عن مكان العمل لإطفاء جو من المتعة والاستجمام ولزيادة الروابط الاجتماعية بين المسؤول والموظفين والعمال، وذلك سعيا إلى توفير سبل الراحة لهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ولاه الله عز وجل شيئا من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله عنه دون حاجته وخلته وفقره، قال: فجعل رجلا على حوائج الناس.
0: وأحسن إن الله يحب المحسنين،
1: إن الله يحب المحسنين.
2: وليحذر المدير وصاحب العمل من التعالي والغرور والتكبر على العمال وعلى الموظفين، حيث يؤدي الكبر والغرور إلى الكراهية والحقد بينهم وبين العمال، ويحول دون التواصل الفعال معهم. في الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا يقول: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني فيه عذبته. احترام العمال، تقدير كرامتهم الإنسانية واجب كفله الإسلام لكل إنسان. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم، الله كرم بني آدم وأقر الإسلام مبدأ الأخوة بين المؤمنين. يقول سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. فالمدير أخ الموظف، أخ العامل، لا فرق بينهم إلا بالتقوى. وجعل المعيار الوحيد للتفاضل بينهم هو التقوى، فلا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى والعمل الصالح. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا أحمر على أسود، ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى. إذا يجب احترام العمال وتقدير كرامتهم الإنسانية ومعاملتهم بالرفق واللين واجتناب إهانتهم. والمحسن إلى العمال والمحسن إلى الموظفين يقتدي بمن؟ يقتدي بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فهو الأسوة الحسنة في معاملة العمال. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف، ولا قال لي ما صنعت كذا، ولا ألا صنعت كذا. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو إلى حسن الخلق، حيث كان يقول: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فالذي يحسن التعامل مع العمال دليل على حسن خلقه وكريم سجاياه. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث: أثقل شيء في الميزان يوم القيامة الخلق الحسن. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شأنه. ومعاملة العمال والموظفين بالرفق تبث في نفوسهم روح المحبة والتعاون، وتزيد من همتهم وحرصهم على تحقيق الأهداف والإنجازات، وتظهر روح الابتكار والمبادرة والتطوير والتحسين المستمر للعمل، تدفعهم لامتثال التوجيهات وتطبيق التعليمات والمحافظة على المؤسسة وسمعتها وجودة خدماتها وزيادة إنتاجها والمتعاملين معها. ومن صور الإحسان إلى العمال توفير الرعاية الصحية لهم ووقايتهم من أخطار العمل، واتخاذ الاحتياطات اللازمة، الاحتياطات الوقائية المناسبة لحماية العمال من أخطار العمل وإصاباته المختلفة، وعدم تكليفهم من الأعمال ما لا يطيقون، والعفو والصفح عنهم إذا صدر منهم خطأ أو تقصير غير مقصود. ومن الإحسان إلى العمال إتاحة الفرصة لهم للتدريب والتطوير والترقي الوظيفي حسب إمكانيات كل واحد منهم وتخصصه، وإتاحة الفرصة لهم لأداء الصلوات الخمس في أوقاتها مع فريق العمل في مكان مهيأ للصلاة، وتذكيرهم بالمسؤولية المتعلقة.

0: في عملهم طاعة وعبادة، ومما يقوي العلاقة بين المسؤول والعمال ويزيد الرضا الوظيفي والولاء المؤسسي، التحفيز والتقدير المادي والمعنوي، ومشاركتهم في المناسبات الاجتماعية والتكافل الاجتماعي فيما بينهم، والتعاون وجبر الخواطر وتفقد أحوالهم والسؤال عنهم وعما يحتاجون، ومحاولة تلبيتها حسب الإمكانيات المتاحة. وبذلك بالإحسان إلى العمال تزداد الألفة والمحبة بين المسؤول والعمال والموظفين، ويقوى الترابط والتعاون فيما بينهم لتحقيق أهداف المؤسسة وتحقيق الجودة التي يسعون إليها. في ختام هذه الحلقة، أسأل الله تعالى أن يوفقنا للإحسان إلى خلقه، ويجنبنا سوء الأخلاق والأعمال، ويهدينا إلى سواء السبيل. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: وأحسنوا. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.

0: لأن كثيرين منا لا يعرفون كيف يبنون أجسامهم بالغذاء الطبيعي الذي منحنا الله إياه،
1: ولأنه ثبت علمياً أن كمية ضئيلة من الغذاء الطبيعي أجدى من أكداس الأدوية والعقاقير،
0: ولأن الطبيعة هي الأم الأولى للبشر وهي ملاذهم الأخير عندما تضيق المسائل الصناعية بهم،
1: ولأن أبا الطب أكد منذ آلاف السنين أن طعامنا دواؤنا ودواءنا في طعامنا،
0: ولأن الشعار الصحي الخالد الذي لا جدال حوله اعدل عن الدواء إلى الغذاء،
1: ولأن رأي الأطباء يختصر بقل لي ماذا تأكل أقل لك من أنت،
0: ولأن الطعام سيف ذو حدين صارت الحاجة ماسة إلى تبيان ما يفيد وما يضر.

0: منه ومتى وكيف. والسبيل للاطلاع على كل ذلك هو
1: دليل العافية. قبل أن أبدأ بالاطلاع والاهتمام بكل ما له علاقة بالأغذية، كثيراً ما تساءلت كيف تقطع قشور القرفة وتصلنا لاستخدامها والاستفادة مما فيها من خصائص ومزايا.
2: واليوم يا أمي؟
1: اليوم يا صلاح، لم أعد أترك سؤالاً يخطر على بالي عن الأغذية إلا وأطلع على تفاصيل عنه في مراجعي، أو أسألك أن تزودني بكل ما أرغب في معرفته.
2: عال، وما دام الشيء بالشيء يذكر، أخبريني، هل عرفت كيف تقطع قشور القرفة وكيف تصلنا؟
1: بالطبع يا بني، فالقرفة هي لحاء أشجار من فصيلة الغار ذات أوراق دائمة، تجمع عندما يبلغ عمر الشجرة 4 سنوات، وتقطع القشور بحذاء الأرض مرة كل سنتين في الفترة التي يصعد فيها نسغ الشجرة.
2: صحيح، واعلمي أن الخشب الخارجي للقرفة ينزع بطريقة بارعة وخاصة جدا، وتجفف القشور مرة في الشمس وأخرى في الظل قبل أن تصدر لتباع في الأسواق كنوع من المشروبات المفيدة خصوصا في الشتاء.
1: أجل، والمعروف من استخدامات القرفة أنها تعطر بعض أنواع المعجنات والسكاكر ومعاجين الأسنان.
2: ولكن دورها يا أمي لا يقتصر على تطيب الطعام فحسب، بل تعتبر من أقدم النباتات الطبية الموجودة في العالم.
1: صدقت، والعلم الحديث يؤيد مزاياها العلاجية، لسيما في الوقاية من الانتانات والاضطرابات الهضمية ولعلاجها أيضا.
2: بالفعل، وقد استخدمت القرفة منذ أكثر من 4 قرون من الزمن لإيقاف الحمى والإسهال ولعلاج المغص عند الصينيين والهنود القدماء.
1: أجل، لكن الإغريق والرومان استفادوا من القرفة بصفتها تابلا وعطرا وعلاجا لعسر الهضم، أما الطبيبة الألمانية دوبنجن فجعلت القرفة التابل المفضل لمشاكل الجيوب الأنفية ولمعالجة الرشح والنزلة الوافدة والسرطان وانحطاط الجسم واللزوجة.
2: ومنذ القرن 17 بدأ الاهتمام يزداد بفوائد القرفة، واستخدمت لألام المعدة وللنفخة والغثيان والإقياء ومغص الأطفال، وخصوصا لإيقاف نزيف الرحم.
1: وبالطبع فإن مكونات القرفة هي التي تمنحها طعمها اللذيذ وفوائدها الجمة التي تجعلها تلعب دورا مهما جدا للمحافظة على الجسم بصحة جيدة.
2: فعلا يا أمي، وسوف نفصل الحديث عن مزايا القرفة العلاجية بعد أن تأتينا بمغلي القرفة الذي حضرته.
1: أها، كيف عرفت بأمره يا صلاح؟
2: من يشم يعرف، وهكذا عرفت أنا.
1: حسنا، سآتي به حالا.

0: لا يسعني أن أقول عن مغلي القرفة مع الجوز إلا أنه غذاء ودواء يا أمي.
1: صحة وعافية يا بني. المهم لنعد إلى مزايا القرفة، ففيما قرأته ذكر أنه عندما تعطر معجين الأسنان وسوائل غسل الفم بالقرفة فإن مرد ذلك إلى أسباب علمية، لأن القرفة مطهر قوي وتكافح أنواعاً عديدة من النخر وكذلك البكتيريا المسببة للإنتانات والفطور والفيروسات.
0: بالضبط يا أمي، ولهذا ينصح بأن نرشها على الجروح الصغيرة أو الخدوش بعد تنظيفها جيداً، كما تمتاز القرفة بزيتها المخدر الذي يمكنه تخفيف الألم دون أي شعور بالحرقة، ويدعى هذا الزيت أوجينول.
1: ولهذا السبب يا بني يرش مسحوق القرفة على أي موضع مؤلم في الجسم فيحد من ألمه، ثم إن زيت القرفة الأساسي هو العامل الرئيسي في مفعولها المقوي والمنشط للدورة الدموية والتنفس والمدر للإفرازات والقابض للأوعية.
0: وكذلك فإن زيت القرفة محرك للأمعاء ومضاد للتعفن، لهذا يدخل في تركيب كثير من الأدوية والمستحضرات الطبية.
1: نعم، وتتكون القرفة من نشاء وعفص وكالسيوم وفيتامين جيم وسكر ومن صمغ أيضا، إضافة إلى زيتها الأساسي ومادة ملونة، ونسبة الزيت في القرفة تبلغ حوالي 2% من وزنها.
0: وهناك وصفة تستعمل فيها القرفة تفيد لمكافحة الصلع، وذلك بطحن القرفة ثم مزجها بالملح والبصل لتهيئة لصقة منها توضع على الرأس في مكان الشعر المتساقط.
1: فعلا يا بني، ولابد من أن نشير إلى أن إضافة القرفة إلى بعض الأطعمة يكسبها طعما لذيذا جدا وفوائد مميزة وضرورية لسلامة الصحة والعافية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
3: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
6: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
7: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين في الساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
8: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتخلف مع البلد.
9: رفعة الجادرجي.
10: فن العمارة خلى اسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
9: معاذ الألوسي.
11: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة؟ وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
9: راسم بدران.
12: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
9: شهيرة فهمي.
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
13: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة الواحدة ظهرا على إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
14: طبعاً بديت القراءة لما كنت صغير.
15: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
16: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
17: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
18: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
19: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
20: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
21: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
22: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
23: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش
0: حصل. القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
24: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الواعدين.
25: أنا القارئة سارة بنت سيف بن خلفان الوشاحي، عمري 12 عاما، من مدرسة موزة بنت الإمام أحمد البوسعيدية من ولاية شناص من قرية أسود.
24: سارة فازت بالمركز الأول في مسابقة نجم القراءة على مستوى محافظة شمال الباطنة، تهوى القراءة والرسم والإلقاء وتتمنى أن تصبح في المستقبل مهندسة معمارية. مرحبا سارة.
25: مرحبا.
24: كيف حالك؟
25: الحمد لله بخير.
24: أولا ألف مبروك فوزك بالمركز الأول في مسابقة نجم القراءة.
25: الله يبارك فيك.
24: احكي لي عن هذه المسابقة، كيف شاركت فيها؟
25: هذه المسابقة من أجمل المسابقات التي شاركت فيها، وقامت بتشجيعي أستاذتي الفاضلة الأستاذة فاطمة الزعابية، وكذلك إدارة المدرسة قامت بتعزيزي طاقتي للمشاركة بهذه المسابقة.
24: إيش تتضمن؟
25: تتضمن قراءة الكتب وكذلك الإبداع وكذلك الإلقاء، ونكون بالباقة نتحدث.
24: كم كتاب يعني قرأت فيه في المسابقة؟
25: قرأت حوالي 48 كتابا، لكن من شروط المسابقة أكثر عن 20 كتابا.
24: أكثر عن 20 كتابا.
25: نعم.
24: جميل. وتتذكر شيء من هذا الكتب اللي قرأتيهم في المسابقة؟
25: نعم، العديد من الكتب. مثل كتاب رسائل من النبي، وكذلك عندما التقيت عمر بن الخطاب. جميل. وكذلك هذا الكتاب كان يحتوي على حكمة تحدثت عنها. وكتاب مع النبي. ورسائل من الصحابة.
24: جميل. بتكلمين عن أي كتاب؟
25: عندما التقيت عمر بن الخطاب، لأنه من أجمل الكتب التي قرأتها.
24: جميل. لأدهم شرقاوي.
25: نعم.
24: عن إيش يتكلم هذا الكتاب؟
25: يتحدث عن شخصية عمر والقيم التي تحلى بها، وكيف تحول من شخص معارض إلى إسلام إلى قائد ومن أكبر القادات في التاريخ الإسلامي. وكذلك الكتاب كامل عبارة عن حوار بين الكاتب وعمر بن الخطاب، يطرح فيه أسئلة عن حياته، وكذلك يتحدث الكتاب عن شخصية عمر وكيف الرسول كان يعتز بشخصية عمر وحكمة عمر بن الخطاب وعدالته وأهمية العدالة في الإسلام. ويوجهنا هذا الكتاب إلى العدالة ومراجعة النفس والثقة بالنفس دائما.
24: ممتاز ممتاز يا سارة. وإيش بعد قلتي لقريتي؟
25: قرأت كتاب مع النبي.
24: مع النبي أيضا لأدهم شرقاوي.
25: نعم.
24: جميل. أنت تحبي كتب أدهم شرقاوي شكلك.
25: كثير.
24: كم كتاب قريتي له؟
25: 3 كتب.
24: 3. إيش بعد الثالث غير مع النبي؟
25: هو رسائل من النبي، وعنده كذلك مجموعة اللي هي رسائل من النبي ورسائل من الصحابة ورسائل من القرآن.
24: جميل جدا. إيش حكاية مع النبي أو كلمين عن هذا الكتاب؟
25: هذا الكتاب عبارة عن يتحدث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم.
24: عليه الصلاة والسلام.
25: وكذلك يتحدث عن بعض الغزوات التي خاضها النبي صلى الله عليه وسلم، ويتحدث عن شخصية النبي ويجب علينا الاقتداء به. وهذا الكتاب يحتوي على كنوز عديدة من المعاني في الإسلام.
24: ممتاز ممتاز يا سارة. إيش قريت بعد؟
25: عديد من الكتب.
24: عديد من الكتب. أنا أريد واحد من الكتب، ضربي لي مثال.
25: نظرية الفستق.
24: لفهد الأحمدي.
25: أيوة. كذلك كتاب غدا أجمل كان وايد جميل.
24: غدا كان أجمل.
25: غدا أجمل.
24: لمن هذا الكتاب؟
25: عبد الله المغلوف.
24: ليه عبد الله المغلوف؟ طيب عن إيش يتكلم غدا أجمل؟
25: يتكلم عن أفكار لمواجهة خيبات الأمل، وساعدني هذا الكتاب في العديد من الأشياء، مثل تعزيز الثقة بالنفس، وكذلك مثل تعزيز روح المنافسة الإيجابية، وكذلك علمني الصبر والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم.
24: عليه الصلاة والسلام. أنت خبرتني إيش علمك الكتاب، لكن الكتاب نفسه إيش فيه هو؟
25: أفكار لمواجهة خيبات الأمل.
24: مثل إيش يعني؟
25: مثل خيبات المذاكرة في وقت الأحيان، خيبات مواجهة المشاكل، العالم، وكذلك خيبات العمل كذلك.
24: ممتاز ممتاز يا سارة. ويعني أنت إذن تحبي كتب التنمية الذاتية؟
25: والدينية كذلك.
24: والدينية. دينية هي ذكرتي لي الكتب أدهم شرقاوي. أيوة. ممكن اعتبارها كتب دينية. ما تحبي الكتب الأدبية؟ أدب رحلات.
25: أدب رحلات قرأت كتابا واحد فقط.
24: كتاب واحد هو اللي هو أي كتاب؟
25: قطار الليل إلى أوديسا.
24: جميل. هذا اللي الرحالة العماني بدر لوهيبي صح؟
25: أيوه.
24: عن إيش يتكلم؟
25: تكلم هذا الكتاب حيث يصور الكاتب رحلته إلى أوكرانيا. مثل زيارة مدن مختلفة مثل لفيف وكيف وكذلك أوديسا. وهي لؤلؤة البحر الأسود. وأضاف كذلك إلى رحلتي عمان، مستحضرا التشبيه بينها وبين دولته الحبيبة سلطنة عمان.
24: ممتاز ممتاز يا سارة. إيش هواياتك الثانية غير القراءة؟
25: الرسم. قراءة الكتب، قراءة القرآن الكريم، فأنا أحفظ 6 أجزاء حاليا.
24: ما شاء الله عليكي، 6 أجزاء حافظة من القرآن؟
25: إن شاء الله.
24: آه من الأجزاء الأخيرة؟
25: سورة البقرة.
24: آه
25: توبادية فيها في الصيف.
24: جميل جدا. إيش الأجزاء اللي حفظتها من قبل؟
25: عما وقد سمع والملك.
24: جميل.
25: تبارك تبارك.
24: تبارك. أيه. عم وتبارك وقد سمع.
25: أيوه.
24: جميل جدا. إيش بتسمعيني؟ أي إذا اقتربت منك آيات من القرآن إيش بتختاري لي؟
25: سورة البقرة.
24: آه طبعا آيات من البقرة.
25: أيوه.
24: يلا بسم الله.
25: أول آيات.
24: جميل.
25: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم، ما شاء الله عليك يا سارة، أنت رائعة. من هواياتك الثانية أيضا قلت لي الإلقاء، غير يعني إلقاء الشعر ولا إلقاء إيش؟
0: إلقاء الشعر وكذلك إلقاء الخطابة،
1: جميل. إيش تحفظ من الأشعار؟
0: قصيدة تلك الطبيعة وكذلك مرح الطفولة للكاتب أبو القاسم الشافعي، تلك الطبيعة للكاتب أحمد شوقي.
1: أها، للشاعر أحمد شوقي.
0: نعم.
1: جميل، نستمع إلى تلك الطبيعة.
0: تلك الطبيعة قف بنا يا ساري، حتى أريك بديع صنع الباري. الأرض حولك والسماء اهتزتا لروائع الآيات والآثار. دلت على ملك الملوك فلم تدع لأدلة الفقهاء والأحبار. من شك فيه فنظرة في صنعه تمحو أثيم الشك والإنكار. كم في الخمائل وهي بعض بناتها من ذات خلخال وذات سوار. وضحوك سن تملأ الدنيا سنن، وغريقة في دمعها المدرار. ووحيدة بالنجد تشكو وحشة، وكثيرة الأتراب بالأغوار. وقد تمر على الغدير تخاله، والنبت مرآة زهت في طاري. حلو التسلسل موجه وخريره، كأنامل مرت على أوتاري، كأنامل مرت على أوتاري.
1: ما شاء الله عليك يا سارة، رائعة رائعة ما شاء الله. بعد من هواياتك الرسم؟
0: نعم.
1: إيش ترسمي؟
0: المناظر الطبيعية.
1: ومن يشوف رسوماتك؟
0: أمي وأبي.
1: وإيش رأيهم في رسوماتك؟
0: إن شاء الله حلوة.
1: يعجبنهم يعني ولا ما يعجبنهم؟
0: متوسط.
1: نص. جميل. وإيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
0: من أمنياتي أني أصير مهندسة معمارية.
1: قلت من أمنياتي، يعني عندك أمنيات ثانية بعد غيرها؟
0: نعم.
1: إيش؟
0: مهندسة تصميم. كذلك معلمة اللغة العربية. وإعلامية.
1: ولا ما شاء الله، كل هذه الأمنيات. لكن الحين مهندسة معمارية أكثر؟
0: إن شاء الله.
1: ليش عاد الحين أكثر المهندسة المعمارية؟
0: أميل أكثر للهندسة.
1: للهندسة، إن شاء الله تحقق كل أمنياتك يا سارة.
0: إن شاء الله.
1: في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
0: بيت بلا كتاب جسد بلا روح.
1: ممتاز. يعني ليش عاد بيت بلا كتاب جسد بلا روح؟
0: هاي من أكثر الحكم اللي أستخدمها.
1: ليش يعني؟ إيش معناها؟
0: معناها أن البيت الذي لا يحتوي على كتاب بيت بلا روح، بمعنى بلا تنمية، بلا اكتساب معارف، بلا ثقافة، بلا وعي بالمجتمع. فأغلب الكتب تحدثنا عن الوعي المجتمعي، وكذلك بلا إبداع.
1: جميل جميل يا سارة، ما شاء الله عليك، أنت رائعة وأنا استمتعت بالحوار معك.
0: شكرا.
1: إذن سارة بنت سيف بن خلفان الوشاحي، الطالبة الفائزة بالمركز الأول في مسابقة نجم القراءة على مستوى محافظة شمال الباطنة، عمرك 12 عاما، وأنت طالبة بمدرسة موزة بنت الإمام أحمد البوسعيدي للتعليم الأساسي في ولاية شناص. شكرا جزيلا لك.
0: عفوا. في الختام حابة أشكر أمي وأبوي الداعم الأول لي، وكذلك أستاذتي الفاضلة أستاذة فاطمة الزعابي وإدارة المدرسة. شكرا لكم.
1: شكرا لكم.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم عرض الواحدة ظهرا. يبدأ حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه زيارة تفقدية لعدد من ولايات محافظتي الوسطى وجنوب الشرقية في إطار الحرص السامي الكريم لعاهل البلاد المفدى على الارتقاء ببرامج التطوير والتحديث في البلاد وتوفير كافة الخدمات التنموية والاجتماعية واستثمار المقومات الطبيعية والسياحية في هذه الولايات. على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، شاركت سلطنة عمان في الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان، وبحث الاجتماع مسارات التعاون والشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما التجارة والاستثمار والتنمية المستدامة. كما شاركت سلطنة عمان في الاجتماع رفيع المستوى لإحياء الذكرى السنوية 40 لاعتماد إعلان الحق في التنمية، الذي استعرض سبل تعزيز تنفيذ الإعلان في ظل التحديات الراهنة العالمية بما يسهم في ترسيخ التنمية الشاملة والمستدامة. وشاركت أيضا في الفعالية رفيعة المستوى بعنوان حقوق الإنسان للجميع من الالتزام إلى العمل الجماعي، والتي ناقشت بدورها سبل تعزيز العمل الجماعي والتعاون الدولي في هذا المجال. من جانب آخر، شاركت سلطنة عمان في الاجتماع الوزاري بعنوان تعزيز التعاون لتحقيق مجال بحري آمن ومستقر، والذي ناقش سبل تعزيز الحرية والأمن في البحار ومواجهة التحديات والمخاطر الناشئة. وشاركت أيضا في الاجتماع رفيع المستوى بشأن الإعلان الخاص بحماية العاملين في المجال الإنساني وضمان سلامتهم وتمكينهم من أداء مهامهم في مناطق الأزمات والنزاعات. كما شاركت سلطنة عمان في الاجتماع رفيع المستوى بشأن العمل المناخي والانتقال العادل، الذي تناول سبل تعزيز العمل الدولي المشترك لمواجهة تحديات تغير المناخ وتسريع تنفيذ الالتزامات المناخية. قال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو إن الولايات المتحدة دعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضور اجتماع مجموعة 20 الذي سيعقد في ديسمبر المقبل بولاية فلوريدا، حيث من المتوقع عقد قمة مع الرئيس دونالد ترامب. وذكر الكرملين أن روسيا ستنظر في الدعوة. ميدانيا، شنت روسيا هجوما آخر بصواريخ باليستية على العاصمة الأوكرانية كييف، ما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة 6 آخرين حسب ما قال عمدة كييف في وقت مبكر من صباح اليوم. أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن واشنطن وبكين اتفقتا على تمديد هدنة تجارية بينهما لمدة شهرين، وذلك بعد أن كان مقررا أن تنتهي 10 نوفمبر القادم. وجاء الاتفاق عقب محادثات ماراثونية بين بيسنت ونائب رئيس الوزراء الصيني في واشنطن. يأتي هذا في وقت من المقرر أن يستقبل الرئيس الأمريكي نظيره الصيني في البيت الأبيض اليوم الخميس، ومن المتوقع أن يشمل النقاش بينهما مواضيع التجارة والمنافسة التكنولوجية، وخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى دعم بكين الدبلوماسي والاقتصادي لطهران. وإلى خبرنا الأخير في هذا العرض الإخباري، أعلنت باكستان في وقت مبكر من صباح اليوم أنها شنت غارات جوية على 10 مواقع في أفغانستان. وقالت إسلام أباد إن المواقع استخدمت لإطلاق هجمات بطائرات مسيرة ضد أراضيها في اليوم السابق في تصعيد حاد بين البلدين الجارين يهدد جهود الوساطة التي تبذلها قوى إقليمية. مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، نشكر لكم طيب الاستماع. كان هذا عرض الواحدة، نلقاكم تمام الثانية، إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. أسلوب حياة. مساحة مشرقة من الحياة السعيدة التي تتجدد فيها الأمنيات الجميلة كالشمس المشرقة وهي تعانق الماء والحقول الخضراء لتغرس أملاً جديداً في دروب جميع الناس بأسلوب شفاف وصريح من خلال الموضوعات المختلفة الاجتماعية والصحية والأسرية، والتي معكم سوف نطرق أبوابها العديدة والمتنوعة لتأخذنا معها إلى فضاء من المعلومات المهمة التي تلامس حياتنا اليومية بشكل إيجابي ومهم. أسلوب حياة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأكارم. عام دراسي جديد لطلبتنا تبدأ فيه رحلة الأبناء لبناء مستقبلهم وتطلعاتهم القادمة في الحياة. بداية جديدة وحكايات نجاح إن شاء الله كبيرة تنتظر أبنائنا وبناتنا في مختلف مراحلهم الدراسية. التعليم هو ذلك النور الذي يضيء طريقهم نحو النجاح والتميز، والنجاح أكيد يحتاج دائماً إلى خطوات من المثابرة والاجتهاد. أهلاً وسهلاً بكم في فقرات جديدة إن شاء الله من برنامجكم الأسبوعي أسلوب حياة. هذه تحيات فريق العمل تصحبكم دائماً في الإعداد تماضر بنت سالم الوهابي، وفي التقديم مواعد بنت علي الهطالي وفاطمة بنت علي الإسماعيلي، وهذه تحيات المخرجة ولا بنت ناصر الحسني. أهلاً بكم.

0: أسلوب حياة.
1: حديث اليوم.
2: مستمعين الأكارم، نبدأ أولى فقراتنا في برنامجنا اليوم عن العودة للمدارس وأهمية الجانب الاجتماعي في تهيئة الأبناء لبداية مرحلة جديدة من حياتهم. أكيد مع بداية السنة الدراسية الجديدة وعام دراسي جديد، تكون العودة للمدارس ليست مجرد انتقال من الإجازة إلى مقاعد الدراسة، بل هي مرحلة انتقالية تحتاج بدون شك إلى تهيئة نفسية واجتماعية متوازنة. والأبناء بمختلف مراحلهم العمرية يحتاجون إلى من يهيئهم لهذه البداية ويستمع أكيد إلى مشاعرهم ويمنحهم الثقة والأمان. فالجانب النفسي والاجتماعي جزء أساسي ومهم من نجاح الأبناء، وذلك لما يحتويه من دعم واحتواء وحوار وثقة تساعدهم على استقبال المرحلة الجديدة من حياتهم بروح إيجابية وتفاؤل. وللمزيد من الفائدة حول أهمية هذا الجانب، يسعدنا أن نرحب بالأستاذة شيخة بنت سهيل العمري، وهي رئيسة قسم الشراكة ومؤسسات المجتمع المدني بدائرة التنمية الاجتماعية بسدح. أهلا وسهلا بك أستاذة شيخة.
3: أهلا، أنا جدا سعيدة اليوم بمشاركتي معكم وإتاحة الفرصة للحديث عن هذه المواضيع فيما يخص الجانب النفسي والاجتماعي للطلبة.
2: نعم، أهلا بك أستاذة شيخة. بداية العودة للمدارس أكيد هي بداية جديدة، فكيف ممكن أن نهيئ أبنائنا نفسيا واجتماعيا بعد إجازة نوعا ما كانت طويلة قضوها أكيد الأبناء بين وسائل التواصل الاجتماعي والترفيه واللعب، وأيضا قضاء ساعات أيضا ممكن ربما من السهر. كيف ممكن نهيئ الأبناء من الانتقال من أجواء الإجازة إلى أجواء المدرسة؟
3: مبدئيا العودة للمدارس هذه المرحلة قد تكون جديدة لدى البعض، كما هو الحال لطلبة المرحلة الأولى، وطبعا هي مرحلة مختلفة وجديدة بما فيها من بيئة جديدة وأناس جدد، وكان زملاء في الصف أو المعلمين أو الإدارة. وهذه البداية طبعا تحمل في طياتها بعض المشاعر مثل الخوف والقلق أو الحماس والشغف، وطبعا هذا أمر طبيعي يختلف من طالب إلى طالب آخر، وتتطلب هذه البداية تعاون وشراكة مستمرة ما بين الأسرة وبين المدرسة لتحقيق تكيف الطالب مع أجواء الدراسة، خاصة بعد الإجازة الصيفية الطويلة اللي هي تتميز بأنها بالمرونة، أن الطالب يحصل على وقت كافي للنوم وأنه يقضي أغلب أوقاته مع الأسرة والأصدقاء والاستخدام التكنولوجيا. وكنا نحن الآن نتحدث عن جيل ولد ووجد في عصر التقنية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، لذا عند دراستنا لهم بمختلف المواضيع أو التحديات التي تواجههم علينا ألا نغفل التقنية والتكنولوجيا وأثر عليهم. جميل. فعند حديثنا عن التهيئة النفسية والاجتماعية نركز على الجانب الداخلي والخارجي للطالب، أي أن الجانب الداخلي هو الجانب النفسي، معنى معرفة مشاعره تجاه هذه المرحلة، لديه مشاعر الخوف، مشاعر القلق، هل هو قادر على التعبير عن هذه المشاعر؟ هل الطالب لديه تجربة سابقة بسبب مواقف حصلت له في السابق بالتالي قد ترتبط به هذه المشاعر؟ أيضا الأسرة عليها أن تتعامل بطريقة جيدة هي بالجلوس مع الأبناء، الاستماع إليهم، واعتبار أن هذه المشاعر أمر طبيعي قد تحصل أي طالب آخر وليس وحدهم من يعاني من هذه المخاوف، ولكن ليس من الطبيعي أن تظل هذه المشاعر الخوف والتوتر مستمرة طوال فترة الدراسية.
2: نعم.
3: أما الجانب الخارجي هو الجانب الاجتماعي، طبعا نتكلم نحن الآن عن القدرة على تكوين الصداقات، وأن الأسرة يجب أن تساعد الطفل على أنه كيف يتعامل مع زملائه ويتعامل مع المعلم والاحترام وتقبل الاختلاف، وخاصة في بيئة مدرسية بما فيها من اختلافات في الثقافة والعادات.
2: بعض الأطفال أو بعض الأبناء مثل ما ذكرتي أستاذة شيخة تكون تجربتهم الأولى، أكيد نتحدث هنا عن تجربة طلبة الحلقة الأولى، كيف ممكن تكون العودة للمدرسة بالنسبة لهم تجربة إيجابية بعيدة عن القلق والضغط، سواء بالنسبة لهؤلاء الأطفال أو للأهل؟
3: يعني مبدئيا على الأسرة أن تقوم بعدة مهام لهذا الأمر.
2: نعم.
3: وهو الاستعداد قبل بدء العام الجديد أو فصل جديد بأيام معينة، تنظيم جدول الطالب اليومي، أيضا ضبط جدول النوم، تقليل عدد ساعات الاستخدام التكنولوجيا. أيضا على الأسرة هنا التوعية وتذكير بأهمية التعليم والرجوع للمدرسة، وكذلك التواجد مع أصدقائهم وقرانهم والابتعاد كل البعد هنا الأسرة عن ترسيخ مشاعر السلبية كالإحباط والترهيب والتذكير بضغوطات المدرسة من المذاكرة والواجبات وغيرها من الأعمال. لذا عليها أن تجعل في أذهان ابنائها بأن المدرسة جزء أساسي من حياتهم ليصلوا إلى أهدافهم وطموحاتهم. فهنا يجب أن تجعل بيئتها بيئة مليئة بالطاقة الإيجابية وبالحديث بشكل إيجابي عن قدوم هذه المدرسة، بحكم أن أفكارهم أفكار أولياء الأمور الأب والأم تنتقل إلى أبنائهم نظرا للاقتراب المستمر والعيش في نفس المكان والتواصل فيما بينهم.
2: نعم، عندما ذكرت أيضا في بداية الحديث عن موضوع التهيئة الاجتماعية للطالب أستاذ الشيخة، ما المقصود بالتهيئة الاجتماعية وما أهميتها؟
3: التهيئة الاجتماعية نحن نتحدث الآن عن نقل القيم والأفكار والعادات الاجتماعية للطفل، وهي بمعنى آخر هي التنشئة الاجتماعية. فالأسرة هنا تستخدم عدة أساليب حتى تنقل هذه التهيئة الاجتماعية من أفكار من قيم اجتماعية لأبنائها، من سواء كانت قد تستخدم الحوار والإقناع، تستخدم القصة، قد تستخدم أول قدوة أو الموعظة حسب الطالب. فأهميتها تكمن أنها تساعد الطالب على أنه يتكيف في المدرسة وتخفف له حدة التحديات التي قد تواجهه أيضا. بالتالي هذا الشيء رح يساعد الطالب على رفع مستواه التعليمي سواء كان في المدرسة أو قد يكون هناك مشاركات خارجية له في المسابقات وغيرها.
2: نعم، يعني بعض الأبناء أو بعض الأطفال ممكن يشعروا بالخوف أو التردد في حال حصل أي موقف في المدرسة، وهذا الشيء ممكن يسبب لهم مشاعر سلبية، قلق. كيف ممكن الأهل يشجعوا أبنائهم عندما يبدأون المرحلة الدراسية الجديدة؟ كيف إنهم يعبروا عن مشاعرهم في حال حدوث أي موقف سلبي في المدرسة؟
3: طبعا المشاعر اللي هي الشعور بالخوف والتردد لدى أي طفل سواء كان في مرحلة جديدة أو أنه سبق له، وهذه التجربة شيء طبيعي وأمر طبيعي. ولكن هنا الأسرة عليها أن تتجنب أسلوب السخرية من هذه المشاعر، وباعتبار أن الأسرة يجب عليها أن تساعد طفلها على قبول هذه المشاعر من الخوف من التردد، لأنه هو طبيعي مقبل على مرحلة جديدة هو لا يعلم ما هو موجود فيها، وأكيد رح يكون فيه خوف وفيه تردد من قبل الطفل. فالأسرة عليها أن تعرف سبب هذه المشاعر من خوف وتردد، قد تكون بسبب أفكار شائعة سلبية في المدرسة سمع عنها هذا الطفل أثناء اللعب مع أصدقائه أو أحد أخوته، مثل الضرب، العقاب، كثرة الواجبات، عدم وجود وقت للراحة أو اللعب. أيضا الأسرة يجب عليها أن تتوقف عن نقطة مهمة جدا، وهي المقارنة مع أحد أخوته السابقة. قد يكون لدى الأسرة طفل سابق وأنه سحق بهذه المدرسة، وأنه طفل لديه شغف وحماس لالتحاق بالمدرسة والتعليم، فالطفل الثاني قد يكون العكس، فجميع الأبناء ليس متساويين، فكل طفل له شخصيته الخاصة. فيجب الأسرة أن تدرك ذلك و أن تركز على هذه النقطة، أن هناك اختلاف بين الأبناء وطريقة التعامل معهم تختلف.
2: مختلفة. نعم. وممكن الطفل نفسه يتعرض لموقف سلبي، يعني وهذه المواقف يعني متوقعة يعني بين الطلبة. كيف ممكن يتعامل أو ما هي النصيحة اللي ممكن كولي أمر أنصح فيها أبنائي في حال تعرض لأي موقف سلبي، يلجأ لمن على سبيل المثال فور حدوث هذا الموقف؟
3: طبعاً الآن الأسرة إذا بتتعامل مع طفل جديد هو مقبل على مدرسة وهو يعني لا يعرف ما الذي سيواجهه، يجب الأسرة أن تجلس مع الأبناء وأن تستخدم أساليب متعددة، اللي هي مثلاً التخيل ماذا ممكن أن يحصل له في هذه المدرسة. قد يتعرض للتنمر، قد يتعرض للإساءة، قد يتعرض لأي كانت من الأساليب والتصرفات غير يعني التصرفات السلبية من الطلبة. فلابد أن تهيئه وتعرفه وتوعيته وتذكره بأن هناك مختصين في المدرسة يمكن له أن يبلغهم بما حدث له في هذه المدرسة من موقف سلبي حدث له، قد يكون أخصائي اجتماعي، الأخصائي النفسي أو الإداري أو المعلم يعني.
2: ممتاز. بالنسبة للحوار أستاذ الشيخ، ما أهمية الحوار والتواصل في بيئة المدرسة سواء بين الطلاب بعضهم البعض أو بين الطلاب وهيئة التدريس، حتى يساعد هذا الحوار المفتوح على معرفة شخصية الطالب، معرفة نقاط قوته والتركيز عليها، وأيضا معرفة نقاط ضعفه؟
3: طبعا نعرف أن الحوار مهم جدا بين الطلبة، راح يساعدهم على أن يتبادلوا فيما بينهم بالأفكار بالمعارف وتوسيع مداركهم، وهذا يحدث خاصة عندما يكون هناك العمل في المجموعات أو الأنشطة الجماعية. أيضا يساعدهم أنه يتعرفوا على الطرف الآخر وتقبله مهما كان اختلافه، فهذا التقارب بين الطلبة راح يزيد التعاون بينهم وراح يتقاربوا فيما بينهم وراح يتساعدوا على معرفة مشكلات البعض، كذلك أنه كيف ممكن يساعدوا بعض على مواجهة هذه المشكلات. أما لما يكون الحوار بين المعلم وما بين الطالب هنا يختلف، فالمعلم هنا يظهر دور المعلم أنه يتيح الفرصة للطالب أنه يعبر والتعبير والحديث، فهذا يكون بمختلف الأساليب، قد يكون الحوار المفتوح، قد يكون الأنشطة، البرامج اللي ممكن يعملها في الحصة من خلالها الطالب يعبر عن هذا الموضوع. فالحوار يساعد المعلم على أنه يعرف شخصية الطالب، قد يكون هذا الطالب شخصيته مثلا خجول أو شخصية قلقة لا يتقبل النقد الآراء، أنه مثلا هذا الطالب يفتقد لبعض المهارات مثل الاستماع الجيد يجده يقاطع الآخرين، أو أنه أيضا يساعد على معرفة ميول هذا الطالب العلمية هواياته، فبالتالي يساعد المعلم على توجيه هذا الطالب ويعني تحفيزه وتوجيهه نحو تحقيق أهدافه بما يتناسب مع إمكانياته.
2: نعم. أيضا موضوع الثقة أستاذ الشيخة، بعض الأبناء ممكن يدخلوا لهذا العالم ونوعا ما يعني بسبب مواقف سابقة، إذا كنا نتحدث عن بعض الطلاب اللي يعني سبقوا وبدأوا مراحل دراسية يعني مختلفة ودخلوا مرحلة جديدة، لكن للأسف يدخلون بثقة أقل، اعتماد على أنفسهم ربما يكون قليل وبسيط. كيف ممكن الأهل وأيضا المدرسة يحفزوهم على أن يتعاملوا مع متطلبات المرحلة الجديدة بكل ثقة؟
3: كان أولاً بداية الثقة لابد الأسرة هي اللي توفر بيئة آمنة تساعد أبنائها على أن يكتشفوا قدراتهم ويعبروا عن مشاعرهم وأن يكونوا قادرين يتحملوا المسؤولية. فالأسرة يجب أن تؤمن بقدرات أبنائهم، بأن الابن قادر على أن ينجز المهام أي كانت في المرحلة الجديدة، وأيضاً تتيح لهم فرصة بأنهم يتخذوا القرارات. طبعاً هذا الشيء يختلف إذا كان طفل في المرحلة الأولى أو إذا كان في المراحل الثانية اللي هي بما يتناسب مع أعمارهم وقدراتهم. فالأسرة عليها أن تقدر هذه الجهود بالجانب المعنوي، أيضا أول جانب المادي، وأيضا عليها يعني الأسرة في حال أنه الطفل وقع في الأخطاء يجب عليها أن تستخدم التوبيخ، بل فقط عليها أن تقوم بفهم أن تشجعهم على فهم هذا الخطأ والاستفادة منه فيما بعد.
2: أستاذة بطرح لك سؤال من شقين، موضوع الاهتمام والتحفيز والتشجيع، كيف ممكن يتحقق هذا الأمر سواء في الصف المدرسي حتى تكون بداية موفقة للطالب، وأيضا في المنزل أهمية موضوع التشجيع والتحفيز بالنسبة للطالب؟
3: أولا نحن لازم ندرك أن الشراكة مهمة جدا بين المدرسة وبين الأسرة، ضروري أن يكون هناك تواصل مستمر من قبل الأسرة مع المدرسة وبشكل منتظم. فهنا الأسرة تلعب دور أساسي ثم المدرسة تلعب دور ثاني، فنجد أن الأسرة يجب أن يكون يعني تقوم بتشجيع أبنائها بشكل مستمر والبعد كل البعد عن الإحباط. بالإضافة إلى أن الأسرة يعني يجب أن تنظر إلى يعني نكون بيئتها آمنة، بمعنى أنه بعيدة عن كل المشكلات، بعيدة عن كل التحديات والجدال والنقاش النقاشات الحادة التي ممكن أن تؤثر على شخصياتهم. فيجب أن تركز على بناء شخصية أبنائها وإعدادهم للتعليم.
2: جميل. في ختام حديثنا أستاذة شيخة، ما هي الرسالة أو السلوك الذي ينبغي أن نغرسه في أبنائنا مع بداية العام الدراسي، حتى إن شاء الله نضمن أن العودة إلى المدرسة هي بداية مليئة بالثقة والنجاح؟
3: يجب على الأسرة أن تذكر أبنائها بأن المدرسة هو البيت الثاني له، وأن التعليم لا يرتبط بالدرجات.

تقدير لك الأستاذة شيخة بنت سهيل العمري، رئيسة قسم الشراكة ومؤسسات المجتمع المدني دائرة التنمية الاجتماعية بسدح. شكرا لحديثك الطيب وتحفيزك وتركيزك أيضا على أهمية التهيئة الاجتماعية والنفسية للطالب، وإن شاء الله نتمنى لجميع الطلبة بداية موفقة وعودة مليئة بالثقة والنجاح. شكرا لك.

0: أسلوب حياة
1: من أجلك.
2: مستمعين الأكارم، نواصل حديثنا اليوم أكيد تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد، أهمية بيئة المدرسة في تشكيل شخصية الطالب وعلاقته وقدرته على مواجهة تحديات الحياة. أكيد بيئة المدرسة هي ليست مكانا للتعليم فقط، وإنما أيضا لتكوين شخصية سوية قادرة على أن يكون لها بصمة في المجتمع. واليوم في يعني في هذه الفقرة مستمعين الأكارم تحديدا راح نركز على دور الأخصائي الاجتماعي. فالأخصائي الاجتماعي يمثل جسرا بين الطالب والأسرة والمدرسة، حيث يستمع ويفهم ويوجه ويسهم في معالجة التحديات وتعزيز السلوك الإيجابي والتكيف الاجتماعي. الأخصائي الاجتماعي شريك أساسي في بناء بيئة مدرسية آمنة وداعمة، وأيضا طالب أكثر ثقة وتوازنا ونجاحا. حول هذا الموضوع يسعدنا أن نرحب بالدكتور خلفان بن سالم الكحالي، وهو رئيس قسم الإرشاد الاجتماعي بوزارة التعليم مركز التوجيه المهني والإرشاد الطلابي. دكتور خلفان، أهلا وسهلا بك في أسلوب حياة.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم. بداية أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكم على هذه الاستضافة وعلى إتاحة هذه المساحة التي تسهم في تعريف الجهود التربوية والإرشادية التي تبذلها تبذل من أجل أبنائنا الطلبة. نعم. كذلك أيضا أستغل هذا المنبر، كذلك أبعث أطيب التحاني لجميع الأخصائيين الاجتماعيين في مدارسنا الذين يحملون رسالة إنسانية وتربوية مهمة في رعاية الطلبة ودعمهم. نعم. كما أرحب ترحيبا خاصا للأخوة الجدد الذين انضمونا في هذا العام إلى الحقل الأرشادي الاجتماعي، وأقول لهم أنتم تنضمون إلى مهنة لا تقوم فقط على أداء مهام وظيفية، وإنما على رسالة إنسانية وتربوية قوامها الاجتماع والفهم والدعم وبناء جسور الثقة مع الطالب والأسرة.
2: إذن دكتور خلفان، بداية وأنت ذكرتها في المقدمة أبرز أدوار الأخصائي الاجتماعي أو تعريف بدور الأخصائي الاجتماعي في بيئة المدرسة.
3: نعم، الأخصائي الاجتماعي في المدرسة هو أحد العناصر الأساسية في منظومة الرعاية والتوجيه، ودوره التعرف على احتياجات الطلبة ومشكلاتهم الاجتماعية من خلال الملاحظة ودراسة الحالات ثم تقديم التدخل الإرشادي المناسب. كذلك الأخصائي الاجتماعي دوره مهم في تعزيز السلوك الإيجابي والقيم والانتماء وتنفيذ البرامج والأنشطة الوقائية. وهناك أيضا جانب آخر مهم جدا وهو الشراكة مع الأسرة، فالأخصائي الاجتماعي يمثل حلقة وصل مهنية بين الطالب والأسرة والمدرسة، داعيا إلى توحيد الجهود عندما تكون هناك حاجة إلى تدخل أو دعم للطالب.
2: نعم دكتور خلفان، باعتقادك تغيرت أدوار الأخصائي الاجتماعي اليوم مع مرور الزمن؟ يعني أدواره سابقا ربما كانت أسهل أو من اليوم، هل تعتقد أن التحديات الحياة المعاصرة الانفتاح الرقمي جعلت مهامه أصعب؟
3: بالنسبة لأدوار الأخصائي الاجتماعي تغيرت بالتأكيد، لأن هناك مستجد

0: الاحتياجات والتغيرات في حقل الكهرباء وكذلك ايضا في اصبحنا العالم الرقمي.
1: نعم.
0: فطبعا مهام الاقتصاد الاجتماعي يقوم باعداد وتنفيذ ومتابعه وتقييم الخطط والبرامج الاساسيه للطلبه، وايضا يدرس حالات الطلبه ذوي المشكلات السلوكيه والاجتماعيه. إضافة إلى ذلك يقوم بإجراء دراسة الحالات الفردية لحالات الطلبة من الناحية الاجتماعية والسلوكية والدراسية. أيضا جانب مهم في ظل هذه التغيرات أن يحافظ على سرية البيانات والمعلومات الخاصة بدراسة الحالة ولا يستخدم إلا في علاج الحالة. إضافة إلى ذلك أنه يقوم بمساعدة الطلبة على تكوين اتجاهات إيجابية مع أنفسهم ومحيطهم المدرسي والمحلي من خلال إعداد البرامج التوجيهية والإرشادية في الجانب التربوي والاجتماعي.
1: نعم. دكتور خلفان، برأيك الأخصائي الاجتماعي له دور في اكتشاف المشكلات مثلا الاجتماعية والسلوكية والنفسية لدى الطالب مبكرا، حتى لو لم يلجأ الطالب للأخصائي ممكن يتعامل معها أو يكتشفها قبل تفاقمها؟
0: نعم. الأخصائي الاجتماعي له دور كذلك أيضا كبير في اكتشاف المشكلات الاجتماعية والسلوكية كذلك أيضا. دوره كذلك أيضا أنه يقوم بعد ذلك بالتدخل المباشر لحل هذه المشكلات التي يواجهها طبعا الطالب. فليس طبعا الأخصائي يقوم بكل المشكلات، ولكن يكتشف المشكلات ويتعامل معها من خلال مشكلة مثلا الغياب المتكرر وكذلك أيضا التأخر الدراسي، وكذلك أيضا يقوم بياته هنا الجانب الوقائي والتوعوي من خلال إعداد وتنفيذ برامج توعوية، وكذلك أيضا يقوم بوضع خطة منهجية واضحة لهؤلاء الطلبة. وبالتالي هنا نؤكد أيضا على أن الأخصائي الاجتماعي لا يقوم فقط تقتصر دوره على اكتشاف المشكلة فقط، وإنما يكون يعمل على الوقاية والاكتشاف المبكر ولا ينتظر حدوث المشكلة حتى يعالجها.
1: صحيح، بوجود مؤشرات أكيد هو يلاحظها بالتواصل مع المستمر مع هيئة التدريس.
0: نعم.
1: نعم. أيضا في ظل ضغوطات الدراسة وأيضا أو وجود مثلا بعض العلاقات الأسرية المفككة، ممكن أن يكون للإخصائي الاجتماعي أيضا دور. الإخصائي الاجتماعي ممكن أن يعتبره الطالب مساحة آمنة للاستماع. نعم. لبعض المشاكل التي قد تواجهه أسريا أو حتى من الناحية الدراسية.
0: نعم، شيء أكيد الإخصائي الاجتماعي قبل أن يكون متدخلا هو شخص يستمع ويفهم دون أن يصدر أحكاما.
1: جميل.
0: الطالب عندما يواجه ضغوطا، سواء كانت ضغوطا دراسية أو أسرية أو اجتماعية، قد لا يحتاج في البداية إلى حل سريع بقدر ما يحتاج إلى شخص يستمع إليه ويشعر معه بأنه مسموع ومفهوم. لذلك يبدأ الأخصائي الاجتماعي ببناء علاقة مهنية قائمة على الثقة والاحترام والسرية في حدود الأنظمة والإجراءات، ويتيح للطالب مساحة للحوار والتعبير عن مشاعره واحتياجاته، ثم بعد ذلك يقوم بمساعدته على فهم هذه المشكلة والوصول إلى الخيارات والحلول المناسبة طبعا مع إحالة الحالة الجهات المختصة إذا تطلب الأمر ذلك. الأهم من ذلك أن لا تكون علاقة الطالب بالأخصائي كما ذكر ثالثا مرتبطة بمشكلته فقط، يعني الطالب يرجع إلى الأخصائي عندما ظهور المشكلة، بل يشعر أن هناك شخصا يمكنه اللجوء إليه عندما يحتاج إليه.
1: جميل، بدون حتى إطلاق الأحكام ربما دكتور خلفان.
0: نعم، بدون أحسنت، بدون إصدار الأحكام.
1: نعم. الأمر الآخر دكتور خلفان، ربما المشاكل تكون نفسها، يعني المشاكل السابقة قبل وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن الآن مع وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها أصبحت المشاكل تظهر أكثر للمجتمع. المشاكل أعني هنا المدرسية أو بعض التحديات التي تواجهونها في بيئة المدرسة. كيف ممكن الأخصائي الاجتماعي يتعامل مع العالم الرقمي؟ خاصة مع الطلبة اللي يستخدمون الهواتف أو يتفاعلون مع وسائل التواصل الاجتماعي وينشرون بعض هذه المشكلات بشكل مستمر.
0: نعم، العالم الرقمي اليوم أصبح جزءاً من حياة الطالب، لذلك لا يمكن أن نتعامل معه باعتباره منفصلاً عن المدرسة.
1: نعم،
0: وقد يؤثر ما يحدث في وسائل التواصل الاجتماعي على الطلبة ومزاجهم وكذلك علاقتهم بزملائهم.
1: نعم.
0: وأيضا قد يؤثر على تفاعلهم داخل غرفة الصف. صف.
1: نعم، والبعض عفوا دكتور خلفان ينشر المجريات ما يحدث عبر هذه الوسائل.
0: صحيح.
1: نعم.
0: طبعا هنا يأتي دور الأخصائي الاجتماعي في الفهم أولا، ومثل ما ذكرت سابقا ليس في إصدار الأحكام.
1: نعم.
0: فيرصد التغيرات في السلوك والعلاقات.
1: نعم.
0: ويقوم بالتحاور مع الطالب ويفهم من خلال السياق الذي يعيش فيه، ثم يقدم له التوعية والتدخل المناسب بالتعاون مع الأسرة والمعلمين عند الحاجة.
1: نعم.
0: كما يمكن أيضا من ناحية استثمار العالم الرقمي نفسه في التوعية من خلال يقوم الأخصائي الاجتماعي الحصص الإرشادية والمبادرات والنشرات ورسائل التوعية والقنوات الرقمية للمدرسة. فالهدف الأساسي ليس أن نعزل الطالب عن العالم الرقمي، وإنما أن نساعده على أن يكون واعياً في استخدامه ومسؤولاً في تواصله وقادراً على حماية نفسه وعلاقاته.
1: نعم.
0: وهنا طبعاً الأخصائي الاجتماعي في هذا الجانب يقوم على مسارات يمكن نقول ثلاثة: الوقاية والتدخل والمتابعة.
1: نعم.
0: الجانب الوقاية يعمل الأخصائي على رفع الوعي الرقمي لدى الطلبة وتعريفهم بأهمية الخصوصية وأيضا حماية حساباتهم وتعامل آمن مع الرسائل والحسابات المجهولة. أما إذا تعرض الطالب إلى بعض المشكلات كالتنمر الرقمي والابتزاز الإلكتروني، فهذا طبعا يحتاج إلى التعامل مع الحالة بحساسية كبيرة، لأن الطالب قد يكون خائفا أو يشعر بالحرج أو العار، أو قد يظن أنه هو المخطئ. لذلك يبدأ الأخصائي بالاستماع إليه واحتوائه دون إلقاء اللوم عليه، ثم يقدر مستوى هذه الخطورة ويتأكد من سلامة الطالب، وبعد ذلك يجمع المعلومات المتاحة بطريقة مهنية لا تعرضه لمزيدا من الضرر، وليس بحاجة إلى الضرر مزيد من الضرر. ثم يقوم بالتنسيق مع الأسرة والفريق المدرسي والجهات المختصة في الإجراءات والأنظمة المعتمدة.
1: نعم. كنت بسألك تحديدا دكتور خلفان فيما يتعلق بموضوع التنمر الإلكتروني أو نشر محتوى غير مناسب. بعض الطلبة ممكن يكونوا متنمرين، متنمر عليهم، يعني أيضا الأخصائي الاجتماعي ما ممكن يكون بمعزل عن مثل هذه المشكلات، بالعكس مثل ما أسلفت ممكن يستعين بالأسرة والجهات المختصة لمساعدة هؤلاء الطلبة. صحيح؟
0: صحيح. التنمر الرقمي مثل ما ذكرت لا يكتفي الأخصائي الاجتماعي بالتعامل مع الطالب المتضرر، وإنما ينظر إلى البيئة المحيطة به.
1: صحيح.
0: ما يسأل ما طبيعة السلوك، ما أسبابه، ما أثره على الطالب، كيف يمكن منع هذا التكرار. ثم تأتي المتابعة للتأكيد من توقف المشكلة واستعادة الطالب لشعوره بالأمان والانتماء والقدرة على مواصلة حياته في البيئة المدرسية بصورة طبيعية جدا. وهنا نؤكد على مبدأ مهني جدا، الطالب الذي يتعرض للتنمر أو الابتزاز يحتاج إلى العناية والمساندة. إذا هنا ممكن نوجه رسالتنا للطالب والأسرة، طبعا عندما يواجه المشكلة لابد أن، لأنه لا يواجه المشكلة وحده ولا يجعل الخوف والإحراج يمنعه من طلب المساعدة. هناك شخص يستطيع الوقوف بجانبه وطلب المساعدة. وأيضا لابد أن يعي الطالب والأسرة أن طلب المساعدة ليس من خلال التنمر الإلكتروني، ليس ضعفا، إنما هو خطوة إيجابية لحماية نفسه واستعادة شعوره بالأمان.
1: دكتور خلينا نختم بنقطة مهمة في أكثر من يعني موضع ذكرت أهمية التعاون بين الأخصائي الاجتماعي والأسرة. فقط نريد أن نركز على هذا الجانب، لأنك في كثير أكيد من الحالات اللي تمر عليكم الأخصائي الاجتماعي يطلب ولي الأمر، وبعض أولياء الأمور نقول لا نعمم لا يحدث هناك التجاوب المطلوب. فما هي النصيحة التي أكيد تقدمها للأهل؟
0: نعم، نصيحة للأهل طبعا أن في ختام هذا اللقاء وأؤكد أيضا أن دور الإرشاد الاجتماعي يعتبر شريكا أساسيا في المنظومة التعليمية. والأخصائي الاجتماعي قريب من الطالب، يستمع إليه ويفهم احتياجاته، يساعده على تجاوز تحدياته، ويعمل مع الأسرة والمدرسة بروح الفريق الواحد. وكذلك أيضا أن من خلال التواصل الأسري مع الأسرة، هنا كذلك أيضا عندما تتواصل الأسرة مع الأخصائي الاجتماعي توجد شراكة، ليست مجرد أريد أنبه ليس عند حدوث المشكلة، وهذه نقطة مهمة جدا، لأننا إذا تواصلنا مع الأسرة فقط عندما يتغيب الطالب أو يتعرض لمشكلة معينة أو يتراجع مستواه، قد تشعر الأسرة أن التواصل مع المدرسة مرتبط دائما بالأخبار السلبية. لذلك النصيحة التي يجب أن نوجهها أن التواصل الجيد يبني علاقات إيجابية وثقة متبادلة بين المدرسة والأسرة، بحيث تشعر الأسرة أن الأخصائي الاجتماعي شريك لها في دعم ابنها الطالب، وليس جميل. من جهة تبحث عن الأخطاء.
1: صحيح.
0: أما من حيث أسلوب التواصل، فيمكن أيضا من خلال اللقاءات المباشرة، ممكن تتواصل معه والاتصالات الهاتفية والرسائل وعبر القنوات الرسمية المتاحة من المدرسة. وأيضا عندما تلتقي بالأسرة طبعا لابد يساعد ذلك، يناقش الأسرة تكيف ابنها مع المدرسة، ماذا يشعر الطالب في المدرسة، هل يشعر بالانتماء، وكيف علاقته بزملائه. وأيضا تناقش بعض الأمور كالحضور والانتظار والانتظام والجانب الدراسي والجانب الاجتماعي، وكذلك أيضا سلوكه وعلاقاته. وكما أن التواصل نؤكد على ذلك لا يكون في اتجاه واحد، يكون الجميع مشترك، فالأخصائي يستمع إلى الأسرة ويستفيد من معرفة الطالب، لأن الأسرة قد تمتلك معلومات لا تظهر داخل المدرسة للأخصائي أو للمعلم، والمدرسة بدورها تمتلك ملاحظات قد تساعد الأسرة أيضا على فهم التغيرات لدى أبنائها.
1: صحيح.
0: لذلك نجد أن كل واحد يكمل الثاني، فهي في منظومة واحدة، فلدينا طالب يحتاج إلى أن نتعاون جميعا من أجله، نتواصل مع الأسرة وكذلك أيضا لحل المشكلات التي يتعرض لها ابنها، وكذلك أيضا نستطيع نستمر بعد ذلك لأن نبني الشراكة الحقيقية، ونستطيع كذلك أيضا أن نحقق ما يصبو إليه الطالب لإيجاد بيئة آمنة في البيئة المدرسية.
1: جميل، كل الشكر والتقدير لك دكتور خلفان بن سالم الكحالي، رئيس قسم الإرشاد الاجتماعي بوزارة التعليم مركز التوجيه المهني والإرشاد الطلابي. شكرا لإثرائك الحلقة وتقديم هذه المعلومات المهمة عن أبرز أدوار ومهام الأخصائي الاجتماعي في بيئة المدرسة، وكل التوفيق أكيد لطلبتنا.
0: كل الشكر لكم والتقدير على هذه الاستضافة وإتاحة الفرصة للحديث عن رسالة نؤمن بها جميعا، أن نحمي أبنائنا ونساندهم ونمكن ونصنع لهم معهم مستقبلا أفضل
1: إن شاء الله. شكرا لك.
2: أسلوب حياة،
3: صحة وحياة.
1: في فقرة صحة وحياة مستمعين الأكارم، نتحدث عن أهمية الغذاء الصحي السليم للطالب. فالغذاء الصحي ليس مجرد وجبة يتناولها الطالب في وقت استراحته، لأنها أكيد تنعكس على نموه الجسدي والعقلي. فضروري جدا أن نعلم ونعود أبنائنا وأطفالنا منذ الصغر كيف يختارون غذائهم وكيف يوازنون بين ما يحبونه وما تحتاجه أجسامهم فعلا. ولتسليط الضوء أكثر حول هذا الموضوع، يسرنا أن نرحب بالفاضلة مروة بنت علي البلوشي، وهي من قسم تعزيز الصحة بالمديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة مسقط، ممرضة صحة مدرسية. أهلا وسهلا بك مروة.
4: أهلا وسهلا فيكم، شرفنا باللقاء معكم اليوم.
1: أهلا بك. إذن بداية ومباشرة مروة، ما المقصود بالغذاء الصحي وما أهمية الغذاء الصحي بالنسبة لأبنائنا وأطفالنا؟
4: الغذاء الصحي هو الغذاء المتوازن والمتنوع اللي يمد الجسم بالعناصر الغذائية الأساسية اللي يحتاجها للنمو والنشاط والمحافظة على الصحة، أمثلة عليه البروتينات، الكربوهيدرات، الدهون الصحية والفيتامينات والمعادن، أكيد بالإضافة إلى شرب كميات كافية من الماء. طبعاً بالنسبة للطالب، الغذاء الصحي ما يعني أبداً أن نحرم الطالب من كل شيء، لا، إنما هو اختيار أطعمة متنوعة وبكميات مناسبة، والأهم من هذا طرق تحضير الطعام تكون صحية. طبعاً الغذاء الصحي يلعب دور أساسي في نمو الطالب وفي صحته، ويساعده على المحافظة على نشاطه وحيويته وتركيزه، وأيضاً قدرته على التعلم خلال اليوم الدراسي. وطبعاً من المهم أن نعود أبنائنا على العادات الغذائية الصحية الجيدة من المراحل اللي هم من المراحل الأولى في حياتهم، عشان تستمر معاهم إلى مراحل عمرهم المختلفة.
1: نعم، إذن الغذاء الصحي يعكس أكيد مقولة أن العقل السليم في الجسم السليم، بحيث أن الموضوع اختيار الغذاء الصحي واختيار يعني الطعام المناسب فترة الاستراحة يؤثر على نشاطهم الذهني والجسمي، وخاصة في المرحلة الأولى في المدرسة. ما هي نصائحك بالنسبة للأطعمة الصحية التي يمكن تناولها وتحضيرها من المنزل؟
4: طبعاً يفضل أن تحتوي وجبة الطالب على مجموعة متنوعة من الأغذية، مثل الحبوب الكاملة أو الخبز مصدر للبروتين كالحليب أو اللبن أو البيض، بالإضافة إلى الفواكه والخضروات والماء. طبعاً دائماً التغذية الجيدة تساعد الطالب أن يحصل الطاقة اللازمة خلال اليوم الدراسي، ودائماً ننصح أنه يتناول وجبات منتظمة ومتوازنة خلال اليوم الدراسي، وهذا مهم بشكل خاص لطلبة المرحلة الأولى، لأن المرحلة الأولى هي مرحلة نمو ويحتاجوا إلى التغذية الجيدة لدعم نموهم الجسدي وكذلك قدراتهم الذهنية. الأمثلة مثل الفواكه الطازجة، الخضروات، الحليب، اللبن، البيض، الجبن، الخبز، الحبوب الكاملة، بعد المكسرات نفس الشيء غير المملحة. ودائماً في نقطة مهمة، إنه في بعض الأطفال عندهم الطلاب عندهم حساسية، فلازم نركز بعد على هذه النقطة.
1: صحيح. أيضا وجبة الإفطار مروى، بعض الطلبة يعني يتجاوزون للأسف موضوع الإفطار، وهذا أيضا يؤثر على نشاطهم في طابور الصباح. ما أهمية وجبة الإفطار، وما هي نصيحتك يعني فيما يتعلق بتحضير وجبة إفطار سريعة ومغذية؟
4: بالنسبة لوجبة الإفطار، وجبة مهمة لأنها تمد الطالب بالطاقة بعد فترة من النوم، طبعا تساعده أنه يبدأ يوم الدراسي بنشاط وحيوية. نحن دائما ننصح الأسرة بأنه ما يرسلوا الطالب من دون وجبة إفطار، حتى لو كانت وجبة بسيطة مثل بيض مع خبز أو الحبوب مع الحليب، أو ممكن نضيف حبة فاكهة، وأكيد الماء شيء ضروري.
1: جميل. هل هناك قاعدة غذائية صحية تشمل مكونات أساسية وهامة بالنسبة للوجبة المتوازنة، بحيث تحافظ على طاقة الطالب طوال اليوم الدراسي؟ ما هي الوجبة اللي نعتبرها وجبة متوازنة ومثالية للطالب؟
4: طبعا من أهم القواعد الغذائية الصحية هي أول شيء التنوع، الاعتدال في الكمية، والانتظام في الوجبات. طبعاً دائماً نكثر من الخضروات والفواكه، واختيار مصادر البروتين والحبوب المناسبة. دائماً ننصح الطلبة التقليل من السكريات والمشروبات المحلاة والأطعمة الغنية بالملح والدهون. بالنسبة للوجبة المتوازنة، أكيد من الأفضل أنها تجمع بين مصدر للكربوهيدرات ومصدر للبروتين والخضروات والفواكه، ونأكد على أهمية الماء نفس الشيء. دائما هذا التنوع يساعد الطالب أنه يحصل على مجموعة مختلفة من العناصر الغذائية اللي يحتاجها خلال اليوم الدراسي.
1: جميل. أيضا بعض الطلاب عزيزتي مروى لديهم أمراض مزمنة، ويضطروا أنهم يتناولوا أدوية خلال فترة النهار، كيف لازم يكون نظامهم الغذائي الصحي خلال وجودهم في المدرسة؟
4: طبعا بالنسبة للطلاب هذيلة، دائما حسب نصائح الدكتور المتابع، نحط لهم دائما خطة حسب نصائح الدكتور دائما.
1: ممتاز. خلينا نركز على جزئية مهمة عزيزتي مروة. بعض الأبناء وحتى الأطفال يفضلون أنهم هم في فترة الاستراحة يشترون من المقصف. كيف ممكن يكون المقصف داخل المدرسة مقصف صحي؟ وإيش تنصحيهم؟ يعني كيف تنصحي أكيد الأولياء الأمور أنهم يوجهوا أبنائهم في حال يعني اشتروا من المقصف يركزوا على أي نوع من المواد الغذائية والعناصر الغذائية حتى تكون عناصر غذائية أكيد سليمة ومغذية؟
4: في البداية أنا أنصح أولياء الأمور بتجهيز وجبة مدرسية صحية من المنزل، هذا شيء ضروري جدا
1: أساسي،
4: ويعتبروا المقصف كسناك للطلاب. لكن طبعا بعض الطلاب يجلس طبعا من 6 إلى 7 ساعات في المدرسة وما يجيب معاه أي وجبة منزلية صحية، فطبعا لازم يشتري من المقصف المدرسي. بالنسبة للمقصف المدرسي هو يخضع لمراقبة وشروط، ووزارة التعليم حاطة الشركات والمطاعم الموردة. طبعا ما أي شيء يجي للمقصف المدرسي لازم يكون من الشركات والقوائم الموردة، يعني في قوائم معينة. ونفس الشيء المقصف يخضع لمتابعة، عندنا فريق متابعة المقصف المدرسي اللي هو يشمل الممرضة ومشرفة الصحة المدرسية وأخصائي إداري مالي طبعا بقيادة مديرة المدرسة. ودائما السندويتشات اللي تأتي إلى المقصف يكون لازم المطعم قريب، ونفس ما قلت من الشركات والمطاعم المسموحة من وزارة التعليم، ولازم تكون يجيبوها أول الصباح وتكون فريش وفي نفس اليوم تباع. وكل المواد الغذائية اللي موجودة في المقصف المدرسي خاضعة للمراقبة والشروط. طبعا في حال المقصف المدرسي خالف فعلى طول يتم متابعة الموضوع من الجهات المختصة. فدائما المقصف المدرسي مهم جدا، وطبعا هو يوفر خيارات غذائية آمنة وصحية خلال اليوم الدراسي. ودائما نحن نهتم كذلك بسلامة الغذاء لأنها هي لا تقل عن قيمة الغذاء نفسه، لأن نهتم أيضا بطريقة حفظ الأطعمة، كيف تخزينها، كيف تقديمها، ونتأكد من صلاحيتها لاستهلاك طول اليوم الدراسي.
1: نعم، بس مثل ما ذكرتي الأولى والأفضل أن يتم تجهيز الوجبة الغذائية أكيد الصحية.
4: أكيد مهم من جدا المنزل. الأهالي يهتموا بهاي النقطة.
1: نعم، كل التقدير والشكر لك مروة بنت علي البلوشي، وهي ممرضة صحة مدرسية بوزارة الصحة. شكرا لك.
4: شكرا لكم.
3: أسلوب حياة.
1: في ختام حلقتنا إن شاء الله نكون وفقنا اليوم في تقديم هذه الإضاءات المتعلقة باستقبال العام الدراسي الجديد. من الرائع فعلا أن نغرس في أبنائنا حب العلم والمعرفة والثقة بالنفس والتميز والابتعاد عن كل ما هو سلبي حتى يصنعوا مستقبلهم بكل أكيد إن شاء الله فخر ونجاح. نتمنى لجميع أبنائنا وبناتنا عاما دراسيا موفقا، وأكيد للكادر التعليمي كل التوفيق. حتى نلتقي بكم تذكروا دائما أن النجاح أسلوب حياة. خالص التقدير من فريق العمل، في الإعداد تماضر بن سالم الوهابي، وفي التقديم فاطمة بنت علي الإسماعيلي ووعد بنت علي الهطالي، وهذه تحيات مخرجتنا ولاء بنت ناصر الحسني. مع السلامة.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان نحييكم وإليكم أخبار عمان والبداية بالعناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يبدأ زيارة تفقدية لعدد من ولايات محافظتي الوسطى وجنوب الشرقية. أكثر من 8 مليارات و800 مليون ريال عماني حجم الاستثمار التراكمي بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بنهاية يونيو الماضي. يبدأ حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه زيارة تفقدية لعدد من ولايات محافظتي الوسطى وجنوب الشرقية في إطار الحرص السامي الكريم لعاهل البلاد المفدى على الارتقاء ببرامج التطوير والتحديث في البلاد وتوفير كافة الخدمات التنموية والاجتماعية واستثمار المقومات الطبيعية والسياحية في هذه الولايات. في محافظة جنوب الشرقية تمضي مسيرة التنمية بخطى واثقة وتترسخ منجزاتها في مشروعات تصنع أثرها في حياة الإنسان وتفتح آفاقا أوسع للمستقبل. المشروعات التنموية تتكامل في قطاعات الصحة والتعليم والنقل والاقتصاد لتجسد نهجا وطنيا يواكب تطلعات رؤية عمان 2040.
1: عجلة التنمية والازدهار تسير بوتيرة متسارعة وتمضي بعزيمة رامت بقائد وشعب مراقي العلا. المشاريع التنموية تتواصل في ربوع الوطن لينعم الإنسان العماني بحياة كريمة آمنة. فالمشاريع التي تشيد اليوم هي منارات الغد الصامدة وصروح النهضة المتجددة الشامخة. فبالعلم والفكر تبنى العقول، وبمنظومة الصحة المتكاملة ترعى الأجساد، وبتنوع مصادر الدخل يؤسس اقتصاد متين راسخ يشكل الحصن المنيع والمظلة الوارفة التي يستظل بها الإنسان العماني أينما كان. محافظة جنوب الشرقية كغيرها من المحافظات تتواصل فيها المشاريع التنموية، فها هي ولاياتها: صور، الكامل والوافي، جعلان بني بو حسن، جعلان بني بو علي، وولاية مصيرة. تشهد حراكا تنمويا فتتسارع نسب الإنجاز في عدد من المشاريع التي تواكب الاحتياج وتلبي الطموح في مختلف الجوانب الخدمية والتنموية والسياحية والاقتصادية. ومن طريق السلطان تركي بن سعيد الذي يمتد من بدبد إلى صور تتسع مسارات التنمية، فهو شريان يربط المحافظات ويعزز انسيابية التنقل ويدعم حركة التجارة والسياحة والاقتصاد. ومع استكمال ازدواجية أجزاء الطريق في محافظة جنوب الشرقية بما تتضمنه من مسارات متعددة وأنفاق وجسور وتجهيزات متكاملة ترفع مستوى السلامة المرورية وتعزز كفاءة شبكة النقل، ويصبح الوصول بين الولايات أكثر انسيابا وأمانا بما يواكب نمو المحافظة واتساع احتياجاتها التنموية. وفي المنظومة الصحية تتقدم مشاريع الرعاية الصحية في محافظة جنوب الشرقية، إذ يقترب مستشفى الفلاح من الاكتمال ليخدم نحو 150,000 نسمة في ولايات الكامل والوافي وجعلان بني بو حسن وجعلان بني بو علي، فيما يتواصل تنفيذ مشروع مركز جعلان بني بو علي الصحي إلى جانب ما تشهده الخدمات الصحية في ولاية صور من توسعة لمستشفى صور المرجعي، مشهد تتكامل فيه المشاريع لتقريب الرعاية ورفع كفاءة الخدمة وترسيخ مقومات الحياة الكريمة على امتداد المحافظة. وفي قطاع التعليم تتواصل المشاريع التنموية في محافظة جنوب الشرقية عبر إنشاء 5 مدارس جديدة و6 مشاريع توسعة في المدارس القائمة بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية وتوفير بيئة تعليمية ملائمة وتعزيز جاهزية المنظومة التعليمية لمواكبة النمو السكاني وتلبية احتياجات الطلاب في مختلف ولايات المحافظة. وفي المنظومة السياحية والاقتصادية تتقدم في محافظة جنوب الشرقية مشاريع تستثمر في مقومات البحر والساحل وتدعم تنوع الاقتصاد، من بينها مشاريع استزراع الروبيان وموانئ الصيد وتطوير مرافق الإنزال والخدمات المرتبطة بالثروة السمكية، إلى جانب مشاريع الواجهات البحرية التي تعزز جاذبية المدن الساحلية وتوفير مساحات للترفيه والاستثمار. كما تتواصل مشاريع البنية الأساسية والخدمات اللوجستية المرتبطة بالنقل البحري بما يدعم حركة التجارة والصيد والسياحة ويفتح فرصاً أوسع أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشباب في إطار توجهات رؤية عمان 2040 نحو اقتصاد متنوع ومستدام يحافظ على الموارد البحرية ويعظم الاستفادة منها. من محافظة جنوب الشرقية، ذياب بن عبد الله النوفلي.
0: على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، شاركت سلطنة عمان في الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان. وبحث الاجتماع مسارات التعاون والشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما التجارة والاستثمار والتنمية المستدامة. كما شاركت سلطنة عمان في الاجتماع رفيع المستوى لإحياء الذكرى السنوية 40 لاعتماد إعلان الحق في التنمية، الذي استعرض سبل تعزيز تنفيذ الإعلان في ظل التحديات العالمية الراهنة بما يسهم في ترسيخ التنمية الشاملة والمستدامة. وشاركت أيضا في الفعالية رفيعة المستوى بعنوان حقوق الإنسان للجميع من الالتزام إلى العمل الجماعي، والتي ناقشت سبل تعزيز العمل الجماعي والتعاون الدولي في هذا المجال. من جانب آخر، شاركت سلطنة عمان في الاجتماع الوزاري بعنوان تعزيز التعاون لتحقيق مجال بحري آمن ومستقر، والذي ناقش سبل تعزيز الحرية والأمن في البحار ومواجهة التحديات والمخاطر الناشئة. وشاركت أيضا في الاجتماع رفيع المستوى بشأن الإعلان الخاص بحماية العاملين في المجال الإنساني وضمان سلامتهم وتمكينهم من أداء مهامهم في مناطق الأزمات والنزاعات. وشاركت سلطنة عمان في الاجتماع رفيع المستوى بشأن العمل المناخي والانتقال العادل، الذي تناول سبل تعزيز العمل الدولي المشترك لمواجهة تحديات تغير المناخ. تشهد المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تحسنا في بيئة الاستثمار وتطورا في البنية الأساسية وجهودا لاستقطاب الاستثمارات، بالإضافة إلى الحوافز والتسهيلات التي تقدمها للمستثمرين. وقد تجاوز حجم الاستثمار التراكمي الملتزم به 8 مليارات و800 مليون ريال عماني بنهاية يونيو الماضي.
2: شهد حجم الاستثمار التراكمي الملتزم به في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ارتفاعا ملحوظا بلغ 141% بنهاية يونيو الماضي مقارنة بعام 2021، ليبلغ 8 مليارات و818 مليون ريال عماني. يأتي ذلك مع تحسن بيئة الاستثمار في المنطقة والتطور في البنية الأساسية والجهود المبذولة لاستقطاب الاستثمارات، بالإضافة إلى الحوافز والتسهيلات التي تقدمها المنطقة للمستثمرين. وسجل ميناء الدقم نمواً في حجم مناولة الحاويات ب 5667%، كما ارتفعت مناولة البضائع السائبة الجافة بنحو 3880%، وارتفاع مناولة بضائع الدحرجة ب 8217%، وذلك خلال السنوات الخمس الماضية. واستطاعت مصفاة الدقم رفع طاقتها الإنتاجية إلى 255,000 برميل يوم، فيما تمكن الحوض الجاف من إنجاز نحو 1340 مشروعا حتى نهاية العام الماضي. وتعمل الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة على توطين العديد من المشروعات الأخرى في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، بما ينسجم مع خطط سلطنة عمان للحياد الصفري الكربوني والجهود المبذولة لتنمية قطاع الهيدروجين الأخضر، إضافة إلى استقطاب العديد من المشروعات الأخرى في القطاعات السياحية والتجارية واللوجستية. كما تعمل المنطقة على تهيئة السبل الكفيلة باستقرار العاملين في المنطقة من خلال استقطاب المشروعات التعليمية والصحية والاجتماعية، منها كلية الدقم الجامعية ومبنى الطوارئ ووحدة غسيل الكلى بمستشفى الدقم وإنجاز المركز الثقافي المجتمع التعليمي بالدقم. وتواصل الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة تعزيز بيئة الاستثمار وتوطين المزيد من المشروعات النوعية بجانب رفع كفاءة الخدمات، بما ينسجم مع النمو المتوقع في حجم الاستثمارات والمشاريع الاقتصادية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
0: نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان لقاء لتعريف أصحاب وصاحبات الأعمال والشركات العمانية بالفرص المتاحة في السوق الأمريكي وتعزيز استفادتهم من الخدمات التي يقدمها مكتب عمان التجاري في الولايات المتحدة الأمريكية، بما يدعم توجهاتهم نحو التوسع في الأسواق الدولية وبناء علاقات تجارية مع الشركاء. ويأتي اللقاء ضمن جهود الغرفة لتعزيز حضور المنتجات والخدمات العمانية في الأسواق العالمية وتمكين الشركات الوطنية من الاستفادة من الاتفاقيات التجارية والفرص التصديرية المتاحة ورفع جاهزيتها للتوسع في السوق الأمريكي. افتتحت في ولاية صلالة فعاليات المهرجان المسرحي السابع لجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي تنظمه جامعة التقنية والعلوم التطبيقية تحت شعار يوحدنا الإرث ويجمعنا المسرح. وتضمن حفل الافتتاح عددا من الفقرات الفنية التي جسدت ثراء الموروث الثقافي العماني وتنوع التجارب المسرحية الخليجية. ويشتمل المهرجان على حلقات عمل تدريبية وجلسات نقدية ولقاءات حوارية تهدف إلى تنمية المواهب الطلابية وتعزيز حضور المسرح الجامعي، وذلك بوصفه فضاء للإبداع ومنصة لتبادل التجارب والخبرات الفنية. رعى المناسبة معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل. وإلى خبرنا الأخير، حيث ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر نوفمبر المقبل 7 دولارات و4 سنتات مقارنة بسعر أمس، ليبلغ اليوم 117 دولارا و23 سنتا للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر أكتوبر المقبل قد بلغ 87 دولارا و84 سنتا للبرميل. مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، نشكر لكم لطيف الاستماع. حرر لكم هذه النشرة منيرة بنت خلفان الهنائي، ونفذها على الهواء حمود بن سالم بني عرابة، وكان معكم في قراءتها علي بن محمد صعر.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

يتجدد اللقاء بكم في متابعة لآخر المستجدات ومناقشة لمختلف المواضيع على طاولة الحوار. وبإذن الله من خلال حلقة اليوم سنكون في تغطية لزيارة المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم لمحافظتي الوسطى وجنوب الشرقية. حيث يقوم جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه في زيارة تفقدية لعدد من ولايتي محافظتي الوسطى وجنوب الشرقية في إطار الحرص السامي الكريم لعاهل البلاد المفدى على الارتقاء ببرامج التطوير والتحديث في البلاد وتوفير كافة الخدمات التنموية والاجتماعية واستثمار المقومات الطبيعية والسياحية في هذه الولايات. كما سنحتفي معكم مستمعين الكرام باليوم الدولي للغة الإشارة من خلال ضيوفنا في الاستديو، وسنتحدث بشكل كبير عن هذا اليوم وعن هذه البيئة بالتحديد في تعزيز طبعا الوعي بأهمية لغة الإشارة. إذن هذه محطاتنا لليوم مستمعينا، نخرج لفاصل قصير وبعدها نرجع لاستعراض باقي وتفاصيل هذه المحطات.

0: تحية لكم مستمعين أينما كنتم، نعتذر عن الخلل الفني البسيط وتستمعون لنا الآن بوضوح أكبر. جلالة السلطان المعظم في زيارة تفقدية لعدد من ولايات محافظتي الوسطى وجنوب الشرقية في إطار الحرص السامي الكريم لعاهل البلاد المفدى على الارتقاء ببرامج التطوير والتحديث في البلاد وتوفير كافة الخدمات التنموية والاجتماعية واستثمار المقومات الطبيعية والسياحية في هذه الولايات. ومن خلال متابعتنا سواء زملائنا عبد الله البلوشي، هزاع الراسبي، حمد الفرعي من هناك من محافظتي الوسطى وجنوب الشرقية، نتابع كثير من الصور والفيديوهات، مشاهد في غاية الروعة تعبر عن العلاقة بين القائد وشعبه. ونحن نتابع هذه الصور لأطفال لكبار في السن، جميع فئات المجتمع حاضرة ومرحبة بجلالة السلطان تبادله التحية والسلام. ونحن مستمعين الكرام سنكون إن شاء الله في تغطية لتفاصيل هذه الزيارة سواء من خلال مراسلينا هناك في محافظة جنوب الشرقية ومن خلال تواصلنا مع سعادة محمد بن حميد الغابشي والي جعلان بن أبو علي. أهلا وسهلا بك سعادتك.
1: حياكم الله أخي عبد الله.
0: يا مرحبا وسهلا فيك، نبارك لكم طبعا التشريف السامي لجلالة السلطان وهذه المشاهد الوطنية التي تصلنا من هناك من محافظة جنوب الشرقية. ماذا تمثل هذه الزيارة السامية للمحافظة وما أبرز الرسائل والدلالات التي تحملها لأبناء المحافظة؟
1: شكرا لإضافتكم أخي عبد الله، وحقيقة اليوم تشهد ولاية جعلان بن أبو علي ومحافظة جنوب الشرقية لحظة وطنية سعيدة بلقاء مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، الذي شرف المحافظة بزيارته الكريمة وهو يلتقي بأبناء شعبه ويقترب منهم ويطلع على مسيرة التنمية، والتي لا شك أن هذه الزيارة حقيقة لها دلالات عميقة ومهمة على المستوى الوطني. شهدنا حقيقة اليوم ملحمة وطنية، ونحن نشاهد تلك الحشود الكبيرة ونشاهد أبناء هذه الولاية وهي تلتقي بجلالة السلطان حفظه الله وتعبر له عن مشاعر الحب والولاء والانتماء الصادق، ورأينا الفرق الشعبية وهي تحتفل فرحة بلقاء جلالة السلطان. كل هذه حقيقة المشاهد رأيناها اليوم، وهذا ما يعزز ويؤكد قيمة مثل هذه الزيارات للمحافظات.
0: نعم سعادتك، تحظى المحافظات باهتمام كبير ومباشر من لدن جلالة السلطان، يتجلى في كثير من الجوانب التي عززتها أولوية تنمية المحافظات والمدن المستدامة في رؤية عمان 2040، وكذلك من خلال التمكين واللامركزية وتخصيص كثير من الموازنات المرتبطة بالمحافظات. كيف ينعكس ذلك على مسارات التنمية في ولايات محافظة جنوب الشرقية؟
1: كما أشرتم أخي عبد الله، المشاريع التنموية والمتعلقة بتطوير الخدمات والبنية الأساسية تنطلق من استثمار المقومات والفرص التي تتميز بها ولايات المحافظات في قطاعات متنوعة. الأولوية هنا تكمن في تحويل هذه الفرص إلى مشروعات ذات قيمة وذات أثر ملموس، وبالتالي تسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وتعزز من القيمة المضافة وتساعد في إيجاد فرص العمل، وبالتالي تحقق مستهدفات رؤية عمان 2040.
0: نعم، نعلم جيدا يعني خصوصية محافظة جنوب الشرقية بولاياتها الساحلية المطلة على بحر العرب. نتحدث عن أهم وأبرز المشاريع التنموية المنفذة في ولاية جعلان بن أبو علي.
1: نعم، عموما إذا ما تحدثنا عن المشاريع التنموية فإننا يعني نتناول عدة قطاعات على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الخدمي. نجد هناك مشاريع حقيقة اقتصادية ذات قيمة وأثر كبير كمشروعات الاستزراع السمكي والمشروعات المتعلقة بالبنية الأساسية التي تخدم القطاع السمكي. في الجانب الخدمي نشهد أيضا كذلك ما يتعلق بالقطاع الصحي، حاليا يشيد مستشفى الفلاح، هذا المستشفى الذي المرجعي الكبير الذي سيضيف للقطاع الصحي الكثير. في الجانب التجميلي والتطوير نشهد نشهد تطوير كثير من الواجهات البحرية، سواء واجهة نيابة الأشخرة أو الواجهات الأخرى في القرى الساحلية. وكذلك ما يتعلق بالقطاع التعليمي، هناك تشييد لعدد من المدارس في الوقت الحالي التي تواكب النمو المتزايد في خدمات التعليم. حقيقة هناك جملة من المشاريع في عدة قطاعات.
0: نتمنى كل التوفيق لكم سعادتك، وأكيد هذا اليوم سيبقى في ذاكرة المحافظة وفي ذاكرة ولاية جعلان بن أبو علي، ونحن من هنا نشاهد الصور وبعض الفيديوهات لفرحة المواطنين وهم بزيهم الوطني المرتبط أكيد بثرائنا الثقافي وثرائنا في هويتنا في جميع محافظات سلطنة عمان، كبارا وصغارا يقفون على الطريق يبادلون التحية مع جلالة السلطان. فكل الشكر والتقدير لكم سعادتك، إذا كان هناك ثمة كلمة أخيرة.
1: حقيقة يعني فعلا كما أشرتم هو يوم من أيام هذا الوطن، لقاء جلالته حقيقة يعني فرصة ينتظرها المواطن، وجلالته بالتأكيد حريص يعني يكون قريبا من أبناء شعبه، يتبادلون تلك الدلالات التي أشرنا إليها من قيم الولاء والانتماء والصادق لهذا الوطن العزيز والقائد المقدر.
0: شكرا جزيلا لك سعادة محمد بن حميد الغابشي والي جعلان بن أبو علي، شكرا جزيلا.

إذن مستمعينا الكرام، مشاهد وطنية في ذاكرة المواطنين في محافظتي الوسطى وجنوب الشرقية. كذلك تابعنا زيارة جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يوم أمس إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، اطلع خلالها على أبرز المشروعات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والتوسع الاستثماري الذي شهدته المنطقة خلال السنوات الأخيرة والجهود المبذولة لتحويلها إلى منطقة اقتصادية متكاملة.

0: جلالة السلطان حفظه الله ورعاه أسدى توجيهاته الكريمة لمواصلة العمل على استثمار مقومات المنطقة بما يسهم في ترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي ولوجستي واعد وتعظيم الاستفادة من موقعها الاستراتيجي. إذن مستمعينا الكرام، من خلال تغطيتنا القادمة سيكون لنا تواصل مع مراسلنا من هناك من ولاية جعلان بني بو علي للحديث عن هذه الزيارة والمشاهد الوطنية في محافظة جنوب الشرقية. الصور ربما تكون أحيانا أكثر تعبيرا عن الكلمات، ونحن نتابع مشاهد وفرحة الأطفال على الطريق وهم ينتظرون الوصول السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة، يبادلونه التحية كبار السن. مشاهد عظيمة جدا، ونحن نشاهد كبار السن على الطريق ينتظرون كذلك جلالة السلطان ووصوله وتشريفه لولايات محافظتي الوسطى وجنوب الشرقية. جاهز مراسلنا؟ إذا نذهب مباشرة إلى ذياب بن عبد الله النوفلي مراسلنا من ولاية جعلان بن أبو علي. أهلا وسهلا بك ذياب.
1: مرحبا، أهلا وسهلا أخي عبد الله، مساء الخير.
0: مساء النور، نتواصل معك مباشرة من هناك من محافظة جنوب الشرقية. تصف لنا المشاهد الوطنية، نتابع كثير من الصور والفيديوهات، ولكن أنتم في الميدان وفي الموقع.
1: نعم عبد الله، بالفعل كما ذكرت لربما في بعض الأحيان تكون الصورة أبلغ من الكلمة، ولكن أنا هنا من حيث هذه الجموع الغفيرة من المواطنين وأيضا العائلات المقيمة والمقيمين على هذه الأرض الطيبة التي اصطفت على امتداد الطريق بين ولايات جعلان بني بو علي وجعلان بني بو حسن وولاية الكامل والوافي. هذه الجموع التي تبدو وكأن المشهد نبض وطن واحد، مواطنون وطلبة توحدت مشاعرهم في لحظة وطنية تتجلى فيها أسمى معاني الوفاء والانتماء، تزامنا مع هذه الزيارة التفقدية السامية التي يقوم بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى محافظتي الوسطى وجنوب الشرقية. هذه هنا الوجوه يملأها الفرح والأصوات تختزن مشاعر الاعتزاز بوطن نفخر ونفاخر بمنجزاته، وحضور الشعب اليوم يعكس عمق الصلة بين القائد وشعبه. عبد الله، فهذه اللحظات ليست مجرد مشاهد عابرة، وإنما هي تعبير صادق عن مواطنة صالحة صادقة تتجسد في هذا المشهد مع كل محطة من محطات مسيرة الوطن الظافرة في ظل القيادة الحكيمة. ونحن هنا يعني نشاهد الرايات تعلو على الطرقات، فهي لا تعلو بالحقيقة وحدها، وإنما تعلو بقلوب من يحضر في هذا المشهد، وتعكس ما يختزله الإنسان العماني من اعتزاز بوطنه وقائده والارتباط الراسخ بالأرض. عندما نتحدث بهذه الحشود التي تقف على مد البصر على جانبي الطريق، يعني تفخر بالمنجزات التنموية التي تحققت على مختلف ربوع الوطن، ونحن هنا في محافظة جنوب الشرقية المسيرة التنموية تسير وتمضي بثبات نحو مزيد من التنمية والازدهار. عبدالله كما ذكرت، يعني الآن الطلبة والطالبات والمقيمين والمواطنين تمتزج المشاعر وتنقل الصورة الحية للشعب العماني، يعني هذه القيم الوطنية العالية وهذه الجموع الغفيرة التي ألتت إلى هنا يعني التعبير عن الولاء والانتماء لجلالة السلطان المعظم وللوطن أيضا. كذلك المشهد يعني تختلط فيه فرحة الناس بدلالات الزيارة، الزيارة لها دلالات وأبعاد أرحب، يعني من خلال متابعة المشاريع التنموية التي تشهدها مختلف الجوانب القطاعات. نتحدث عن منظومة صحية تشهد ولاية جعلان بني بو علي وأيضا الولايات المجاورة لها، يعني العمل يسير وفق ما خطط له في مستشفى الفلاح، هذا المستشفى الذي سوف يواكب المنظومة الصحية التي تشهدها سلطنة عمان 150 ألف نسمة سوف يستفيدون من هذا المستشفى بالتوازي مع مستشفى يعني مع مركز جعلان بني أبو علي الصحي، أيضا هذا الذي سوف يقدم الرعاية الأولية للمواطنين في ولاية جعلان بني أبو علي. إذا ما تحدثنا عن المنظومة التعليمية، محافظة جنوب الشرقية تشهد نقلة نوعية في المشاريع التنموية في القطاع التعليمي، وهذا هو الاستثمار الحقيقي في الأجيال القادمة والارتقاء بالمستوى التعليمي. أيضا هناك مشاريع والاستفادة من المقومات الطبيعية، بحر العرب والشواطئ الممتدة، هنا نتحدث عن واجهات بحرية لها أبعاد اقتصادية، وأيضا مشاريع شبابية في هذا القطاع. نتحدث أيضا عن مزارع الروبيان وهذا المورد السمكي الواعد. نتحدث أيضا عن الطرق، منظومة الطرق العالية التي تشهدها محافظة جنوب الشرقية. مع هذه الزيارة لها أبعاد أيضا لمتابعة وتلمس احتياجات المواطنين في هذه الولايات.
0: نعم، حرص جلالة السلطان حفظه الله ورعاه بنفسه في أن يجوب ولايات ومحافظات سلطنة عمان لمتابعة مسيرة التنمية في نهضتها المتجددة. من الجوانب التي لفتتني إذياب صور الأطفال بزيهم التقليدي وفرحتهم وابتسامتهم. يمكن الأطفال في المدارس كل يوم عند تهديدهم لتحية العلم يرددون يعيش حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم المعظم، واليوم يقفوا ليبادلوه التحية بأنفسهم.
1: نعم عبد الله، هذه أيضا يعني رسائل للتمسك بالقيم العمانية وبالهوية العمانية. أشاهد أنا الآن أمامي الطلبة يحضرون بالخنجر وبالرزية الرسمي العماني. هذه يعني القيم المواطنة ليست مفاهيم تدرس في يعني الكتب، ولكن تعاش اليوم في هذا اليوم الوطني في الواقع الذي نشاهده الآن. هؤلاء الطلبة الذين يعبرون عن فرحتهم بهذه الزيارة الكريمة السامية، وسوف تبقى في الذاكرة للأجيال القادمة. أيضا هنا يعني قرب جلالة السلطان المعظم من المواطنين يعطي أيضا أبعاد لتطوير مختلف القطاعات التنموية التي تشهدها محافظة جنوب الشرقية.
0: شكرا جزيلا لك ذياب، مراسلنا من ولاية جعلان بني أبو علي محافظة جنوب الشرقية، وأكيد المشاهد والتغطية مستمرة.
1: شكرا لكم عبد الله.
0: شكرا جزيلا.

0: لكم مستمعينا أينما كنتم، وتحيات كذلك فريق العمل. يعني نحن دخلنا مباشرة في تغطيتنا طبعا للزيارة السامية لمحافظة جنوب الشرقية ومحافظة الوسطى. هذا فريق العمل يحييكم، عبد الله السعيدي في الإخراج، عندنا مهلب العمري في الإخراج المرئي، وزميلتنا بثينة الفوري في الإعداد وفي الإخراج مروان السعيدي. نرافقكم إن شاء الله إلى نهاية البرنامج. محطتنا القادمة بحول الله تعالى سنتحدث فيها عن اليوم الدولي للغة الإشارة، حيث يحتفي العالم في 23 من كل عام باليوم الدولي للغة الإشارة. هذه اللغة التي غيرت في حياة الكثير من ذوي الإعاقة السمعية، وهذا اليوم هو تذكير واعتراف بحقوق ذوي الإعاقة السمعية وتمكينهم، وتأكيد على أهمية تكاملية الجهود في الحفاظ على حقوقهم. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع أرحب بضيوفي في الاستديو، الأستاذ حمود بن ناصر الشيداني، رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. أهلا وسهلا بك الأستاذ حمود. ومعنا في الاستديو زينب بنت حمد الندابي، مترجمة ومدربة في لغة الإشارة، وستترجم كذلك للأستاذ حمود بن ناصر الشيداني ما سيقول، كون الأستاذ حمود من ذوي الإعاقة السمعية وهو رئيس مجلس إدارة الجمعية كذلك. أهلا وسهلا بكما.
1: بداية أنا سعيد باستضافتك اليوم في البرنامج، وأنا فخور في برنامجكم الكريم باستضافتنا ودعوتنا اليوم. إن شاء الله نسلط الضوء، ونشكر بعد مترجمة لغة الإشارة بسهولة التواصل ما بيننا. أنا حمود الشيداني، رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية لأشخاص ذوي الإعاقة. الهدف منا اليوم الدولي للغة الإشارة اللي صادف 23 سبتمبر من كل عام، عالميا يحتفلوا بهذا الموضوع لحق من حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. الحمد لله هناك زخم كبير في هذا المجال، الهدف منا. وبعد نقدم مباركة لشمال الشرقية بحضور صاحب الجلالة لهم. الهدف الأساسي اللي هو تمكين الأشخاص، رؤية المستقبل العماني، كيف أنه ممكن القيادة الحكيمة تكون مطلعة على جميع هذه المتطلعات الجميلة. وشكرا لاستضافتكم اليوم في البرنامج، إن شاء الله يكون حوار سعيد، وأنا سعيد جدا اليوم أني أنا أكون موجود هنا لننشر الوعي والثقافة في لغة الإشارة بإذن الله.
0: نعم، مستمعينا ومشاهدينا تعودتوا على زينب دائما في كمترجمة للغة الإشارة. اليوم زينب بتقوم بدور مزدوج، ستكون مترجمة للغة الإشارة ومشاركة كذلك في هذا الحوار. أهلا وسهلا بك زينب.
1: أهلا وسهلا أستاذ عبد الله، شكرا استضافتك.
0: تعود الناس يشوفوك بس ما يسمع صوتك.
1: أيوة. فاليوم نسلط الضوء على موضوع مهم اللي صادف 23 سبتمبر من كل عام، ولنا الفخر أن سلطنة عمان من الناس المتقدمة في هذا المجال واهتمامها في الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية.
0: سؤالي الأول للأستاذ حمود، كيف ترى مستوى الوعي خلال السنوات الأخيرة الماضية بأهمية لغة الإشارة، وكذلك بأهمية الانتباه لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية؟
1: الحمد لله رب العالمين. نعم، قوانين وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية دائما حاضرة هنا في سلطنة عمان، واهتمام سامي من دون جلالته في تأهيل ودمج الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية. الحمد لله رب العالمين، في تواصل مباشر من خلال تواجد مترجم لغة الإشارة في جميع المحافل. فالحمد لله نحن نقدم توفير ترجمة لغة الإشارة. هذا الهدف الأساسي، أن نحن نوعي المجتمع بضرورة تعلم لغة الإشارة عشان يكون هناك في تواصل مباشر وحوار وفهم جميع الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية، فهذا حق من حقوقهم فواجب علينا. فنحن فخورين الحمد لله رب العالمين أن الحق من حقوق ذوي الإعاقة موجود في سلطنة عمان، الاهتمام والوعي في تزايد. فالحمد لله أن نحن من الدول المتقدمة، حتى على دول الخليج صار نحن من الناس المتقدمين في مجال لغة الإشارة من خلال المترجمين. فهناك في صدى كبير الحمد لله، صار في نشر فيديوهات، إضافة لغة الإشارة في بعض المقاطع المرئية. فإن دل هذا أن دل على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية متواجدة في كل مكان. تقديم دورات لغة الإشارة لتأهيل الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية وتأهيل المترجمين عشان يكون في تواصل مباشر ويكون في مساواة. الحمد لله احنا من الدول المتقدمة في مساواة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، ما في أحد يحسس أن هذا أصم، لا بالعكس في وعي، صار الأصم يفهم أي شيء، يفهم وين ما راح وين، فيكون هذا حق من حقوقه. تلفزيون سلطنة عمان بعد ما مقصر من خلال ترجمة لغة الإشارة وفهم والوعي للأشخاص ذوي الإعاقة.
0: نعم، دور الجمعية في تعزيز هذا الوعي وفي يعني متابعة كذلك أبرز المطالبات في حضور لغة الإشارة في مختلف المؤسسات، الجهات التي تقدم الخدمات، بالإضافة إلى بعض الأمثلة التي ذكرتها وتطورت مؤخرا في وجود لغة الإشارة في المؤتمرات والندوات وكذلك القنوات التلفزيونية.
1: الحمد لله رب العالمين، نحن في اهتمام في هذا المجال لأنه حق من حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. نحن كون جمعية العمال لأشخاص ذوي الإعاقة السمعية الوحيدة في سلطنة عمان، الهدف منها تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وتأهيل المترجمين لغة الإشارة من خلال دورات متعددة في لغة الإشارة عشان يكون في تواصل مباشر بينهم وبين الشخص الأصم. من خلال نحن نشوف الشخص صار مترجم لغة الإشارة، نزيد الوعي عنده، لازم يعرف إيش حقوق وواجبات الشخص الأصم. نتبع الجهات الحكومية والشركات الخاصة، يكون تعاون ما بيننا، لأن نحن كجمعية ما نقدر نكون الجهة الوحيدة اللي مسؤولة. كل ما كان في تعاون مباشر بين الجهات الحكومية والشركات الخاصة، نحن ممكن نرتقي بالأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية. مختلف الدورات موجودة من خلال المؤتمرات والفعاليات، نحاول إن نحن نسعى جاهدين إن يتوفروا مترجم لغة الإشارة عشان توصل المعلومة للشخص الأصم. فهذا شيء إيجابي، فالحمد لله إحنا جالسين نطور حتى ثقافة الشخص الأصم، صار شيء ملحوظ أن الشخص الأصم متطور. عندنا دورات تدريبية مختلفة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية من خلال توفير مترجم لغة الإشارة توصل للمعلومات. عندنا طلاب من ذوي الإعاقة السمعية ما يعرفوا لغة الإشارة، نحن نمكنهم وندربهم في لغة الإشارة لأن حق من حقوق الشخص الأصم يكون عارف لغته الأم. ففي دورات مختلفة نحن كونا جمعية نقدمها، وفي دورات مختلفة للأسر لأولادهم من ذوي الإعاقة السمعية عشان يكون في تواصل مباشر بين أولياء الأمور وبين الطالب.
0: نعم، كيف تحاولون الأستاذ حمود في أنه يتحول هذا الحراك من مجرد ميزة تفضيلية، ميزة مقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى حق أصيل وواجب على المؤسسات أن تقدمه بمختلف مستوياتها؟
1: نحن نسعى جاهدين، فحق من حقوق الأشخاص. كوني رئيس الجمعية دائما بيننا وبين وزارة التنمية الاجتماعية تعاون في تغيير اللوائح وحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية، إيش واجباتهم. فحق من حقوقهم أن يكون في الجهة دائما مؤهلة توفير مترجم لغة إشارة، لأن الشخص الأصم ما توصل المعلومة غير من خلال مترجم لغة الإشارة. موظفين الجهات الحكومية والشركات الخاصة يتم تدريبهم على لغة الإشارة، من خلال المعارض يتم توفير مترجمين لغة الإشارة. الكل بدأ يفهم ويستوعب أنه لا، حق من حقوق الشخص الأصم أنه يكون في مترجمين لغة إشارة. الحمد لله في وعي كبير حتى من تلفزيون سلطنة عمان، وفروا عدد كبير من المترجمين. عندنا بعد الجهات الصحية، في حال أنه ما في مترجم لغة إشارة، في تقنية جديدة اللي هي ترجمة لغة الإشارة من خلال الاتصال المرئي. فنحن نسعى جاهدين أن حق من حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، سواء جهات خاصة أو جهات حكومية، توفير مترجم لغة إشارة لتوصيل المعلومة بشكل سليم للشخص الأصم. في تحديات كثيرة نحن جالسين نواجهها، بس نسعى جاهدين أن نحن نحل هذه المشاكل والتحديات اللي جالسين يواجهوها الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية. نفس ما تعرف أن الشخص الأصم شوية الثقة عنده مهزوزة لأنه ما كل المعلومات توصله، فنسعى جاهدين أن الثقة تكون حاضرة دائما من خلال الوعي ووعي المجتمعي. وعملنا ورشات توعوية، محاضرات دينية عشان الشخص الأصم يكون شوي واثق من نفسه، في تعاونات مختلفة. ونحاول نسعى أن ننشر مترجمي لغة الإشارة في مختلف الجهات الحكومية والشركات الخاصة.
0: نعم زينب، هذا السؤال لك يا زينب. نتحدث عن لغة الإشارة، كم عدد الحركات الموجودة في لغة الإشارة؟ لأن الآن أمام عيني أرى حركات كثيرة أكاد لا أحصيها.
1: طبعا لغة الإشارة والكلمات، كل كلمة أنت تنطقها لها إشارة نحن نفسرها. فلغة الإشارة نحن نروح بالمعنى، إيش المعنى المغزى من الكلام فنعطيه إشارة، بس إذا أحصيلك الكلمات ما تنحصى. فكل كلمة أنت تنطقها أنا أشرها بالإشارة.
0: لكن سمعنا أنه في عدد معين مثلا 300 حركة أو
1: هو لا أكثر، في أكثر من 7000 كلمة.
0: 7000،
1: أيوة، فهذه الأساسيات بس 7000 كلمة، فهي ده. تفوق.
0: نعم زينب، صار لك سنوات يعني في لغة الإشارة، كيف وجدتي التطور والرغبة والدافعية في تعلم لغة الإشارة، سواء ممن يحتاجوها بشكل مباشر لأنهم يتعاملوا بشكل يومي مع أشخاص من ذوي الإعاقة السمعية، أو حتى من خلال الرغبة والدافعية للمساهمة والمساعدة في إيصال المعلومة لمن يحتاجها من ذوي الإعاقة السمعية؟
1: أنا بس استأذنت أني بترجم له بعدين عشان أعطي الكلام حقه. بداية أنا بديت أتعلم لغة الإشارة من عام 2017، كون أنا عندي أخت من ذوي الإعاقة السمعية، فكان الدافع الأساسي أختي. بس لما دخلت وانخرطت في جانب بلغة الإشارة حسيت أنه في احتياج كبير، في تحديات كبيرة جالسين يواجهها الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية، فحسيت برغبة أن أنا ضروري أساعد كل شخص موجود. الحمد لله دخلت في عدة مجالات، اللي هي عندنا في الكلية العلمية للتصميم وترجم للطلاب، في نادي الأمل، في الجمعية، في التلفزيون، في الإذاعة سابقا معك في الشبيبة. فصار عندي الشغف كبير أن ما كون عندي أخت، لا، في أشخاص كثيرين محتاجين المساعدة. لما اندمجت مع الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية حسيت أن الثقافة عندهم بسيطة، التحديات كبيرة، الاهتمام، ما في اهتمام كبير. فاندمجت في عالم أنه لازم أتعلم، لازم أندمج. وإذا بتشوف زينب بين 2017 وزينب في 2026، أنا ما هي أبدا. فالتطور، أو أنا اليوم كوني زينب هنا، ثقتي بنفسي بسبب الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. فشكري الكبير لكل شخص ساندري، وطبعا رئيس الجمعية يكون زوج أختي. فكلها إن لا، نحن مخرطين في نفس الجانب والعائلة فيها، فكل ما كان إن أحد من أسرتك من ذوي الإعاقة الاهتمام يكون أكبر.
0: معقد تعليم لغة الإشارة أو تعلم عفوا لغة الإشارة؟
1: هي صعب. ميزة وجميلة وتحس بحماس عكس من اللغات الأخرى. أنا صرت أنا أشعر أكثر ما أتكلم، فكان صارت حياتي إشارة أكثر ما هي كلام.
0: إن شاء الله عليك يا زينب. ننتقل للأستاذ حمود. يعتقد البعض بسبب قلة وعيهم ومعرفتهم بطبيعة هذه الإعاقة أنه الشخص الذي لديه إعاقة سمعية هو يستطيع قراءة الحروف والكلمات لأنه حسية النظر موجودة عنده، فيعتقد أنه هذا بديل كافي في أنه هو يقرأ المكتوب. نصحح أو نوضح لكل من يستمع لنا ويتابعنا الآن حقيقة هذا المفهوم.
1: الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية عندهم تحديات كبيرة. نحن كوننا جمعية نسعى جاهدين أن كون الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية في حال أنه ما يعرف لغة الإشارة التواصل يكون صعب، فالكلمات الأصم ما ممكن أنه يقرأ جملة، فقط أنه يعرف الكلمات اللي موجودة مكونة من 3 كلمات بس كمخزون لغوي. الأفراد الموجودة، المفردات الموجودة في الكلمات وايد صعب كبير أن الشخص يفهمها. فنحن نحاول جاهدين أن نحن نحاول أن نوعي الشخص من ذوي الإعاقة السمعية في خلال الكلام. بس أن أنا رسالة اليوم أن الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية يعتبروا 80% ما يعرفوا يقرأوا. نحن نحاول أن نحن نحلل هذا الموضوع جاهدين أن نحن نسعى أن نطور. فترجمة لغة الإشارة هذا حق من حقوقه، فحتى نحن وقعنا اتفاقيات مع الأمم المتحدة توفير مترجمين لغة الإشارة لسهولة التواصل مع ذوي الإعاقة. فالشخص الأصم يعتبر أمي نسبة 80% ما ممكن أنه يقرأ، فقط إلا كلمات بسيطة يستوعبها، بس المعنى الأساسي للجمل هو ما يفهمها. فشكر كثير لمترجمين لغة الإشارة، هم الأساس والرافد الدائم للأشخاص ذوي الإعاقة في توصيل المعلومة. فالحمد لله نحن عندنا عدد كبير من الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية من خلال الدورات اللي نقدمها، وفي تعاونات مباشرة بيننا من الجهات الحكومية والشركات الخاصة عشان نوفر عدد كبير من المترجمين ونوصل معلومة أن الشخص الأصم ترى ما يقرأ، بس لغة الأم هي لغة الإشارة، عشان ممكن أن نأهل وندمج الأشخاص في المجتمع.
0: هناك أرقام عالمية منشورة عن أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية في العالم، وذكر هذا الرقم أنه يبلغ عددهم حوالي 70 مليون شخص حول العالم. هل توجد أرقام واضحة لأعداد الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية هنا في سلطنة عمان؟
1: عدد الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية ما يقارب يفوق 17,300 شخص أصم. في عندنا عدم من خلال بطاقات التنمية الاجتماعية، مركز الإحصاء، فحاليا صار في وعي أن الشخص الأصم يسجل من خلال البطاقات. فعالميا يفوق 70 مليون، فتبلغ أن عدد 40% من الأشخاص من ذوي الإعاقة هي أعلى نسبة من ذوي الإعاقة السمعية، تأخذ حيز أكبر من ذوي الإعاقة اللي موجودين في سلطنة عمان. عندنا مستويات مختلفة، في البعض ضعيف سمع، في البعض أصم كلي. فلغة الإشارة هي واجبة سواء ضعيف سمع أو أصم كلي.
0: هل هناك تحدي لأمية لغة الإشارة، بمعنى أنه هناك أشخاص من ذوي الإعاقة السمعية ولكنهم لا يجيدون لغة الإشارة، هل لا زلنا نواجه تحدي كهذا؟
1: في عدد كبير من ذوي الإعاقة السمعية ما يعرفون لغة الإشارة، أحيانا نحن نصادفهم في الجهات الأخرى حتى في المستشفيات أنه ما يعرف. ليش؟ لأن الأم والأب ما يعرفوا لغة الإشارة. كيف من اللي بيدرب الشخص الأصم على لغة الإشارة؟ الأم ناطق والأب ناطق، فالشخص الوحيد هو أصم، فنحن ما عارفين. فرسالة اليوم لجميع أولياء الأمور أن عندهم شخص من ذوي الإعاقة السمعية، نحن نعمل دورات تدريبية للأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية وهم ينتمون إلى الجمعية، فممكن نحن نأهلهم يتدربوا لغة الإشارة. ما تنتظروا المدارس، فالجهة الحكومية حاليا للأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية الجمعية متواجدة، ممكن نحن ندرب الشخص الأصم، ممكن نحن ندرب أولياء الأمور كيف ممكن يتواصلوا مع الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية.
0: هذه الإعاقات متوزعة على ولايات محافظات سلطنة عمان، ما هي الطريقة لتعلم لغة الإشارة في الولايات البعيدة عن مقر الجمعية أو البعيدة عن محافظة مسقط؟
1: نحن نعمل دورات في لغة الإشارة، سواء كان في صلالة، في أدم، في مسندم. تحديات كبيرة، نحن نسعى جاهدين أن يكون في تعاون ما بيننا. في حال أن نتوفر مترجم لغة الإشارة بيكون في تعاقد ما بيننا وبينهم، تدريب لغة الإشارة. في حال أن ما في، نحن نسعى جاهدين شمال الباطنة سحار، قدمنا دورات لغة إشارة متعددة في مختلف محافظات السلطنة لتأهيل الأشخاص من ذوي الإعاقة وتأهيل مترجمين لغة الإشارة عشان يكون في سهولة التواصل ونشر اللغة بشكل أكبر، ويكون في ثقة بين الشخص الأصم. ونحن نسعى جاهدين بعد من خلال السوشيال ميديا نشر ثقافة لغة الإشارة في مختلف، سواء السوشيال ميديا أو الجهات الحكومية والشركات الخاصة.
0: نعم زينب، نحن نريد نطلع لفاصل، ولكن هذه فاصل بلغة الإشارة أريد أن أقولها حال حمود، فعلميني كيف أقول فاصل
1: الحين. فاصل
0: كيف؟
1: فاصل
0: فاصل إذن ولا عودة.

0: تحية لكم مستمعين أينما كنتم، نحاول في الفاصل نتعلم كذا إشارة من لغة الإشارة. نستثمر وجود زينب اليوم معنا، زينب تدرب يعني في لغة الإشارة. أجدد الترحيب مرة أخرى بضيوفي في الاستديو، الأستاذ حمود والأستاذة زينب، للحديث طبعا عن لغة الإشارة احتفاء باليوم الدولي للغة الإشارة. فأهلا وسهلا بكم مجددا. طبعا تصلني رسائل كثيرة من المستمعين والمتابعين حول يعني لغة الإشارة والأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. أحد هذه الأسئلة كان يتحدث عن احتياج الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية لبعض الخدمات، على سبيل المثال في المستشفيات أو في بعض الجهات الحكومية. ما هي التحديات التي تواجهونها للحصول على هذه الخدمة ولوصول المعلومة، خاصة أنه في المستشفيات مثلا هناك كلمات ربما تكون تخصصية قد لا يستطيع أي شخص ترجمتها بلغة الإشارة؟
1: الهدف الأساسي حقيقي سؤال جدا رائع. أنا شفت تحديات كثيرة وانتابتني تساؤلات كثيرة من الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية سواء في الجهات الحكومية وهو المستشفى. هذا التحدي الكبير، لا يوجد تقنيات متخصصة للأشخاص من ذوي الإعاقة، ما يوفروا مترجمين لغة الإشارة. فهذا من خلال فحص طبي أو دواء ممكن أن يستخدمه، هذا ممكن أن ينهي بحياة الشخص الأصم أو أنه يأخذ دواء بالصفة الغلط. فوين مترجمين لغة الإشارة؟ نحن كاحتياج في الشخص الأصم حق من حقوقه بدائيا من لغة الإشارة لتوصيل المعلومة سواء جهات حكومية. فنحن ما نعرف أحيانا حتى توقيع المعاملات، الشخص الأصم يوقع على معاملة ما يعرف إيش المعاملة موجود فيها إيش محتواها. فهذا التحدي الكبير عدم توفير مترجم لغة إشارة. نحن نتمنى من الجهات الحكومية يكون بيننا وبينهم تعاون عشان حق من حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، توفير مترجمين لغة الإشارة في الجهات الصحية عشان توصل المعلومة. فحق أنه يفهم تكون الوصفة الطبية سليمة، نوع الأدوية اللي بياخذها. فهنا ممكن أن الشخص الأصم مستقبلا يكون قائد على نفسه أو توفير ترجمة لغة الإشارة من خلال التقنيات اللي تكون موجودة. فأنا رحت أكثر من جهة سواء مستشفيات خاصة أو مستشفيات حكومية، أول ما يشوفوا أصم يقولوا له هذا تحدي كبير فيصرفوا له دواء أي ما كان. لا، الشخص الأصم عنده قدرات، عنده المهارات، فقط تنقص ترجمة لغة الإشارة. في حال أنه صعب توفير مترجم لغة إشارة بإمكانكم تتواصلوا على الجمعية من خلال الاتصال المرئي، ونحن مستعدين ان نحن نقدم الخدمة، ومستعدين بعد ان يكون بيننا تعاون مباشر بيننا وبين الجهات الحكومية، وان شاء الله يكون في وعي سواء خاصة في المؤسسات الصحية، لان هذا الرافد الاساسي عشان نحن نضمن حق الاشخاص من ذوي الاعاقة السمعية في المجال الصحي. فلغة الاشارة هذه لغتنا الام، فاتمنى ان الجهات تعي ان لغة الاشارة هي اللغة الاساسية للشخص ذوي الاعاقة السمعية.
0: نعم. زينب، هذا السؤال لك، هل يوجد نقص في أعداد مترجمي لغة الإشارة في عمان؟
1: مترجمي لغة الإشارة صار في وعي كبير، صار في اهتمام كثير، جلسنا نشوف أن في مترجمي لغة الإشارة زادوا عدد كبير، بس اللي ينقصنا اللي هي مترجمي لغة الإشارة التخصصية سواء في المحاكم، في المستشفيات، في المناهج التعليمية. بس من خلال وعي مجتمعي في تعليم لغة الإشارة الوعي زاد وانتشرت لغة الإشارة بشكل كبير في آخر آونة، بس نحن ننقص لترجمة لغة الإشارة التخصصية اللي ممكن أن توصل المعلومة للشخص الأصم بسلاسة. بس التحدي الكبير أن حتى لو شخص تعلم مستوى أول يقول أنا مترجم وممكن يستعين فيه الشخص الأصم، وبعدين بيواجه تحدي أنه ما توصل المعلومة بشكل سليم. بس كمترجمين لغة إشارة زاد، بس ما بالرغبة اللي نحن نريدها، فنحن نتمنى يزيد عدد.

0: هذا حمود، دور التقنيات الحديثة وكيف من المؤمل أنها تساهم في إيجاد حلول فاعلة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.
1: أفضل حل تقني. نحن جالسين نواجه تحديات كثيرة في مترجمين لغة إشارة. الحل حاليا اللي هو سواء من مناطق بعيدة سواء مسقط، التقنيات هي الحل الأساسي من خلال الاتصال المباشر، توفير مترجمين لغة الإشارة في جهات التواصل من خلال الاتصال المرئي، فسواء كان في محاكم في المستشفيات، فالتقنية تسهل، فحتى من خلال التكلفة، من خلال توصيل المعلومة بشكل سليم، ونحن مستعدين إن نحن نهيئ هذيل الأشخاص من خلال التقنيات اللي موجودة، ويكون في تواصل مباشر من خلال التقنيات اللي موجودة، فهذه تسهل بشكل كبير سواء كانوا في مسقط أو خارج مسقط. فحاليا أنتم كناطقين تتكلموا بالاتصال، لا، نحن ممكن نتكلم من خلال التقنيات اللي موجودة من خلال الاتصال المباشر، فحتى ممكن أن في تواصل مباشر بينك وبين أسرتك من خلال الفيديو. فالتقنيات وايد سهلت معلومات، وايد سهلت التواصل ما بيننا وبين الأشخاص اللي موجودين وبيننا وبين الجهات المعنية.
0: نعم، ما هي أبرز المعلومات الخاطئة أو المغالطات لدى المجتمع عن الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية؟
1: المجتمع نظرته للأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية أنه ما مثقف، ما واعي، ليس لديه القدرة أنه يعتمد على نفسه. لا، الشخص الأصم قادر، نحن حالنا حال أي شخص سوي، فالشخص الأصم قادر، متمكن، ذكي، معتمد، حتى عندنا حقوق من حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، دمجهم فقط توفير ترجمة لغة الإشارة. إذا توفرت ترجمة لغة الإشارة السليمة للشخص الأصم، تأكد أنه يكون واعي ومثقف، ممكن انه هو يوصل لمراحل ممكن الشخص الصاحي ما وصل لها. عندهم ابداعات، عندهم مهارات، الله اخذ منهم السمع بس عطاهم مهارات وقدرات مختلفة. فاتمنى من الجهات الحكومية والشركات الخاصة تعي انه يكون في تعاون ما بيننا وبين الجهات المختلفة لاحتواء الشخص الاصم من خلال التمكين، الدمج، المساواة، التعليم. اذا كان التعليم حاضر، تأكد ان الشخص الاصم حاله حال اي شيء صاحي، اي شخص قادر ينجز، قادر انه يدخل جامعة، قادر انه يتعلم، قادر انه يوظف نفسه ويكون معتمد وقيادي في المستقبل بإذن الله. فحق من حقوقه، ارجع واقول لغة الإشارة هي الشيء الأساسي اللي لازم يتوفر في كل جهة.
0: نعم زينب، نحن سنذهب إلى أذان العصر. أذان العصر.
1: خلاص.

إذاعة سلطنة عمان. حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان، استوديو الظهيرة، لقاء الظهيرة.
1: بكم مستمعينا أينما كنتم، وتحية لكل من انضم لنا في هذه الأثناء من برنامجكم استديو الظهيرة. نجدد الترحيب بضيوفنا الأستاذ حمود والأستاذ زينب، أهلا وسهلا بكم مجددا. من ضمن الجوانب التي تشغل أحيانا بال الأسر هي التعليم للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. كيف يعني تسير مراحل التعليم للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية سواء في المدارس، وإمكانية وفرص كذلك مواصلتهم لدراستهم العليا؟
2: من خلال التعليم سابقا، ما يوجد أبدا كليات ولا جامعات، حاولنا نسعى جاهدين، ما في كليات متناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية لشح مترجمين لغة الإشارة. سابقا فقط 3 مترجمين، فكيف يتم الاعتماد عليهم؟ حاولنا نسعى جاهدين للكليات للجامعات، كان تحدي كبير. من بعدها بدينا نأهل مترجمين لغة الإشارة لعدة مستويات. تم افتتاح كليات مختلفة، كلية الخليج سابقا في تخصص إدارة أعمال، الكلية العلمية للتصميم، كلية الزهرة، وكلية وجامعة ظفار. الحمد لله رب العالمين، صار في وعي، حتى عندنا مشاركات خارجية، وفي عندنا ابتعاث أشخاص من ذوي الإعاقة السمعية في الأردن وفي أمريكا. صار في وعي من خلال الجامعات والكليات، من خلال توفير مترجمين لغة الإشارة. في حال عدم توفر مترجم لغة الإشارة، مستحيل تصل المعلومة أو الشخص الأصم يكون دارس ومتعلم. الحمد لله من خلال مدرسة الأمل، سابقا المدرسة الوحيدة موجودة مدرسة الأمل الصف الأول للثاني عشر، تعلم الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية من خلال توفير معلمين مؤهلين لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. حاليا نحن فخورين جدا من خلال 12 سنة إلحاح على جامعة السلطان قابوس بإتاحة فرص وحق من حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية، أن توفير تخصصات مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. الحمد لله رب العالمين، هذه أول سنة تم افتتاح واستقبال أول دفعة للأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية، فهذه لأول مرة يتم ابتعاث 5 طلاب من ذوي الإعاقة السمعية في جامعة السلطان قابوس. فهذا فخر كبير لنا. الهدف الأساسي أنا أتمنى أن يفتحوا جامعات وكليات وتخصصات متناسبة لذوي الإعاقة السمعية، عشان يكون حق من حقوقهم اختيار التخصصات المناسبة لهم، ممكن نطورهم. فجامعة السلطان كان في تعاون بيننا وبينهم، وفي اتفاقيات مبرمة ما بيننا لحق من حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية.
1: نعم. زينب، بما أن لك تجربة في بعض ربما الكليات أو الجامعات لترجمة لغة الإشارة، ممكن تحدثين عن هذه التجربة؟ كيف ممكن نتخيلها؟ طالب يحضر عدة محاضرات، كيف تصل له المعلومة؟ هل يتوفر مترجم لغة الإشارة في جميع هذه المحاضرات؟ لأنه يبدو الأمر من الوهلة الأولى صعبة.
2: بداية في 2019 تم افتتاح الكلية العلمية للتصميم لاستقبال طلاب من ذوي الإعاقة السمعية، وكنت أنا من الناس المترجمين. التحدي الكبير اللي واجهنا أن الأستاذة تحاول تكتب الشخص الأصم ما يفهم، فكانت تقول لا بوقف الكورس أروح أعلم لغة عربية ولغة إنجليزية عشان يفهم. بس من خلال توفيرنا نحن كمترجمين لغة الإشارة، سهولة التواصل مع الشخص الأصم، صار يفهم. أنت لو تجيب لي شخص مصمم ناطق وتجيب لي أصم، الأصم يفوق. يعني ما شاء الله في عندي طلاب نسبتهم 3.8، يعني من معدل التراكمي متفوق، والخيال عندهم واسع. يعني أنا كان، أنت تخيل في دفعة من الدفعات في عندي طلاب صم تحويل القصة من حياتك من يأس إلى واقع 3D. فالشخص الصم كان أصح حاجة عندنا ككلاس من ذوي إعاقة، شوفوا أن الأصم كيف طبق. فهذه من أصعب شيء أنت تدرسها في الكلية. فحاليا حتى هذين المقسمات من الكلية محطوطة في الزبير، في معرض الزبير يعرضوا المقسمات اللي أنتقوها الأشخاص من ذوي الإعاقة. ففي واحد شخص القصة أول ما تشوف المقسم كل حد يصيح، وجسد أن هم عندهم مرض في عائلتهم، 9 أشخاص يتوفوا ما يعرفوا إيش السبب. فتخيل هذه القصة حولها 3D، أنت أول ما تشوف 3D تعرف إيش القصة اللي موجودة. فالشخص الأصم عنده خيال واسع، فقط مكنه يجيب للمترجم اللي يوصل المعلومة أنت إيش تريد. تأكد أنهم مبدعين وعندنا ناس على مستوى من خلال رائع. التصوير، التصميم، إنتاج فيديوهات، أفلام رائعين، بس مكن وحط لهم التخصص المناسب يبدعوا لك أكثر من الشخص الصحي.
1: نعم، هذه ثروة يعني لا يمكن التفريط بها. تحضر الكلاسات، تحضر المحاضرات،
2: وعندهم محاضرات من الساعة 8:30 لحد الساعة 5:30. فحالهم حال الإنسان.
1: كم عددهم تقريبا؟
2: الكلية العلمية للتصميم تفوق 200 طالب
1: من ذوي الإعاقة،
2: من ذوي الإعاقة السمعية. نعم. تفوق 200 طالب وكلهم متميزين، يعني ما عندنا حد دون المستوى.
1: نعم.
2: فالتخصص مناسب. أما سابقا فكانت كلية الخليج إدارة أعمال، ألغي التخصص لأنه كان كله كتابي، فالشخص الأصم صعب عليه، ألغي في كل تخصصات مرئية.
1: نعم. سؤالنا الأخير الأستاذ حمود، ما هي طموحاتكم في الجمعية للفترة القادمة إن شاء الله؟
2: نأمل إن شاء الله سنوياً، نتمنى أن الجمعية العمانية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية تفتح جامعات وكليات تخصصات مختلفة للأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية، نشر ثقافة لغة الإشارة في مختلف الجهات الحكومية والخاصة، توفير مترجمين لغة الإشارة في مختلف الجهات لسهولة التواصل. نحن مستعدين أي التحديات اللي تواجهها، نحن مستعدين كجمعية يكون تواصل مباشر ما بيننا. الهدف الأساسي الرقي بالأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية وتوفير وظائف وفرص ممكنة للأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية. نتمنى يكون في مساواة ما بين الشخص الأصم وما بين الشخص الناطق، وتأهيل فرص وظيفية للأشخاص من ذوي الإعاقة، وتعليم الأسر لغة الإشارة لأن حق من حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة، يكون في تواصل مباشر ما بينهم وبين أسرهم، وفي تواصل ما بينهم وبين الجهات المختلفة سواء كان. وما ننسى أن رؤية عمان 2040 هي من تمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية، فنحن فخورين أن نحن دائما موجودين وفي اهتمام سامي بالأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية. شكرا لك أستاذ عبد الله، وشكرا لتلفزيون سلطنة عمان وإذاعة سلطنة عمان اليوم لنشر ووعي ثقافة لغة الإشارة، وما نسيتها اليوم الخاص فينا. فأنا جدا فخور، وإن شاء الله فيكون في مقابلات أخرى بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: شكرا، شكرا يا أستاذ حمود، صح كذا؟ شكرا. أنا أيوة سويت شكراً. ولا لخبطت؟
2: أيوة
1: شكرا
2: بالضبط.
1: شكرا، سعيدين جدا بلقائك، شكرا جزيلا لك زينب، سعيدين جدا
2: أستاذ عبد الله
1: معنا. وأنت دائما معنا سواء في التلفزيون وكذلك في الندوات والملتقيات، سعيدين جدا في مساهمتك الثرية في عالم لغة الإشارة. شكرا جزيلا لكم.
2: العفو واجد.
1: إذن مستمعينا ومتابعينا، نحن مستمرين في احتفائنا باليوم الدولي للغة الإشارة. بعد فاصل قصير ستكون لنا محطة قادمة حول بعض المبادرات المعنية بهذا الجانب، سنتحدث إن شاء الله عنها من خلال ضيفنا القادم ماجد بن حمد الحارثي، مدرب ومترجم لغة الإشارة ومؤسس مبادرة إشارة بلا حدود.

0: تحية لكم مستمعينا أينما كنتم. محطتنا القادمة سنواصل فيها احتفاءنا باليوم الدولي للغة الإشارة، وتواصلنا مع ماجد بن حمد الحارثي، مدرب ومترجم لغة الإشارة ومؤسس مبادرة إشارة بلا حدود. أهلا وسهلا بكم أستاذ ماجد.
1: حياك الله أستاذ عبد الله، كيف حالكم؟
0: يا مرحبا وسهلا فيك، وسعيدين بالتواصل معك في هذا اليوم، اليوم الدولي للغة الإشارة.
1: ونحن سعداء بالتواصل معكم، بارك الله فيكم.
0: هذه فرصة ثمينة في أن نتعرف أكثر على مبادرة إشارة بلا حدود. نتحدث ماجد عن هذه المبادرة وبدايتها وأهدافها.
1: البداية كانت في الانطلاقة في عام 2019 في منتزه شاطئ السيب، وكانت البداية جدا بسيطة. حتى كان عندنا شعار كنا نقول للناس جيب كرسيك وتعال تعلم معانا مجانا لعدم وجود الإمكانيات والدعم. والحمد لله يعني استمرنا بهذه السلسلة الدروس إلى أن تزايد العدد. فعام 2022 بعد انقضاء جائحة كورونا، في جائحة كورونا استمرينا على منصة الزوم.
0: نعم.
1: وبعد الانقضاء من جائحة كورونا انتقلنا إلى حدائق الصحوة لكثرة المطالبات بأنه بيكون مكان نوعا ما وسط أو يناسب الأغلبية.
0: نعم.
1: انتقلنا إلى حدائق الصحوة، وتبارك الله العدد فيه تزايد. ومن ثم تم الاستعانة بالأخوة الزملاء المدربين لكثرة العدد يعني. وبعدها بفترات تم الانتقال إلى نادي الأمل في اللجنة العمانية رياضة الصم، وآخرا تم الانتقال إلى معهد انفيتك التابع لشركة أبراج لخدمات الطاقة منذ عام 2000 تقريبا 23.
0: نعم.
1: إلى يومنا هذا.
0: نعم. يعني ماجد، أي حد أسئلة عن لغة الإشارة يعني وهو متعلمها ولا أصبح يعني محترف ومدرب فيها، تكون له دوافع معينة؟ يعني في حد في نطاق أسرته مثلا، في حد من محيطه.
1: نعم.
0: بالنسبة لماجد، إيش كان الدافع بداية لتعلم لغة الإشارة، وثانيا في إيجاد هذه المبادرة اللي تساعد الآخرين كذلك على تعلم لغة الإشارة؟
1: والله أستاذ عبد الله، هناك عدة دوافع، من ضمنها حاجة المجتمع لهذه اللغة وحاجة الصم أيضا. والدافع الأكبر هو يعني قصة، وأحاول أختصر لك إياها. لما كنت في العمل في سلك المحاماة، صار لي موقف مع شخص من ذوي الإعاقة السمعية. لأن قبلها بسنة كنت أنا ماخذ كورس في تعلم لغة الإشارة في المستوى الأول، وبعدها بعد التوظف أو التوظيف في سلك المحاماة، صار هذا الموقف أني صادفت هذا الأصم في المحكمة، وسبحان الله ما عرفت أتعامل معه. وكان نفس الشيء، المترجم للأسف ما موجود لظرف ما، فرجعت للذاكرة ليومها لما كنت أنا متعلم لغة الإشارة. قلت أنا لو كنت يعني مستمر متعلم هذه اللغة وأتقنها، كان ممكن أني يعني أكون جسر للتواصل بينه وبين هيئة المحكمة. يعني
0: هذا الشخص اللي أصلا كان بحاجة لمساعدة، بحاجة أنه يعني
1: لترجمة،
0: لترجمة
1: يكون
0: نعم.
1: حد مترجم. نعم
0: نعم,
1: نعم.
0: نعم.
1: ومنها عجات الانطلاقة، والحمد لله رب العالمين أن مستمرين في هذا العمل.
0: نعم. كانوا معي في ضيوف في الاستديو رئيس الجمعية ومترجمة، وتكلموا عن بعض التحديات في الأماكن اللي يعني تحتاج إلى ترجمة، يعني نظرا لحساسية الخدمة، وذكروا المستشفيات والمحاكم. يعني أهمية أنه هذه الثقافة تنتشر بشكل كبير، في أنه هذه اللغة هي اللغة التي يفهمها الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، وهي طريقة التواصل تقريبا الوحيدة معهم. من خلال هذه المبادرة، كيف تجدون هذا الوعي ومستوياته وأهمية تعزيزه؟
1: والله هي القطاعات بحاجة يعني لنشر ثقافة لغة الإشارة. يعني من ضمنها يعني ما أخفيك، مثلا عندك قطاع التعليم، والقطاع أيضا القطاع الصحي. هذه أبرز القطاعات اللي فئة الصم أكثر يحتاجوها، وأيضا القطاع البلدي كذلك القطاعات المصرفية وقطاعات أيضا خدمة المراجعين. لكن نحن بدورنا في هذه المبادرة الحمد لله يعني نسبة الوعي في تزايد أكثر من السنوات الماضية ولله الحمد، وبدأت الناس يعني تسمع عن لغة الإشارة ودوافعهم للفضول بالتعلم لغة الإشارة، أيضا حتى نظرة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية أو فئة الصم للمجتمع جدا تغيرت. كانوا سابقا هم يعني نوعا ما يشوفوا أن في فجوة كبيرة بينهم وبين المجتمع وإلى آخره، لكن هذه الحمد لله الفجوة أو نظرتهم هم تغيرت الحمد لله رب العالمين.
0: نعم، كم عدد المستفيدين تقريبا من هذه المبادرة؟
1: عدد المستفيدين تقريبا 3000 وتقريبا 55 شخص، منهم طبعا موزعين على كافة شرائح المجتمع والفئات العمرية، يعني منهم الحمد لله فئة من الأطفال معنا حتى كبار السن وحتى الوافدين يعني من ضمنهم الحمد لله رب العالمين.
0: نعم، الدافع أنهم يتعلموا لغة الإشارة يعني من خلال لقائك واحتكاكك بهم، ما هي أبرز هذه الدوافع؟ هل يشعر يعني أفراد المجتمع أحيانا بمسؤولية أنهم يتعلموا لغة الإشارة بحيث أنهم يكونوا قادرين على التواصل مع الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية؟
1: نعم، من ضمن الدوافع إحساسهم بالمسؤولية المجتمعية، وأيضا من ضمن الدوافع يعني البعض يعني يصير له بعض المواقف،
0: نعم
1: يعني مثلا يصير له موقف لقاء أصم، صادف أصم في الكلية، في المحكمة، في بعض الجهات الحكومية والخاصة، فعاد لما يبحث وكذا يعني يجي عندنا الحمد لله ويتعلم لغة الإشارة الأغلبية هذه يعني.
0: نعم ما طبيعة الدعم اللي تحتاجه مثل هذه المبادرات؟ لأنه أتوقع أن مبادرة مثل هذه ومبادرات غيرها أكيد أنها راح تنعكس بشكل أكبر على فئات كثيرة في المجتمع، أنه تكون عندهم المساحة والفرصة لتعلم هذه اللغة ومساعدة الآخرين.
1: يعني أبرز الأشياء اللي أنا أتمناها، أتمنى نشر لغة الإشارة على أكبر نطاق واسع في المجتمع، وأتكلم عن موضوع القطاع التعليمي، أتمنى أنا من ضمن أمنياتي أن أتخصص مادة تعليمية تدريسية في مقتبل الفئات العمرية في
0: نعم
1: الصفوف، كذلك فتح تخصصات في التعليم العالي لتعلم لغة الإشارة، وهذا يعطينا أيضا دافع لتطوير هذه الفئة اللي هي فئة الصم. إذا كانت هناك تخصصات مفتوحة لفئة الصم فيعطيهم أكبر دافع للتطور، وهم فئة الصم حالهم كحال أي شخص سامع، فقط ينقصهم التواصل.
0: نتمنى لكم كل التوفيق في عملكم ومبادرتكم النبيلة هذه في مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية ومساعدة كذلك أفراد المجتمع في تعلم لغة الإشارة بحيث أنهم يساعدوا غيرهم من الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، وبالتالي يتحقق الأثر بشكل أكبر ويزيد عدد المتقنين لهذه اللغة. شكرا جزيلا لك ماجد، وسعيدين بهذا التواصل معك وأن تكون ضيفنا يعني في احتفائنا باليوم الدولي للغة الإشارة.
1: جزاكم الله خير، وأشكر إذاعة سلطنة عمان على هذه الاستضافة وعلى إتاحة الفرصة لنا للحديث عن المبادرة، وأشكر أيضا فريق الإعداد والتقديم على اهتمامه بهذه المبادرة. كما يسعني أن أتكلم ولو بالمختصر، في عندنا احتفالية بإذن الله باليوم العالمي للغة الإشارة أو اليوم الدولي بتاريخ 28/9 في كلية الدراسات المصرفية
0: نعم
1: والمالية، والدعوة عامة بإذن الله.
0: نعم شكرا، شكرا جزيلا
1: بارك
0: لك
1: الله،
0: ماجد
1: شكرا
0: بن
1: جزيلا.
0: حمد الحارثي، مدرب ومترجم لغة الإشارة ومؤسس مبادرة إشارة بلا حدود، كان معنا طبعا للحديث عن مبادرتهم وكذلك استعدادهم للاحتفاء والاحتفال باليوم الدولي للغة الإشارة. طيب، نحن بهذه المحطة نكون وصلنا تقريبا إلى نهاية برنامجنا لليوم. مروان تعلمت شيء اليوم؟ استفدت شيء في لغة الإشارة؟ كم إشارة تعلمت؟ يعني أنا أرى يدك تتحرك يمينا وشمالا، ولكن لا أعتقد أنه أي حركة من هذه الحركات تعني شيئا. لكم من أجمل التحايا مستمعينا ومتابعينا الكرام، نلقاكم الأسبوع القادم إن شاء الله، ونتمنى لكم إجازة نهاية أسبوع سعيدة مع الأهل والأصحاب والأحباب. عبد الله السعيدي كان معكم في التقديم وفي الإعداد بثينة الفوري، وفي الإخراج المري مهلب العمري، وتحيات مخرجنا مروان السعيدي.

0: مستمعين أهلا بكم إلى الفترة الإخبارية الثانية من إذاعة سلطنة عمان، والبداية بأبرز العناوين.
1: جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يبدأ زيارة تفقدية لعدد من ولايات محافظتي الوسطى وجنوب الشرقية.
0: إيران تهدد بتوسيع النزاع جغرافيا إذا استهدفتها هجمات أمريكية جديدة.
1: تصاعد استهداف المنشآت النفطية والمراكز اللوجستية بين روسيا وأوكرانيا.
0: يبدأ حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه زيارة تفقدية لعدد من ولايات محافظتي الوسطى وجنوب الشرقية في إطار الحرص السامي الكريم لعاهل البلاد المفدى على الارتقاء ببرامج التطوير والتحديث في البلاد وتوفير كافة الخدمات التنموية والاجتماعية واستثمار المقومات الطبيعية والسياحية في هذه الولاية.
1: في محافظة جنوب الشرقية تمضي مسيرة التنمية بخطى واثقة، وتترسخ منجزاتها في مشروعات تصنع أثرها في حياة الإنسان وتفتح آفاقا أوسع للمستقبل. المشروعات التنموية تتكامل في قطاعات الصحة والتعليم والنقل والاقتصاد لتجسد نهجا وطنيا يواكب تطلعات رؤية عمان 2040.
2: عجلة التنمية والازدهار تسير بوتيرة متسارعة وتمضي بعزيمة رامت بقائد وشعب مراقي العلا. المشاريع التنموية تتواصل في ربوع الوطن لينعم الإنسان العماني بحياة كريمة آمنة. فالمشاريع التي تشيد اليوم هي منارات الغد الصامدة وصروح النهضة المتجددة الشامخة. فبالعلم والفكر تبنى العقول، وبمنظومة الصحة المتكاملة ترعى الأجساد، وبتنوع مصادر الدخل يؤسس اقتصاد متين راسخ يشكل الحصن المنيع والمظلة الوارفة التي يستظل بها الإنسان العماني أينما كان. محافظة جنوب الشرقية كغيرها من المحافظات تتواصل فيها المشاريع التنموية، فها هي ولاياتها: صور، الكامل والوافي، جعلان بني بو حسن، جعلان بني بو علي، وولاية مصيرة. تشهد حراكا تنمويا، فتتسارع نسب الإنجاز في عدد من المشاريع التي تواكب الاحتياج وتلبي الطموح في مختلف الجوانب الخدمية والتنموية والسياحية والاقتصادية. ومن طريق السلطان تركي بن سعيد الذي يمتد من بدبد إلى صور تتسع مسارات التنمية، فهو شريان يربط المحافظات ويعزز انسيابية التنقل ويدعم حركة التجارة والسياحة والاقتصاد. ومع استكمال ازدواجية أجزاء الطريق في محافظة جنوب الشرقية بما تتضمنه من مسارات متعددة وأنفاق وجسور وتجهيزات متكاملة ترفع مستوى السلامة المرورية وتعزز كفاءة شبكة النقل، ويصبح الوصول بين الولايات أكثر انسيابا وأمانا بما يواكب نمو المحافظة واتساع احتياجاتها التنموية. وفي المنظومة الصحية تتقدم مشاريع الرعاية الصحية في محافظة جنوب الشرقية، إذ يقترب مستشفى الفلاح من الاكتمال ليخدم نحو 150 ألف نسمة في ولايات الكامل والوافي وجعلان بني بو حسن وجعلان بني بو علي، فيما يتواصل تنفيذ مشروع مركز جعلان بني بو علي الصحي إلى جانب ما تشهده الخدمات الصحية في ولاية صور من توسعة لمستشفى صور المرجعي، مشهد تتكامل فيه المشاريع لتقريب الرعاية ورفع كفاءة الخدمة وترسيخ مقومات الحياة الكريمة على امتداد المحافظة. وفي قطاع التعليم تتواصل المشاريع التنموية في محافظة جنوب الشرقية عبر إنشاء 5 مدارس جديدة و6 مشاريع توسعة في المدارس القائمة، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية وتوفير بيئة تعليمية ملائمة وتعزيز جاهزية المنظومة التعليمية لمواكبة النمو السكاني وتلبية احتياجات الطلاب في مختلف ولايات المحافظة. وفي المنظومة السياحية والاقتصادية تتقدم في محافظة جنوب الشرقية مشاريع تستثمر في مقومات البحر والساحل وتدعم تنوع الاقتصاد، من بينها مشاريع استزراع الروبيان وموانئ الصيد وتطوير مرافق الإنزال والخدمات المرتبطة بالثروة السمكية، إلى جانب مشاريع الواجهات البحرية التي تعزز جاذبية المدن الساحلية وتوفير مساحات للترفيه والاستثمار. كما تتواصل مشاريع البنية الأساسية والخدمات اللوجستية المرتبطة بالنقل البحري بما يدعم حركة التجارة والصيد والسياحة ويفتح فرصاً أوسع أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشباب في إطار توجهات رؤية عمان 2040 نحو اقتصاد متنوع ومستدام يحافظ على الموارد البحرية ويعظم الاستفادة منها. من محافظة جنوب الشرقية، ذياب بن عبد الله النوفلي.
0: في إطار مواصلة تطوير المنظومة العدلية في سلطنة عمان، أدى 30 وكيل نيابة عامة ثان دفعة الجدارة اليمين القانونية أمام معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء بحضور النائب العام نصر بن خميس الصواعي. وعقب مراسم أداء اليمين التقى معالي السيد نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء بأعضاء الدفعة، مؤكدا أهمية التحلي بالنزاهة والحياد والاستقلالية والالتزام بأخلاقيات العمل القضائي والقوانين والأنظمة المنظمة لعمل النيابة العامة. كما حثهم على مواصلة التعلم والتطوير المهني والاستفادة من التقنيات الحديثة وحسن التعامل مع أطراف الدعاوى بما يحفظ حقوقهم وكرامتهم والالتزام بقيم القضاء وأعرافه وتقاليده وبذل الجهد في أداء رسالة النيابة العامة ترسيخا لسيادة القانون وتحقيقا للعدالة الناجزة.
1: على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، شاركت سلطنة عمان في الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان. وبحث الاجتماع مسارات التعاون والشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما التجارة والاستثمار والتنمية المستدامة. كما شاركت سلطنة عمان في الاجتماع رفيع المستوى لإحياء الذكرى السنوية 40 لاعتماد إعلان الحق في التنمية، الذي استعرض سبل تعزيز تنفيذ الإعلان في ظل التحديات العالمية الراهنة بما يسهم في ترسيخ التنمية الشاملة والمستدامة. وشاركت أيضا في الفعالية رفيعة المستوى بعنوان حقوق الإنسان للجميع من الالتزام إلى العمل الجماعي، والتي ناقشت سبل تعزيز العمل الجماعي والتعاون الدولي في هذا المجال.
0: كما شاركت سلطنة عمان في الاجتماع رفيع المستوى لإحياء الذكرى السنوية 40 لاعتماد إعلان الحق في التنمية، الذي عقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وناقش الاجتماع مسيرة إعلان الحق في التنمية منذ اعتماده من الجمعية العامة للأمم المتحدة وسبل تعزيز تنفيذه في ظل التحديات العالمية الراهنة بما يسهم في ترسيخ التنمية الشاملة والمستدامة والعدالة وتعزيز المشاركة وتكافؤ الفرص والتعاون الدولي. كما شاركت سلطنة عمان في الفعالية رفيعة المستوى بعنوان حقوق الإنسان للجميع من الالتزام إلى العمل الجماعي، وناقشت هذه الفعالية أهمية تعزيز العمل متعدد الأطراف والتنسيق بين الدول والمؤسسات الدولية ودعم الجهود المشتركة الرامية إلى ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. مثل وفد سلطنة عمان في الاجتماعين سعادة السفير الشيخ محمد بن عبد الله القتبي رئيس دائرة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية.
1: وشاركت سلطنة عمان في الاجتماع الوزاري بعنوان تعزيز التعاون لتحقيق مجال بحري آمن ومستقر، الذي عقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وناقش الاجتماع سبل تعزيز الحرية والأمن في البحار وصون حرية الملاحة عبر الممرات البحرية الحيوية وحماية البنية التحتية تحت سطح البحر، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي والوعي بالمجال البحري وتبادل المعلومات لمواجهة التحديات والمخاطر الناشئة. مثل سلطنة عمان في الاجتماع السفير الدكتور عدنان بن حمد العزري نائب المندوب الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة للشؤون البحرية.
0: كما شاركت سلطنة عمان في الاجتماع رفيع المستوى بشأن الإعلان الخاص بحماية العاملين في المجال الإنساني والذي عقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، وناقش الاجتماع سبل تعزيز حماية العاملين في المجال الإنساني وضمان سلامتهم وتمكينهم من أداء مهامهم في مناطق الأزمات والنزاعات، إلى جانب تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني والمساءلة. وشاركت سلطنة عمان في الاجتماع رفيع المستوى بشأن العمل المناخي والانتقال العادل، وبحث الاجتماع سبل تعزيز العمل الدولي المشترك لمواجهة تحديات تغير المناخ وتسريع تنفيذ الالتزامات المناخية وتحقيق انتقال عادل ومستدام وحشد الجهود والموارد اللازمة لدعم العمل المناخي. مثل سلطنة عمان في الاجتماعين المستشار خالد بن صالح الربخي نائب المندوب الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة في نيويورك.
1: حذر مستشار المرشد الأعلى الإيراني من أن أي هجمات جديدة تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران قد تؤدي إلى اتساع نطاق النزاع جغرافيا حتى المحيط الهندي، فيما تواصل إيران إغلاق مضيق هرمز ردا على الغارات الأمريكية والإسرائيلية. وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع محادثات أمريكية إيرانية في نيويورك في وقت طرحت فيه طهران 7 شروط لإنهاء الحرب، بينها رفع العقوبات والإفراج عن أصولها المجمدة في الخارج.
0: تشهد الأراضي الفلسطينية مزيدا من الاحتقان وتدهورا في الأوضاع في ظل تصعيد إسرائيلي متواصل بمختلف أشكاله وسط مخاوف من تفجر الأوضاع واتساع نطاق التوتر. ويرتبط هذا التصعيد بسعي قادة إسرائيل إلى تعزيز مواقعهم السياسية والفوز في انتخابات الكنيست المقبلة.
3: يصاعد جيش الاحتلال الإسرائيلي هجماته في الأراضي الفلسطينية. في قطاع غزة يتركز التصعيد في الاغتيالات التي تطال مدنيين وعناصر تتبع لحركة حماس. وحسب صحيفة معارف الإسرائيلية فإن الاغتيالات تسهم في تقليص احتمال شن هجوم بري موسع لا تملك إسرائيل غطاء دوليا كافيا لدعمه في الوقت الراهن. في السياق أعلن عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في استهداف وسط القطاع، كما شن الطيران غارة على مركبة مدنية في دير البلح فسقط شهيد وأصيب آخرون بعضهم بحال خطرة، وأصيب فلسطينيون جراء سلسلة استهدافات بالرصاص والمدفعية في مناطق جباليا وبيت لهيا شمالا ومخيمات المنطقة الوسطى وخان يونس في الجنوب، إضافة لتنفيذ الجيش عمليات نسف لمبان شرق مدينة غزة. أما خارطة الطريق للمضي في وقف إطلاق النار فما زالت معطلة. حركة حماس أكدت استعدادها الكامل لتنفيذ الخطة المتفق عليها مع مجلس السلام، مرجعة التعطيل إلى رفض حكومة إسرائيل الالتزام. وعليه تستمر معاناة غزة مع الهجمات الإسرائيلية من جهة وبؤس الحياة الناجمة عن القيود الإسرائيلية على المساعدات من جهة أخرى. في الضفة الغربية أصدر جيش الاحتلال أمرا بالاستيلاء على 95 دونما من أراضي بلدة دير نظام شمال رام الله، وبذلك يرتفع عدد الأوامر لمصادرة الأراضي منذ مطلع العام الجاري إلى 53، تم بموجبها مصادرة 2,288,000 دونم من أراضي الضفة. وتتخوف قيادة إسرائيل من تبعات هجماتها وضغطها المتواصل على الفلسطينيين، فدفع الجيش بالفرقة 98 إحدى أهم فرق النخبة لمحاولة فرض السيطرة على الأوضاع المحتقنة في الضفة، واعتقل الجيش شبانا وجرف أراضي زراعية جنوب الخليل وفي محيط رام الله مع تفجير منزل أحد الأسرى شمال نابلس إلى جانب دعم اعتداءات المستوطنين. في القدس المحتلة تجدد اقتحام المستوطنين لمسجد الأقصى، ونصب جنود الاحتلال حواجز عسكرية في المدينة المقدسة واعتقلوا شبانا، إلى جانب استهداف سكان بلدة جبع شمال القدس بقنابل الغاز. أجواء ضاغطة تعيشها الأراضي الفلسطينية بفعل الانتخابات الإسرائيلية التي تزداد جراءها حالة التصعيد الميداني، إلى جانب تأزم الأفق لحل سياسي عادل. فما يسيطر على إسرائيل الفكر الإقصائي الذي يترجم بقائمة مفتوحة من الانتهاكات بحق الفلسطينيين. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
1: دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن البلدين ينبغي أن يكونا شريكين لا خصمين، وأن مصالحهما متشابكة بعمق. وتأتي تصريحاته قبيل محادثات مرتقبة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتناول التجارة والمنافسة التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى قضايا دولية. وأكد شي أهمية بناء علاقة مستقرة تقوم على التعاون والمنافسة ضمن حدود، معربا عن ثقته في قدرة البلدين على التعايش والانسجام.
0: تصاعد استهداف المنشآت النفطية والمراكز اللوجستية بين الجانبين الروسي والأوكراني بالتزامن مع بحث موسكو مع واشنطن سبل إنهاء الحرب، وتأكيدها الاستعداد للتفاوض مع كييف دون وقف العمليات العسكرية التي اتسعت في منطقة خاركوف. فيما دعت الولايات المتحدة رسميا الرئيس الروسي إلى حضور قمة مجموعة العشرين المقبلة في ميامي.
4: استمرت واتسعت عمليات قصف منشآت الطاقة لدى الجانبين الروسي والأوكراني، حيث استهدفت القوات الروسية مؤسسة ضخمة تابعة لشركة نفطوغاز في بولتافا الأوكرانية بعدة صواريخ باليستية بشكل متلاحق، ما أسفر عن دمار واسع جعل إعادة تأهيلها غير ممكن. وتناول القصف الروسي منشآت الطاقة الكهربائية، ما أسفر عن انقطاع الكهرباء في عدة مناطق في العاصمة كييف وأوديسا وبيتر دابروف. بالمقابل أعلنت القوات الأوكرانية استهداف مصفاتي نفط داخل روسيا متسببة بأضرار جسيمة. كما أشارت إدارة محطة زاباروجيا النووية إلى أن المسيرات الأوكرانية استهدفت مركز رصد الإشعاع في المحطة وألحقت به أضرارا جسيمة. أجد بالذكر أن هذه المحطة هي أكبر محطة نووية في أوروبا، ويمكن أن تشكل كارثة بيئية لمجمل أوروبا في حال تدمير أحد مفاعلاتها النووية الستة. وطال القصف المتبادل حتى المراكز اللوجستية المختلفة لدى الجانبين. في غضون ذلك، أعلنت الخارجية الأمريكية أن وزيري الخارجيتين الروسية لافروف والأمريكية روبيو ناقشا في لقائهما في نيويورك شؤون النزاع في أوكرانيا. كما أعلن لافروف أن روسيا مستعدة للمفاوضات لتحقيق السلام المستدام والعادل، لكنها تعلمت من التجربة المرة، ولهذا لن توقف العملية العسكرية الخاصة خلال فترة المفاوضات، ملمحا بذلك إلى أن أوروبا تود وقف النار لتزويد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة، إذ تعتبر موسكو أن ألمانيا وفرنسا خدعتا روسيا في ضمان اتفاق مينسك، ثم اعترفتا بأنهما استغلتا هذه الفترة لتزويد أوكرانيا بالأسلحة لمواجهة روسيا. ولا تريد موسكو التوقف بعد إعلانها عن تحقيق حصار محكم على بعض القطاعات الأوكرانية والسيطرة على مزيد من البلدات في منطقة خاركوف. نشير أخيرا إلى أن الإدارة الأمريكية وجهت دعوة رسمية للرئيس بوتين لحضور قمة العشرين في ديسمبر القادم في ميامي الأمريكية، حيث أعلن زيلينسكي عن استعداده للقاء بالرئيس بوتين على هامش تلك القمة، لكن موسكو ما زالت تصر على أن يكون اللقاء في موسكو وبعد التحضير اللائق لانعقاده. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
1: قالت باكستان إن سلاح الجو شن ضربات على 10 مواقع في أفغانستان تستخدم لتخزين وإطلاق الطائرات المسيرة، فيما أعلنت كابول مقتل 4 مدنيين جراء الغارات. وتأتي الضربات وسط تصاعد التوتر بين البلدين، إذ تتهم إسلام أباد حركة طالبان بإيواء مسلحين ينفذون هجمات عبر الحدود، بينما تنفي كابول ذلك. وحذرت باكستان من الرد على أي أعمال استفزازية جديدة، فيما توعد الطالبان بالرد على الغارات التي استهدفت أقاليم قندهار وبكتيا وخوست.
0: حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دول العالم على وضع خطط عملية للتخلي عن الوقود الأحفوري، مشيدا بصعود الطاقات المتجددة التي وصفها بأنها قوة لا يمكن وقفها، ودعا إلى رفع الطموحات المناخية والالتزام بخفض الاعتماد على مصادر الطاقة الأحفورية، محذرا من إضاعة المزيد من الوقت في مواجهة تداعيات تغير المناخ. وتزامنت دعوته مع اعتماد ألمانيا خريطة طريق للتخلي عن الوقود الأحفوري، فيما أعلنت بريطانيا تخصيص 330 مليون جنيه استرليني لدعم أهداف الطبيعة والمناخ ومكافحة التلوث.
1: أظهرت النتائج الأولية الرسمية للانتخابات البرلمانية المغربية فوز حزب الأصالة والمعاصرة بأكبر عدد من المقاعد بحصوله على 97 مقعدا، يليه التجمع الوطني للأحرار ب 66 والاستقلال ب 65 مقعدا. ويستعد الحزب الفائز للدخول في مفاوضات لتشكيل الحكومة المقبلة، فيما ارتفعت مقاعد حزب العدالة والتنمية إلى 54 مقعدا، وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 38.0% مقارنة بنحو 50% في انتخابات عام 2021.
0: حذرت الأمم المتحدة من تفاقم أزمة الجوع وسوء التغذية في الصومال مع توقع فيضانات مرتبطة بظاهرة النينو ونقص التمويل الإنساني، مشيرة إلى أن 5,400,000 شخص سيواجهون مستويات مرتفعة من الجوع بين أكتوبر وديسمبر. وأوضح أحدث تحليل للأمن الغذائي أن 1,500,000 شخص سيواجهون مستويات طوارئ أو أسوأ، محذرا من خطر حدوث مجاعة بين النازحين. هذا ودعت الأمم المتحدة إلى تمويل عاجل لاستمرار المساعدات الغذائية وعلاج سوء التغذية وتخزين الإمدادات قبل الفيضانات المتوقعة التي قد تطال ما بين 2,500,000 و3,500,000 شخص.
1: فترتنا الإخبارية مستمرة، وهذا تذكير بأبرز العناوين.
0: جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يبدأ زيارة تفقدية لعدد من ولايات محافظتي الوسطى وجنوب الشرقية.
1: إيران تهدد بتوسيع النزاع جغرافيا إذا استهدفتها هجمات أمريكية جديدة.
0: تصاعد استهداف المنشآت النفطية والمراكز اللوجستية بين روسيا وأوكرانيا.
1: تشهد المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تحسنا في بيئة الاستثمار والتطور في البنية الأساسية والجهود المبذولة لاستقطاب الاستثمارات، بالإضافة إلى الحوافز والتسهيلات التي تقدمها للمستثمرين. وقد تجاوز حجم الاستثمار التراكمي الملتزم به 8,800,000,000 ريال عماني بنهاية يونيو الماضي.
5: شهد حجم الاستثمار التراكمي الملتزم به في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ارتفاعا ملحوظا بلغ 141% بنهاية يونيو الماضي مقارنة بعام 2021، ليبلغ 8,818,000,000 ريال عماني. يأتي ذلك مع تحسن بيئة الاستثمار في المنطقة والتطور في البنية الأساسية والجهود المبذولة لاستقطاب الاستثمارات، بالإضافة إلى الحوافز والتسهيلات التي تقدمها المنطقة للمستثمرين. وسجل ميناء الدقم نموا في حجم مناولة الحاويات ب 5,667%، كما ارتفعت مناولة البضائع السائبة الجافة بنحو 3,880%، وارتفاع مناولة بضائع الدحرجة ب 8,217%، وذلك خلال السنوات الخمس الماضية. واستطاعت مصفاة الدقم رفع طاقتها الإنتاجية إلى 255,000 برميل يوميا، فيما تمكن الحوض الجاف من إنجاز نحو 1,340 مشروعا حتى نهاية العام الماضي. وتعمل الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة على توطين العديد من المشروعات الأخرى في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، بما ينسجم مع خطط سلطنة عمان للحياد الصفري الكربوني والجهود المبذولة لتنمية قطاع الهيدروجين الأخضر، إضافة إلى استقطاب العديد من المشروعات الأخرى في القطاعات السياحية والتجارية واللوجستية. كما تعمل المنطقة على تهيئة السبل الكفيلة باستقرار العاملين في المنطقة من خلال استقطاب المشروعات التعليمية والصحية والاجتماعية، منها كلية الدقم الجامعية ومبنى الطوارئ ووحدة غسيل الكلى بمستشفى الدقم وإنجاز المركز الثقافي المجتمع التعليمي بالدقم. وتواصل الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة تعزيز بيئة الاستثمار وتوطين المزيد من المشروعات النوعية بجانب رفع كفاءة الخدمات، بما ينسجم مع النمو المتوقع في حجم الاستثمارات والمشاريع الاقتصادية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
0: نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان لقاء لتعريف أصحاب وصاحبات الأعمال والشركات العمانية بالفرص المتاحة في السوق الأمريكي وتعزيز استفادتهم من الخدمات التي يقدمها مكتب عمان التجاري في الولايات المتحدة الأمريكية، وبما يدعم توجهاتهم نحو التوسع في الأسواق الدولية وبناء علاقات تجارية مع الشركاء. ويأتي اللقاء ضمن جهود الغرفة لتعزيز حضور المنتجات والخدمات العمانية في الأسواق العالمية وتمكين الشركات الوطنية من الاستفادة من الاتفاقيات التجارية والفرص التصديرية المتاحة ورفع جاهزيتها للتوسع في السوق الأمريكي.
1: افتتحت بولاية صلالة فعاليات المهرجان المسرحي السابع لجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تنظمه جامعة التقنية والعلوم التطبيقية تحت شعار يوحدنا الإرث ويجمعنا المسرح. وتضمن حفل الافتتاح عددا من الفقرات الفنية التي جسدت ثراء الموروث الثقافي العماني وتنوع التجارب المسرحية الخليجية. ويشتمل المهرجان على حلقات عمل تدريبية وجلسات نقدية ولقاءات حوارية تهدف إلى تنمية المواهب الطلابية وتعزيز حضور المسرح الجامعي بوصفه فضاء للإبداع ومنصة لتبادل التجارب والخبرات الفنية. رعى المناسبة معالي الدكتور محاد بن سعيد بعوين وزير العمل.
0: اختتمت في محافظة الداخلية فعاليات هاكاثون الوقف الأول ابتكار واستدامة، والذي نظمته إدارة الأوقاف والشؤون الدينية بمحافظة الداخلية بمشاركة طلبة الجامعات والكليات والشباب المبتكرين بهدف توظيف التقنيات الحديثة في تطوير منظومة الأوقاف وتعزيز استدامتها.
6: أسدل الستار في محافظة الداخلية على فعاليات هاكاثون الوقف الأول ابتكار واستدامة بتتويج مشروع فحوى الرقمي من جامعة نزوة بالمركز الأول، فيما جاء روافد من جامعة التقنية والعلوم التطبيقية ثانيا، وجاءت النتائج تتوج منافسة سعت إلى تحويل الأفكار الشبابية إلى حلول تقنية تساهم في تطوير العمل الوقفي وتعزيز استدامته.

0: مشاريع فائزة، نأمل أن تكون هذه المشاريع لها استمرارية في التطبيق بإذن الله تعالى، وهذا ما نرجوه إن شاء الله كونها مشاريع قابلة بإذن الله تعالى للتنفيذ. هي خطوة رائدة، تعتبر كأول هاكاثون وقفي تتبناه محافظة الداخلية على مستوى السلطنة، كما نرجو أن هذه التجربة أن تعمم لجميع محافظات السلطنة لتتبنى الأفكار الواعدة من الشباب، حيث نشرك الشباب اليوم في صناعة الوقف مستقبلا بإذن الله تعالى.
1: وهدف الهاكاثون الذي نظمته إدارة الأوقاف والشؤون الدينية بمحافظة الداخلية بشراكة مع عدد من الجهات إلى تمكين الشباب وطلبة الجامعات من تقديم أفكار ابتكارية تساهم في مواكبة متطلبات المستقبل، ليكون ختام الهاكاثون بمشاريع جديدة وأفكار واعدة ورؤى تجمع بين معرفة تثمر وتقنية تطور ووقف يستمر أثره. لإذاعة سلطنة عمان، سعيد بن الذيب الهنائي من متحف عمان عبر الزمان بولاية منح محافظة الداخلية.
2: ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر نوفمبر المقبل 7 دولارات و4 سنتات مقارنة بسعر أمس، ليبلغ اليوم 117 دولارا و23 سنتا للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر أكتوبر المقبل قد بلغ 87 دولارا و84 سنتا للبرميل.
3: عززت أسعار النفط مكاسبها اليوم الخميس بعد ارتفاعها 4% في الجلسة السابقة، وسط غياب مؤشرات ملموسة على إحراز تقدم في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتا إلى 103 دولارات و50 سنتا للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط 35 سنتا إلى 92 دولارا و55 سنتا للبرميل.
2: ضمن مباريات كأس الخليج المقامة في جدة السعودية، تعادل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مع نظيره العراقي بهدف لهدف افتتاح منافسات بطولة كأس الخليج العربية 27. وبهذه النتيجة تقاسم الفريقان نقاط المباراة ليكسب كل فريق أول نقطة له في مشواره بالمسابقة. وفي مباراة أخرى استهل المنتخب السعودي مشواره في البطولة بفوز على نظيره الكويتي بهدف دون رد، ليحصل المنتخب السعودي أول 3 نقاط في البطولة، ويواجه المنتخب السعودي نظيره العماني في الجولة الثانية، فيما يلتقي المنتخب الكويتي نظيره العراقي.
3: وفي مباريات اليوم الخميس من كأس الخليج تقام مباراتان في الجولة الأولى، حيث يلتقي منتخب الإمارات نظيره اليمني، فيما يواجه المنتخب القطري نظيره البحريني، وتقام المباراتان ضمن منافسات المجموعة الثانية على ملعبي مدينة الملك عبدالله الرياضية والأمير عبدالله الفيصل.
2: كما تنطلق اليوم منافسات الجولة الأولى من دور الأمم الأوروبية لكرة القدم بإقامة 8 مباريات، أبرزها مواجهة هولندا وألمانيا، إلى جانب البرتغال وويلز والنرويج والدنمارك. وفي المستوى الثاني تلتقي كوسوفو مع جمهورية إيرلندا، فيما يواجه صربيا اليونان ضمن المجموعة الثانية. وتقام أيضا مباراتي أندورا ومالطا وليختنشتاين وليتوانيا في انطلاقة منافسات النسخة الجديدة من البطولة، التي تستمر مرحلة مجموعاتها حتى نوفمبر المقبل.
3: مستمعينا، من إذاعة سلطنة عمان هذه الفترة الإخبارية الثانية انتهت، وهنا تذكير بأبرز العناوين.
2: جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يبدأ زيارة تفقدية لعدد من ولايات محافظتي الوسطى وجنوب الشرقية.
3: إيران تهدد بتوسيع النزاع جغرافيا إذا استهدفتها هجمات أمريكية جديدة.
2: تصاعد استهداف المنشآت النفطية والمراكز اللوجستية بين روسيا وأوكرانيا.
3: مستمعينا، نشكر لكم لطيف الاستماع. حرر لكم الفترة الإخبارية الثانية من دائرة التحرير السمعي يونس بن سعيد القنوبي، ونفذها حمود بن سالم بني عرابة.
2: شكرا لكم، وهذه تحيات الزميل علي بن محمد صعر ومحدثكم أحمد بن حافظ العامري، وإلى اللقاء.

إذاعة سلطنة عمان. عند الخامسة مساء تستمعون إلى برنامج بانوراما. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم أقرب وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمدي يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الواعدين.
12: أنا القارئة سارة بنت سيف بن خلفان الوشاحي، عمري 12 عاما، من مدرسة موزة بنت الإمام أحمد البوسعيدية من ولاية شناص من قرية أسود.
11: سارة فازت بالمركز الأول في مسابقة نجم القراءة على مستوى محافظة شمال الباطنة. تهوى القراءة والرسم والإلقاء وتتمنى أن تصبح في المستقبل مهندسة معمارية. مرحبا سارة.
12: مرحبا.
11: كيف حالك؟
12: الحمد لله بخير.
11: أولا ألف مبروك فوزك بالمركز الأول في مسابقة نجم القراءة.
12: الله يبارك فيك.
11: احكي لي عن هذه المسابقة، كيف شاركت فيها؟
12: هذه المسابقة من أجمل المسابقات التي شاركت فيها، وقامت بتشجيعي أستاذتي الفاضلة الأستاذة فاطمة الزعابية، وكذلك إدارة المدرسة قامت بتعزيزي طاقتي للمشاركة بهذه المسابقة.
11: إيش تتضمن؟
12: تتضمن قراءة الكتب وكذلك الإبداع وكذلك الإلقاء، ونكون بلباقة نتحدث.
11: كم كتاب يعني قرأت في المسابقة؟
12: قرأت حوالي 48 كتابا، لكن من شروط المسابقة أكثر عن 20 كتابا.
11: أكثر عن 20 كتابا.
12: نعم.
11: جميل. وتتذكر شيء من هذا الكتب اللي قرأتيهم في المسابقة؟
12: نعم، العديد من الكتب مثل كتاب رسائل من النبي، وكذلك عندما التقيت عمر بن الخطاب. جميل. وكذلك هذا الكتاب كان يحتوي على حكمة تحدثت عنها. وكتاب مع النبي. ورسائل من الصحابة.
11: جميل. بتكلمين عن أي كتاب؟
12: عندما التقيت عمر بن الخطاب، لأنه من أجمل الكتب التي قرأتها.
11: جميل. لأدهم شرقاوي.
12: نعم.
11: عن إيش يتكلم هذا الكتاب؟
12: يتحدث عن شخصية عمر والقيم التي تحلى بها، وكيف تحول من شخص معارض إلى إسلام إلى قائد ومن أكبر القادات في التاريخ الإسلامي. وكذلك الكتاب كامل عبارة عن حوار بين الكاتب وعمر بن الخطاب، يطرح فيه أسئلة عن حياته، وكذلك يتحدث الكتاب عن شخصية عمر وكيف الرسول كان يعتز بشخصية عمر وحكمة عمر بن الخطاب وعدالته وأهمية العدالة في الإسلام، ويوجهنا هذا الكتاب إلى العدالة ومراجعة النفس والثقة بالنفس دائما.
11: ممتاز ممتاز يا سارة. وإيش بعد قلتي لقريتي؟
12: قرأت كتاب مع النبي.
11: مع النبي أيضا لأدهم شرقاوي.
12: نعم.
11: جميل. أنت تحبي كتب أدهم شرقاوي شكلك.
12: كثير.
11: كم كتاب قريتي له؟
12: ثلاث كتب.
11: ثلاثة. إيش بعد الثالث غير مع النبي؟
12: هو رسائل من النبي، وعنده كذلك مجموعة اللي هي رسائل من النبي، رسائل من الصحابة، ورسائل من القرآن.
11: جميل جدا. إيش حكاية مع النبي، أو كلمين عن هذا الكتاب؟
12: هذا الكتاب عبارة عن يتحدث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم.
11: عليه الصلاة والسلام.
12: وكذلك يتحدث عن بعض الغزوات التي خاضها النبي صلى الله عليه وسلم، ويتحدث عن شخصية النبي ويجب علينا الاقتداء به. وهذا الكتاب يحتوي على كنوز عديدة من المعاني في الإسلام.
11: ممتاز ممتاز يا سارة. إيش قريت بعد؟
12: عديد من الكتب.
11: عديد من الكتب. أنا أريد واحد من الكتب، اضربي لي مثال.
12: نظرية الفستق.
11: أها. لفهد الأحمدي.
12: أيوة. كذلك كتاب غدا أجمل كان وايد جميل.
11: غدا كان أجمل.
12: غدا أجمل.
11: لمن هذا الكتاب؟
12: عبد الله المغلوف.
11: ليه عبد الله المغلوف؟ طيب عن إيش يتكلم غدا أجمل؟
12: يتكلم عن أفكار لمواجهة خيبات الأمن، وساعدني هذا الكتاب في العديد من الأشياء مثل تعزيز الثقة بالنفس، وكذلك مثل تعزيز الروح وروح المنافسة الإيجابية، وكذلك علمني الصبر والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم.
11: عليه الصلاة والسلام. أنت خبرتيني إيش علمك الكتاب، لكن الكتاب نفسه إيش فيه هو؟
12: أفكار لمواجهة خيبات الأمن.
11: مثل إيش يعني؟
12: مثل خيبات المذاكرة في وقت الأحيان، خيبات مواجهة المشاكل، العالم، وكذلك خيبات العمل كذلك.
11: ممتاز ممتاز يا سارة. ويعني أنت إذن تحبي كتب التنمية الذاتية
12: والدينية كذلك.
11: والدينية دينية هي ذكرتي لي الكتب أدهم شرقاوي. أيوة. ممكن اعتبارها كتب دينية. ما تحبي الكتب الأدبية، أدب رحلات؟
12: أدب رحلات قرأت كتاب واحد فقط.
11: كتاب واحد هو اللي هو أي كتاب؟
12: قطار الليل إلى أوديسا.
11: جميل. هذا اللي الرحالة العماني بدر لوهيبي صح؟
12: أيوه.
11: عن إيش يتكلم؟
12: تكلم هذا الكتاب حيث يصور الكاتب رحلته إلى أوكرانيا. مثل زيارة مدن مختلفة مثل لفيف وكيف وكذلك أوديسا. وكذا وهي لؤلؤة البحر الأسود، وأضاف كذلك إلى رحلتي عمان مستحضرا التشبيه بينها وبين دولته الحبيبة سلطنة عمان.
11: ممتاز ممتاز يا سارة. إيش هواياتك الثانية غير القراءة؟
12: الرسم. قراءة الكتب، قراءة القرآن الكريم، فأنا أحفظ 6 أجزاء حاليا.
11: ما شاء الله عليك، 6 أجزاء حافظة من القرآن؟
12: إن شاء الله.
11: أها. من الأجزاء الأخيرة؟
12: سورة البقرة. توبادية فيها في هالصيف.
11: جميل جدا. إيش الأجزاء اللي حفظتها من قبل؟
12: عما وقد سمع والملك.
11: جميل.
12: تبارك تبارك
11: تبارك. أيه. عما وتبارك وقد سمع.
12: أيوه.
11: جميل جدا. إيش بتسميني؟ أي إذا اقتربت منك آيات من القرآن إيش بتختاري لي؟
12: سورة البقرة.
11: أها. طبعا آيات من البقرة.
12: أيوه.
11: يلا بسم الله.
12: أول آيات.
11: جميل.
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم، ما شاء الله عليك يا سارة، أنت رائعة. من هواياتك الثانية أيضا قلت لي الإلقاء، غير يعني إلقاء الشعر ولا إلقاء إيش؟
0: إلقاء الشعر وكذلك إلقاء الخطابة،
1: جميل، إيش تحفظ من الأشعار؟
0: قصيدة تلك الطبيعة وكذلك مرح الطفولة للكاتب أبو القاسم الشافعي، تلك الطبيعة للكاتب أحمد شوقي.
1: أها، للشاعر أحمد شوقي.
0: نعم.
1: جميل، نستمع إلى تلك الطبيعة.
0: تلك الطبيعة قفنا يا ساري حتى أريك بديع صنع الباري. الأرض حولك والسماء اهتزتا لروائع الآيات والآثار. دلت على ملك الملوك فلم تدع لأدلة الفقهاء والأحبار. من شك فيه فنظرة في صنعه تمحو أثيم الشك والإنكار. كم في الخمائل وهي بعض بناتها من ذات خلخال وذات سوار. وضحوك سن تملأ الدنيا سنا وغريقة في دمعها المدرار. ووحيدة بالنجد تشكو وحشة وكثيرة الأتراب بالأغوار. وقد تمر على الغدير تخاله والنبت مرآة زهت في طاري. حلو التسلسل موجه وخريره كأنامل مرت على أوتاري، كأنامل مرت على أوتاري.
1: ما شاء الله عليك يا سارة، رائعة رائعة ما شاء الله. بعد من هواياتك الرسم،
0: نعم،
1: ايش ترسمي؟
0: المناظر الطبيعية.
1: اها، ومن يشوف رسوماتك؟
0: أمي وأبي.
1: وايش رأيهم في رسوماتك؟
0: إن شاء الله إنها حلوة.
1: يعجبنهم يعني ولا ما يعجبنهم؟ نص
0: متوسط،
1: نص
0: نص
1: نص.
0: نص.
1: جميل، وايش امنيتك تصير في المستقبل؟
0: من أمنياتي إني أصير مهندسة معمارية.
1: اها، قلت من امنياتي، يعني عندك امنيات ثانية بعد غيرها؟
0: نعم.
1: ايش؟
0: مهندسة تصميم،
1: اها
0: كذلك معلمة اللغة العربية
1: اها، ولكن
0: وإعلامية.
1: وعلى ما شاء الله كل هذه الأمنيات، لكن الحين مهندسة معمارية أكثر؟
0: إن شاء الله
1: آه. ليش عاد الحين أكثر المهندسة المعمارية؟
0: أميل أكثر للهندسة.
1: للهندسة، إن شاء الله تحقق كل أمنياتك يا سارة.
0: إن شاء الله.
1: في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
0: بيت بلا كتاب جسد بلا روح.
1: ممتاز، يعني ليش عاد بيت بلا كتاب جسد بلا روح؟
0: هاي من أكثر الحكم اللي أستخدمها.
1: آه، ليش يعني إيش معناها؟
0: معناها أن البيت الذي لا يحتوي على كتاب بيت بلا روح، بمعنى بلا تنمية، بلا اكتساب معارف، بلا ثقافة، بلا وعي بالمجتمع. فأغلب الكتب تحدثنا عن الوعي المجتمعي وكذلك بلا إبداع.
1: جميل جميل يا سارة، ما شاء الله عليك، أنت رائعة وأنا استمتعت بالحوار معك.
0: شكرا.
1: إذا سارة بنت سيف بن خلفان الوشاحي، الطالبة الفائزة بالمركز الأول في مسابقة نجم القراءة على مستوى محافظة شمال الباطنة، عمرك 12 عاما، وأنت طالبة بمدرسة موزة بنت الإمام أحمد البوسعيدي للتعليم الأساسي في ولاية شناص. شكرا جزيلا لك.
0: عفوا. في الختام حابة أشكر أمي وأبوي الداعم الأول لي، وكذلك أستاذتي الفاضلة أستاذة فاطمة الزعابي وإدارة المدرسة. شكرا لكم.
1: شكرا لكم.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير. إذاعة سلطنة عمان في جوهر الأحداث الثقافية.
3: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
2: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
4: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
2: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
4: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
2: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
5: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
2: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.

0: اكتشف الرقم.
1: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك.
0: المستكشف الرقمي.
1: تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء.
0: المستكشف الرقمي
1: مع عبد الله البحراني.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد وحتى الخميس. بانوراما بانوراما.

يسعد الله اوقاتكم مستمعينا بكل خير، ومع نهاية الأسبوع ومساء الخميس نجدد لكم التحية عبر أثير إذاعة سلطنة عمان ومشوار بانوراما. أكيد رحلة تستمر لساعتين من الزمان، إن شاء الله تقضوا معنا أوقات بسيطة وجميلة تشبه جمال هذا اليوم، جمال الخميس، وإجازة سعيدة للجميع. أكيد وصول آمن لكل المرابطين لنا عبر راديو السيارة المتوجهين صوب البلد، توصلوا بالسلامة. وطبعا مساءنا دائما يحلو بمشاركاتكم، سطوركم ورسائلكم على 7244-2010. هذه تحيات فريق العمل خلف ناقل الصوت، أخذكم فتحية الخنبشي، وتحية للزميل محمد الهاملي في التنسيق والمتابعة، وأكيد تحية كبيرة لمخرجنا ملاذ اليوسفي، ومساء الخير بانوراما.

مستمعينا وتحياتنا لكل المنضمين على السمع في هاللحظات، ما زلنا في الدقائق الأولى من مشوار بانوراما. طمنونا عليكم وعلى أحوالكم، خاصة المتواجدين في الطرقات. إن شاء الله طرق سالكة بعيدة عن الزحمة، وإن كانت هناك زحمة ثبت الموجة وفعلك الطيب. وأكيد تابعنا لليوم مجموعة من المشاهد والمقاطع الجميلة طبعا لأهالينا في محافظة جنوب الشرقية وأكيد الوسطى. زيارة سلطانية لمولانا جلالة السلطان حفظه الله ورعاه لهذه المحافظات في تجسيد صادق وترجمة حية لمعاني القيادة الحكيمة. يواصل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه نهجه الأبوي الأصيل في التواصل المباشر مع أبنائه وبناته في مختلف محافظات السلطنة وولاياتها. وبين الفينة والأخرى تحط الرحال السلطانية الرحيمة في ربوع عمان الحبيبة لتلتقي القيادة بالشعب في مشهد يفيض بالمحبة والولاء ويجسد أسمى معاني التلاحم بين القائد وشعبه الوفي. ها هي عمان اليوم مستمعينا على موعد جديد مع هذا الحس الأبوي النبيل، إذ يتفضل جلالته أيده الله بزيارة سلطانية سامية كريمة إلى أهالي محافظة جنوب الشرقية والوسطى في لقاء يجدد فيه جلالته عهده مع شعبه الوفي ويستمع إليهم ويشاركهم الأفراح وتطلعاتهم نحو مستقبل مزدهر. وأكيد مجموعة من الرسائل التفاعلية الجميلة اللي وصلتنا على 7244-2010، خاصة من أهالينا في هذه المحافظات. تحياتنا طبعا لأحمد أبو عبد الله، يقول فرحتنا ما توصف بهذه الزيارة السامية، جلالة السلطان حفظه الله ورعاه يزورنا في جنوب الشرقية، نحس إنه أبونا قبل ما يكون قائدنا. الله يحفظه ويرعاه ويديم عليه الصحة والعافية ويطول في عمره، اللهم آمين. تحياتنا أيضا لأيمن الغافري يستمع لنا من ولاية نخل، يقول من قلوبنا نهني أهالي محافظة جنوب الشرقية والوسطى بهذه الزيارة الميمونة، جلالته ما قصر مع شعبه أبدا، دائما بيننا وفي وسطنا. نسأل الله أن يحفظه ويحميه وأن يديم على عمان نعمة الأمن والأمان في ظل قيادته الحكيمة. أيضا مشاركة من أم ناصر تقول الزيارة السامية لمحافظة جنوب الشرقية والوسطى هي وسام فخر واعتزاز لأبناء هذه المحافظات، جلالة السلطان حفظه الله ورعاه بزياراته الأبوية يثبت لنا كل يوم أنه قريب من شعبه ويشاركهم كل شيء، اللهم احفظه لنا ذخرا وسندا، اللهم آمين. تحياتنا لك يا أم ناصر. إذن جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يبدأ زيارة تفقدية لعدد من ولايات محافظتي الوسطى وجنوب الشرقية في إطار الحرص السامي الكريم لعاهل البلاد المفدى على الارتقاء ببرامج التطوير والتحديث في البلاد وتوفير كافة الخدمات التنموية والاجتماعية واستثمار المقومات الطبيعية والسياحية في هذه الولايات. حفظ الله مولانا المعظم في حله وترحاله.

تحية لكم مستمعينا. وما هذه الزيارات التفقدية التي يقوم بها جلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه بين الفينة والأخرى إلى مختلف محافظات السلطنة وولاياتها إلا تجسيد حي لهذا النهج السلطاني الأصيل وترجمة صادقة للتلاحم الفريد بين القائد والشعب. تحياتنا لكل رسائلكم الجميلة على 7244-2010. تحياتنا لحمد بن خلفان الحرسوسي يقول نبارك لأهلنا في الوسطى وجنوب الشرقية هذه الزيارة الكريمة لجلالة السلطان حفظه الله ورعاه، دائما بيننا يشاركنا أفراحنا، وهذه الزيارة التفقدية تجدد فينا الأمل والتفاؤل بمستقبل مزدهر. تحية أيضا لعلي المحاربي يقول فرحتنا كبيرة بزيارة جلالته حفظه الله ورعاه، هذه الزيارة دليل على المحبة الصادقة بين الأب والأبناء. أيضا مشاركة من مبارك بن راشد العلوي يقول من جزيرة مصيرة نرحب بجلالة السلطان حفظه الله ورعاه، وأكيد تحية لكل مستمعي إذاعتكم الكريمة إذاعة سلطنة عمان. شكرا لك يا العلوي.

تحياتنا أيضا لأحمد بن سعيد الجنيبي، يقول نرفع أسماء آيات الفرح والاعتزاز بزيارة جلالة السلطان حفظه الله ورعاه. هذه الزيارة تفقدية وسام فخر لكل أبناء جنوب الشرقية ومحافظة الوسطى. الله يحفظ لنا ذخر وسند ويديم على عمان نعمة الأمن والأمان. أيضا تحياتنا لأبو أمجد العبد اللي يقول مبارك لأهلنا في جنوب الشرقية والوسطى، هذه الزيارة الميمونة وفرحتنا كبيرة، وندعو الله أن يحفظ جلالته أينما كان، وأن تكون هذه الزيارات فاتحة خير وبركة على الجميع. إذن تحياتنا لكل هالسطور الوطنية المحبة لهذا الوطن ولقائد الوطن. مواصلين معاكم بانوراما، ومساءكم وطن.

منذ توليه مقاليد الحكم يده الله لم يألو جلالته جهدا في سبيل النهوض بهذا الوطن العزيز وأبنائه، فواصل مسيرة النهضة المتجددة التي أرسى دعائمها المغفور له بإذن الله السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه. وأضاف جلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه بعبقريته القيادية ورؤيته الثاقبة أبعاد جديدة جعلت من عمان نموذج يحتذى به في التنمية الشاملة والاستقرار الاقتصادي. إذن نهج سامي لجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه يحرص على الاطلاع الميداني، الاطلاع على المشاريع التنموية، متابعة احتياجات هذه المحافظات والولايات، توجيه الجهود نحو تحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف محافظات السلطنة، فلا تترك محافظة دون تنمية ولا يبقى مواطن دون رعاية. حفظ الله جلالة السلطان في حله وترحاله، ونبارك لأهالي جنوب الشرقية والوسطى هذه الزيارة السامية التي تحمل دلالات عميقة، محافظتان تزخران بمقومات اقتصادية واعدة، ثروات طبيعية، مناطق صناعية، موانئ لوجستية، وهذه الزيارة تحمل فعلا العديد من الدلالات، وهي رسالة واضحة بأن جلالته يضع تنمية المحافظات في صميم الأولويات. مواصلين معاكم بانوراما.

33 دقيقة بعد 5 مساء من العاصمة الأنيقة مسقط وعصرية الخميس أكيد غير ولما طبعا تكون مختلفة مع نهاية الأسبوع. نتمنى لكم لمة عائلية وأسرية واجتماعية جميلة إن شاء الله. شكرا لسبعة اثنين أربعة أربعة اثنين صفر واحد صفر، أكيد مجموعة من الرسائل على رقم الواتساب. تحية

بيقول حفظ الله مولانا جلالة السلطان هيثم بن طارق في حله وترحاله وبجولاته السامية إلى محافظتي الوسطى وجنوب الشرقية من أجل الوطن والمواطن. شكرا لك يا سعد الهدابي، وتحية لكل أهلته في ولاية لب صنعاء. أيضا تحية ليوسف الصوافي، مساء الخير يا يوسف. وأيضا تحية لناصر بن محمد الزيادي من وادي عندام، يقول تحية مسائية وطنية من شمال وجنوب الشرقية على الزيارة السلطانية لمولانا جلالة السلطان، وخاصة لمدينتنا بهذا الموكب والاستقبال الطيب من الأهالي والأعيان. أكيد هذه الزيارة أثلجت صدورنا، فمرحبا مليون ومرحباين عودة. تحية لك يا ناصر. وأيضا تحياتنا لخالد الخروصي، يقول تحية لكم فتحية ولمخرجكم ملاذ اليوسفي، وتحية أكيد لك يا خالد. أيضا شكرا لعبد الرحمن، طبعا يقول بما أنه الخميس ونهاية الأسبوع زين تسمعونا شيء على طريقة ميحد حمد. أمل هذا في شيء لميحد حمد؟ أكيد محبين كثير كثار لهذا الفنان. شكرا لك، نستمع لميحد.

0: من على خشبة مسرح قرطاج الأثري العريق، وفي افتتاح المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون امتدت يد التقدير العربي لتكرم قامة فنية عمانية قدمت الكثير للشاشة والمسرح على مدى أكثر من 3 عقود، ارتبطت بالبساطة وعشقت التراث ومثلت الهوية العمانية والخليجية بجدارة منذ بداياتها في مسرح الشباب عام 1988، وصولاً إلى إبداعها الأخير في دور كاذية اللي حبيناها فيه في مسلسل القافر. باسمكم جميعاً مستمعين نرحب بنجمة الدراما العمانية المكرمة دولياً من قبل اتحاد إذاعات الدول العربية، الفنانة القديرة سميرة لوهيبي.
1: تعرفي يا آسيا، أنا ما أقدر أحسن قطة لحد، أنا أقدر أصيح قطة لحد،
0: أكيد الفنانة القديرة سميرة لوهيبي بشخصية كاذية في مسلسل القافر رمضان الماضي. مساء التكريم ومساء التقدير أستاذة سميرة، أكيد سعيدين بتواجدك معنا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، ونبارك لك هذا التكريم في البداية. أستاذة سميرة تسمعينا؟ أكيد أستاذة سميرة ما زالت متواجدة في تونس، ونحاول طبعا أن نتعرف أكثر على تفاصيل هذا التكريم وهذا التتويج من قبل المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. كرمت الفنانة سميرة لوهيبي ضمن عدد من الشخصيات التي نالت نصيبها أيضا من التتويج. تحياتنا أيضا لأم ناصر الهادي، تقول مساء الخير فتحية ولطاقم البرنامج، يسعد الله مساءكم بكل خير، ونبارك لأهل الشرقية وأهل الوسطى هذه الزيارة السامية، الله يحفظ مولانا وين ما حلت خطاوي، اللهم أمين. تحياتنا لك يا أم ناصر، وأيضا تحياتنا ل عبد العزيز، يقول تحية لكم فتحية ولمخرجكم ملاذ أهل يوسفي مع نهاية الأسبوع، أكيد نتمنى دروب آمنة للجميع، وأكيد حياتك أهم وأنت في الطريق، فلا تتشتت برسالة أو اتصال لأن حياتك أهم من أي رسالة وأي اتصال. شكرا لك يا عبد العزيز، رسالة عميقة جدا، تحياتنا لك. أيضا تحياتنا لسالم، قول سالم مبارك لنا طبعا فوز، ما فوز، تعادل منتخبنا الوطني طبعا مع المنتخب العراقي في الدقائق الأخيرة من مباراة أمس، فعلا كانت مباراة صعبة للغاية إلى الرمق الأخير. أكيد ناصر الرواحي هذا اللاعب اللي طبعا كسب نقطة التعادل الإيجابي، وتحياتنا طبعا لكل اللاعبين اللي بذلوا جهد في مباراة أمس، وأكيد أسود الرافدين ما سهلين، يعني منتخب وصل إلى كأس العالم وحاز العديد من الألقاب، وأكيد نتمنى لمنتخبنا إن شاء الله مزيد من الفرص في هذه المجموعة اللي تضم الكويت والسعودية وأيضا عمان والإمارات والعراق، أو العراق وعمان الكويت والسعودية. تحية أيضا لمحمد النوفل، يقول شكرا لكم فتحية ومستمتعين معكم بهالجولة المتنوعة من خلال بانوراما بين الأحداث الوطنية والزيارات السامية لجلالة السلطان حفظه الله ورعاه لجنوب الشرقية وأيضا محافظة الوسطى. أكيد زيارات تحمل الكثير من الدلالات مثل ما أشرتم. حفظ الله مولانا أينما كان، اللهم آمين. تحياتنا لك. أيضا تحياتنا لأبو أسعد الساعدي، يقول استبشرت جعلان بالمقام السامي هذا اليوم وفرحة لا توصف بالمقدم الميمون. أبو أسعد الساعدي يسمعنا من منطقة الحدة، أكيد تحياتنا لك يا أبو أسعد. وأيضا تحياتنا لأبو علي، تحياتنا لك يا أبو علي. طبعا أبو علي يقول نهاية الأسبوع وإجازة سعيدة للجميع، والأجمل أثيركم إذاعة سلطنة عمان. حبيت الأغنية المقدمة بصوت الفنان سلطان العماني، فعلا أغنية وطنية تحمل كلمات عميقة للشاعر حمود العيسري. تحية للجميع، وما زلنا مواصلين.

مساءات سعيدة للجميع، سواء كانت برفقة الشاي أو برفقة القهوة، وربما قد تكون برفقة الماتشا. مستمعينا، إذا كنت من محبي الماتشا، فكيف تحول هذا المشروب إلى أسلوب حياة؟ خاصة إذا كنت من الأشخاص أو تعرف شخص فعلاً صار مدمن على هذا المشروب الأخضر المعروف بالماتشا. في البداية هذا المشروب كان مسحوق أخضر يقفق بالماء ويشرب بهدوء، مشروب عادي جداً. بعد ذلك مع الهبة والترند، وبعد ما أضافوا له الحليب والثلج وكوب شفاف وتصوير من الزاوية المناسبة، فجأة أصبحت الماتشا شخصية. اليوم طبعا ما رح تشتري الماتشا وحدها، رح تشتري معها صورة كاملة للحياة التي تريد أن تعيشها. ساعدت وسائل التواصل الاجتماعي مستمعينا فعلا على بناء هذه الصورة الخوارزمية لكوب الماتشا، ويعني أضافت له مجموعة من البهارات الجميلة كما يقال، إنها ممكن يكون لها دور في هدوء الأعصاب، أيضا العناية بالبشرة، مشروب هادي، ممكن أن يكون روتين صباحي مثالي. وفعلا قد تجد أنك لا تشرب الماتشا لوحدها، بل أيضا تشتري القصة المحيطة بهذا المشروب. أحيانا نستهلك بعض الأشياء يعني لأنها أصبحت ترند أو هبة فعلا، وهذا المشروب الأخضر الذي يأتي في كوب صغير يمكن بطريقة ما أن يمنحك بعض الأحيان أسلوب حياة مختلف. البعض يقول ممكن إنه الماتشا صارت المشروب رقم 2 بعد القهوة. تحياتنا طبعا لعشاق هذا المشروب، والبعض الآخر ما استساغها أبدا. وعلى فكرة هي بدأت من اليابان، عشبة موجودة في اليابان استخدموها كمشروب عادي، أصبحت اليوم مشروب عالمي. المقاهي ويعني الكوفيهات المختصة بتقديم القهوة أكيد هذا الماتشا حاضر في قائمة المشروبات، أحيانا ساخنة وأحيانا باردة. هل أنتم منهم ولا لا؟ تحياتنا طبعا لمحبي هذا المشروب الأخضر اللي فعلا ربما اعتبر الآخرين أسلوب حياة مختلف روجت له مواقع التواصل الاجتماعي.

0: مساءات سعيدة للجميع، وأكيد الآن نقترب رويدا رويدا من مشهد الغروب، أكيد من المشاهد الجميلة في أيامنا خاصة مشهد الأصيل. تحياتنا لكم مستمعين، خاصة اللي ماخذين استراحة محارب في هذا التوقيت، ربما خلال أيام الأسبوع الوقت والظروف صعبة أنها تكون بجانبهم، أنهم يكونوا قرب هذا المشهد أو قرب الطبيعة. نتمنى لكم أوقات طيبة، ومكافأة النفس مع نهاية الأسبوع أكيد حق مستحق. تحياتنا طبعا لأم سامية، شكرا لكم فتحية، وشكرا لبرنامج بانوراما، دائما نستمتع بأطروحاتكم، ونبارك لأهالينا في جنوب الشرقية والوسطى الزيارة السامية لجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه. تحية لك يا أم سامية. أيضا تحياتنا ل ماذا كان رقمها؟ نهاية 066. يقول تحية لكم ولاختياراتكم الوطنية، وتحية للفنان سلطان العماني. أنا نسيت الأغنية اللي قدمها سلطان العماني، مسيرة الأمجاد، أتوقع مسيرة الأمجاد للشاعر حمود العيسري، وأكيد الفنان سلطان العماني. كلمات جميلة تحمل معاني وطنية عميقة، وتحياتنا أكيد لمخرجنا ملاذ اليوسفي على هالاختيارات. أيضا تحياتنا لعبد الملك الغافري، وأيضا مشاركة من محمد الشخصي. محمد يقول تحية لكم، وبمانة من طلعت من مسقط لنواصل الرستاق، أنا على أثير إذاعتكم الكريمة، دائما رفقاء الدرب. شكرا لك. أيضا تحياتنا لصاحب الرقم، أو ما ذكر اسمه، يا ريت تذكرنا باسمك. تحياتنا لمن لمن لمن. المهم يقول نتمشى قريبكم في مسقط، وإجازة سعيدة في الخميس الونيس. تحياتنا لكم، ونتمنى لكم أوقات طيبة. عيسى الرحبي يعطيك العافية يا عيسى. أيضا تحياتنا لسالم. سالم طبعا يقول تحية لكم فتحية، وتحية للحاضر الغايب ياسر الهنائي صوب الشرقية، والرب حافظ توصل بالسلامة إن شاء الله. إذا ما زلنا متواصلين معكم مستمعينا لقرب السابعة، أما الآن فنترككم مع الفترة الدينية لأذان المغرب، فتقبل الله منا ومنكم صالحات الأعمال.
1: إذاعة سلطنة عمان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: بانوراما. رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما. بانوراما. في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد وحتى الخميس. بانوراما. بانوراما.

0: مستمعينا مساكم الله بالخير وتقبل الله طاعاتكم وصالحات أعمالكم، تحية نجددها لكم وإجازة سعيدة للجميع ومساء الخميس. اليوم الخميس يوم البدايات السعيدة لإجازة متجددة إن شاء الله، البعض يرجع إلى البلدان والآخر يبحث عن مهرب، والجميع يقصد شيء واحد في نهاية الأسبوع وهي فترة النقاهة. من زاوية أخرى غير مألوفة مستمعينا، اليوم في كشتة ناخذكم إلى رحلة بحرية استثنائية أقصى شمال سلطنة عمان، وبالتحديد إلى النرويج العربية كما أطلق عليها البعض محافظة مسندم. يسعدنا اليوم في محطة كشتة نستضيف عبر الاتصال يوسف عبد الرحيم الكمزاري، مرشد سياحي مرخص من وزارة التراث والسياحة ويدير مشروع مسندم للمغامرات، وهو أحد الشباب العمانيين الطموحين الذين ترجموا شغفهم بالبحر والمغامرة إلى مشروع سياحي مميز عبر الانستغرام، مؤسس لحساب مغامرات مسندم. حياك وسهلا يوسف، يا أهلا.
1: يا أهلين وسهلين فيكم، وأنا سعيد جدا أن أكون معكم اليوم إن شاء الله، أكون عند حسن ظن الجميع يا رب.
0: يعطيك العافية يوسف، ما بتقصر إن شاء الله، وجو الكشتات يمكن راح يزيد أكثر الأسابيع الجاية مع انتهاء فصل الصيف. فلكيا يقال فلكيا انتهى، لكن واقعيا هو موجود، ولكن الأجواء أكيد في تلطف يومي إن شاء الله، والأجواء البحرية والشاطئية يلها جمهورها سواء في فصل الصيف والشتاء. في البداية كيف أجواء مسندم؟
1: والله الأجواء بعدنا في بدايات، نقدر نقول نهاية فصل الصيف نقدر نقول، وإن شاء الله من بداية أكتوبر نبدأ نشوف الأجواء الجميلة في محافظة مسندم بالتحديد ولاية خصر
0: إن شاء الله. طيب يوسف، لو نرجع لبداية حساب مسندم للمغامرات، كيف جاءت فكرة تأسيس مشروع متخصص في مغامرات مسندم، وكيف تحول الشغف بالبحر إلى مشروع سياحي منظم؟
1: أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. طبعاً أنا دامني مرشد سياحي مرخص من وزارة السياحة، نعم. حبيت أترجم هالشيء إلى حساب تجاري صغير نقدر نقول من منصة إنستغرام، لأن أشوف منصة إنستغرام أكثر منصة تفاعلاً بالمقارنة مع باقي المنصات، فبديت بحساب تجاري والحمد لله سميت الحساب مغامرات مسندم، وصرت أنظم رحلات بحرية، رحلات جبلية وجولات سياحية بشكل عام في محافظة مسندم.
0: ممتاز. طيب اللي سمعنا الآن ممكن يتساءل، إيش اللي يميز الكشتة البحرية مع فريقكم يوسف الكمزاري، وكيف ساعدتكم أيضا منصة الانستغرام في الوصول ربما إلى شريحة كبيرة من السواح من داخل وخارج عمان؟
1: أكيد اللي يميزنا الأنشطة المختلفة، طبعا الأنشطة المختلفة في ولاية خصب، رحلات البحرية، رحلات الجبلية، وبعض أنزور بعض القرى البحرية، فدائما نتميز بالجودة. نعم. ومنصة إنستغرام ساعدتنا أن نوصل لأكبر شريحة ممكن من المجتمع.
0: نعم. طيب هل تستقبل طلبات الإرشاد السياحي بس عبر الإنستغرام؟
1: حاليا عبر انستغرام فقط، ان شاء الله مستقبلا في خطه راح نتوسع على الاقل نفتح مكتبنا السياحي باذن الله تعالى.
0: اذا عندكم نيه انكم تحولوها لشركه كامله ان شاء الله؟
1: ان شاء الله ان شاء الله النيه موجوده، لكن نقدر نقول بدايه الغيث قطره، نبدا بالشيء القليل لين نوصل الى المستقبل الشيء الكبير والشيء اللي نطمح له اكيد
0: ان شاء الله. كيف تشوف يعني جو الكشتات البحريه في سلطنه عمان؟ يعني هل تشعر انه ما زال مبتدئ، ولا فعلا في مناطق في عمان خلاص قطعت شوط طويل في هذا الموضوع؟
1: والله أنا أشوف الكشتات، أكثر الكشتات البحرية يعني خاصة في عمان إقبالا بالتحديد، أنا أشوف أكثر شيء في مسندم بما أن حتسموها بنرويج الخليج أو نرويج العرب.
0: صحيح.
1: أيوة.
0: نعم.
1: فخاصة السياح اللي يقصدون الكشتات البحرية المقصد الأول مسندم أكيد، يعني يزورون بعض القرى البحرية وبعض، لأننا نتميز بالجبال ونتميز بالمناظر الجميلة ونتميز أصلا بمشاهدة الدلافين في موطنها الطبيعي.
0: نعم. طيب يوسف، الحين احنا فعلا مثل ما اشرنا يعني في بداية تحسن الاجواء وبداية الموسم ربما الشتوي الفترة المقبلة، لو بغينا نخطط لطلعة مثالية الى مسندم هذه الايام، ايش البرنامج او المسار البحري اللي تنصح فيه المستمعين كخيار اولي؟
1: طبعا الخيار الاول في محافظة مسندم حاليا وبالتحديد في ولاية قصب زيارة جزيرة تلغراف، زيارة جزيرة تلغراف لمشاهدة الدلافين، عندك سنوركلينج الغوص الحر، وبالإضافة إلى هايك إلى بعض المناطق القريبة من الجزيرة، مناطق الجبلية الهايك الجبلي.
0: ممتاز. مضايق مسندم وأخوارها مثل ما قلت يوسف يعني شبهوها بنرويج العرب. من خلال رحلاتكم اليومية، أكثر المواقع والأنشطة يعني مثل رصد الدلافين أو النزول في الجزر التاريخية مثل ما قلت جزيرة التلغراف، يعني تشعر أن فيها تفاعل أكبر من الزوار، وين في أي مكان في مسندم أكثر؟
1: أكثر شيء المنطقة أكثر تفاعلا وإقبالا من قبل السياح خورشم، جزيرة خورشم في محافظة مسندم قريبة من جزيرة التلغراف.
0: نعم.
1: والسياح يقصدونها لأن ما شاء الله عن في مناظر جميلة خلابة، وفي أماكن حتى في بعض القرى البحرية القريبة من المنطقة بعض السياح ينبهرون يعني يشاهدون هالمناظر لأول مرة.
0: نعم.
1: في عمان يعني، وحتى السياح اللي يجونه دائما يقولون إن شاء الله لنا زيارة أخرى، دليل إن مستمتعين منبهرين من جمال الجزيرة وبالتحديد خورشم.
0: جميل. طيب يوسف، يعني بعيدا عن البحر، لو في زائر طيب وبغى يمدد الكشتة بعد ما خلص الكشتة البحرية، يعني يريد يشوف تجارب برية تاريخية في ولاية خصب، إيش الأماكن اللي توصي بزيارتها؟
1: أكيد أول شيء زيارة ولاية خصب، كوننا نقدر نقول خصب عاصمة محافظة مسندم، نقدر نقول كونها أكبر ولاية في المحافظة. وبعد رحلات التخييم في المحافظة، رحلات تقييم وزيارة بعض الأماكن التاريخية كالقلاع والحصون.
0: نعم.
1: مثل قلعة خصب وحصن الكمادرة.
0: ممتاز. يمكن الزوار اللي يلجأوا لك يوسف بحكم أنك مرشد سياحي في المقام الأول وأيضا صاحب مشروع لسياحة المغامرات، يمكن الزوار أيضا يكون عندهم فضول لتجربة السلك الانزلاقي، أطول سلك انزلاقي مزدوج فوق الماء، أكيد حظيت به محافظة مسندم. كيف تشوف أثر وجود هذه المشاريع على تنشيط حركة الحجوزات عندكم؟
1: أكيد السلك الانزلاقي نقدر نقول إضافة جميلة لولاية خصب، وبالفعل أن بعض السياح قبل نقدر نقولهم فقط مثلا يستمتعون أو يزورون المناطق البحرية فقط ويردون خصب، حاليا عندنا خيار آخر ونشاط آخر نقدر نقول سلك الانزلاقي، تجربة أطول سلك انزلاقي على سطح الماء في العالم وخاصة في الشتاء، يعني احنا نستقبل السفن السياحية الكبيرة بالتحديد الكروز في ميناء قصب، ولما نستقبل هالسياح ما شاء الله يعني عندنا عدد كبير من الحجوزات على السلك الانزلاقي.
0: جميل. إذن يعني 2 في 1، رحلة بحرية وحجوزات صوب السلك الانزلاقي، ويمكن
1: نعم.
0: كثير من المقومات السياحية فعلا قد تدفع الزائر أنه يمدد الكشتة عندكم في محافظة مسندم. طيب يوسف الكمزاري، يعني كشاب عماني وعنده مشروع سياحي، أبرز التحديات اللي تواجهكم أحيانا في تطوير الأنشطة السياحية أو تحديات تواجهكم في سياحة المغامرات، وكيف تشوفوا الدعم الحالي للحركة السياحية في محافظة مسندم؟
1: بالنسبة للتحديات أكيد في أي مشروع تجاري هناك فيه تحديات.
0: نعم.
1: ما نختلف على هالشيء. أيوة. لكن إن شاء الله احنا متأملين خير ومتفائلين في حكومتنا الرشيدة، إن شاء الله نحصل الدعم الكافي في المستقبل القريب بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله. يعني أكيد هناك أيضا نظرة ربما تكون يعني مستقبلية لمشاريع تتمنوا أنها تكون موجودة في مسندم لتكون وجهة جذابة أكثر للسياحة المحلية والخارجية، مشاريع بحرية أو جبلية يتمنى يوسف الكمزار يشوفها في مسندم؟
1: مشاريع البحرية بالتحديد أنا أتمنى في شاطئ بصة ولاية خصب، أتمنى مشروع سياحي متخصص في القوارب السريعة بالتحديد الجيتسكي والكاياك. وبالنسبة للمشاريع الجبلية أنا أتمنى إضافة مشروع مثل النزل التراثية.
0: ممتاز. طيب الكلمة الأخيرة يمكن أو ربما نصيحة حال الكشتات والطلعات لكل من يستمع لك الآن يوسف لزيارة مسندم واستكشاف كنوزها الخفية، كيف توجه لهم دعوة على طريقتك أيضا بحكم أنك مرشد سياحي أيضا؟
1: وأنا أقولهم أحنا ننتظركم إن شاء الله بالتحديد في شتاء مسندم، لأن في مهرجان قادم إلى في مسندم فترة الشتاء إن شاء الله في شهر 12 أو 1 عندنا مهرجان شتاء مسندم، فننتظركم يعني مثل ما نقول عصفورا بحجر، يعني تستمتع بالمهرجان في ولاية خصب وتستمتع بالرحلات البحرية والقرى البحرية القريبة من ولاية خصب.
0: كل التوفيق لكم يوسف بن عبد الرحيم الكمزاري مرشد سياحي وأيضا يدير مشروع مسندم للمغامرات، كنت معنا في محطة كشتة ونتمنى لك أكيد أوقات طيبة خاصة مع زواركم وضيوفكم هناك في محافظة مسندم. شكرا جزيلا.
1: شكرا شكرا لكم على الاستضافة الرائعة. شكرا.
0: كل التوفيق وتحية لأهالينا هناك، وفاصل ونواصل مع نورامعة.

تحية لكم مستمعينا، وهالمرة حول العالم. وحول العالم طبعا مؤشرات وأرقام حول معدلات يعني متعلقة بأمراض الخرف أو فقدان الذاكرة أو الزهايمر. هل الوقاية من أمراض الخرف ممكنة؟ سؤال أكيد يحتاج إلى إجابة. وبلغة الأرقام مستمعين، 57 مليون شخص حول العالم يعانون من أمراض الخرف، ومع زيادة متوسط أعمار البشر يتوقع أنه هذا الرقم يتضاعف 3 مرات، تخيل، بحلول عام 2050، فيما قد ترتفع معدلات الإصابة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة تصل إلى 367%. مثل ما نعرف أكيد أمراض الخرف أو الزهايمر أو فقدان الذاكرة تصيب أكثر شيء كبار السن، يعني أنا أو أنت أو أنتي بمجرد تقدمنا في السن لا سمح الله يمكن نكون فعلا من ضمن هذه الأرقام. والوقاية خير من العلاج. دائما موضوع تنشيط خلايا المخ الذاكرة، في نصائح تتعلق بالتغذية، أحيانا تتعلق بالأنشطة الذهنية، وخاصة مع تعلم لغات جديدة ممكن أنها تساعد على تقوية الذاكرة. أيضا القراءة بشكل عام ممكن أنها فعلا تحافظ على ذاكرة.

ذاكرة الإنسان. غالبا ما تظهر فعلا أمراض الخرف عند كبار السن، لكنها تحدث نتيجة تراكم عوامل خطرة طوال حياة الإنسان. طيب كيف ممكن أنه فعلا نمارس الوقاية حتى ما نكون من ضمن الضحايا؟ بلا شك يعني أمراض الخرف تؤثر على التفكير والسلوك، وأكثرها شيوعا طبعا هو الزهايمر، يشكل 60-70%، كما يسبب الارتباك، فقدان القدرة على إدراك الزمان والمكان، نسيان الأسامي، الهلوسة اللي تخلي بعض المرضى المصابين بهذا المرض يسيئون تفسير المحيط أو يعتقدون أنهم في مكان آخر وفي مكان غير مألوف لم يعتادوا عليه، يعني حتى الماضي يستوي له ديليت. تحديات طبعا هناك كثيرة للتعامل مع هذا المرض، وتضاعف الأعداد بين مختلف دول العالم معناه مسؤولية عالمية. معدلات الإصابة بالخرف واضح أنها أكثر في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط. وطبعا أيضا هناك بصيص أمل لإحتمالية الوقاية من المرض باتباع عادات سلوكية بشكل مبكر. وطبعا المسؤولية المجتمعية أيضا تحتم على المجتمع العالمي فعلا أنه يجد حلول أكثر فعالية لتفادي هذا المرض. ثم طبعا في منتصف العمر دائما تبرز عوامل صحية، يمكن بمجرد نهاية 30 بداية 40 فعلا تبدأ تظهر بعض العوامل الصحية، ارتفاع الضغط، السكري، السمنة، ضعف السمع أو النظر، إصابات الرأس. كل هذه العوامل تستلزم أن الواحد يتعامل بشكل مبكر معها للحفاظ على الصحة الذهنية، وأيضا لتقليل الإصابة باحتمالات التدهور الإدراكي أو تأخير ظهورها على الأقل. أسأل السلامة والعافية للجميع، وتحياتنا لكم مستمعينا. وهالمرة فاصل وراجعين بعد قليل أيضا إلى محطة يحدث الآن.

0: تحية لكم مستمعينا، ومساء الخير لوجوه الخير في أيام الخير على بلد الخير سلطنة عمان. وهالمرة نروح معكم مستمعينا لمحطة يحدث الآن. وطبعا مثل ما تابعنا لليوم مستمعينا زيارة سامية لمولانا جلالة السلطان حفظه الله ورعاه لمحافظتي جنوب الشرقية والوسطى، وصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه تفضل بزيارة سامية تحمل في طياتها بشائر الخير والتنمية، وتضع تطلعات المواطن ومقومات المحافظة في صدارة الاهتمام السامي. يسعدنا في هاللحظات أن ينضم إلينا عبر الاتصال الهاتفي الفاضل مدير دائرة التواصل والإعلام بمحافظة جنوب الشرقية الأستاذ طارق بن سالم بن أحمد الهاشمي. يسعد مساءك بكل خير أستاذ طارق، ومساءك وطن، حياك وسهلا.
1: مساك الله بالنور والسرور أخت فتحية. هو اليوم جنوب الشرقية فعلا في عرس وطني.
0: نعم، وهذا اللي تابعناه عبر مقاطع والصور التي اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية. وأكيد أستاذ طارق هذه الزيارة يعني تحمل دائما دلالات ورسائل سامية، ودائما أيضا توثق عمق العلاقة بين القائد وأبنائه، فما هي أهم الدلائل والرسائل التي تحملها هذه الزيارات السامية في ترسيخ نهج القرب والاستماع المباشر والمتابعة عن كثب للمشاريع القائمة في محافظة جنوب الشرقية؟
1: في البداية طبعا اليوم محافظة جنوب الشرقية تشرفت بالزيارة السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، وهذه الزيارة شهدت مشاعر فرح واعتزاز لدى جميع أبناء محافظة جنوب الشرقية، وهذا طبعا يجسد عمق المحبة والولاء لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم. وقد عكست طبعا هذه الزيارة مظاهر الترحيب الأصيلة التي عبر عنها أبناء محافظات ومحافظة عفوا جنوب الشرقية في كافة ولايات قطاع جعلان. طبعا هذه الزيارة أختي فتحية فعلا هي تحمل دلالات عميقة، حيث أنها تجسد نهج القيادة الحكيمة لمولانا المعظم في التواصل المباشر مع المواطنين، وطبعا الوقوف على احتياجاتهم وتطلعاتهم، وكذلك متابعة مسيرة التنمية ميدانيا، كما تمثل طبعا هي رسالة واضحة بأهمية تكامل الجهود بين المؤسسات كافة وأيضا مع المجتمع، وكذلك ترسخ التنمية المتوازنة طبعا التي تضع الإنسان في صدارة الأولويات.
0: بلا شك أستاذ طارق، أكيد تنمية المحافظات ورعاية المواطن في هذه الولايات أكيد هي من الأولويات لدى المقام السامي، ويتضح ذلك من خلال هذه الزيارات الميدانية بين الفينة والأخرى. نأتي إلى الوقوف الميداني لجلالة السلطان حفظه الله ورعاه على سير المشاريع، وأكيد حابين من خلالك نقترب من أبرز الملفات التنموية والخدمية في محافظة جنوب الشرقية والتي تحظى بالتركيز والاهتمام السامي خلال هذه الزيارة.
1: طبعا تتمثل أبرز الملفات التنموية في محافظة جنوب الشرقية في تطوير البنية الأساسية والارتقاء بالخدمات العامة وتعزيز المقومات الاقتصادية والسياحية التي تحظى بها المحافظة، إلى جانب دعم المشاريع التي تسهم في تحسين جودة الحياة. وتنظر هذه الزيارة باعتبارها فرصة مهمة طبعا لتسليط الضوء على الاحتياجات التنموية والأولويات المستقبلية في المحافظة. كما تعلمون أختي فتحية أن محافظة جنوب الشرقية فعلا يعني توجد فيها عدد من المشروعات يعني خلال الفترة الماضية، منها شارع السلطان تركي بن سعيد، أيضا مستشفى الفلاح، أيضا الاستزراع السمكي والقيمة النسبية التي تميز بها محافظة جنوب الشرقية، أيضا وجود تطوير عدد من المحميات الطبيعية في المحافظة، مثل محمية الغاف ومحمية السليل، كذلك اللي هي المزارع الذكية في ولاية الكامل والواقي، أيضا ميدان الفروسية بولاية صور، ميدان يعني يعتبر ميدان على مستوى عالي. لا ننسى كذلك الواجهات البحرية في المحافظة مثل واجهة الأشخرة، وأيضا منطقة البر ولاية صور، وأيضا واجهة الحدة وأصيلة ورأس الحد والسويح، وعدد طبعا من المشروعات التي توجد في المحافظة.
0: نعم أكيد، من خلال هذه الزيارة السامية لجلالة السلطان لأبنائه في جنوب الشرقية، وأيضا الجولة التفقدية للمشاريع التنموية والخدمية والاستثمارية في هذه المحافظة الجميلة، سيأتي أكيد أيضا بمجموعة من التوجيهات السامية لاحقا إن شاء الله. برأيك أستاذ طارق، كيف تسهم التوجيهات السامية الكريمة خلال هذه الجولة في تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الحيوية بالمحافظة بما يتماشى طبعا مع مستهدفات التنمية وفق رؤية عمان 2040؟
1: أختي فتحية، طبعا التوجيهات السامية لمولانا المعظم حفظه الله ورعاه
0: نعم
1: هي تعتبر دافعا لمضاعفة الجهود ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وذلك من خلال تعزيز المتابعة الميدانية وكذلك تحديد الأولويات وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية.
0: نعم.
1: ونعمل على ترجمة التوجيهات التنموية أو التوجيهات التنموية إلى برامج تنفيذية واضحة طبعا بما يسهم في تسريع إنجاز المشاريع وتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040، لا سيما في أولوية تنمية المحافظة.
0: نعم أكيد، الجولات التفقدية للمقام السامي تضع دائما خارطة طريق فعلا واضحة للمسؤولين، وباعتقادك أستاذ طارق كيف ستنعكس هذه الزيارة أيضا على أداء المؤسسات المحلية في المحافظة لتسريع وتيرة الإنجاز خلال الفترة القادمة إن شاء الله؟
1: فعلا طبعا اختي فتحيه، يعني هذه الزياره الساميه لمولانا المعظم الله يحفظه لمحافظه جنوب الشرقيه تشكل دافعا اضافيا للمؤسسات المحليه طبعا، ولذلك لتعزيز كفاءه الاداء وتسريع تنفيذ المشروعات من خلال تكثيف المتابعه، رفع مستوى التنسيق، وكذلك الالتزام بالاولويات التنمويه. طبعا نتطلع إلى ترجمة هذه التوجيهات إلى نتائج ملموسة تنعكس إيجابا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع التركيز بالطبع على قياس الأثر وتحقيق الاستدامة في هذه المنجزات.
0: أكيد، تحياتنا طبعا لكل المؤسسات هناك في محافظة جنوب الشرقية والتي ستضع التوجيهات السامية أكيد محل التنفيذ السريع إن شاء الله في كل ما يتعلق بهذه المشاريع الخدمية والتنموية. ستطارق، في ختام هذا اللقاء هل من كلمة أو رسالة تود توجيهها عبر أثيرنا حول هذه الزيارة السامية والجولة السلطانية المباركة وبشائر الخير القادمة إن شاء الله لمحافظة جنوب الشرقية وأبنائها؟
1: طبعا احنا نجدد أسمائية الولاء والعرفان للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله. نعتز بهذه الزيارة المباركة التي تجسد اهتمام القيادة بأبناء المحافظة، وما شاهدناه هذا اليوم من تلاحم وفرحة للمواطنين كبار السن صغار السن، النساء خرجت للشوارع، الفنون الشعبية، كذلك المشايخ، جميع المؤسسات خرجت إلى استقبال مولانا حفظه الله. نعتز ببالغ تقديرا لأبناء المحافظة على ما أبدوه من مشاعر صادقة ومواقف وطنية أصيلة، ومؤكدين المرحلة القادمة تتطلب مواصلة العمل بروح الفريق الواحد وتسخير الإمكانات لتحقيق تطلعات المواطنين وترسيخ مسيرة التنمية والازدهار في المحافظة في ظل القيادة الحكيمة لجلالة السلطان الله يحفظه.
0: آمين، حفظ الله جلالة السلطان المعظم وأدام عليه الصحة والعافية، وفقه لما فيه خير عمان وشعبها. كل الشكر والتقدير لكم طبعاً الأستاذ طارق الهاشمي مدير دائرة الإعلام والتواصل بمحافظة جنوب الشرقية، كنت معنا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. كل التوفيق لكم.
2: إن الاهتمام بتنمية المحافظات وترسيخ مبدأ اللامركزية نهج أسسنا قواعده من خلال إصدار نظام المحافظات وقانون المجالس البلدية، استكمالاً لتنفيذ رؤيتنا للإدارة المحلية القائمة على اللامركزية سواء في التخطيط أو التنفيذ.

تحية لكم مستمعينا، وحفظ الله جلالة السلطان في حله وترحاله. مشاهد كثيرة تفيض بالمحبة والولاء وتجسد أسمى معاني التلاحم بين القائد وشعبه الوفي من خلال هذه الزيارات السامية لجلالة السلطان لمختلف الولايات والمحافظات، ترجمة حية لمعاني القيادة الحكيمة، وأكيد ترجمة حية أيضا للنهج الأبوي الأصيل في التواصل المباشر مع أبناء وبنات عمان. نلتقيكم إن شاء الله بداية الأسبوع المقبل في رحلة جديدة إن شاء الله. هذه تحيات فريق العمل خلف ناقل الصوت، أختكم فتحية الخنبشي، وأكيد تحية للزميل محمد الهيملي شاركنا في إعداد هذه الحلقة، وتحية أكيد لمخرج البرنامج ملاذ اليوسفي. في أمان الله.

0: السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بأخبار عمان، والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يقوم بزيارة تفقدية لعدد من ولايات محافظتي الوسطى وجنوب الشرقية. أكثر من 8 مليارات و800 مليون ريال عماني حجم الاستثمار التراكمي بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بنهاية يونيو الماضي. إلى التفاصيل في قراءتها خالد بن عبد العزيز العبري. قام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه اليوم بزيارة تفقدية لعدد من ولايات محافظتي الوسطى وجنوب الشرقية، اطلع خلالها عن قرب على عدد من المشروعات والبرامج التنموية والاقتصادية والاجتماعية والسياحية والتي تعمل الحكومة على تنفيذها لتلبية متطلبات التنمية وتحقيق المزيد من التطوير والتحديث على كافة المجالات. وانطلق الموكب السامي من ميناء الدقم إلى ولاية محوت، بعدها إلى ولايات جعلان بني بوعلي وجعلان بني بوحسن والكامل والوافي. وتجسد هذه الزيارة الحرص السامي الكريم لعاهل البلاد المفدى على الارتقاء ببرامج التطوير والتحديث في البلاد وتوفير كافة الخدمات التنموية والاجتماعية واستثمار المقومات الطبيعية والسياحية في هذه الولايات. وقد ابتهج المواطنون بهذه الزيارة المباركة وخرجوا لاستقبال جلالته والترحيب بمقدمه الميمون أيده الله، مرددين الفنون الشعبية والعبارات الترحيبية، راجين الله تعالى أن يحفظه برعايته ويؤيده بالتوفيق الدائم لتحقيق المزيد من التطورات والإنجازات. رافق جلالة السلطان المعظم خلال الزيارة التفقدية عدد من أصحاب المعالي الوزراء والمستشارين. في محافظة جنوب الشرقية تمضي مسيرة التنمية بخطى واثقة، وتترسخ منجزاتها في مشروعات تصنع أثرها في حياة الإنسان وتفتح آفاقا أوسع للمستقبل. المشروعات التنموية تتكامل في قطاعات الصحة والتعليم والنقل والاقتصاد لتجسد نهجا وطنيا يواكب تطلعات رؤية عمان 2040.
1: عجلة التنمية والازدهار تسير بوتيرة متسارعة وتمضي بعزيمة رامت بقائد وشعب مراقي العلا. المشاريع التنموية تتواصل في ربوع الوطن لينعم الإنسان العماني بحياة كريمة آمنة. فالمشاريع التي تشيد اليوم هي منارات الغد الصامدة وصروح النهضة المتجددة الشامخة. فبالعلم والفكر تبنى العقول، وبمنظومة الصحة المتكاملة ترعى الأجساد، وبتنوع مصادر الدخل يؤسس اقتصاد متين راسخ يشكل الحصن المنيع والمظلة الوارفة التي يستظل بها الإنسان العماني أينما كان. محافظة جنوب الشرقية كغيرها من المحافظات تتواصل فيها المشاريع التنموية، فها هي ولاياتها: صور، الكامل والوافي، جعلان بني بوحسن، جعلان بني بوعلي، وولاية مصيرة. تشهد حراكا تنمويا، فتتسارع نسب الإنجاز في عدد من المشاريع التي تواكب الاحتياج وتلبي الطموح في مختلف الجوانب الخدمية والتنموية والسياحية والاقتصادية. ومن طريق السلطان تركي بن سعيد الذي يمتد من بدبد إلى صور تتسع مسارات التنمية، فهو شريان يربط المحافظات ويعزز انسيابية التنقل ويدعم حركة التجارة والسياحة والاقتصاد. ومع استكمال ازدواجية أجزاء الطريق في محافظة جنوب الشرقية بما تتضمنه من مسارات متعددة وأنفاق وجسور وتجهيزات متكاملة ترفع مستوى السلامة المرورية وتعزز كفاءة شبكة النقل، ويصبح الوصول بين الولايات أكثر انسيابا وأمانا بما يواكب نمو المحافظة واتساع احتياجاتها التنموية. وفي المنظومة الصحية تتقدم مشاريع الرعاية الصحية في محافظة جنوب الشرقية، إذ يقترب مستشفى الفلاح من الاكتمال ليخدم نحو 150 ألف نسمة في ولايات الكامل والوافي، وجعلان بني بو حسن وجعلان بني بو علي، فيما يتواصل تنفيذ مشروع مركز جعلان بني بو علي الصحي إلى جانب ما تشهده الخدمات الصحية في ولاية صور من توسعة لمستشفى صور المرجعي، مشهد تتكامل فيه المشاريع لتقريب الرعاية ورفع كفاءة الخدمة وترسيخ مقومات الحياة الكريمة على امتداد المحافظة. وفي قطاع التعليم تتواصل المشاريع التنموية في محافظة جنوب الشرقية عبر إنشاء 5 مدارس جديدة و6 مشاريع توسعة في المدارس القائمة، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية وتوفير بيئة تعليمية ملائمة وتعزيز جاهزية المنظومة التعليمية لمواكبة النمو السكاني وتلبية احتياجات الطلاب في مختلف ولايات المحافظة. وفي المنظومة السياحية والاقتصادية تتقدم في محافظة جنوب الشرقية مشاريع تستثمر في مقومات البحر والساحل وتدعم تنوع الاقتصاد، من بينها مشاريع استزراع الروبيان وموانئ الصيد وتطوير مرافق الإنزال والخدمات المرتبطة بالثروة السمكية، إلى جانب مشاريع الواجهات البحرية التي تعزز جاذبية المدن الساحلية وتوفير مساحات للترفيه والاستثمار. كما تتواصل مشاريع البنية الأساسية والخدمات اللوجستية المرتبطة بالنقل البحري، بما يدعم حركة التجارة والصيد والسياحة ويفتح فرصاً أوسع أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشباب في إطار توجهات رؤية عمان 2040 نحو اقتصاد متنوع ومستدام يحافظ على الموارد البحرية ويعظم الاستفادة منها. من محافظة جنوب الشرقية، دياب بن عبد الله النوفلي.
0: في إطار مواصلة تطوير المنظومة العدلية في سلطنة عمان، أدى 30 وكيل نيابة عامة ثان دفعة الجدارة اليمين القانونية أمام معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء. وعقب مراسم أداء اليمين، التقى معالي السيد نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء بأعضاء الدفعة، مؤكدا أهمية التحلي بالنزاهة والحياد والاستقلالية والالتزام بأخلاقيات العمل القضائي والقوانين والأنظمة المنظمة لعمل النيابة العامة. كما حثهم على مواصلة التعلم والتطوير المهني والاستفادة من التقنيات الحديثة وحسن التعامل مع أطراف الدعاوى بما يحفظ حقوقهم وكرامتهم والالتزام بقيم القضاء وأعرافه وتقاليده وبذل الجهد في أداء رسالة النيابة العامة ترسيخا لسيادة القانون وتحقيقا للعدالة الناجزة. شاركت سلطنة عمان في الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان الذي عقد في نيويورك على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وبحث الاجتماع مسارات التعاون والشراكة بين دول مجلس التعاون ودول رابطة آسيان، واستعرض سبل توسيع التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما التجارة والاستثمار والتنمية المستدامة وتعزيز الروابط الاقتصادية بين المنطقتين. مثل سلطنة عمان في الاجتماع سعادة السفير طلال بن سليمان الرحبي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى الولايات المتحدة الأمريكية. شاركت سلطنة عمان في الاجتماع رفيع المستوى لإحياء الذكرى السنوية 40 لاعتماد إعلان الحق في التنمية الذي عقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. ناقش الاجتماع مسيرة إعلان الحق في التنمية منذ اعتماده من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1986 وسبل تعزيز تنفيذه في ظل التحديات العالمية الراهنة، بما يسهم في ترسيخ التنمية الشاملة والمستدامة والعادلة وتعزيز المشاركة وتكافؤ الفرص والتعاون الدولي. كما شاركت سلطنة عمان في الفعالية رفيعة المستوى بعنوان حقوق الإنسان للجميع من الالتزام إلى العمل الجماعي، وناقشت الفعالية أهمية تعزيز العمل متعدد الأطراف والتنسيق بين الدول والمؤسسات الدولية ودعم الجهود المشتركة الرامية إلى ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. مثل وفد سلطنة عمان في الاجتماعين سعادة السفير الشيخ محمد بن عبد الله القتبي رئيس دائرة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية. وشاركت سلطنة عمان في الاجتماع الوزاري بعنوان تعزيز التعاون لتحقيق مجال بحري آمن ومستقر الذي عقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. ناقش الاجتماع سبل تعزيز الحرية والأمن في البحار وصون حرية الملاحة عبر الممرات البحرية الحيوية وحماية البنية التحتية تحت سطح البحر، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي والوعي بالمجال البحري وتبادل المعلومات لمواجهة التحديات والمخاطر الناشئة. مثل سلطنة عمان في الاجتماع السفير الدكتور عدنان بن حمد العزري نائب المندوب الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة للشؤون البحرية. كما شاركت سلطنة عمان في الاجتماع رفيع المستوى بشان الإعلان الخاص بحماية العاملين في المجال الإنساني والذي عقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وناقش الاجتماع سبل تعزيز حماية العاملين في المجال الإنساني وضمان سلامتهم وتمكينهم من أداء مهامهم في مناطق الأزمات والنزاعات، إلى جانب تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني والمساءلة. وشاركت سلطنة عمان في الاجتماع رفيع المستوى بشان العمل المناخي والانتقال العادل. وبحث الاجتماع سبل تعزيز العمل الدولي المشترك لمواجهة تحديات تغير المناخ وتسريع تنفيذ الالتزامات المناخية وتحقيق انتقال عادل ومستدام وحشد الجهود والموارد اللازمة لدعم العمل المناخي. مثل سلطنة عمان في الاجتماعين المستشار خالد بن صالح الربخي نائب المندوب الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة في نيويورك. تشهد المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تحسنا في بيئة الاستثمار والتطور في البنية الأساسية والجهود المبذولة لاستقطاب الاستثمارات. للتفاصيل،
2: شهد حجم الاستثمار التراكمي الملتزم به في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ارتفاعا ملحوظا بلغ 141% بنهاية يونيو الماضي مقارنة بعام 2021، ليبلغ 8,818,000,000 عماني. يأتي ذلك مع تحسن بيئة الاستثمار في المنطقة والتطور في البنية الأساسية والجهود المبذولة لاستقطاب الاستثمارات، بالإضافة إلى الحوافز والتسهيلات التي تقدمها المنطقة للمستثمرين. وسجل ميناء الدقم نمواً في حجم مناولة الحاويات ب 5,667%، كما ارتفعت مناولة البضائع السائبة الجافة بنحو 3,880%، وارتفاع مناولة بضائع الدحرجة ب 8,217%، وذلك خلال السنوات الخمس الماضية. واستطاعت مصفاة الدقم رفع طاقتها الإنتاجية إلى 255,000 برميل يوم، فيما تمكن الحوض الجاف من إنجاز نحو 1340 مشروعاً حتى نهاية العام الماضي. وتعمل الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة على توطين العديد من المشروعات الأخرى في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، بما ينسجم مع خطط سلطنة عمان للحياد الصفري الكربوني والجهود المبذولة لتنمية قطاع الهيدروجين الأخضر، إضافة إلى استقطاب العديد من المشروعات الأخرى في القطاعات السياحية والتجارية واللوجستية. كما تعمل المنطقة على تهيئة السبل الكفيلة باستقرار العاملين في المنطقة من خلال استقطاب المشروعات التعليمية والصحية والاجتماعية، منها كلية الدقم الجامعية ومبنى الطوارئ ووحدة غسيل الكلى بمستشفى الدقم وإنجاز المركز الثقافي المجتمع التعليمي بالدقم. وتواصل الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة تعزيز بيئة الاستثمار وتوطين المزيد من المشروعات النوعية بجانب رفع كفاءة الخدمات، بما ينسجم مع النمو المتوقع في حجم الاستثمارات والمشاريع الاقتصادية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
0: بهذا نكون قد وصلنا لنهاية أخبار عمان، وقبل الختام تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يقوم بزيارة تفقدية لعدد من ولايات محافظتي الوسطى وجنوب الشرقية. أكثر من 8,800,000,000 عماني حجم الاستثمار التراكمي بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بنهاية يونيو الماضي. كان معكم في التحرير يعقوب بن سيف الهشامي، وفي التنفيذ محمود بن سالم بن عرابة. وهذه تحياتي خالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

0: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله أكبر الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. إذاعة سلطنة عمان.
1: يا ناس تعالوا بسرعة، سفينة كبيرة عالقة بين الصخور.
0: حين يقود الطمع الإنسان تعمى عيناه، يتوه العقل، يخدعه سراب الذهب اللامع في الآفاق.
2: الرب يحبنا يا ديفيد، أرسل لنا هذه الثروة.
3: ذهب؟ هذه أول مرة أسمع بذلك. من أين جئت بقصة الذهب هذه؟
0: يمضي كالأعمى، لا يدري أين ستخطو قدماه، فيدوس الزهرة، البشرة، الشوكة، الحجر، وأحلى سنين العمر تضيع.
4: لا أخفي عليك، لقد انطفأ هذا الدافع. صداقتك قد خففت كثيرا من إحساسي بالغربة.
0: يصحو في زمن يدرك فيه أخيرا أن يديه لا تمسك إلا قبض الريح وبعض غبار.
5: وفي طريق عودتنا، وبينما كنا نمر من أمام شاطئ اسمه رأس مدركة، علقت سفينتنا بشكل مفاجئ بين الصخور.
0: يصرخ في ألم، يا ليت الزمن يعود، ولكن هيهاتا، فما كان سيبقى ما كان. رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي. كانت الساعة تشير إلى السابعة صباحا حين أوقف سند سيارته على التلة القريبة من الشاطئ، ثم ركب معه ديفيد ظهر الزورق وقاده حتى بداية المدخل البحري للصخور ذات الرؤوس المتكررة.
6: لدي بدلة غوص احتياطية، أستطيع أن أعلمك كيفية ارتدائها وأدرب على الغوص إذا شئت مرافقتي والتصوير تحت البحر.
4: لا لا لا، هذا آخر شيء يمكنني القيام به. سوف أبقى على ظهر القارب وأنتظرك هنا وأنت تغوص.
6: هذا في الحقيقة ما أريد سماعه، وسيبقى سر الكنز مكتوما.
4: لن أستطيع الاقتراب أكثر من الشاطئ.
6: لا بأس، ولكن ما هذا؟
4: ما بك؟
6: لا شيء، لا شيء.
0: تفاجأ ديفيد بغابة من الصخور المتشابهة، وكأنها نسخ متطابقة من بعضها في الحجم والشكل واللون. توزعت الصخور وسط البحر على شكل سلاسل متتابعة.
6: يا إلهي، هذا ليس المكان الصحيح. هل نبتت هذه الصخور بعد العام الذي غرقت فيه السفينة عام 1994؟ كيف؟ ماذا جرى؟
4: ما بك؟ ألم يعجبك المكان؟
6: لا لا، سوف أجرب الغوص فيه.
0: تباطأ ديفيد وهو يرتدي بدلة الغوص، نظراته مشتتة وهو يحاول الوصول إلى المكان الأنسب للغوص.

0: هذه هي المنطقة. كل من جاء قبلك رأيتهم يغطسون هنا أكثر من أي بقعة أخرى.
1: أعرف ذلك، ولكنني أريد أن أجرب شيئا جديدا.
0: لا بأس، كما تريد.
1: أنا واثق أن الرأس المقصود هو الأكبر حسب رواية جدتي. توقف عند هذه الصخرة الكبيرة إذا سمحت، سوف أغوص هنا.
0: انتبه لنفسك.
2: في قاع البحر كان المنظر معقدا أكثر مما توقع. الصخور متشابهة أيضا، وقواعدها تتوسع وهي تهبط إلى الأسفل. وجد نفسه أمام غابة من الصخور تمتد إلى مسافات بعيدة عن اليمين واليسار.
1: زورق مايكل وصل بالتأكيد إلى هنا في الليل كي يخفي الذهب. يجب أن يكون معه مصباح كشاف كي يبحث عن حفرة مناسبة بين الصخور. إنه يحمل 20 كيلوغراما من الذهب، لابد أن يضعها في تجويف كبير في إحدى هذه الصخور. لكن أين؟ أين أنت أيتها الحفرة؟ أين؟ لا شيء هنا.
2: قضى تحت الماء أكثر من ساعتين في الصباح ومثلهما في المساء، لكنه عجز عن الوصول إلى ما جاء من أجله.
0: هذا يكفي اليوم يا سيد ديفيد، اقتربت الشمس من المغيب.
1: نعم، وأنا تعبت أيضا.
0: ما رأيك في المناظر التي شاهدتها؟
1: رائعة. رأيت أسماكا ملونة وطحالب لم أرى مثلها في حياتي. شاهدت سمكة شارخة ضخمة بطول ساعد يدي، كما رأيت حطام سفن غارقة وعبارات خشبية. هل تود مشاهدة الأشرطة التي صورتها؟
0: لا، أنا أرى الأسماك والروبيان كل يوم.
1: أنا أفكر في القدوم غدا، ما رأيك؟
0: الأفضل أن تتوقف بضعة أيام.
1: أتوقف؟ لماذا؟
0: يجب أن لا تلفت أنظار الناس، خاصة أهل القرية. لو وصل الأمر لأبي فلن يتركك في حالك.
1: ماذا؟ ترى ماذا سيفعل؟
0: الأغلب أنه سوف يطلب منك التوقف عن الغوص كما فعل مع الكثير من قبلك.
1: ما هو الوقت المناسب في رأيك؟
0: يوم الجمعة القادم أثناء صلاة الجمعة.
3: مساء الخير، اشتقت لك كثيرا.
1: وأنا أيضا، لم أتوقع أنني قادر على فراقك كل هذه المدة.
3: ماذا جرى معك اليوم في الغوص؟
1: لقد بقيت 3 ساعات تحت الماء. الشعاب المرجانية قد غلفت الصخور تماما، لا أستطيع الوصول إلى الحفر داخل الصخور.
3: وما العمل؟
1: يجب تحطيم تلك الشعاب القاسية، وهذا أمر لم أحسب حسابه. وهناك احتمالان.
3: ما هما؟
1: إما أن الذهب مختبئ داخل تلك الحفر التي غلفتها الشعاب المرجانية، أو أن أحدا ما قد سبقني لهذا الذهب.
3: لا تكن متشائما، أنا واثقة أن الذهب ما زال في مكانه حيث أخفاه مايكل. عليك أن تبذل جهدا أكبر، لا تنسى أن سفرك والمال الذي دفعته من أجل هذه المهمة.

0: بعد أيام اتصل به بعبود طالبا منه القدوم إلى مكتبه في مسقط لتوقيع عقد مع الفنادق لتوريد الروبيان.
1: مساء الخير.
2: مساء الخير سيد بعبود.
1: أبشرك بأنني قد اتفقت مع المديرين التنفيذيين للفنادق.

0: المناطق الفخمة في مسقط لتوقيع عقود بيع الروبيان المستزرع. أريدك أن تأتي بعد غد إلى مكتبي لتوقيع العقد.
1: سوف آتي حتما.
0: وليأتي معكم كروز أيضاً.

0: أشكرك على جهودك في المزرعة يا سيد كروز، لقد تعلمت منك الكثير.
1: الفضل لكم أيضا سيد ديفيد.
0: أنا أفكر في زيادة راتبكم ومكافآتكم، سوف أتحدث بالأمر مع السيد بعبود.
1: إذا أردت أن تخدمني فلي مطلب واحد.
0: ما هو؟
1: بريطانيا هي حلم الأول والأكبر، وأتمنى لو تساعدني.
0: وما هو الجميل في بريطانيا يا كروز حتى تحلم بالعيش هناك؟
1: كل شيء، كل شيء، الحياة والنظام والراحة، الأرض الخضراء والبارات والمطاعم.
0: لكن الجو هنا أحلى.
1: كيف؟
0: يجب عليك هناك أن تحمل المظلة بشكل دائم، وقد ترتدي ثيابا صيفية، وفجأة يبرد الجو فتضطر للعودة إلى البيت وارتداء ملابس شتوية.
1: في الحقيقة جميع عائلتي قد صارت هناك، لم يعد أحد لي في الهند.
2: مضت 7 أشهر على قدوم ديفيد إلى عمان، ورغم ذهابه للغوص أكثر من 10 مرات فقد كان الفشل حليفة. فكر أكثر من مرة بالعودة إلى بريطانيا، لكن صوفيا كانت تمنعه بشدة.
3: إياك أن تفكر بالعودة إلى بريطانيا قبل العثور على الذهب.
0: لقد اشتقت إليك كثيرا.
3: وأنا أيضا، أنا أفكر فيك كل وقت، في العمل، في البيت، مع صديقاتي.
0: لدي اقتراح.
3: ما هو؟
0: ما رأيك أن تأتي إلى هنا؟
3: وعملي في البنك.
0: تستطيعين أخذ إجازة؟
3: لا يمكنني، لقد نفذت إجازاتي.
0: أسبوع واحد فقط أرجوك، ثم بعد ذلك تعودين.
3: حسنا، سوف أفكر في الأمر.
0: لا يحتاج الأمر إلى تفكير، سوف أحجز لك في الطائرة وفي الفندق في الأسبوع القادم، ما رأيك؟
3: انتظر، سوف آتي، ولكن في بداية الشهر القادم.
0: أنا بانتظارك على أحر من الجمر.
3: هناك شرط.
0: شرط؟ ما هو؟
3: لن أذهب معك إلى الصحراء.
0: لماذا؟
3: لقد حفظتها عن ظهر قلب من خلال الصور الكثيرة التي ترسلها. سوف أمضي الأيام 5 في مسقط.

0: استقبل ديفيد صوفيا في مطار مسقط. كان وصولها قبيل منتصف الليل.
1: حمدا لله على سلامتك.
2: أنا متعبة، لم أقطع مثل هذه المسافة من قبل. هل تصدق بأني لم أستطع النوم في الطائرة أبدا؟
1: لقد حجزت لك في فندق جميل مطل على البحر، سأطلب لك عشاء خفيفة.
2: لا لا لا لا لا، لا أريد الآن سوى النوم.
0: رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي، إعداد نور الدين الهاشمي، التأليف الموسيقي صلاح الرئيسي، مع تحيات مجموعة من نجوم الدراما العمانية. رأس مدركة، الإخراج حمد بن عامر الوردي.

ساعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاب، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. شتلات الصرب الجيل القادم من أشجار ظفار، هذه شتلات صغيرة جدا التي يصل ارتفاعها إلى 10 سنتي أو 15 سنتي أو 3 سنتي، أحيانا لا ترى وتقتل من ضمن يعني الحشائش التي تدوس عليها المواشي. هي المستقبل الحقيقي لهذه الغابات، هي المدد الحقيقي الذي يحافظ على الجيل ويحافظ على النوع أكبر فترة زمنية ممكنة. في هذه الأوقات عندما نسير في جبال ظفار خلال موسم الصرب، تجذب أنظارنا الأشجار الكبيرة والضخمة والغطاء الأخضر والأزهار التي تظهر بين الأعشاب، لكن هناك جزء صغير من هذا المشهد قد نمر بجانبه دون أن ننتبه له أو نعطيه أي أهمية تذكر. إنها الشتلات الصغيرة التي تظهر بين الأعشاب وتحت الأشجار وعلى جوانب الأودية والسفوح، قد لا يتجاوز طول بعضها بضعة سنتيمترات، لكنها تمثل ببساطة الجيل القادم ومستقبل الأشجار في هذه الغابات، ومستقبل حتى الغطاء النباتي في جنوب الجزيرة العربية. تبدأ ببذرة هذه الشتلات، وعندما تتوفر لها الرطوبة والحرارة والظروف المناسبة، وهذا لا يتوفر دائما للعلم، كل نبات له اشتراطات معينة للإنبات، يجب أن يمر فيه قيض بدرجة حرارة معينة، من درجة حرارة كذا إلى درجة حرارة كذا، أو يمر فيه شتاء بهذه البذرة من درجة حرارة كذا إلى درجة حرارة كذا، حتى يستوعب أنه مر عليه عام. أحيانا البذور تجلس في التربة ويتوقف الزمن عندها، يعني يتوقف الزمن، لا يوجد عمر، لا يوجد حسبة، لا يوجد إدراك أنه في زمن يجري، ويمر أحيانا سنوات طويلة، سنتين، 4 سنوات، 10 سنوات. وفي أحد البذور الموجودة في الصين وصلت إلى أكثر من 1000 عام بذرة، ولا زالت حية وأنبتت بعد 1000 عام. فالبذور أحيانا قد تجلس فترة زمنية طويلة لأن العمر لا يمر لهذه البذرة، أحيانا حتى تموت والعمر لا يتقدم فيها ويتوقف عندها الزمن، لأن الميقظات أو المنبهات بالنسبة لها لم تعمل، لم يأتي شتاء قارص حتى تنتبه هذه النبتة لمرور الشتاء، لم يأتي قيض بدرجة حرارة مناسبة لهذه النبتة، لم تأتي كمية المياه بدرجة حرارة مناسبة لهذه النبتة للإنبات. لذلك هذه الشروط لا تتنازل عنها النباتات، ولا يهمها ما يحدث في العالم، يعني هذه الشروط لكل إنبات مهم جدا. فالظروف المناسبة عندما يقال يعني نحتاج أن تتوفر الرطوبة والحرارة والظروف المناسبة حتى تنبت، هذه الظروف لا تتوفر إلا في حالات قليلة ونادرة للعدد الأكبر من الأشجار. في بعض النباتات قد تتوفر لها مثل هذه الظروف بنسبة أكبر، لكن في الغالب النباتات المحلية ظروف الإنبات لها صعبة وفيها شروط لا تتوفر دائما. طيب، تجاوزنا هذا الاختبار وتوفرت الظروف المناسبة لإنبات مثلا ثمرة بذرة التبلدي، وبذرة التبلدي لها غلاف درع قوي جدا، شلد قوي الدرع الخارجي، وهذا لا يسمح أصلا للنبات بالإنبات، لكن قد يحدث نوع من الخدش لهذا الجزء الخارجي، قد يحدث نوع من الرطوبة الزايدة لأكثر من 30 يوم لهذا الدرع الخارجي، فيبدأ بالتلين إلى حد ما ثم يحدث الإنبات. تخيل معي بعد هذه المعاناة عندما يحدث الإنبات، تخرج النبتة تمد جذورها وتظهر هذه الشتلة إلى العلن، 3 سنتي، 5 سنتي، 15 سنتي، تأتي الخطلة وتدوس عليها ناقة وناقتين وثلاثة وألف ناقة، وتنتهي حياتها إلى الأبد. الكسر الذي يحدث في دورات حياة النباتات كسر غير مستدام، مقبول أن يتم كسر هذه النباتات، مقبول أن يتم اقتلاع بعض النباتات، مقبول أن تموت هذه النباتات في الطبيعة بسبب قلة الماء مثلا، هذه الأشياء كلها مقبولة بنسبة مستدامة، لكن عندما يزيد تكسير دورات الحياة عن قدرة النبات نفسه على الاستعادة، فهذا هو الذي ينهي الغابة تماما وينهي الغطاء النباتي. استكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. إذاعة سلطنة عمان من دار الأوبرا السلطانية مسقط.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المشهد الثقافي.
2: المشهد الثقافي. ندوات ومحاضرات ثقافية،
1: ملتقيات أدبية وفكرية،
2: قصص وروايات وتراث شعبي،
1: مسرح وسينما وفنون تشكيلية،
2: حوارات ونقاشات وآراء،
1: كل هذا وغيره نتابعه في برنامج
2: المشهد الثقافي.
1: المشهد الثقافي.
2: ساعة أسبوعية نرصد خلالها أبرز ما تشهده الساحة الثقافية من فعاليات وأنشطة.
1: يضعنا في المشهد
2: خلفان بن حمد الزيدي في الإعداد،
1: هلال بن سيف البادي في التقديم،
2: وأمينة بنت ناصر العامرية في الإخراج،
1: وفي الإشراف العام سليمان بن علي المعمري.
3: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج المشهد الثقافي، ونخصصها هذا الأسبوع لتوثيق الحلقة التاسعة من برنامج النادي الثقافي عين الطائر على القصة القصيرة العمانية، فأهلا وسهلا بكم.

0: المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. وصل النادي الثقافي مشروعه الأدبي عين الطائر على القصة القصيرة في عمان، وذلك ضمن سلسلة من الفعاليات التي تسعى إلى إبراز المنجز القصصي العماني وتعميق الحوار النقدي حوله، تأكيدا لمكانة القصة القصيرة بوصفها أحد أبرز الأنواع الأدبية في المشهد الثقافي العماني. وقد استضاف النادي الثقافي في مقره بالقرم يوم الأربعاء 16 من سبتمبر لعام 2026 جلسة الحلقة 9 من هذا البرنامج، وضمت 4 من كتاب القصة القصيرة في سلطنة عمان. قدموا تجاربهم وشهاداتهم وقرأوا بعضا من نصوصهم القصصية، وهم القاصون سعيد الحاتمي وليلى عبد الله وناصر الرواحي، إضافة إلى هدى حمد. وقد أدارت الجلسة الزميلة الناقدة الدكتورة منى حبراس. عبر هذه الحلقة من المشهد الثقافي نوثق جزءا من تجارب الكتاب الأربعة ومسيرتهم القصصية من خلال ما طرحوه من أفكار ورؤى حول القصة القصيرة وإجاباتهم عن الأسئلة المطروحة. ونبدأ مع القاص سعيد الحاتمي وإجاباته عن الأسئلة التي طرحتها عليه مديرة الجلسة الزميلة الدكتورة منى حبراس.
1: طبعا أنت تصدر هذه المجموعة رسائل الغرقة بتصدير تقول أن هذه نصوص متفرقة كتبت في أزمنة متفرقة من عام 2010 وحتى عام 2016، هل تشعر أنك أمام صوت قصصي واضح تطور ونضج مع الوقت، أو أنك يعني أكثر من كاتب في أكثر من موقف وفي أكثر من حياة كتب هذه القصة؟ بمعنى آخر، هل تشعر أنك جمعت هذه القصص طوال هذا الوقت وجدت نفسك تجمعها، أو أنك بأثر رجعي اكتشفت الخيط الناظم الذي يجمع هذه القصص طوال هذه السنوات 16؟
2: طبعا مثل ما قلت يا دكتورة منى، إنه هذه النصوص كتبت في أزمنة متفاوتة جدا ما بين 2010 إلى 2026. يعني عندما اتخذت قرار إصدار هذه النصوص ما كنت كثير مهموم أو إني مشغول بهذا السؤال، إنه هل هناك في خيط يربط هذه النصوص أم لا، بقدر ما كنت مش يعني معني أو أهتم أكثر بحفظ هذه التجربة. أثناء بعد جمع هذه النصوص فعلا كنت أشعر إنه هذه التجربة هي سعيد الحاتمي منذ 1999 إلى 2026. يعني آخر نص كتبته أو في المجموعة كان قبل إصدارها يمكن بشهر فقط، بينما أحدها كان في 2010 على ما أظن. يعني هذه النصوص كتبت حتى قبل المجموعة الأخيرة اللي عصفوا عزيزي ضع المقارة في وجه العالم، في نصوص كتبت قبل المجموعة حتى بأكثر بأربع وخمس سنوات. فالفكرة هي كانت اللي هي أني أنا فقط أحتفظ بهذه التجربة من الضياع، هذا كان هو الشاغل الأساسي من إصدار هذه المجموعة.
1: جميل.
2: أكثر من سؤال آخر
1: نحاول. الخيط الناظم، الموت حاضر بكثافة في مجموعتك رسائل الغرقة، لكنه لا يحضر دائما بوصفه حدثا مأساويا، وإنما يحضر بصفته حدثا عاديا من أحداث الحياة. هل أردت أن يعني تجعل من هذا الموت داخلا في هذه الاعتيادية؟ هل أردت أن تنزع منه المأساوية في الموضوع؟ ليس كل القصص ولكن معظم القصص، يعني مثلا رسائل الغرقة لا تصل، تلك كانت حالة غرق مأساوية، لكن في قصص أخرى يحضر الموت بصفه حدثا اعتياديا، حدثا أقرب للاعتيادية. هل أردت أن تعريه بهذه الطريقة، وأردت أن تظهر هشاشة الحياة بحد ذاتها، إن الحياة هشة لهذه الدرجة التي تجعل الموت حدث عادي؟
2: تخيلي يا دكتور أننا اكتشفت هذا الموضوع أو هذا الأمر في المرحلة الأخيرة، يعني بعد ما أنهيت التوظيف المجموعة أخذت راجع النصوص. بتقول يعني على ما يبدو في الموت في كل نص، بس الظاهر مع كان خلاص يعني الوقت فات أنني أعيد كتابتها مرة أخرى أو أن أقوم بتهريرها مرة ثانية. نفس الأمر أيضا، الأمر غير مخطط له، لكنه أنا أشعر أو يعني عندما أردت أن أفسر الأمر كيف حدث بهذه الطريقة ولماذا حدث بهذه الطريقة، لماذا هذا الحضور الكثيف للموت في هذه النصوص، على ما يبدو أنه هناك علاقة ملتبسة بيني وبين الموت في فترات محددة معينة، يعني فترة ما من حياتي كنت أخشى من هذا يعني الوحش الذي سيهكم في أي لحظة، سيهكم على أحد أقاربي أو أحد أحبابي، فكنت أخشى بشكل مرضي. بعد فترة شعرت أني أنا في مرحلة متأخرة من هذا، يعني متصالح مع هذا الموت، أنه مثلما يقول المرحوم عبد العزيز الفارسي إذا كان فيما معناه فليأتي في أي وقت، يعني هل أنا مستعد له أو ما مستعد له، هذا أمر آخر. كل ما في الأمر أنني يعني خلاص صرت متصالح معه. لماذا الموت بهذه الكثافة؟ لأنه أتصور أنه الموت أساسا حاضر في حياتنا بهذه الكثافة أساسا، ليس في قصة وإنما في الحياة الواقعية وفي الحياة التي نعيشها، يعني نحن محكومين بهذا الموت أو بتبعات هذا الموت، ما يخلفه هذا الموت، ما ينتج عنه ندوبه على حيواتنا، تأثيره على سيرورة حياة بعد قدومي وبعد ذهابي. لذلك يعني لا بد من الكتابة عن الموت شيء ما بين
1: مكان. أنت عندك مختلف قليلا، المكان في مجموعة سعيد الحاتمي شديد التعيين، أنت تتحدث عن الحمرية، الخوض، قطبيت، طرق المقاهي، الحدود، تتكلم عن هذه الأماكن. عندما اخترت أن تتحدث عن المكان بهذا التعيين وهذا الوضوح الشديد، هل كانت هي فرضته عليك القصة بحد ذاتها، أو هي رغبة في توثيق جغرافيا معينة؟ لم يمكنك الهروب مثلا من تسمية قطبيت الحمرية، تتكلم عن الخوض، تتكلم عن، فهناك المكان واضح، بينما القرية مثلا في مجموعة هدى نستطيع أن نفهم أنها أي قرية في عمان، هذه القرية موجودة في كل مكان، لكن أنت عندك المكان معين بشكل مسمى ومحدد ومعين شديد الوضوح،
2: لأنه غالبا هذه الأمكنة هي مرتبطة بالجو السرد في النص. أنا كثير ما أهتم بذكر التفاصيل الدقيقة جدا، والسؤال مرتبط بالسؤال اللي قبله أو السؤال الأول اللي هو شخصيات النصوص اللي غالبا تكون يعني تعيش على حافة الحياة وشخصيات منسحقة. هذه الأماكن تتناسب مع بناء هذه النصوص أو كاركتر هذا النص، يعني عندما أتكلم عن عامل يعيش في الحمرية، بالتالي كأنني أنا أؤكد على هذه الفكرة، يعني ما ممكن أقول عامل يعيش في القرم مثلا. تمام. الطفل الهارب الذي ذهب إلى مثلا إلى الشاب الذي هرب إلى صلالة لكي يعمل، لما أقول لك قطبيت مثلا، حتى يعني الموسيقى للاسم أو جراس الاسم الذي يحيي القارئ، يعني كذا الناس يفهم قطبيت شارع طويل على الشارع، هذا الاسم له يعني نكهة خاصة بالنسبة للمتلقي. فأنا كنت معني كثير أنه أهتم بالتفاصيل لدرجة أو حتى أوحي أو حتى أقنع هذا القارئ وهذا المتلقي أنه هذا النص قد يبدو حقيقياً أو واقعياً إلى أبعد حد، أو إلى يعني لدرجة أنك تستطيع أن تقول أنه هذه الشخصية أنا أعرفها، أو أنني مررت
1: بهذا المكان
2: أو بهذه الشخصية، أحس أنه في علاقة تحس فيه وشائك إذا بينك وبين المكان. إذا كان المكان وهمي أو مكان يعني غير محدد أو غير معين، القاص في وجه نظري ما أعرف، أتوقع أنه يعني لا يشعر بتلك الحميمية مع مكان النص. فأنا كنت كثير يعني مهتم أنه أصنع هذه الحميمية ما بين المتلقي وبين شخصية النص.
1: جميل جميل جدا. نتكلم عن شخصياتك السعيد في هذه المجموعة. أنت في هذه المجموعة لديك شخصيات كثيرة تعيش على هامش العالم. نتكلم عن عامل، سجين، عابر، مغترب، وحيد، شخص ينتظر أو يرحل. لماذا تنجذب إلى هذه الشخصيات التي لا تأتي في متن الحكاية وتأتي أو لا تحتل في العادة مركز الحكاية؟ ما الذي تمنحه هذه الشخصيات الهامشية للمتن سعيد؟
2: بعيدا عن النص السردي، أنا كإنسان أو كسعيد حاتمي فعليا أنا أنجذب لهذه الفئة من البشر، الفئة المستحفة من البشر، فئة تعيش على حافة الحياة. لا أعرف هل أشعر أن هناك وشيقة ما تربطني به، وشيقة نفسية، أو أننا من ذات العالم أو من نفس العالم، يعني صلة قربة أشعر بها بطريقة أو بأخرى مع هؤلاء، لا أشعر بها مع غيرهم على الإطلاق. لذلك الكتابة عن هؤلاء بالنسبة لي يعني هي متعة إضافية غير عن متعة الكتابة ذاتها. أيضا عوالم هؤلاء أو هذه الفئة من البشر عوالم مليئة وغنية، أيضا غنية بكل يعني مرادفات الحياة التي قد تستفز أي كاتب أو حتى أي كنا أي مبدع بطريقة أو بأخرى. فالأمر يعني غالبا هكذا يأتي، وشعور داخلي أو انجذاب داخلي غير مخطط له أو غير يعني غير مدروس.
0: كان هذا مقتطفا من إجابات القاص سعيد الحاتمي عن تساؤلات الدكتورة منى حبراس. ونستمع الآن إلى مقتطف من إجابات القاصة ليلى عبد الله عن الأسئلة الخاصة بمسيرتها القصصية.
1: ليلى، يعني فهرس الملوك، في كل قصة من قصص هذه المجموعة هناك الشخص الثابت وهو الملك أو الملكة، هناك هذه الشخصية الثابتة التي تتكرر ولكن بأكثر من شخص. وأيضا حتى العنوان، عندما نقول فهرس الملوك، فهرس الملوك هذا العنوان لا يقترح حكايات بقدر ما يقترح تصنيفا. فهل كأف لم تقولي مثلا حكايات الملوك وإنما فهرس الملوك، هل كان هذا التصنيف يهدف لأنماط السلطة بتعدد الحكايات الموجودة فيها؟ وألم تخشي من تكرار الملك في كل قصة، من تكرار الحكايات، أو من أن توقع القارئ قد يذهب مباشرة إلى المبتغى أو إلى نهاية هذه القصة؟
3: في البداية دعينا نتحدث عن أجواء هذه القصة أو المجموعة. يعني تقريبا هذا أول كتاب أنجزه خلال مدة زمنية قصيرة بالنسبة لي أنا، يعني عادة المشاريع خاصة إذا كانت رواية أو حتى مقالات تحتاج إلى مدة زمنية، يعني ممكن سنوات. لكن هالمجموعة كتبته أثناء عزلة كورونا، وكنت في تلك الفترة أعمل على مشروع أنهكني في الحقيقة ولم أنتهي منه حتى الآن إن شاء الله مستقبلا. فودت يعني شعرت أني بحاجة إلى استراحة محارب كما يقولون، أو تغيير الأجواء. القصة، لماذا اليوم أنا قرأت قصة الأولى وهي ذواق الملك؟ يعني في الحقيقة هي أول قصة في المجموعة وهي أول قصة كتبتها، وبفضلها كرت المسبحة لكتابة بقية القصص. هذه القصة جاءتني على هيئة حلم، يعني يبدو أنا تلك الليلة على ما يبدو نمت جائعة فحلمت بوليمة، فجاء هذا الرجل في حلمي ويريد أن يكون ذواقا للملك. طبعا استيقظت من النوم وكان الحلم صافي جدا في ذهني، يعني وهذا أمر غريب. ثم وجدت نفسي يعني اندفاعا من نوع غريب، يعني إلحاح من صاحب هذه الشخصية، يعني كأنه يقول يلا اكتبي عني، احكي عني. فدائما أنا أدخل في الكتابة من هذا الباب، أترك الشخصية حتى تلح علي، فإذا نجحت في لفت نظري أكتب عنها، أعرف أنها ستمنحني ما أريد.
1: جميل.
3: وكان الأمر يعني سجلت الفكرة في المفكرة، مفكرة الهاتف الحقيقة، ثم لا أدري كيف جلست وكتبت الحكاية، مثل ما يعني كأنه يعني ينساب بكل أريحية صراحة. بعد ذلك تركت القصة، بعد فكرت أني أطرحها على أصدقاء المقربين، لدي أصدقاء كتاب قصة من السعودية، من عمان أيضا، عجبتهم القصة في الحقيقة. لا أدري كيف قادتني إلى فكرة أخرى عن الملك، القصة الثانية في الحقيقة، يعني حتى القصص مترتبة على حسب جدولة ما كتبته، يعني بالترتيب نفسه لم أغير أي شيء. فجاءت القصة الثانية، طرحته أيضا على الأصدقاء، فطرح عليه فكرة فقالوا لماذا لا تكتبي يا ليلى حول ثيمة الملوك، يعني امشي على هذه الثيمة، اجعليها على الأقل مجموعة قصصية 15 قصة 20 قصة، خاصة يعني الكلام سهل وممتنع، وهذه المجموعة تناسب الصغار والكبار أيضا يعني. فطبعا إحنا يعني أنا شخصيا من طفولتي متأثرة بقصص العالمية، خاصة القصص التي تحكي عن الملوك، القصص أيضا التي كنا ندرسها في المدارس.
1: أنا عندي سؤال عن هذا،
3: قصص ألف ليلة وليلة أيضا،
1: صحيح، ولها أيضا وردت ورد شهرزاد وليلة، صحيح، الخلاص من شهرزاد. كنت تتحدثين في الإجابة السابقة أن كان عوالم الملوك والقصور والحاشية والتابعين وساحة القصور، كنت تقولين أنك كنت مولعة بهذه العوالم من ما تقرأ، كنا نقرأه في المدرسة، كذلك القصص الكلاسيكية تتحدثين عن ألف ليلة وليلة، لكن هذا الفضاء الحكائي الذي يبدو قديما يطرح أسئلة شديدة المعاصرة ليلى عن العلاقة ما بين السلطة والشعب، ما بين الحاكم والمحكوم. هل بغض النظر عن الولع الشخصي لليلى لهذه العوالم القديمة، هل أرادت أن تتخذ من هذه العوالم قناعا لطرح قضايا معاصرة تتعلق بالعلاقة ما بين المركز والأطراف، ما بين السلطة والشعب؟
3: هذا السؤال مراوغ أيضا يا منى. هو مقصود طبعا، ربما من عرفني في فترة التوراة العربية تحولت نوعا ما إلى كاتبة في السياسة، حتى كثير من الصحفيين كانوا يقولون لي ليلى أنت تكتبين مقالات سياسية بلغة أدبية، وكان هذا أمر يعجبني في الحقيقة يعني. ثم يعني تركنا هذه الكتابات السياسية، أو أنا تركتها يعني، وهي مجموعة في كتاب هواجس غرفة العالم في الحقيقة، كثير من المقالات، يمكن الكتاب عبارة عن 300 صفحة تقريبا، يعني مقالات متنوعة جدا، معظمها نشرت في جريدة الرؤية العمانية وغيرها من الصحف. شعرت أني خلاص يعني سأترك هذه المساحة للصحفيين، للإعلاميين، لمن هم يهتمون حقا بالسياسة، لأنه هو عالم واسع في النهاية، وأعود إلى زاوية الأدبية. فكان يعني الأمر طبيعي أن تخرج هذه الأحافير الداخلية في النفس، الوعي بالوجود، لأن الكاتب في النهاية أيضا له موقف سياسي سواء كان واضح أو مضمر، يعني تأتي يعني يبثها في روايات، يبثها في قصص. وجدت يعني هذه المجموعة خير يعني فرصة لي أن أنتهزها، أكتب في مجال أحبه حكايات، وفي نفس الوقت يعني أطرح الأسئلة التي أريدها ما بين السلطة والشعب.
1: جميل. فهي قناع يجمع ما بين الولع طبعاً بهذه العوالم، وأيضا بالضبط
3: ومختبئة طبعا خلف السخرية.
1: بالضبط. مباشرة. هناك سؤال آخر عن السخرية أيضا ليلى.
3: أعطيك مفاتيح أنا عشان موجودة. هي أعرف موجودة.
1: ستأتي في الجولة القادمة إن شاء الله. يعني هذه المجموعة ليلى نشعر أن المشكلة ليست في الملك وحده أو ليس في الملوك وحدهم، فهناك حاشية والشعب وكتبة وفنانون يشاركون بدرجات متفاوتة في صناعة سلطة هذا الملك. أنت دائما تضعين هنا طرفين، هناك الملك وهناك الشعب، وأن أيضا الشعب ليس بريئا أو أن الطرف الآخر ليس بريئا، فدائما هذه المعادلة. هل كان مقصودا أن تكسري نمطية العلاقة أو نمطية الحكم أن هناك ملك ظالم بالضرورة وشعب مظلوم أيضا بالضرورة، لأن هذه المجموعة تقلب الأوراق، تجعل حتى الكتبة خصوصا في حاملو اللواء هم الذين يحملون لواء الملك ويتبنون وأنهم يعيدون لهذا الملك ما ظن أنه فقده من سلطته. هل كانت هذه الصورة يعني مرسومة من البداية أن تخلط الأوراق بحيث تبعد فكرة الملك الظالم على الدوام من نمطية صورة الملك؟
3: في الحقيقة المجموعة، طبعا هذا السؤال جميل جدا، المجموعة تطرح وجهات. أنت في البداية سألتيني عن عنوان مجموعة فارس الملوك، وألا يعني يمل القارئ من نفس الثيمة في كل مجموعة؟ لا أعتقد، يعني جواب السؤال الذي طرحته تحديدا أن كل قصة تطرح العلاقة بين الملك والرعية من زاوية مختلفة. يعني القصة الأولى زاوية مختلفة، سبب الجوع الذي يخضعون للملوك للجوع للحصول على الأموال لسلطة لمكانة. أيضا في نفس الوقت يعني هذا الملك أحيانا يكون ظالم، أحيانا يرغب أن يكون له دور في التاريخ. حتى هناك قصة يعني تتحدث عن التشويه الذي يحصل في التاريخ. يعني هل القصص التي وصلتنا عن الملوك هل هي قصص حقيقية واقعية، أم أن المنتصرون هم الذين يكتبون التاريخ مثلا أو أصحاب السلطة؟ من هذا الباب يعني حاولت قدر ما أستطيع أني أضع القارئ أمام تساؤلات حول العلاقة ما بين الملك والرعية، ويعني معظمها نجدها للأسف يعني جزء من واقعنا في وقت الحاضر، يعني حتى توظف بطريقة الذكاء الاصطناعي، يعني عرفت يعني بطرق تناسب هذا العصر. يعني ليست طريقة قديمة أن الملك يظهر أنه ظالم مثلا، أو الشعب الرعية يظهرون أنهم على الولاء أو مقاومين. يعني بطريقة ما توظف هذه الرؤية.
1: ملمح طريف في مجموعتك وهو أن الفن حاضر بقوة في هذه المجموعة. يعني مثلا تتحدثين عن التمثال واللوحة والكتب والحكاية، ولكن هذه تؤدي أدوار متناقضة، أحيانا تجمل السلطة. يعني مثلا نتكلم عن لوحة الفحم للملك، لوحة الفحم التي حولت الملك القبيح إلى ملك وسيم، جملت هذا القبح مثلا. أن هذا الفن هنا يلعب دورا آخر يجمل السلطة. هل تنظرين إلى الفن باعتباره يجمل السلطة؟ هل تنظرين إلى الفن باعتباره مساحة أخرى للصراع على الحقيقة؟ وأحيانا الحقيقة التي يقولها الفن هي التي تبقى أطول من الحقيقة الواقعية الماثرة، وأحيانا العكس، مثل ما غسل المطر لوحة الفحم الملك.
3: في الحقيقة يعني أسئلتك يوم يا منى رائعة جدا بصراحة، مثل ما تقول هدى مركبة، وتستدعي أنك تفكر بينك بين نفسك ثم تجيب. يعني بالنسبة الحضور الفن هنا وتجميله، أردت أن أقول أحيانا السلطة توظف أدواتها في الحقيقة يعني وتخضعها بطريقة ما. مثلا في لوحة الملك الفحمية، الملك كان يتذمر من شكله القبيح، وكان يرفض أي أحد يقوم برسمه. طبعا ربما ذاك الوقت لم تكن لوحات، يعني لم تكن عفوا كاميرات، هناك لوحات ترسم بورتريه لوجه الملك. فأحد المحتالين يعني يريد أن يستفيد من هذا الملك ومن سذاجته وغبائه نوعا ما، فأراد أن يفاجئه بلوحة ما بطريقته، يعني أوهمه أنه سيبقى يعني على دوام التاريخ، سيذكر على أنه ملك جميل ووسيم وهذه الصورة ستبقى إلى الأبد. وفي الحقيقة أيضا هو يطرح سؤال في التاريخ، يعني هل الصور التي نراها يعني هل هي تلامس ذاك الواقع، أم أن الملوك كانت تجمل فعلا يعني عبر اللوحات أيضا. لكن في النهاية هذا المحتال يظل محتالا، يعني في النهاية اللوحة الفحمية لوجه الملك ذهبت مع المطر، وهنا السخرية يعني. أيضا الكتبة الذين عرفوا أن مثلا ملك ما يعاني من مشكلة مع شعبه، يريد أن يجعل هذا الشعب يخضع بطريقة ما، فما الحيلة؟ ماذا يفعلون؟ يضعون في كل مكان مثل الأخ الأكبر، رواية الأخ الأكبر جورج أورويل، هناك عين تراقب كل شيء في الحقيقة. ويعني على هذا النمط الكتابة هنا أو الكتبة عبروا عن هذا الجانب، لأن أيضا هناك كاتب مسرحي ألماني بريخت أو بريشت تناول هذا الموضوع في مسرحية له، نسيت العنوان تقريبا، يعني مسرحية جميلة جدا تتحدث عن مثقف يقترح على أحد الملوك أن يبيع آراءه، فالملك يندهش يعني كيف تبيع آراءك، من المقصود يعني؟ قال سأكتب عنك بطريقة مشوقة أنك ملك عادل، أنك كريم، وأنك كذا في التاريخ، وعلى هذا النمط يعني. يعني بعض الأفكار كانت يعني تجرى بهذه الطريقة، يعني كيف الملوك اليوم يستغلون أدواتهم للبقاء لبيان، حتى يعني أحيانا أتساءل يعني

0: بالثناء عليه، يعني يريد أن تبقى عبر التاريخ، والحقيقة يفلح في ذلك، لأن الكتاب يقع في يد أحد المهتمين بالتاريخ ويعرض في متحف في إحدى الدول. ف يعني السؤال الغريب، لماذا يصر الملوك أن يبقوا دائما في صورة عظيمة أو نقية وصافية عبر التاريخ كحكاية نابليون وغيره أيضا؟ يعني
1: نعم، يعني وهي القصة ربما تكون أجابت على هذا السؤال. عندما
0: نعم
1: ماتت، عندما ماتت سيرة الملك الواقعية بسوئها،
0: صحيح.
1: بقيت الصورة المبجلة كما حفظتها
0: نعم،
1: الكتب.
0: يعني حتى توافق عبر التاريخ أن هذا واو، هذا ملك جيد، هذا كان يهتم بالعمران. طبعا الذين كتبوا سيرته كتبوا أن الملك يهتم بالعمران ويهتم بالمكتبات ويهتم بالعامة وعمل قصور وعمل أشياء، كلها سير وهمية، لكن ربما من جاء بعد عمل هذه الأمور وهو أخذ السيرة الجيدة.
2: كان هذا مقتطفا من حديث القاصة ليلى عبد الله عن تجربتها القصصية.

المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. ونواصل هذه الحلقة التي خصصناها لتوثيق جلسة الحلقة 9 من برنامج عين الطائر على القصة القصيرة في عمان والذي ينظمه النادي الثقافي، ونستمع الآن إلى مقتطف من حديث القاص ناصر الرواحي وإجاباته عن أسئلة مديرة الجلسة الناقدة الدكتورة منى حبراس.

0: ناصر، أنت اخترت المجنون عنوانا لهذه المجموعة كلها، مع أن الجنون ليس بالضرورة هو موضوع كل القصص. ما الذي يمثله الجنون في هذا الكتاب، في هذا المشروع؟ هل هو شخصية بعينها أم أنها موقع ترى فيه العالم بشكل مختلف؟
1: قد تكون صفة الجنون في العالم الإنساني إما أن تكون وصمة وإما أن تكون هروب، قد تكون الجانبين، يعني قد تكون صفة حقيقية واقعية لكنها أيضا ذات أبعاد غير قياسية. فعندما نصم شخص بأنه مجنون، ما هي الحدود، ما هي القياسات لهذه الصفة التي نطلقها على الشخص ذاته؟ ما هي الحدود، ما هي المستندات التي نقيس بها هذا المصطلح حتى نطلقه على الشخص؟ الآن عندما نطلق المصطلح على النص أو على جزء من المجموعة، لا نعرف إن كان هو موصوما أو موصوفا أو تم إلصاق الصفة فيه، أم هو في الحقيقة له جانب من لنقل بالعامي التصرفات التي تنسب إلى أنها غير لا يوجد لها التفسير الواقعي والحقيقي في نموذج المسار الأخلاقي أو المسار الإنساني، وبالتالي نطلق هذه الصفة على كل ما يختلف عن هذا الطريق أو عن هذه المقاسات.
0: اللغة في مجموعتك تحفل كثيرا بالحوار والمشهد والحركة. القارئ هنا يشعر أنه لا يروى له أو لا يسرد له، ولكنه يدخل مباشرة في المشهد، يدخل في معمعة ما يحدث في عالم هذه القصة. هل حدث هذا طبيعيا أو أنك كنت تتكئ عليه في بناء عالمك السردي بهذه الطريقة، تريد لهذا القارئ أن يتورط بشكل مباشر فيما يحدث داخلها؟
1: أنا أرى أن الكتابة هي إخراج المكنون الداخلي لدى أي كاتب أو شاعر، إخراج المفهوم يحتاج إلى الاستناد إلى أدوات لإيصال الفكرة إلى المتلقي، ولربما اتجهت إلى استخدام الحوار أكثر لاعتقاد سابق أن الحوار قد يقرب القارئ لفهم الفكرة أكثر مما هي السردية الجامدة، وبالتالي لربما ترين هذا موجود في أغلب النصوص حتى الجديدة منها.
0: أنا كنت طرحت على سعيد سؤالا عن القصص التي جمعها في هذه المجموعة الغرقة، وكنت أسأله ما إذا كانت يعني ما كان يجمعها خيط ناظم أو ما إذا كانت توثيق للتجربة، هو قال أنها توثيق للتجربة. أنا هذا السؤال أيضا أطرحه عليك على قصص هذه المجموعة، لأن قصص هذه المجموعة أحيانا من العناوين تبدو متفاوتة ومتغيرة، مثلا نتكلم عن المصيدة، خلف الجبل بقليل، المجنون، نعيم عبد الله في نصين. هل كان هناك أيضا خيط ناظم لقصص هذه المجموعة، أو أنها أيضا كذلك توثيق لتجربة أردت أن تجمعها في هذا الكتاب الذي ترددت كثيرا حتى صدر في 2007؟
1: هو في الحقيقة لا أدري إن كنت ترددت أم لا، لكني سأعطيك إياها. لم أعمل لتجميع المجموعة أبدا، إنما تأتي النصوص وتأتي الكتابات وليدة لحظة أو وليدة موقف. كما أنا في كتابة المقالات أيضا، عندما تحدث حادثة، عندما أواجه موقفا في الحياة، تترسخ منه فكرة محددة، وبالتالي أخذ تلك الفكرة أستخلصها لأخرج منها نصا. كيفما يخرج ذلك النص، أخرج نصا قصصيا أم خرج نص آخر. بالمناسبة المجموعة هذه كان هناك ولا تزال بعض النصوص لا تزال باقية مختلفة، كما تلاحظ أن النصوص متنوعة، يعني تعالج جوانب مختلفة وليست ذات تيمة محددة فقط هكذا.
0: نعم جميل. يعني أنا في البداية كنت طرحت عليك سؤال، قلت لك أنك سميت المجموعة المجنون، رغم أن الجنون ليس بالضرورة هو موضوع كل القصص، لكن أيضا كثير من شخصيات هذه المجموعة غريبة الأطوار، ولكن على غرابتها أحيانا تتصرف بوعي أكثر من الطبيعي الذي تتصرف به الشخصيات الطبيعية. فهل كان السؤال أيضا أنا أسأل هنا عن الخيط الناظم، هو السؤال الذي يطرح من هو المجنون فعلا؟ هذا يعيدني إلى إجابتك على السؤال الأول عندما قلت ما المعيار الذي يحدد من هو المجنون، ما أصل الحكم على الشخص إذا كان مجنونا أو عاقلا؟ شخصيات هذه المجموعة تفعل هذا الإرباك أيضا. الشخصية التي نفترض أنها غريبة الأطوار أو أنها ليست لكنها تقدم وعيا أفضل من الذي يتصرف بشكل طبيعي.
1: سؤال جيد. الشخصيات التي وردت في أغلب النصوص تغلب عليها سمة النقد، انتقاد شيء ما، إخراج فكرة معارضة لشيء ما، سواء كانت هذه الفكرة موجودة في المجتمع، في عادات لدى أشخاص محددين، لدى فئة معينة من الناس، أم كانت منتشرة، أو إن كانت السلطة، أو إن كانت جزئية محددة في السلطة. فلربما كانت صفة ما يسمى اقترابا بالجنون أو بالاختلال أو نحن لا نريد أن نصل إلى هذه الصفات، ولا أتفق فعلا أن تكون هذه الصفة موجودة فيما عدا النص الذي أسميته المجنون، كون أن التصرفات التي قام بها الشخص في معارضته للواقع الاجتماعي الموجود وخاصة لدى المقربين منه، يعني لا يمكن أن يفسر بأنه صفة طبيعية، ولذلك أسقطنا صفة الجنون عليه حتى نعطيه صفة البراءة ونخرج الفكرة للنقاش للحوار. هل هذه الفكرة صحيحة؟ هل هو الصحيح أم هم؟ وبالتالي نثير الجدلية بهذا الشكل الخفي. فهنا صفات أمنحها التخفي حتى تظهر بعض الواقع.
0: جميل.
1: وتكشفه.
0: جميل جميل جدا.
2: كان هذا مقتطفا من حديث القاص ناصر الرواحي عن مسيرته القصصية، ونستمع إلى إجابات الكاتبة هدى حمد عن الأسئلة الخاصة بتجربتها مع القصة القصيرة.
0: طبعا هدى، أنا يروق لي كثيرا، كنا نتحدث قبل هذه الجلسة، كنا نتحدث عن حضور الجسد في هذه المجموعة، لا نتحدث فقط عن جسد شخصية. طيب، لأن الجسد في هذه المجموعة له تحولات، أنه في كثير من القصص الجسد هو مكان للألم، العجز، الذاكرة. لماذا اخترت الجسد ليحمل هذا العبء السردي وأنت تكتبين عن الجسد نفسه؟ يعني مثلا كثيرا ما يتحول الألم النفسي إلى ندبة ظاهرة، يتحول الألم الذي نشعر به في دواخلنا إلى علامة جسدية بارزة. هذا الجسد وحضور الجسد، أنت الآن تتحدثين قبل قليل تقرأين القصة صاروخ يشق جلده ليولد آخر، تتحدثين عن الخريطة أو عن البهاق الذي يغطي جسد المرأة العجوز، تتحدثين عن العجز الجسد، تتحدثين عن عاهة العمى وفقدان البصر، وهكذا هذه المجموعة تحفل بالجسد بهذه الطريقة، تحولات الجسد. فهل كان هناك، هل هذا اختيار واعي أن تجعلين الجسد هو الذي ينهض بالعبء السردي؟
3: شكرا. هنا حقيقة سؤال يعني مركب ومهم جدا، ونعم يعني كان هذا شيء مفكر فيه بصورة كبيرة جدا. حتى هذه النصوص أنا كنت دائما أستبعدها، رغم أن مسوداتها يعني كتبت في أزمان مختلفة بين رواية وأخرى، ولكن كنت أستبعدها لأنه أقول بعد ما جاء وقتها، ربما ينبغي أن تنضج أكثر، ربما ينبغي أن تراجع أكثر. ليس من السهل أن يكون الجسد هو الحامل الذي يحمل هذه الفكرة، وكما قلت ما يعني كيف تبدو الأشياء على الجسد، يعني حتى العنوان لا يلتئمان، من هم اللذان لا يلتئمان؟
0: وهذا سؤال سيأتي لاحقا أيضا.
3: ف هم الجسدان، ربما جسد الرجل والمرأة، ربما علاقة المرأة بالأخرى، علاقة الرجل بالآخر. يعني الجسد علامة أساسية في هذه المجموعة، وكان هنالك تقصد لتتبع عدد كبير جدا من القصص التي تقع في حيز زماني ومكاني مشترك، ولكن الجميع تظهر على أجسادهم بطريقة أو بأخرى هذا النوع من المعاناة التي ممكن أن تتجسد كما قلتي في صورة البهاق، ممكن أن تتجسد في صورة الأم التي تفقد القدرة على التحكم بجسدها وتوصف بالجنون ويجي الشيخ عشان يعالجها، العاملة التي تأتي وإلى بيت فيه طفل محروم من الرضاعة تقرر أن ترضعه، تبدأ علاقة جديدة من الوشائج بين عاملة تأتي من بلد آخر تارك ولدها في بلدها وترضع طفل ليس لها. الجسد هو حامل الدلالات الأساسية في هذه المجموعة. كان هنالك قصدية، كان هنالك رغبة في تفجير الكثير من القضايا، الكثير من الشحوب البشري عبر الجسد. لا أعرف إلى أي حد طبعا هذا الأمر استطاع أن ينجح أو لا، ولكن إلى جوار الجسد هو الحساسية النفسية أيضا منى، لأنه هنالك أنا مثلا ضمن مشروعي الكتابي أو القصصي كثير مشغولة بالحساسية النفسية للشخصيات من الداخل، ولكن عجبتني الالتقاطة اللي قلتيها كيف يمكن لهذا الداخل العميق أن يظهر أو ارتداداته أن نراها أكثر وضوحا على الجسد. فنعم يعني هذه المجموعة هي الندوب والجراح الماثلة في الجسد.
0: صحيح، يعني حتى بداية من العنوان الأصبع الزائد في الجسد الميت تتحدثين عن عناوين لها علاقة أو ارتباطات جسدية. هناك شخصيات كثيرة تعيش داخل ما لا تستطيع تغييره، الفقر أحيانا، المرض، العجز، زواج مدبر، عنف، هذا أشياء شخصيات يعني لا تستطيع تغيير هذا الواقع. فهل ترين أن هذه الشخصيات هي ضحايا لهذه الشروط، أو أنها تملك شكلا من المقاومة، أنها تقاوم بطريقتها لهذا الواقع الذي وضعت فيه؟ في معظم الشخصيات هناك واقع مفروض على هذه على هذه الشخصيات الكثيرة. دائما في كل قصة، أغلب هذه القصص، هناك واقع يفرضه حالة خارجية تسلط على هذه الشخصيات وتجبر على أن تعايش هذه الحالة. هل تعتقدين أن الشخصيات في هذه القصص كانت خاضعة لهذه الشروط، أو أنها تمارس أيضا مقاومتها لكن بشكل آخر؟
3: جميل منى، حقيقة أنا واحد من أسئلتي اتجاه الأدب هذا السؤال، هل يعني نحن نكتب الأدب المغاير، الأدب الذي نحمل الشخصيات جرعة من المقاومة؟ هل نحمل، يعني أتذكر أنه أمس وصلتني رسالة من صديقة مقربة تقول سوداوية معتمة شعرت بها من أول نص إلى آخر نص. تساءلت كثيرا يعني هل نحن بالأدب من واجبنا ككتاب أن نخلق الأمل، أن نخلق شخصيات تقاوم؟ أنا أنظر أنه كما يقول ربما أوسكار وايلد أنه الأدب يقلد الحياة أو الحياة تقلد الأدب، بالنسبة لي هو محاولة لتعرية المجتمعات، هو محاولة لتقديمها كما هي أحيانا، أشبه بالصفعة، أنه ثمة أشياء كثيرة ربما نحن نريد دائما أن لا ننظر إليها لكنها موجودة. يعني الشخصيات بكل ضعفها، بكل حساسيتها، بكل عذاباتها، ما كنت أريد أن يعني ما كنت مشغولة إلى أي حد أني أبني فيها تلك المقاومة، بقدر كيف نستطيع تعرية المجتمعات، كيف نستطيع أن نقدمها كما هي. الطفل الشاهد الذي شهد على موت أمه ويظل أخرس طوال الحياة لا يستطيع أن يعبر عن ذلك، الفتاة الأخرى أيضا اللي تشوف والدها مثلا في حالة سكر يقتل والدتها، كيف تتعامل، كيف ينعكس كل هذا على الحياة الأخرى التي ستعيشها لاحقا، الطفلة التي تأتي إلى الحياة تطبق على يد أمها، تشعر أن الحياة كلها في تلك يعني الأيدي المشتبكة، يد الطفلة ويد الأم، ومن ثم تجد هنالك ما يفجعها من قصص تتعلق بأمها أو بالواقع الآخر. فواحد من أسئلتي الحقيقية هذه، هل نحن كأدباء ككتاب نصنع شخصيات مقاومة. طبعا هذا نوع أو هذا شكل، ما أعرف أيضا الأصدقاء الزملاء الكتاب. بالنسبة لي دائما، بالنسبة لي كما يقول أرسطو، المنطق الفن إذا كانت الشخصية كيف يتم إعدادها، إذا كان ظرف هذه الشخصية، يعني هذا العجوزين مثلا ما هي حدود مقاومتهم؟ هل كان ينبغي؟ أنا بالنسبة لي سؤال ترى لا لا لا يعني لا لا أجد له إجابة، لأنه أنا مثلا دائما هذه النظرة تأتيني حتى في المراجعات الأدبية، إنه لا يوجد بصيص أمل، لماذا الشخصية صار لها كذا، كان بإمكانك، كأنما نحن الخالق، كأنه الكاتب هو الخالق الآخر الذي يخلق هذه الشخصية وينبغي أن يقترح سيناريو كما يراه الكاتب. بالنسبة لي إلى أي حد منطق القصة يقول ذلك؟ استعدادات الشخصية في الداخل تقول ذلك، هي مستعدة لهذا الشكل من أن تحدث مقاومة. يمكن تكون الشخصية علاقة الفتاة اللي تزوج غصبا عنها حال الشاوي، وهذا الشاوي حتى عودة للجسد هو هي عندها الماضي اللي ما قادرة تتجاوزه، هو عنده العرج، يشعر كأنه كشاوي ما قادر يطلع لقبال ويصير ولا وراء، يعني يمارس حياته الطبيعية وهو جالس كما النساء في البيت، كل واحد كان عنده عجزه الشخصي. هذا الالتحام، هذا اللي جعل منطق الفن هنا ينحى منحى مغاير، لأنه الشخصيتين كان عندهم استعداد لأن يتجاوز الأمر معا.
0: هدى، أيضا كنت أقول أن في قصص هذه المجموعة هناك حضور قوي للقرية والجماعة، حتى أن المدينة تبدو بعيدة، دائما المدينة في الكويت، المدينة البحرين يذهب إليها الرجال، تتحدثين عن المستشفى البعيد، هذا الحضور القوي للجماعة وللقرية. لكن أيضا يظهر أن الجماعة لا تكون مصدر أمان دائما، بل على العكس تكون عين تقرر وتحاكم. فهل كانت الفكرة هي تعرية قسوة الجماعة أو خوف الفرد من الخروج على هذه الجماعة؟
4: أسئلتك يا منى مركبة كثيرا. بالنسبة للقرية، نعم، يعني القصص كلها تبدو وكأنها تدور في قرية واحدة وفي زمن واحد، نستطيع أن نكون كأنما في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي. وكنت أتقصد أنه كأنه القرية جالسة نوبة تتغير إلى حد ما، يعني جالسة يعني المدرسة اللي مسوايا من عريش تهدم وتبنى مدرسة من إسمنت، المستشفى يتغير، تمتد أعمدة الكهرباء، الحياة جالسة، رتم الحياة، دبيب الحياة جالس يتغير ببطء في الـ يمكن تكون أقرب هذه القرية كأنما من الباطنة أو من مكان ما. والآباء دائما في غياب، يعني الرجال في حالة غياب، نتكلم عن فترة نهاية الستينيات سبعينيات ثمانيات، كانوا يعملون في البحرين في الكويت في الإمارات، كان الذي الناس اللي تبقى في البيت هي النساء والأطفال. دائما عندي تصور عن هذا شكل المجتمع، النساء المتروكات الأطفال، هذا الشيء غير في نسيج طبيعة حتى المرأة، تجدها أقوى، عندها هي التحكم الاقتصادي، عندها هي التي تتخذ القرارات، وإن بدت بعض الشخصيات فيها نوع من الخنوع. كان بالنسبة لي هذا التحول اللي جالس يصير في المكان، ظهور النفط، تغير الذي يأتي طفيفا، يعني حتى الطالبات رايحات المدرسة ويشوفن أعمدة الكهرباء والفكرة العمالة لما تدخل، يعني واحدة من القصص إنه العاملة السوجي جاية بيت الشيخ أول عاملة تأتي، الحارة كلها متجمعين ويشوفوا هذا، فكرة إنه أول عاملة تنزل يتفقدوا لباسها، يتفقدوا شكلها، ويفكروا هل بتقدر تذبح لهم، يمكن ما تعرف تحط الدقاقة على القبلة، هل بتعرف كذا، عادي يعني إنه ملابسها كانت واجد، فكروا كيف ما تغطي شعرها، صدمة المجتمعات بالتغيير. فكانت هذه الجماعة اللي احنا نظن أنها متشابهة، هذه القرى اللي نشوفها كأشبه ما تكون بنسيج واحد، نوع من التحولات جالس يعتمل في الداخل ببطء وهدوء، ما مقصود في القصص، لكنه هو أشبه ما يكون كأنه هو خفي، لكن جالس يحدث في الداخل تغيرات جديدة. يعني واحدة يتعين ولدها كاتب كروت داخل مستشفى،
3: يعني كأنه في تحول كبير من فكرة أنه كان جد مزارع أو يكون كذا أو يكون راعي. ولذلك المجتمع بكل كنت أحاول أرسم هذه القرية بتلويناتها، حتى القرية نفسها فيها نوع من الطبقية. يعني مثلا الشاوي اللي عايش على الجبل طبيعته مختلفة، حتى بناء شخصيته مختلفة عن هذاك اللي يزرع أو كذا. ففكرة أن يعود أحدهم ليعمل، فكرة أيضا دخول البنات للمدرسة وكيف كانوا يقومون الحكومة باصات ويوقفوا، ويعني نوع من الحوار يعني كأنما محاولة إقناع. هذه التغيرات اللي جالسة تصير، فلا توجد في حقيقة وإن بدأ من الخارج هذه الكرة متشابهة، في جالس شيء يخترقها وإن بدأ بطيئا. ودائما عندهم مخاوف من فكرة الذهاب إلى الخارج إلى المدينة. حتى العاملة وهي جاية نزلت مطار مسقط، شافت مسقط شوي وبعدين فجأة تلقى نفسها تدخل في ممرات بعيدة وتنكشف أمام قرية وين وراء الجبال.
0: دعينا نتحدث عن الأمومة في هذه المجموعة. الأمومة في هذه المجموعة هدى ليست صورة مطمئنة دائما، هي مرتبطة بالخوف والمرض والفقد والإنجاب والعبء. فالعبء، السؤال، هل كنت تحاولين تفكيك الصورة المثالية الشائعة للأم، أم أن هذه الصورة نشأت تلقائية بحكم يعني أن القصة هي التي فرضت هذه الصورة؟
3: نعم، شكرا. وأنا مجددا أتذكر مرة رحت شاركت في مؤتمر في البحرين بعد صدور إحدى رواياتي، وقارئ عام يعني قال لي أنت من أكثر الأشخاص اللي يكسروا صورة الأم المثالية ويقدموها بطريقة مختلفة. أنا صدمت، يعني صدقا نحن أحيانا عندما نكتب ما نفكر كيف سيتلقى القارئ، كيف سيتلقى النقاد الذين نخافهم دائما، كيف يتلقوا هذا النص وكيف يتعامل معه. وجلس يدلل على المسألة في عدد من المجاميع القصصية وكذا، يقول أنه يكاد أن يبدو الأب مثاليا بشكل واضح تمام مشغولة. أغلب الأعمال العربية دائما ما تريد أن تضع الأم في صورة القداسة، في صورة مثالية، ولكن لاحظت أنه هنالك تكسير لصورة الأم، إعادة تفكيكها وتركيبها. وأعود ربما الإجابة السابقة، أنا بالنسبة لي هذا ما يفعله الأدب أساسا، هو ما أن يعيد تخليق الحياة كما هي. لماذا ننظر دائما، لماذا نحبس الأم في صورة واحدة من مثالية ونحبس الأب في صورة السلطة والعنف دائما؟ ممكن أيضا أن يتم تبادل، ونرى أيضا نماذج من الأمهات خارج هذه المثالية. وأنا حقيقة لا أفعل هذا الأمر بشكل واع، ربما أو قبل هذا ربما ما كنت أسوي هذا الشكل بشكل واع جدا، ولكن هناك أيضا بما كون الأم أيضا هي المسؤولة عن التربية، المرأة التي تقوم بأدوار كثيرة هي أيضا مسؤولة بصورة كبيرة عن الكثير من العاهات التي قد نراها في المجتمعات. هي تتحمل، لأنه كل ما كانت عودة إلى الواقعية النفسية هي ملتئمة، لذلك أقول أنهم لا يلتئمان. كل ما كانت الأم ملتئمة جراحها وندوبها وقادرة أن تكون بتلك الصورة، ستستطيع أن تؤثر بصورة كبيرة على المجتمع. ولكنها إذا كانت هي أيضا أحيانا ربما تكون هي ضحية المجتمع لتبدو لنا بهذه الصورة. وهي هنا يعني شخصية الأم مش بس أنا بالنسبة لي في الأدب أيضا، ليس أنه شرير بالمطلق أو هو طيب بالمطلق. كيف نستطيع أن نضع أو كل هذه الحمولة النفسية، كل هذه التلوينات النفسية في الشخصية؟ فهذه الأم تتلون بتلوينات مختلفة في علاقتها بالزوج، بالأبناء، بالظروف، بالغياب، بالمشقة اللي تعانيها. وجزء كبير بالمناسبة من هذه الشخصيات هي لا تفهم ما تقوم به، هي قد تكون غير واعية. ولكن كيف نحن نستطيع أن نلج إلى تلك التفاصيل الصغيرة الكاشفة عن هذه الحياة؟ أنا أشوف أنه هذا واحدة من مهام الأدب الأساسي.
0: جميل، جميل جدا هدى.
5: إذاعة سلطنة عمان.

السلام عليكم ورحمة الله، 9 مساء بتوقيت مسقط. أهلا وسهلا بكم في نشرة الأخبار، وأبدأها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يقوم بزيارة تفقدية لعدد من ولايات محافظتي الوسطى وجنوبي الشرقية. جلالته أيده الله يطلع خلال زيارته التفقدية على عدد من المشروعات والبرامج التي تعمل الحكومة على تنفيذها لتلبية متطلبات التنمية. السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان تقدم التعازي والمواساة في وفاة الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقصر زعبيل بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين برصاص جيش الاحتلال في قطاع غزة، واعتقال عشرات الفلسطينيين في الضفة الغربية. من العناوين وإلى التفاصيل، قام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه اليوم بزيارة تفقدية لعدد من ولايات محافظتي الوسطى وجنوب الشرقية، اطلع خلالها عن قرب على عدد من المشروعات والبرامج التنموية والاقتصادية والاجتماعية والسياحية والتي تعمل الحكومة على تنفيذها لتلبية متطلبات التنمية وتحقيق المزيد من التطوير والتحديث على كافة المجالات. وانطلق الموكب السامي من ميناء الدقم إلى ولاية محوت، بعدها إلى ولاية جعلان بني بوعلي وجعلان بني بوحسن والكامل والوافي. وتجسر هذه الزيارة الحرص السامي الكريم لعاهل البلاد المفدى على الارتقاء ببرامج التطوير والتحديث في البلاد وتوفير كافة الخدمات التنموية والاجتماعية واستثمار المقومات الطبيعية والسياحية في هذه الولايات. وقد ابتهج المواطنون بهذه الزيارة المباركة وخرجوا لاستقبال جلالته والترحيب بمقدمه الميمون أيده الله، مرددين الفنون الشعبية والعبارات الترحيبية، راجين الله تعالى أن يحفظه برعايته ويؤيده بالتوفيق الدائم لتحقيق المزيد من التطورات والإنجازات. رافق جلالة السلطان المعظم خلال زيارة التفقدية عدد من أصحاب المعالي الوزراء والمستشارين. قدمت السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان حفظها الله ورعاها مساء اليوم التعازي والمواساة في وفاة الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وذلك في قصر زعبيل بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. ولدى وصول السيدة الجليلة إلى مجلس العزاء كان في استقبالها سمو الشيخ هند بن مكتوم آل مكتوم حرم سمو الشيخ نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي وعدد من الشيخات وصاحبات المعالي والسعادة. وقد أعربت السيدة الجليلة عن خالص تعازيها ومواساتها لأسرة الفقيد في هذا المصاب الجلل، داعية الله تعالى أن يعظم لها الأجر والثواب ويحسن عزاءهم ويتغمد الفقيد بالرحمة والمغفرة والرضوان ويسكنه فسيح الجنان ويلهم أهله وأسرة آل مكتوم الكرام جميل الصبر والسلوان. وقد رافق السيدة الجليلة أبقاها الله خلال تقديم التعازي عدد من السيدات وصاحبات المعالي والسعادة. في إطار مواصلة تطوير المنظومة العدلية في سلطنة عمان، أدى 30 وكيلا نيابة عامة ثان دفعة الجدارة اليمين القانونية أمام معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء. وعقب مراسم أداء اليمين التقى معالي السيد نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء بأعضاء الدفعة، مؤكدا أهمية التحلي بالنزاهة والحياد والاستقلالية والالتزام بأخلاقيات العمل القضائي والقوانين والأنظمة المنظمة لعملية النيابة العامة، كما حثهم على مواصلة التعلم والتطوير المهني والاستفادة من التقنيات الحديثة وحسن التعامل مع أطراف الدعاوى بما يحفظ حقوقهم وكرامتهم والالتزام بقيم القضاء وأعرافه وتقاليده
وبذل الجهد في أداء رسالة النيابة العامة ترسيخا لسيادة القانون وتحقيقا للعدالة الناجزة. شارك سلطنة عمان في الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان الذي عقد في نيويورك على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. بحث الاجتماع مسارات التعاون والشراكة بين دول مجلس التعاون ودول رابطة آسيان، واستعرض سبل توسيع التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما التجارة والاستثمار والتنمية المستدامة وتعزيز الروابط الاقتصادية بين المنطقتين. مثل سلطنة عمان في الاجتماع سعادة السفير طلال بن سليمان الرحبي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى الولايات المتحدة الأمريكية. شاركت سلطنة عمان في الاجتماع رفيع المستوى لإحياء الذكرى السنوية 40 لاعتماد إعلان الحق في التنمية الذي عقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. ناقش الاجتماع مسيرة إعلان الحق في التنمية منذ اعتماده من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1986 وسبل تعزيز تنفيذه في ظل التحديات العالمية الراهنة، بما يسهم في ترسيخ التنمية الشاملة والمستدامة والعادلة وتعزيز المشاركة وتكافؤ الفرص والتعاون الدولي. كما شاركت سلطنة عمان في الفعالية رفيعة المستوى بعنوان حقوق الإنسان للجميع من الالتزام إلى العمل الجماعي، وناقشت الفعالية أهمية تعزيز العمل المتعدد الأطراف والتنسيق بين الدول والمؤسسات الدولية ودعم الجهود المشتركة الرامية إلى ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. مثل وفد سلطنة عمان في الاجتماعين سعادة السفير الشيخ محمد بن عبد الله القتبي رئيس دائرة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية. وشاركت سلطنة عمان في الاجتماع الوزاري بعنوان تعزيز التعاون لتحقيق مجال بحري آمن ومستقر الذي عقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. ناقش الاجتماع سبل تعزيز الحرية والأمن في البحار وصون حرية الملاحة عبر الممرات البحرية الحيوية وحماية البنية الأساسية تحت سطح البحر، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي والوعي بالمجال البحري وتبادل المعلومات لمواجهة التحديات والمخاطر الناشئة. مثل سلطنة عمان في الاجتماع السفير الدكتور عدنان بن حمد العزري نائب المندوب الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة للشؤون البحرية. كما شاركت سلطنة عمان في الاجتماع رفيع المستوى بشأن الإعلان الخاص بحماية العاملين في المجال الإنساني والذي عقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وناقش الاجتماع سبل تعزيز حماية العاملين في المجال الإنساني وضمان سلامتهم وتمكينهم من أداء مهامهم في مناطق الأزمات والنزاعات، إلى جانب تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني والمساءلة. وشارك سلطنة عمان في الاجتماع رفيع المستوى بشأن العمل المناخي والانتقال العادل، وبحث الاجتماع سبل تعزيز العمل الدولي المشترك لمواجهة تحديات تغير المناخ وتسريع تنفيذ الالتزامات المناخية وتحقيق انتقال عادل ومستدام وحشد الجهود والموارد اللازمة لدعم العمل المناخي. مثل سلطنة عمان في الاجتماعين المستشار خالد بن صالح الربخي نائب المندوب الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة في نيويورك. عالميا، حذر مستشار المرشد الأعلى الإيراني من أي هجمات أخرى تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران قد تؤدي إلى توسع جغرافي للنزاع المستمر. وفي السياق ذاته التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بنظيره الباكستاني محمد إسحاق دار في نيويورك. وذكرت الخارجية الباكستانية أن الجانبين ناقشا التطورات الإقليمية والدولية، وذلك في ظل الجهود المتواصلة التي يبذلها الوسطاء لإنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة. استشهد فلسطيني بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب مدينة غزة، وأصيب فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم البريج وسط القطاع، كما نفذ جيش الاحتلال عملية نسف شرق مدينة غزة. وفي الضفة الغربية اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عزون شرق خلقيلية وسط مداهمات لمنازل واعتقالات واعتداءات.
ودفعت بتعزيزات عسكرية إلى عدد من المناطق والأحياء، ما أدى إلى إصابة فلسطينيين بالرصاص واعتقال العشرات. وفي موضوع متصل، أعلنت النرويج تقديم مساعدات إضافية للفلسطينيين بقيمة 13 مليون دولار من خلال الأمم المتحدة والبنك الدولي. تجدد القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان فجر اليوم مع تسجيل انفجار قوي في بلدة الخيام ومحيطها، كما استهدف قصف مدفعي بلدة المنصوري والأودية المجاورة لبلدة زبقين وسط تحليق للطيران الإسرائيلي في أجواء المنطقة. وأخيرا، أعرب الرئيس الصيني شي جين بينغ عن تطلعه لمناقشة قضايا رئيسية خلال لقائه المرتقب مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب. وسيعقد الرئيسان اجتماعا يبحثان خلاله ملفات مهمة من بينها التجارة والرسوم الجمركية والتكنولوجيا ومجال الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى استعراض آخر المستجدات بشأن الحرب الأمريكية الإيرانية. هذا وأعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن واشنطن وبكين اتفقتا على تمديد هدنة تجارية بينهما لمدة شهرين بعد أن كان مقررا أن تنتهي في العاشر من نوفمبر المقبل. وقال بيسنت إن الجانبين اتفقا على تمديد ما يعرف باتفاقية بوسان التي تنص على تهدئة اقتصادية بين الولايات المتحدة والصين، حيث سيكون الموعد الجديد لانتهاء الاتفاقية في العاشر من يناير 2027. وقبل الختام، هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يقوم بزيارة تفقدية لعدد من ولايات محافظتي الوسطى وجنوب الشرقية. جلالته أيده الله يطلع خلال زيارته التفقدية على عدد من المشروعات والبرامج التي تعمل الحكومة على تنفيذها لتلبية متطلبات التنمية. السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان تقدم التعازي والمواساة في وفاة الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقصر زعبيل بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين برصاص جيش الاحتلال في قطاع غزة واعتقال عشرات الفلسطينيين في الضفة الغربية. حرر لكم هذه النشرة يعقوب السيف الهشامي، ونفذها على الهواء مباشرة حمود بن سالم بن عرابة، وكان معكم في قراءتها طلال بن أحمد الكلباني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: سلطنة عمان.
1: المستكشف الرقم.
2: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك.
1: المستكشف الرقمي.
2: تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء.
1: المستكشف الرقمي
2: مع عبد الله البحران.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: على امتداد أفق الصباح، ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم يوقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9:00 صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح. أحلى صباح. صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم الوراثية،
3: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
5: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
6: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
7: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
8: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
5: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة 1:00 ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: في كل محافظة من سلطنة عمان
0: حكاية أرض تنبض بالعطاء
1: وسفر إنجاز تخطه الأيادي
0: من المحافظات.
1: برنامج يطوف بكم في مدائن التنمية لنقرأ التحولات

0: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة لبرنامج من المحافظات. الأفلاج بما تحمله من قيمة حضارية واقتصادية ما زالت تؤدي دورا رئيسيا في استدامة النشاط الزراعي وفي تأمين مورد مائي ارتبط بالأرض والإنسان، وطبعا على امتداد الأجيال. اليوم تتجه الجهود إلى رفع كفاءة هذه المنظومة، طبعا بعد توقيع 40 اتفاقية لتأهيل وصيانة عدد من الأفلاج وحفر آبار أيضا مساعدة في مختلف ولايات محافظة الظهر بتكلفة إجمالية تجاوزت 621 ألف ريال عماني. أيضا مستمعينا، لو أردنا في جانب الإحصائيات، هناك اتفاقيات كثيرة في مختلف محافظات سلطنة عمان لأيضا صيانة الأفلاج والاهتمام بها لضمان استدامتها. المرحلة الأولى تقريبا تضمنت 132 فلج، المرحلة الثانية 379 فلج في مختلف المحافظات بإجمالي تقريبا 511 فلج في المرحلتين. استدامة الأفلاج مستمعينا تعني استدامة مورد مائي واستقرار أيضا نشاط زراعي وتعزيز قدرة المزارع على الإنتاج وحماية منظومة مائية توارثتها طبعا المجتمعات المحلية وأيضا أحسنت إدارتها عبر الزمن. في حلقتنا لبرنامج من المحافظات نفتح ملف الأفلاج في المحافظات واقعها ومشروعات تأهيلها وأيضا قدرتها على مواجهة التأثيرات المناخية ودورها في الأمن الغذائي والاقتصاد الزراعي ومستقبل أيضا إدارتها واستدامتها. في هذه الحلقة نرحب بضيفنا الأستاذ حسن بن يوسف البلوشي، مدير دائرة الأفلاج بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه. أستاذ حسن، أهلا وسهلا بك.
1: أهلا بك أخي يعقوب، وحيي جميع متابعي إذاعة سلطنة عمان الأوفياء في كافة ربوع وطننا الغالي. حقيقة أنا سعيد جدا بهذه الاستضافة الاستثنائية للحديث عن ملف يلامس كل بيت وكل عائلة وكل مزرعة، ونشارك أبناء عمان أرقاما وإنجازات تعكس حرص قيادتنا وحكومتنا الرشيدة على حماية ثرواتنا المائية وتنمية أفلاجنا التي كانت وما زالت رمزا للنماء والاستقرار.
0: أهلا بك أستاذ حسن، بنخرج لفاصل ثم نعود لنبدأ الحوار في هذه الحلقة.
2: من المحافظات
3: إنجاز يروى
2: وطموح لا يهدأ.
0: أهلا بكم مستمعينا من جديد في هذه الحلقة لبرنامج من المحافظات، واللي نتناول فيها ملف الأفلاج في المحافظات واقعها ومشروعات أيضا تأهيلها وقدرتها على مواجهة التأثيرات المناخية ودورها في الأمن الغذائي والاقتصاد الزراعي. ضيفنا الأستاذ حسن بن يوسف البلوشي، مدير دائرة الأفلاج بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه. أجدد الترحيب بك أستاذ حسن. للأفلاج دائما يعني هي نظام ري يحظى باهتمام من قبل الحكومة، ما زالت الأفلاج إلى يومنا هذا أيضا تؤدي دور كبير ومحوري على الرغم من التحديات المناخية والتطورات العمرانية. خلينا نتحدث في البداية عن منظومة الأفلاج في سلطنة عمان، كيف تصفون اليوم أنتم واقع هذه المنظومة وأيضا ما حجم الدور اللي تؤديه في توفير مياه الري وخدمة النشاط الزراعي؟
1: بالتأكيد منظومة الأفلاج في عمان هي إرث تاريخي مائي مستمر، وحسب السجل المحدث والأخير عندنا بالوزارة والسجلات الوطنية المعتمدة تضم السلطنة أكثر من 4198 فلج، منها تقريبا 3206 أفلاج، هذه أفلاج حية وتعتمد عليها في ري المساحات الزراعية التي تتجاوز 17600 هكتار. وتتوزع هذه الأفلاج على ثلاث أنواع رئيسية وفي خصائصها الهيدرولوجية، منها الأفلاج الغيلية والأفلاج العينية والأفلاج الداودية. طبعا الأفلاج الغيلية هي الأكثر عددا بالنسبة،
0: نعم،
1: تصل إلى 84%، يعني حوالي 2070 فلج، وتعتمد على مياه الأودية والجريان السطحي. العينية طبعا اللي هي تقريبا حوالي 28%، اللي هي تقريبا 1153 فلج، وتستمد مياهها من العيون والينابيع الطبيعية. وعندنا الأفلاج الداودية هي قنوات جوفية عميقة وممتدة، وتعتبر أكبر عبء هندسي وتستدعي

0: أي صيانة متخصصة. تتفاوت المحافظات في توزيع الأفلاج، فعلى سبيل المثال تتصدر محافظة شمال الباطنة من حيث إجمالي عدد الأفلاج ب 995 فلج، بينما تسجل محافظة مسندم أعلى نسبة أفلاج حية تصل إلى 91%.
1: نعم.
0: تعكس حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا للحفاظ على تدفقاتها وكفاءتها.
1: طيب يعني أستاذ حسن، اليوم يعني نرى أن هناك اهتمام كبير يعني من قبل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، يعني في الاهتمام بهذه الأفلاج الموجودة في مختلف محافظات سلطنة عمان. ضربنا مثال مثلا بمحافظة الظاهرة والأربعين اتفاقية التي وقعت، وهي من أصل تقريبا 511 يعني فلج يعني يتم صيانته يعني من قبل الحكومة. بالنسبة لموضوع الصيانة وغيرها وحاجة الأفلاج لهذه الصيانة، أنتم عادة في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وخاصة في دائرة الأفلاج، هل تمتلكوا يعني تصنيف واضح للأفلاج التي تحتاج إلى صيانة والأفلاج اللي تحتاج أيضا إلى تأهيل؟
0: نعم بالتأكيد، احنا مثل في الصيانات احنا دائما يعني في استمرار في صيانة هذه الأفلاج بشكل دائم. ليش احنا دائما نصين هذه الأفلاج بشكل دائم؟ لأن وقوع هذه الأفلاج مثل ما ذكرت، الأفلاج الغيلية وقوع على مسار الأودية، فهذه المنخفضات اللي تجي وتجي مع هذه الأودية الكبيرة والعميقة، فتجي أحيانا مثل ما تقول تشيل هذه الأفلاج من بكرة أبيها بعض الأفلاج، فإحنا بحاجة إلى صيانة هذه الأفلاج بشكل دائم. وأيضا إحنا لما نصين هذه الأفلاج يعني نستخدم اللي هي المواد الهندسية المستدامة على أساس استدامة هذه الأفلاج. وطبعا احنا في المنخفضات الأخيرة اللي هو المنخفض الأخير منخفض المسرات، عملنا على مرحلتين، اللي هي المرحلة الأولى نفذنا اللي هي تضمنت تقريبا 132 فلج، المرحلة الثانية تضمن 379 فلج بإجمالي حوالي 13 مليون تكلفة 13 مليون. أما طبيعة الأعمال هذه تختلف الأعمال من أفلاج، يعني من الأفلاج الداودية والعينية والغيلية، في منها اللي هي تأهيل صيانات السواعد، في منها تأهيل صيانة قنوات الأفلاج الرئيسية، في منها اللي هي حفر وصيانة الآبار المساعدة للفلج نفسه، في منها اللي هي بناء جدران حماية لهذه الأفلاج.
1: طيب أستاذ حسن، يعني من واقع الدراسات أيضا ومتابعتكم ل يعني الأفلاج بصفة عامة في مختلف محافظات سلطنة عمان، إلى أي مدى يعني ما زالت الأفلاج قادرة اليوم على تلبية احتياجات التوسع والنشاط الزراعي يعني في ظل التغيرات اللي تشهدها الموارد المائية؟ نحن نعرف أن هناك تغيرات كثيرة تطرأ على الموارد المائية، إلى أي مدى الأفلاج ما زالت صامدة وقادرة على تلبية احتياجات النشاط الزراعي؟
0: طبعا احنا تكرار لهذه الصيانات، هذه الصيانات تساعد هذه المنظومة، منظومة الأفلاج كلها على زيادة التدفقات. فاحنا عندنا مشكلة في الأفلاج هذه اللي تنهار بسبب فعل الأودية أو الأنواء المناخية، فيقل تدفق المياه وتقل التوسعة الزراعية في المنطقة نفسها أو في قرى الأفلاج نفسها. فهذا الصيانة وإصلاح هذه الأفلاج تساعد من توسعة هذه الرقعة الزراعية وأيضا من زيادة سرعة تدفق هذه المياه.
1: إذن عملية الصيانة خلينا نقول راح تحافظ على منسوب المياه اللي موجه للنشاط الزراعي، وبالتالي هي عملية استمرارية الرقعة الزراعية. طيب هل من معايير معينة تعتمد عليها في اختيار يعني الأفلاج وتحديد الأولويات؟ كيف تحددوا الأولويات أنتم في هذا الجانب؟
0: طبعا هي الأولويات تعتمد على الأفلاج اللي هي المنقطعة نهائيا. مثل ما تفضلت، ترى هي الأفلاج عبارة عن كيلومترات،
1: نعم،
0: مسافات طويلة تغذي قرى معينة، فانقطاعات هذه الأفلاج من النصف أو من البداية أو من النهاية ولا تصل هذه المياه بشكل مباشر إلى المزروعات، فهذا هو الخلل الأساسي، الخلل الأساسي اللي ما توصل فيه المياه للمزروعات طبعا.
1: نعم. نعم، تعملوا على حفر آبار مساعدة، يعني متى يصبح البئر المساعد يعني ضرورة للفلج أستاذ حسن؟
0: نعم، في بعض الأفلاج معنا هي أفلاج غيلية، أفلاج هذه الغيلية طبعا هذه المياه اللي هي مياه الأودية والوادي بنفسه ما طول العام هو في جريان مستمر، فإحنا هذه الآبار المساعدة اللي هي تساعد الفلج، يعني نحفر آبار مساعدة على أن نوصل المياه من هذه الآبار إلى الفلج، فيكون الفلج كأنه فلج حي
1: نعم
0: مع الآبار المساعدة.
1: نعم طيب، عمليات إعادة الصيانة، أو خلينا نقول إعادة الترميم أو صيانة هذه الأفلاج، طبعا تعطى لمقاولين يعني يقوموا ب يعني مختلف الأعمال المسندة إليهم. كيف تتابع الوزارة أيضا عمل المقاولين للتأكد من جودة أيضا خلينا نقول الصيانة التي يستحقها الفلج؟
0: طبعا هذا الدور الكبير اللي هو أنا أحيي فيه المختصين بالمحافظات. المختصين بالمحافظات في متابعة مستمرة، في عندنا تقارير شهرية، تقارير ربع سنوية، تقارير نصف سنوية، هذه التقارير تصل إلينا، وأيضا في متابعات مستمرة من قبل المسؤولين معنا، فهم في متابعة مستمرة لهذه الأفلاج. وأي في حالة نقصان، في حالة مثل مطالبات وكيل الفلج
1: نعم
0: إنه مثلا انخفض منسوب هذا الفلج، فعلى طول المختصين بالمحافظات وعندنا في ديوان عام الوزارة يذهبون لزيارة هذه الأفلاج ويتأكدون من صيانة أيضا. طبعا بالنسبة للمقاولين، احنا في مشاريع الأفلاج، صيانة الأفلاج وحفر الآبار المساعدة، عندنا مقاولين متخصصين صار لهم سنين، يعني تقريبا في عندنا مقاولين من 50 سنة هم يشتغلون في الأفلاج
1: نعم
0: وما زالوا يشتغلون. فعندنا نشاط أيضا، نشاط خاص اللي هي بصيانة وإصلاح الأفلاج، فلما نطرح المناقصات هذه نطرح على هذا النشاط، وهذا النشاط معنا اللي هم المقاولين المتخصصين في هذا النشاط.
1: نعم طيب، أشرت في حديثك أستاذ حسن عن منخفض المسرات والذي ألحق أضرارا يعني بعدد من الأفلاج، يعني سواء كان في محافظة الظاهرة اللي تم توقيع فيها 40 اتفاقية، أو باقي المحافظات أيضا اللي قسمتوها على مرحلتين في عمليات الصيانة. إيش طبيعة الأضرار اللي رصدتوها في هذه الأفلاج؟
0: طبعا الأضرار تنوعت بين أضرار اللي هي في يعني في ترميم السواعد، في إزالة بعض السواعد، يعني صار عندنا في انهيارات في قنوات رئيسية أيضا، وفي أيضا جدران الحماية يعني ذهبت بسبب الوديان، وأيضا الكبس. طبعا أكثر الآثار على مشاريع الأفلاج اللي هي الكبس، يعني اللي هي الأتربة، نقصد
1: نعم
0: فيها هي الأتربة،
1: نعم
0: مصطلح الأتربة. فتعرف أنت لما تجي هذه الوديان محملة بالحصى والأشجار،
1: بالضبط
0: فتدخل في هذه الأفلاج.
1: بالضبط. طيب يعني المشروعات الحالية اللي تعملوا عليها واللي تضمنت 511 فلج الآن في مختلف محافظات سلطنة عمان، من حيث يعني إعادة التأهيل من حيث الصيانة اليوم، هل أنتم تسعوا إلى أنها ترجع لوضعها السابق، أم أنكم أيضا في ذات الوقت يعني تعملوا على رفع كفاءتها أيضا، هذه كفاءة هذه الأفلاج؟
0: لا، احنا الحين ندرس يعني كل فلج لحاله، يعني كل فلج مستقل، يعني الفلج، مواصفات الفلج غير عن مواصفات الفلج الثاني.
1: نعم.
0: مواصفات هذا الفلج عبارة كمثال اللي هو بناء قناة مغطاة 100 متر، بس الثاني 200 متر. البيئة في هذا ال 100 متر تختلف عن البيئة في الفلج الثاني. فاحنا نستخدم اللي هي المواد المستدامة، ونستخدم هذه المواد المستدامة، وأيضا في عندنا أفلاج اللي هي التراث، أفلاج الخمسة، احنا ما نستخدم أي مثل أدوات، نستخدم المواد والأشياء المختصة بالتراث.
1: نعم طيب، فيما يتعلق بأهمية الأفلاج والأمن الغذائي والاقتصاد الزراعي أستاذ حسن، يعني الوزارة تصف الأفلاج بأنها ركيزة من ركائز الأمن الغذائي والاقتصادي، كيف تتحول برأيك استدامة فلج واحد عمليا يعني إلى أثر اقتصادي وزراعي يعني ملموس في سلطنة عمان؟
0: طبعا هي الأفلاج مثل ما نعرف هي البنية الأساسية للزراعة التقليدية والواحات في سلطنة عمان.
1: نعم.
0: عودة تدفق مياه الأفلاج بكفاءة، يعني عدة أشياء، يعني تأمين الري المستدام، يعني عندنا 17600 هكتار من الأراضي المروية، فصيانة هذه الأفلاج يحمي المحاصيل الدائمة المتنوعة كالنخيل والفاكهة والمحاصيل الموسمية والأعلاف من الجفاف أيضا، وأيضا تمكين المزارعين والمجتمعات المحلية. طبعا المياه هي مصدر الدخل الأساسي للعديد من الأسر في ولايات المحافظات.
1: نعم.
0: ضمان وصول هذه المياه للمزارع يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويحد من الهجرة من القرى إلى المدن، وأيضا تعزيز الإنتاج والإنتاجية، يسهم انتظام الري في رفع جودة وكمية المنتجات الزراعية المحلية، وهو ما يرفد مباشرة الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في السلطنة.
1: طيب أستاذ حسن، يعني ذكرت أنه تقريبا يعني تكلفة صيانة وإعادة تأهيل هذه الأفلاج تخطى 13 مليون ريال عماني. يعني لما نشوف حجم الإنفاق الذي تنفق الحكومة يعني على هذه الأفلاج في مختلف المحافظات، أكيد أنتوا أيضا تدرسوا يعني وتقيسوا العائد الاقتصادي لهذه المشروعات يعني بحجم أيضا الإنفاق الذي تنفق الحكومة، فكيف تعملوا على قياسه؟
0: طبعا قياس هذا يتم بناء على ما ما ما ما يحصله ما ما ما نحصل منه المحاصيل. مثلا يعني مثلا لما نروح في قرى معينة نشوف المحاصيل اللي عندهم ويبيعوها في الأسواق باستمرار، والمحاصيل هذه مستمرة عندهم، فهذا من الأشياء المفرحة تعتبر لدينا. هذا بسبب اللي هي الأفلاج، بسبب صيانة هذه الأفلاج، بسبب انتظام المياه في هذه الأفلاج، وليس هنالك مثل ما نقول يعني ما في فائض
1: نعم
0: للأفلاج، ما في مهدر من هذه الأفلاج.
1: طيب لما نجي نشوف لي يعني توجه وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه يعني في مسألة رفع الكفاءة يعني واستخدام المياه وفي جانب الإنتاج الزراعي، كيف تتكامل مشروعات الأفلاج يعني أستاذ حسن مع توجهات الوزارة أيضا وخططها في الاهتمام يعني بهذه الأفلاج، خاصة أنه هذه الأفلاج هي إرث حضاري، خاصة أنه هذه الأفلاج أيضا هي لها عائد اقتصادي، فهي بكل تأكيد يعني تحقق قيمة محلية مضافة في سلطنة عمان، وهناك أسر يعني تعتمد على منتوجات معينة يعني تروى هذه يعني المنتجات أو هذه الزراعة من الأفلاج.
0: نعم، مستقبل الأفلاج ينطلق من منظور متكامل، هذا المنظور يعتمد يجمع بين حماية المورد المائي والحفاظ على التراث من عدة أشياء. عندنا الدمج بين الأصالة والتكنولوجيا، وذلك بالإبقاء على الهوية التاريخية للأفلاج مع إدخال التقنيات الحديثة. مثل عندنا أدخلنا بعض التقنيات الحديثة من توظيف الطاقة الشمسية لتشغيل هذه الآبار المساعدة للأفلاج، وأيضا رفع كفاءة الاستخدام بتشجيع المواطنين على تبني نظام الري الحديث، وذلك لتقليل الهدر المائي. أيضا الاستفادة من التقنيات وحماية التراث العالمي، استكمالا على مشاريع الصيانة الدورية للأفلاج ضمن قائمة التراث العالمي، وإنشاء مراكز للزوار، وأيضا الشراكة المجتمعية. هذه من أهم الأشياء، وهو تفعيل دور اللجان المجتمعية، لجان الأفلاج، من وكلاء، من الشركاء، من المزارعين، وتعزيز هذه المبادرات وتوعيتهم وترشيد المياه بين شباب المجتمع.
1: طيب لو أردنا أن نسلط الضوء على نقطة مهمة ذكرتها أستاذ حسن في حديثك، وهي التقنيات الحديثة في إدارة الأفلاج، يعني كيف ممكن أني أستخدم أنظمة رصد أو أنظمة يعني قياس للتدفق معين في منظومة الأفلاج في سلطنة عمان؟
0: طبعا هذه عندنا التقنيات، وحاليا احنا شغالين ايضا على تقنيات جديده اللي تقنيات الطاقه الشمسيه، وايضا تقنيات اللي هو استغلال الطاقه حركه المياه كتوليد هذه الطاقه. فعندنا تقنيات الحين حاليا شغالين عليها، متى ما ترى النور ان شاء الله سعد سيتم الاعلان عنها.
1: طيب يعني نحن نعرف انه الافلاج يعني هو عباره عن هويه تاريخيه أستاذ حسن، واليوم نحن ممكن أنه ندخل بهذه التقنيات الحديثة، هل ممكن أن تؤثر يعني التقنيات الحديثة للأفلاج على الهوية التاريخية للفلج، أم أنها راح تساعد يعني في استدامة هذا الموروث؟
0: مثل ما ذكرت اللي هو الدمج بين الأصالة والتكنولوجيا، يعني إحنا ندمج بينهم بين التقنيات الحديثة، ولكن اللي هي أصالة ومشاريع الصيانة والهوية التاريخية للأفلاج هذه ما لا مساس فيها يعني.
1: نعم،
0: فإحنا نجرب هذه التقنيات، لكن بشرط أنها تكون ما تأثر على هذه الأفلاج.
1: نعم،
0: يعني بعض التقنيات ممكن جالسين نجرب على أساس أنه في بعض الأفلاج جربنا فيها نظام اللي هو نظام التقنية الكريستال الإسمنتي، بس هذا بعد دراسة وبعد تحقيق منها وبعد تجربتها شفنا أن هذه ما تأثر على جودة المياه نفسه.
1: طيب ذكرت أنه يعني مسألة المحافظة على الأفلاج هي عملية يعني مبنية على الشراكة ما بين الحكومة والمجتمع، أيضا وكلاء الفلج وغيره، المجتمع المحلي يجب أن يكون حاضر. اليوم ما هي المسؤولية برأيك وأنت مدير دائرة الأفلاج أستاذ حسن التي تقع على عاتق أيضا المزارعين وكلاء الأفلاج المجتمع المحلي يعني في المحافظة على هذه الأفلاج، خاصة اليوم نتكلم عن رقم كبير أكثر من 13 مليون ريال عماني، هي يعني إجمالي خلينا نقول الإنفاق اللي فقط للصيانة لصيانة هذه الأفلاج.
0: طبعا أنا بذكركم بنقطة مهمة، اللي هي النقطة اللي هي احنا صلنا هذه الأفلاج اللي هي 511، وذلك بفضل هذا وكلاء الأفلاج والمجتمع، لأن 511 جاءت بناء على طلب من المجتمع من وكلاء الأفلاج، هم تقدموا بطلب صيانة هذه الأفلاج، فهذا يعني عكس على اهتمامهم ومحافظتهم على هذه الأفلاج.
1: نعم.
0: طبعا الزيارات الأولية التي تكون بناء على طلب وكيل الفلج، يطلب وكيل الفلج برسالة رسمية للوزارة بالمحافظة على فلج بأن هذا الفلج يعني بفعل وادي أو بفعل
1: عوامل.
0: نعم، فيطلب على أساس صيانة هذا الفلج، تقوم المديرية المختصة بالمحافظة بزيارة هذا الفلج وعمل المواصفات الفنية، ثم نبدأ بطرح هذه المشاريع.
1: نعم. طيب كيف تتعامل الوزارة أستاذ حسن يعني مع التوسع العمراني القريب من مسارات الأفلاج يعني ومناطق تغذيتها؟ ما هي الإجراءات اللي أنتم عادة تتخذوها لحماية يعني حرم الفلج من أي تأثيرات مستقبلية عمرانية أو غيرها؟
0: طبعا احنا لكل فلج يعني في عندنا في قانون حماية الثروة المائية، في عندنا احنا مختصين في حماية الفلج من أم الفلج إلى شريعة الفلج. فعندنا أيضا إحرامات لهذه الأفلاج، وأيضا عندنا الحين مباركة من مجلس الوزراء على أساس أنه من 30 إلى 50 متر ممكن استغلال هذه الإحرامات في عمل أشياء جديدة، بس بشرط يعني أشياء سياحية، بس
1: نعم،
0: بشرط أنها ما تأثر على الفلج.
1: نعم، يعني تحقق منفعة عامة ومصلحة عامة للمجتمع.
0: نعم.
1: وغيره.
0: نعم.
1: أيضا
0: بالضبط.
1: طيب بالنسبة لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وأنتم بالأخص في دائرة الأفلاج، يعني هل تمتلكوا بيانات حول التغير في كميات المياه المتدفقة عبر الأفلاج يعني في مختلف المحافظات يعني على مدى السنوات الماضية؟ أيضا ماذا كشفت لكم هذه البيانات؟
0: طبعا نعم، تقوم الدائرة في بعض الأحيان في طلب من الدوائر المساندة في الوزارة بطلب فحص جودة المياه هذه بشكل مستمر. أيضا يصل إلينا بعض الأوقات أن هذه المياه يعني بها شيء أو بها أو فيها تلوث بكتيري.
1: نعم.
0: فتقوم هذه الدائرة بفحص المياه هذه ومتابعتها بشكل دائم ودوري.
1: طيب يعني سلطنة عمان يعني تشهد بين الفترة والأخرى يعني منخفضات مدارية معينة، وبالتالي هناك كميات كبيرة من مياه الأمطار، والوزارة أحد يعني الموضوعات التي دائما ما تسعى إليها هو الاستفادة من مياه الأمطار أستاذ حسن، فهل في مشروعات معينة أو تخطيط معين يعني تعملوا عليه يربط بين إدارة مياه الأمطار وأيضا مسألة استدامة الأفلاج في سلطنة عمان؟
0: نعم، حاليا نحن نقوم بعمل مثل ما تفضلت، احنا نقوم حاليا بعمل كثير من الاستثمارات في إحرامات الأفلاج، بس بشرط بدون تأثير مباشر على الأفلاج.
1: نعم.
0: فهذه الاستثمارات ممكن تنفعنا في حالة ان الفلج هذا فيه به مياه كثيرة فائض من هذه المياه، فنستغل هذه المياه الفائضة في هذه الاستثمارات.
1: نعم. طيب خلينا يعني نتحدث عن نقطة اللي هي مدى تفاعل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ممثلة في دائرة الأفلاج طبعا في مسألة يعني الأفلاج والاهتمام بها وأيضا وجودها خارج السلطنة، وكيف يتم الربط ما بين النشاط الموجود معنا في سلطنة عمان مع النشاط الموجود أيضا خارج السلطنة؟
0: طبعا في كثير من الدول مهتمة بالأفلاج العمانية، فتصل إلينا دائما يعني أعداد من الوفود لسلطنة عمان فخصيصا للأفلاج، فهذه الوفود يعني كمثال عندنا في وفد جانا من جمهورية سويسرا.
1: نعم.
0: جاء عندنا هنا في سلطنة عمان فأعجبوا بالأفلاج هنا في سلطنة عمان وشرحوا لنا أن لديهم شيء مشابه للأفلاج سلطنة عمان.
1: نعم.
0: وعملوا دعوة لنا أيضا في سويسرا، ذهبنا إلى سويسرا فرأينا الأفلاج عندهم. فتم الاتفاق بيننا على عمل متحف يجمع الأفلاج العمانية والأفلاج السويسرية. وبالفعل تم هذا المتحف، تم عمل المتحف، وحاليا أيضا المتحف مستمر إلى شهر، من شهر إبريل إلى شهر نوفمبر. حاليا هذه اهتمامات الدول المجاورة أو الدول الخارجية. يعني عندنا أيضا مثال، عندنا أيضا في السعودية.
1: نعم.
0: في السعودية، المملكة العربية السعودية، هنالك عيون مائية. طبعا طلبوا منا أنه عندهم مشكلة هم في هناك في المملكة العربية السعودية، أنه العيون المائية التي لدي، العيون المائية الموجودة لديهم، احنا نسميها الافلاج، هم يسموها العيون المائيه.
1: نعم.
0: فاختفت، يعني هم متاكدين انها موجوده لكنها اختفت في الواقع. فلما شرحنا لهم وعرضنا لهم، لانه لدينا كثير من الافلاج كانت ميته واصبحت حيه،
1: بالضبط،
0: بفضل من بفضل متابعه ايضا المجتمع ووكيل الفلج ايضا. فشرحنا لهم ان هذه الافلاج، ان هذه العيون التي لديكم ممكن انها تكون تعود للحياه مره اخرى.
1: خلينا نقول إن الوزارة أستاذ حسن يعني تمتلك خبرة تراكمية في مسألة التعامل مع الأفلاج، في مسألة أيضا يعني استدامة هذه الأفلاج والبحث عن الأفلاج اللي هي خلينا نقول ممكن تكون قد اختفت خلال فترة من الزمن. طيب لما تشوفوا أنتم تنظروا للباحثين في سلطنة عمان واهتمام الشباب أيضا بموضوع الأفلاج، كيف تنظروا لهذا الموضوع أستاذ حسن؟
0: هناك الكثير من الباحثين في سلطنة عمان في مجال الأفلاج، هم دائمي التواصل معنا لطلب هذه البيانات، فهذه أشياء يعني يشكرون عليها، وذلك لأن بحوثهم تصل لخارج السلطنة.
1: أستاذ حسن بن يوسف البلوشي مدير دائرة الأفلاج بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، شكرا جزيلا لك على حديثك عن موضوع الأفلاج وأيضا صيانة وتأهيل هذه الأفلاج واللي بلغت تقريبا 511 فلج في مرحلتين في مختلف محافظات سلطنة عمان. شكرا جزيلا لك أستاذ حسن.
0: شاكر لكم، بارك الله فيكم.
1: إذن مستمعينا وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة لبرنامج من المحافظات، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.
2: من المحافظات
3: حيث يستبان الأثر من صنع الأيادي
2: ويقاس الإنجاز بما يخلفه من بقاء. المحافظات، إعداد وتقديم يعقوب بن سليمان المعمري،
3: تنسيق ومتابعة عبد الله بن مختار البلوشي،
2: إخراج علي بن عبد الله العشيمي.

إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان.

الحارة للمؤلف زاهر بن ناصر الراشدي، بطولة كوكبة من نجوم سلطنة عمان. الألحان والتوزيع الموسيقي للدكتور رائد الفارسي.

0: معقول خديجة بيكون غايتا نروح خلي؟
1: إذا رحتن أنا نوبة بروح معكن.
2: سمعني، ما حد يروح، تتقهوين بالأول وبعدين روحن.
0: نعيمة مري تنتعبش، برايخ ما لازم قهوة.
2: هاوين ما تريد تتعبني.
0: وابوي تو مانش الضحكي نعيمة، أنا ما قلت شي يضحك عشان ضحكي.
1: صدقها خديجة، تو مو يضحك يعني.
2: والله إنش على نياتش يا خديجة، حبيبتي راح زمان التعب، راح خلاص من يوم ما وصل الياسمين التعب راح.
0: بسم الله عليش نعيمة، مو هناك مو حلبش. ها أشوف إيش كنش بعديت هذه، تو أنت عن أي ياسمين تتكلمي؟ وابوي مين؟
2: ياسمين
0: بتنطق.
1: ايوه ماما.
2: ام عزات هذه الياسمين اللي اتكلم عنها.
0: والله بسويتيها يا نعيمه وقمتي عامله.
1: انزين على الاقل خبرينا، ولا خايفه يعني لا نحسدش؟
2: قلت احسن اخليها مفاجاه.
1: لا والله فعلا فاجاتينا. انزين عاد متى جبتيها الياسمينه؟
2: صار لها واصله البيت من 3 ايام.
0: وحليلي ما شاء الله عليها. زين سألش الياسمين هذه تعرف تتكلم عربي؟ ترطن عربي كمان؟
2: عربي
0: هي
2: الانجليزي يعني تمشي حالها
0: ما شاء الله، لغات العالم معها. اقول بنتي كيف حالش؟ ما كيف حال حيانش؟
3: الله يهديش عمتي، توذي مو ترهب حيانش.
2: قولي لها كيف حال الفاميلي، الفاميلي ما حيانش.
0: سكت انتي وخليني اتكلم معاه ولا تغاشلي، خليني ارطن معاه في اللغات. انا اقول ياسمينه كيف حالش؟ ما كيف حال الفاميلي؟ زينين الفاميلي؟
4: الحمد لله ماما زين، فاميلي زين.
0: احليل هذا الفاميلي.
3: نعيمه زين بيتش ما ثقيل، اشوف كنا ما محتاج حرش يعني عامله.
2: حبيبتي ماشي حرمه ما تبغى الراحه، قاراتي اللي كل وحده بعاملتها. لا والله ما احسن مني.
3: لا والله صدق الشعاده، ماشي حرمه ما تبغى الراحه. انا عاملنه
2: الاول كنت اصبح اكنس وبعدين اغسل الملابس، ومن قات الساعه 11 اقوم اطبخ، وتو اصبح متماغطه قدام التلفزيون على شاي كرك وصحن مكسرات. الحمد لله الحمد لله شفت الراحة.
3: والله صدقش حتى الراحة باينة فوقش، عينه كيفه ما شاء الله مغنزة.
0: اسمع انت، هي لحقة تغنز لو بنتي بعد الله يهديش. تقولش العاملة واصل البيت لما 3 ايام؟
3: أقصد بادية تغنز وهي كيفة. انزين أسئلش العاملة وقت كلفتش هم جبتيها؟
2: أوه خدوك علامش تونتي، أنا ما يهمني كم كلفتني، أهم شي راحتي والإنسان يشتريها راحته. وكمان تو تشوفن الحمد لله أنا تو مرتاحة ومخليها شقة حال غيري.
1: مالش تشوفي عليك ذاك؟ مو شايفتني يعني مشتقية ولا ايش قصدش؟
2: ميمون انا ما قصدتش، انتي ما قصدتش، انا قصدي
0: لا قصدش ولا قصده. بو منا الفايدة تجيبي قهوتش ولا نقوم نروح؟
2: الله يسامحش يا ام عزان، ما انا اللي اجيب القهوة، خلاص الزمن اتغير. ياسمين روحي جيبي القهوة.
4: اوكي ماما.
5: يا خدوق ليش اقلع عيني بصبعي؟
3: يعني تو اللي يجيب عاملة في البيت يقلع عينه بصبعه؟
5: ايه يقلع عينه بصبعه اذا ما محتاج لها، لانه راح يحمل نفسه مسؤولية عظيمة اصلا هو في غنى عنها. فهميني يا خديجة، فهميني يا زوجتي العزيزة، بيتي ما محتاج عاملة، ولو كنت أشوف إنه البيت محتاج عاملة كنت وحدي فتحت الموضوع معش.
3: يعني الحين كل جارات اللي معهن عاملات؟
5: أرجوش لا تكلميني عن جاراتش، أنا مسؤول عن بيتي ما مسؤول عن بيت الجيران، وكل حد بظروفه.
3: يا حسان يا حسان يا زوجي العزيز، اليوم الزمن تغير صدقني. العاملة صارت ضرورية في كل بيت حالة من حال الماي والكهرباء.
5: والكهرباء لا ما من حال الماي والكهرباء، وجود العاملة ضروري وضروري جدا بعد إذا كنا بس مضطرين. أما إحنا ما مضطرين وما محتاجين عاملة وأمورنا طيبة. يلا روحي غرف الغداء وتعالي.
3: تكلمي مني يا خديجة، رجالة عنيد.
5: يلا خلاء.
3: للأسف ما وافق.
2: أكيد ما راح يوافق، التعب والشقة كله طايح في راسك انتي.
3: والله صدقش نزيل، وش الحل؟
2: ولا يهمش حبيبتي، ولا يهمش مصيره بيوافق. انتي بس سمعي كلامي ونفذي بالحرف. انا بعطيش بعض الخطط والتكتيكات واريدش تمشي عليها.
3: تكتيكاتي؟
2: تكتيك وتخطيط، لازم يكون عندش تكتيك مدروس وتخطيط جيد على يعني شوية عيارة عشان زوجش يوافق.
3: يا ربي ذي شغلاني.
2: حبيبتي سمعيني زين، خدوك اللي يبى شيء لازم يصبر ويتحمل. أنا صار لي 17 يوم أحاول مع زوجي حتى وافق يجيب لي شغالة. أهم شيء لا تيأسي ولا ترفعي الراية البيضاء مهما حدث وصار.
3: يا ربي المسألة فيها تخطيط وتكتيك وراية بيضاء، بنت الحلال شكلي داخلة حرب مع زوجي.
2: وبتنتصري في النهاية، والعاملة بتوصل بتوصل بتوصل بحول الله.
3: عزان أقول لك أبوي البيت تعبني، وهذه سهام تصبح في الشركة، ومازن ولدك في المدرسة، أمك شايفينها كبيرة في السن ما تقدر تساعدني، وأنا هذه حالتي. يا الله ظهري كما تشوف، صحتي ما عاد تساعد. عزان افهمني، ضروري نجيب عاملة.
5: اسمعوا الحرمة هذه، بس خديجة حبيبتي سهام وأمي ما مقصرات معش، يساعدنش في الطبخ والتنظيف وأمور البيت وغسيل الملابس. يعني إذا أسرتي قادرة تتحمل أعباء البيت، ليش أنا أجيب شغالة؟
3: عزان أنت ليش ما راضي تفهمني؟ شغل البيت ما يقتصر على التنظيف والطبخ وبس، أنا ربة البيت وهذه الأمور أفهم فيها أكثر منك.
5: يا الله تعيننا وترحمني. سبحان الله، فكرة إني أجيب عاملة ما مقتنع فيها أبدا.
3: أكيد أكيد ما بتقتنع، التعب طايح في غيرك. أمس طول الليل يصول ظهري يحرقني حرق من شغل البيت وأنا صابرة. يا ليت يا ليت بس حد يحس فيني.
5: طيب خديجة، ممكن نأجل الموضوع هذا ونتفاهم فيه بعدين؟
2: دوك بشري ايش اللي صار؟
3: والله ايش اقول لك، كنه بعدين
2: يعني اقتنع،
3: شكله بيقتنع. المساله مساله وقت، يعني ملامح وجهه تقول انه بيوافق.
2: سمعيني وانا قارتش، بعدش دوسي عليه دوسي قبل لا يتراجع، لانه ممكن في اي لحظه يتراجع ويركب راسه ترى.
3: والله يسويها. زين وش تنصحيني؟
2: ركزي معي خدوك، ركزي معي زين، وبعطيش المرحلة الثانية من الخطة.
3: خلي اسمعش.
5: سهام هين امش؟ ما اشوفها هنا.
6: با امي نايمة وتقول انها مريضة وظهرها يعورها.
5: خير ان شاء الله، احيدها بخير وعافية.
6: انت احسن تروح تشوفها عشان تطمن عليها بالمرة.
5: هي صاحية ولا نايمة؟
6: صاحية، انا كنت معاها قبل شوية.
5: يلا هسير لها. سلامات خدوج، أشوفش متمرضة مو فيش.
3: شوية حمى وظهري يعورني، تعرف كنت أجلس الصالة وحسيت بدوخة وتعب وألم في ظهري شديد، وجيت عاد الغرفة قلت شوية ريح.
5: ارتاح انت ارتاحي، أنا بخلي سهام تشوف شغل البيت لين انت تصحي.
3: صدقني عزان ما برتاح من هذا الشقة إلا من تجيب عاملة تساعدني. هذه حالتي كما تشوف، يا ربي ما يرق قلبك البر علي، يوم صاحية ويوم مريضة.
5: يلا ويعيننا يصير خير إن شاء الله. والله يا أمي تعبت منها بصراحة. انتي هو هل تشوفي إنه البيت محتاج إلى عاملة؟
0: تبصدق؟ لا والله ما يحتاج يا ولدي، بس أنا أريد أعرف وش تجي تسوي العاملة هنا، وش تجي تسوي؟
5: نعم. خبرتها بهذا الكلام، بس من تكلم أنت يا عزان تعبت منها، تعبت وكل يوم تطلع لي بسالفة.
0: والله أني رحمت إنك يا ولدي. هي نعم أنا معك بصراحة في السالفة، بس إذا تشوف نفسك تعبت منها خليها علي أنا بصابيها، والمثل يقول الحرمة ما تأدبها غير الحرمة. هي نعم، ولو ما أخرت عن العاملة ما أكون حسينة بنت سعيد.
5: إنزين أنا باغي أعرف كيف بتقنعيها.
0: ما مهم تعرف، هذه لعبتي. نعم إيه، وأنا أم عزان لعبتي وأعرف ألعبها زين. بعدين أنا حرمة وأفهم الحريم أكثر منك. إيه نعم، ما بتغلبني خدوق عاد. إيه نعم، أعطيني يوم واحد بس، يوم واحد وشوفها بعدين.
3: يعني بيسويها؟
0: نعم إنه بيسويها، وأنا خبرتش عادي. نعم ولدي وعارفة زين. ما بيطلع سنة أبوه، لا تذكريني بس، لا تذكريني.
3: ها؟ وسوى أبو؟ خبريني.
0: بخبرش بخبرش يا حبتي، بخبرش. أبوها الله يرحمه كان ناوي يتزوج علي خدوق يا حبيبتي. نعم، بس الحمد لله تلحقت على عمري، وهذا الكلام عاد بيني وبينش.
3: إنزين وليش كان باغي يتزوج عليش؟
0: والله يشغل ذكريات متعبة. إيه نعم، تعبر الفؤاد. بنت الحلال أنا تمرت كم من يوم وقال لي إذا تشوفي نفسك تعبانة بتزوج عليش، على الأقل الحرمة الجديدة بتساعد في شغل البيت.
3: إيه وابوي معقولة؟ وبعدين وش سويتي؟
0: وش سويت بعد؟ أروم ما أروم قحمت من الفراش كما العفريت. نعم، وعقيت كل الحبوب والأدوية في الزبالة. نعم مثل ما قلت لش، وعلى يومش هذا ما مرضت، قصدي ما تمارضت. نعم
3: زين، أنا ما تمارضت، أنا فعلا مريضة.
0: حبيبتي خدوك صدقيني، ترى ما يفرق معهم الرجال هي مريضة ولا تتمارض. الرجال مجرد ما يشوف حرمته قريب تنتهي صلاحيته إكسباير يعني، يروح مباشرة ويتزوج عليها. أبوي أنتي مات من أمس، ما تعرفيهم زين؟ سأليني أنا كيف يفكرون، سأليني أنا عنهم.
3: أبوي
0: عاد ما عرفه وابوش ولا وامش، المهم انا خبرتش. هي نعم، وقد اعذر من انذر.
3: والله خوفتيني عمتي
0: بصراحة. ما توني علي يا حبيبتي يا خدوق، ما توني، أخاف يسويها ولدي ويتزوج عليش. عاد قلت لش أنا أخبرش. إيه نعم، بيني وبينش أمس لمحلي هو.
3: كيف يعني لمحلش؟ مخلش؟
0: قال لي ما أشوف كأنها خديقة، صحتها ما صارت مثل الأول.
3: ومو قلتي له؟
0: قلت له يا ولدي اصبر عليها شوية، لا تستعجل في شيء وفي أفكار توديك وتجيبك، تهيت شوية بعدها تمشيك سنة ولا سنتين.
3: عمتي انتم شايفتيني انا سيارة؟
0: والله ما اعرفش عاد، انا من محبتي حالش جيتش لحد غرفتش وقلتلش كل اللي عندي واللي حسيت فيه وفي عيونه، قريت عيونه انا.
3: عمتي زين انش نبهتيني، والله ما راح انسالش هذا المعروف.
0: يا الله حبيبتي، انا الحين بروح عنش بخليش ترتاحي.
3: وابوي وليش ارتاح عمتي؟
0: وابوي عيدش مريضة وظهرش يعورش، وهيني شكاك وهيني وقعك. ارتاحي حبيبتي ارتاحي.
3: سمعونو بعمتي وين تعيدني مريضة؟ فال الله ولا فالش، عمتي انا بخير الحمد لله وعافية، ما فيني شيء.
0: خدوك روفي بعمرش بنت الحلال، احيد ظهرش يعورش
3: من هين؟ عزان أنا خلاص موضوع العاملة بصراحة أشوف إني كنسلته.
5: هو بهذه السرعة؟
3: بيني وبينك أنا فكرت في الموضوع وقلت في نفسي يا خديجة الله رزقش الصحة والعافية، وبعدش في ريحان شبابش، وبيتش ما من كبر حسابنه، وبعدين انتي ما أنه عنديش أطفال، حالمو مو باغي لها تجيب العاملة.
5: هي ذكرت الله عليش، ما شاء الله فعلا هذا التفكير الصحيح.
3: المهم أنا أصلا درست الموضوع من كافة الجوانب، فعلا عندك حق، البيت ما محتاج حاملة، مو باغينها.
5: الحمد لله.
3: أقول عزان، إيش رأيك بعد صلاة العشاء نروح الممشى؟ يعني نمشيها ما 7 كيلو 8 كيلو ونرجع البيت. عزان وش قلت؟
5: 8 كيلو مرة واحدة؟ انت يلا يلا تقدر تمشي 0.5 كيلو. انا تو ابا اعرف ايش سوت امي فيش عشان تخليش تتغير 180 درجة وخلال اقل من يوم. سبحان الله. صحيح يوم قالوا ما يفل الحديد الا الحديد.
7: الحاره

0: مسلسل الحارة للمؤلف زاهر بن ناصر الراشدي والمخرج علي بن عبد الله العجمي.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: المستكشف الرقم. زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل
3: غيرك.
2: تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء.
3: المستكشف الرقمي
2: مع عبد الله البحراني.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: القراءة بالنسبة للإنسان
2: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
1: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
2: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
1: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
2: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
1: والذي يعيش طويلاً
2: في ذاكرة البشر.

0: برنامجكم أجمل الكتب.
1: في حلقات هذا البرنامج نحن لا نتحيز لجيل ما ولا لثقافة بعينها، لكننا نقرأ الكتب الجميلة في كل العصور.
0: مثلما نقرأ النصوص الكلاسيكية القديمة، فإننا أيضا نسعى للتعرف على الأدباء الذين على قيد الحياة لا يزالون يكتبون، مثل الكاتبة الفرنسية.
1: إنها الكاتبة نيكول أفريل المولودة عام 1939، التي تعد ظاهرة أدبية منذ بداية ظهورها في نهاية سبعينيات القرن العشرين.
0: نيكول أفريل ابنة لأبوين موظفين، أجادت القراءة في سن الرابعة. في عام 1961 بدأت تجلس أمام آلتها الكاتبة لتسطر روايتها الأولى ناس من ميسار.
1: عملت مدرسة للأدب، وكان عليها أن تختار بين أن تكون أديبة أو مانيكان أو ممثلة.
0: لكن للكاتبة الأدبية سحرها وسطوتها. قابلت المذيع جان بيير أليكانس، وهو من أصل سوري، أثناء حديث أجراه معها للتلفزيون فتزوجا.
1: كان اختيار ثقافيا، لأن الأدب قد جمع بينهما.
0: ورغم أنها لم ترزق بالأبناء، إلا أنها تعتبر روايتها بمثابة أولاد كثر العدد.
1: من أهم هذه الروايات الصيف في سان فالنتاين سنة 1972، وحديقة الغائبين عام 1977، ومعقل أدريان،
0: ثم رواية السيد مليون عام 1979، والمتمردة عام 1981، ثم رواية جين عام 1985، والتحالف الأول في عام 1987.
1: في عام 1991 نشرت رواية أحببتك منذ زمن طويل، ثم رواية قصة مجهولة عام 1998.
0: أما آخر رواية لها فقد صدرت عام 2005، فتحمل اسم وراء الإخراج السينمائي.
1: نحن نتحدث عن الكاتبة الفرنسية نيكول أفريل، التي تعود في روايتها السيد من ليون إلى القرن الثامن عشر، بالضبط في عام 1755.
0: في هذا القرن تبدو صورة الحياة ممزوجة بالهدوء والسكينة ومغامرات النبلاء ونظام حياة الرجال والنساء.
1: البطلة امرأة تدعى كامي، فتاة برجوازية تصبح مجنونة بالحب، فهي مغرمة برجل، ومن أجل الحصول عليه تقوم بالتخلص من كل من يعترض طريق حبها.
0: وكي تنتقم من هذا المجتمع، فإنها ترتدي زي الرجال وتمارس مهنة الجلاد، ثم توافق أن تمارس هذه المهنة، مهنة الجلاد، مقابل مبالغ طيبة، ويطلقون عليها اسم السيد من ليون.
1: في روايتها حديقة الغائبين تتحدث نيكول أفريل عن رجل يستيقظ ذات صباح وقد نسى ذكرياته.
0: يجد نفسه في مدينة غريبة، يتساءل عمن هو وماذا حدث له. لقد أصاب الجنون المرأة التي أحبها، إنها الكائن الوحيد الذي يربطه بالماضي ويمكن أن يذكره عن هويته الضائعة.
1: تصبح المشكلة مزدوجة، فعلى كل الطرفين يتذكرا معا حكايتهما كي يعودا إلى شخصيتهما.
0: إنه نفس الجو العنيف الذي تميل إليه الكاتبة نيكول أفريل، فالمجتمع مليء بأسباب الإحباط والتدمير النفسي.
1: ويؤثر بطلاها أن يبقيا داخل جنونهما والذاكرة المفقودة عن العودة لتذكر الماضي المرير الذي كان سببا في فقد كل منهما وعيه الحقيقي.
0: ذكر النقاد أن نيكول أفريل قد بدت في روايتها الأولى ناس من ميسار متأثرة بأجواء الروائي الكلاسيكي ألكسندر ديماس، أشهر من كتب الرواية التاريخية.
1: أما روايتها الثانية حديقة الغائبين، فإنها متأثرة فيها بأجواء جوليا من غراغ.
0: إلا أن روايتها المكتئبة بها نفس الأجواء المغلقة التي يجيد صناعتها فرانسا مورياك، الذي فاز بجائزة نوبل في عام 1953. في هذه الرواية هناك فتاة صغيرة في سن 13 تدعى إيزابيل، هي دميمة لكنها لا تشعر بذلك، تسمع أمها تردد أنها تكره أن تكون ابنتها دميمة هكذا.
1: لقد سمعت من أمها هذه الجملة فتحطم كل شيء فيما بينهما، كأنهما أصابتهما لعنة، فالفتاة الصغيرة السعيدة البريئة خجولة.
0: إنها تتصور أن تعيش في أسرة سعيدة

0: تتحول إلى امرأة بالغة، لقد سعت إلى أن تموت غرقا بعد أن سمعت كلمات أمها.
1: إلا أن إنسان ينقذها من الغرق وتعود إلى الحياة، وتكتشف أن أباها مريض، إنه موظف قديم.
0: تشعر إيزابيل بمدى عزلتها عن العالم. عندما تعود أختها الكبرى أليس من السفر، فإن فانسان يقع في غرام أليس،
1: وتحس هي بالخسارة من جديد.
0: في هذا العالم المغلق تعيش مع العالم من حولها، فكل شيء من حولها جميل عداها. الطبيعة خلابة، وأمها بالغة الحسن، وأختها ساحرة.
1: ويستمر الظلم حين تعايرها الأم بدمامتها فتتنبه إلى حقيقتها. أما أختها أليس فإنها قد خطفت منها الشاب الذي تحبه والذي أنقذها من الغرق.
0: تزداد الضغوط النفسية من حولها، تجد نفسها تحطم كل ما يمكن أن يصل إلى يديها في المنزل، خاصة حاجيات أمها وأختها قبل أن تلوذ هاربة.
1: تردد نيكول عبارة كتبها الأديب ستندال حين قال:
0: النساء البالغات الجمال يبدون أقل جمالاً في اليوم التالي.
1: أما ويليام شكسبير فيقول على لسان بطله مكبث:
0: الدميم جميل والقبيح جميل. ما زلنا أعزائنا نتحدث عن الكاتبة نيكول أفريل وعن روايتها الشهيرة المكتئبة حيث إزيال، مراهقة دميمة التي تقول لأمها:
1: هل تفهمين امرأة بلا جمال؟ ليس لديها شيء تزعمه، بل على العكس فهي ترى نفسها مزيفة. الحب لن يحميني، الهدية التي قدمها الله لك إنك ولدتيني، وهذا في حد ذاته مبلغ الجمال.
0: يا لها من جملة بها عشرات المعاني.
1: لقد حاولت نيكول أفريل هنا أن تستفيد من ثقافتها، فإيزابيل هي أنتيغون هذا العصر، تعيش داخل ظروف لا يمكنها أن تتواءم معها، وعليها أن تلجأ إلى العنف.
0: حققت رواية المكتئبة نجاحا كبيرا، استطاع أن يرفع مكانة الكاتبة إلى مصاف الكتاب الكبار في فرنسا وأوروبا.
1: يقول الناقد فرانسوا نورتييه:
0: إذا دققنا في منشورات كبار الأدباء فإن رواية نيكول أفريل لا يمكن النفاذ إليها قط، موضوع رائع عالجته المؤلفة بمهارة.
1: أما الكتاب الذي رفع من مكانة نيكول أفريل فهو حوار طويل أدارته مع زوجها جان بيير الكباش في كتاب ضخم بعنوان اسكت أيها الكباش.
0: الكتاب يدور حول دور التلفزيون في إثارة الملل في حياة الناس، فتقول نيكول إنها تحب مواقف الأوتوبيس وتحب الجلوس في المقاعد الأخيرة.
1: هناك تظل تجلس تنظر عبر الزجاج ولم تنزل إلا في المحطة النهائية، يظل الزجاج حاجزاً تنظر من خلاله إلى أفكارها ونفسها.
0: تقول إنها ذات يوم في عام 1972 قابلت الكباش في أوتوبيس.
1: نحن نتحدث عن الكاتبة نيكول أفريل، مؤلفة العديد من الروايات الجميلة ومنها المكتئبة.
0: في رواية جين تتحدث الكاتبة عن النموذج النسائي من العاشق الشهير دون جوان، إنها امرأة ساحرة تخلب لب الرجال وتمر في حياة كل منهم كالضيف.
1: هي امرأة جميلة عكس الصبية الدميمة في رواية المكتئبة، لكنها ترتدي ثوب الشيطان، الوجه بلا مكياج، لكن تنطلق منها ابتسامة شيطان.
0: لا تهدأ إلا بعد أن يقع الرجل بين براثنها، تهدمه وتحطمه ثم تبحث عن فريسة أخرى.
1: مثل هذا النوع من النساء لا بد أن يتمتع بقوة خاصة، لأن النساء الضعيفات سرعان ما يقعن في براثن الرجال.
0: وإذا كان التاريخ قد امتلأ بأمثال دون جوان وكازانوفا، فإنه غير معروف بنماذج كثيرة من طراز جين.
1: تنتقل هذه المرأة بين الرجال دون أن تشعر بمتعة العلاقة، فقد مات فيها الإنسان البريء المراهق.
0: أما رواية الارتباط الأول للكاتبة نيكول أفريل فهي عن امرأة أخرى، فتاة صغيرة مرتبطة بأبيها. الأب هو نموذج من الملك لير، يحب ابنته الوحيدة ويهبها كل ما لديه من حنان وأموال كثيرة.
1: لقد ماتت الأم ساعة الولادة، وقام الأب بتربية وحيدته دون أن يستعين بأي امرأة أخرى. لقد أخذت الصغيرة من أبيها كل أفكاره وأصبحت جزءا منه.
0: ذهب الأب أنطوان ليلة ولادة ابنته إلى المستشفى، وهناك عرف أن زوجته قد ماتت، فصارت سونيا كل حياته.
1: طيلة عمرها نجحت سونيا أن تحطم كل رغبة تابه كي يتزوج من نساء أخريات. ما زلنا نتحدث عن رواية الارتباط الأول للكاتبة نيكول أفريل، وسونيا الطفلة في هذه الرواية رفضت أن تدخل امرأة أخرى إلى البيت،
0: ولأن الأب أنطوان يحب ابنته فهو يرضخ حتى وإن ألقت إحدى النساء اللائي يقعن في غرام الأب نفسها في النهر.
1: لم يسع الأب أنطوان أن يضع نقطة سوداء على علاقته بابنته، فهو لن يرفض لها طلبات ذات يوم.
0: تعرف سونيا أن أباها ارتبط بامرأة إيطالية جميلة، وأن هذه المرأة ستأخذ منها جزءا من اهتمام أبيها كي تمتلكه وحدها.
1: لذا فهي تسعى من جديد أن تعلنها حربا شعواء على المرأة الإيطالية حتى لا تدخل حياة أبيها.
0: يحدث أن تتعرف الإبنة رجلا يدعى جابرييل، ويحس الأب أن هذه العلاقة سوف تحرر ابنته منه، فيدعو جابرييل لزيارته.
1: وفي أثناء الزيارة تسمع سونيا أباها يتحدث في الهاتف مع امرأة أخرى، ولأول مرة لا تشعر بالضيق.
0: فمثلما هي تمتلك عواطف جابرييل، فعلى أبيها أن يحب فتاته الإيطالية، إلا أن الفتاة الإيطالية تموت مع الأب في حادث سير بعد أيام.
1: لقد عادت نيكول أفريل مرة أخرى إلى سكان مدينة ليون وتتحدث عن عواطف بسخونة لدى النساء.
0: هؤلاء النسوة يريدن التحرر من هذه العواطف حتى وإن كانت مشاعر نبيلة.
1: فالفتاة سونيا ما إن وافقت على أن يتزوج أباها حتى مات هذا الأخير في حادث مأساوي.
0: تحاول المؤلفة أن تقيد أبطالها بسلوك عام وخاص، فهم لا يمكنهم الامتثال دوما لعواطفهم.
2: القراءة بالنسبة للإنسان
3: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
2: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
3: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
2: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
3: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
2: هو الذي يعيش طويلا
3: في ذاكرة البشر.
2: أجمل الكتب،
4: أجمل الكتب.
3: إعداد محمود قاسم.
2: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
3: أجمل الكتب.
2: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
3: أجمل الكتب.
5: إذاعة سلطنة عمان.

الوفا في الحب ترك البعادي للنوع عنا وسيدة فلتازم مذهبي واسمح برشفة لصادي من حمية

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
1: حديث البيئة،
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: حديث البيئة،
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. شتلات الصرب الجيل القادم من أشجار ظفار، هذه الشتلات الصغيرة جدا التي يصل ارتفاعها إلى 10 سنتي أو 15 سنتي أو 3 سنتي، أحيانا لا ترى وتقتل من ضمن يعني الحشائش التي تدوس عليها المواشي، هي المستقبل الحقيقي لهذه الغابات، هي المدد الحقيقي الذي يحافظ على الجيل ويحافظ على النوع أكبر فترة زمنية ممكنة. في هذه الأوقات عندما نسير في جبال ظفار خلال موسم الصرب، تجذب أنظارنا الأشجار الكبيرة والضخمة والغطاء الأخضر والأزهار التي تظهر بين الأعشاب، لكن هناك جزء صغير من هذا المشهد قد نمر بجانبه دون أن ننتبه له أو نعطيه أي أهمية تذكر. إنها الشتلات الصغيرة التي تظهر بين الأعشاب وتحت الأشجار وعلى جوانب الأودية والسفوح، قد لا يتجاوز طول بعضها بضعة سنتيمترات، لكنها تمثل ببساطة الجيل القادم ومستقبل الأشجار في هذه الغابات، ومستقبل حتى الغطاء النباتي في جنوب الجزيرة العربية. تبدأ ببذرة هذه الشتلات، وعندما تتوفر لها الرطوبة والحرارة والظروف المناسبة، وهذا لا يتوفر دائما للعلم، كل نبات له اشتراطات معينة للإنبات، يجب أن يمر فيه قيض بدرجة حرارة معينة، من درجة حرارة كذا إلى درجة حرارة كذا، أو يمر فيه شتاء بهذه البذرة من درجة حرارة كذا إلى درجة حرارة كذا، حتى يستوعب أنه مر عليه عام. أحيانا البذور تجلس في التربة ويتوقف الزمن عندها، يعني يتوقف الزمن، لا يوجد عمر، لا يوجد حسبة، لا يوجد إدراك أنه في زمن يجري، ويمر أحيانا سنوات طويلة، سنتين، 4 سنوات، 10 سنوات. وفي أحد البذور الموجودة في الصين وصلت إلى أكثر من 1000 عام بذرة، ولا زالت حية وأنبتت بعد 1000 عام. فالبذور أحيانا قد تجلس فترة زمنية طويلة لأن العمر لا يمر لهذه البذرة، أحيانا حتى تموت والعمر لا يتقدم فيها ويتوقف عندها الزمن، لأن الميقظات أو المنبهات بالنسبة لها لم تعمل، لم يأتي شتاء قارص حتى تنتبه هذه النبتة لمرور الشتاء، لم يأتي قيض بدرجة حرارة مناسبة لهذه النبتة، لم تأتي كمية المياه بدرجة حرارة مناسبة لهذه النبتة للإنبات. لذلك هذه الشروط لا تتنازل عنها النباتات، ولا يهمها ما يحدث في العالم، يعني هذه الشروط لكل إنبات مهم جدا. فالظروف المناسبة عندما يقال يعني نحتاج أن تتوفر الرطوبة والحرارة والظروف المناسبة حتى تنبت، هذه الظروف لا تتوفر إلا في حالات قليلة ونادرة للعدد الأكبر من الأشجار. في بعض النباتات قد تتوفر لها مثل هذه الظروف بنسبة أكبر، لكن في الغالب النباتات المحلية ظروف الإنبات لها صعبة وفيها شروط لا تتوفر دائما. طيب، تجاوزنا هذا الاختبار وتوفرت الظروف المناسبة لإنبات مثلا ثمرة بذرة تبلدي، وبذرة التبلدي لها غلاف درع قوي جدا، شلد قوي الدرع الخارجي، وهذا لا يسمح أصلا للنبات بالإنبات، لكن قد يحدث نوع من الخدش لهذا الجزء الخارجي، قد يحدث نوع من الرطوبة الزايدة لأكثر من 30 يوم لهذا الدرع الخارجي، فيبدأ بالتلين إلى حد ما ثم يحدث الإنبات. تخيل معي بعد هذه المعاناة عندما يحدث الإنبات، تخرج النبتة تمد جذورها وتظهر هذه الشتلة إلى العلن، 3 سنتي، 5 سنتي، 15 سنتي، تأتي الخطلة وتدوس عليها ناقة وناقتين وثلاثة وألف ناقة، وتنتهي حياتها إلى الأبد. الكسر الذي يحدث في دورات حياة النباتات كسر غير مستدام، مقبول أن يتم كسر هذه النباتات، مقبول أن يتم اقتلاع بعض النباتات، مقبول أن تموت هذه النباتات في الطبيعة بسبب قلة الماء مثلا، هذه الأشياء كلها مقبولة بنسبة مستدامة، لكن عندما يزيد تكسير دورات الحياة عن قدرة النبات نفسه على الاستعادة، فهذا هو الذي ينهي الغابة تماما وينهي الغطاء النباتي. استكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. إذاعة سلطنة عمان.

0: السلام عليكم ورحمة الله. حصاد اليوم الإخباري من إذاعة سلطنة عمان، نبدأه بالعناوين.
1: جلالة والسلطان المعظم حفظه الله ورعاه يقوم بزيارة تفقدية لعدد من ولايات محافظتي الوسطى وجنوب الشرقية.
0: جلالته وأيده الله يطلع على عدد من المشروعات والبرامج التي تعمل الحكومة على تنفيذها لتلبية متطلبات التنمية.
1: السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان تقدم التعازي والمواساة في وفاة الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقصر زعبيل بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
0: استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين برصاص جيش الاحتلال في قطاع غزة، واعتقال عشرات الفلسطينيين في الضفة الغربية.
1: من العناوين وإلى التفاصيل، قام حضرة وصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه اليوم بزيارة تفقدية لعدد من ولايات محافظتي الوسطى وجنوب الشرقية. اطلع خلالها عن قرب على عدد من المشروعات والبرامج التنموية والاقتصادية والاجتماعية والسياحية والتي تعمل الحكومة على تنفيذها لتلبية متطلبات التنمية وتحقيق المزيد من التطوير والتحديث على كافة المجالات. انطلق الموكب السامي من ميناء الدقم إلى ولاية محوت، بعدها إلى ولايات جعلان بني بو علي وجعلان بني بو حسن والكامل والوافي. ما تجسد هذه الزيارة الحرص السامي الكريم لعاهل البلاد المفدى على الارتقاء ببرامج التطوير والتحديث في البلاد وتوفير كافة الخدمات التنموية والاجتماعية واستثمار المقومات الطبيعية والسياحية في هذه الولايات. وقد ابتهج المواطنون بهذه الزيارة المباركة وخرجوا لاستقبال جلالته والترحيب بمقدمه الميمون أيده الله، مرددين الفنون الشعبية والعبارات الترحيبية، راجين الله تعالى أن يحفظه برعايته ويؤيده بالتوفيق الدائم لتحقيق المزيد من التطورات والإنجازات. رافق جلالة السلطان المعظم خلال زيارة التفقدية عدد من أصحاب المعالي الوزراء والمستشارين.
0: قدمت السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان حفظها الله ورعاها مساء اليوم التعازي والمواساة في وفاة الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وذلك في قصر زعبيل بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. ولدى وصول السيدة الجليلة إلى مجلس العزاء كان في استقبالها سمو الشيخة هند بنت مكتوم آل مكتوم حرم سمو الشيخ نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي وعدد من الشيخات وصاحبات المعالي والسعادة. وقد أعربت السيدة الجليلة عن خالص تعازيها ومواساتها لأسرة الفقيد في هذا المصاب الجلل، داعية الله تعالى أن يعظم لهم الأجر والثواب ويحسن عزاءهم ويتغمد الفقيد بالرحمة والمغفرة والرضوان ويسكنه فسيح الجنان ويلهم أهله وأسرة آل مكتوم الكرام جميل الصبر والسلوان. وقد رافق السيدة الجليلة أبقاها الله خلال تقديم العزاء عدد من السيدات وصاحبات المعالي والسعادة.
1: في محافظة جنوب الشرقية تمضي مسيرة التنمية بخطى واثقة وتترسخ منجزاتها في مشروعات تصنع أثرها في حياة الإنسان وتفتح أفاقا أوسع للمستقبل. المشروعات التنموية تتكامل في قطاعات الصحة والتعليم والنقل والاقتصاد لتجسد نهجا وطنيا يواكب تطلعات رؤية عمان 2040.
2: عجلة التنمية والازدهار تسير بوتيرة متسارعة وتمضي بعزيمة رامت بقائد وشعب مراقي العلا. المشاريع التنموية تتواصل في ربوع الوطن لينعم الإنسان العماني بحياة كريمة آمنة. فالمشاريع التي تشيد اليوم هي منارات الغد الصامدة وصروح النهضة المتجددة الشامخة، فبالعلم والفكر تبنى العقول، وبمنظومة الصحة المتكاملة ترعى الأجساد، وبتنوع مصادر الدخل يؤسس اقتصاد متين راسخ يشكل الحصن المنيع والمظلة الوارفة التي يستظل بها الإنسان العمالي أينما كان. محافظة جنوب الشرقية كغيرها من المحافظات تتواصل فيها المشاريع التنموية، فها هي ولاياتها: صور، الكامل والوافي، جعلان بني بو حسن، جعلان بني بو علي، وولاية مصيرة. تشهد حراكا تنمويا، فتتسارع نسب الإنجاز في عدد من المشاريع التي تواكب الاحتياج وتلبي الطموح في مختلف الجوانب الخدمية والتنموية والسياحية والاقتصادية. ومن طريق السلطان تركي بن سعيد الذي يمتد من بدبد إلى صور تتسع مسارات التنمية، فهو شريان يربط المحافظات ويعزز انسيابية التنقل ويدعم حركة التجارة والسياحة والاقتصاد. ومع استكمال ازدواجية أجزاء الطريق في محافظة جنوب الشرقية بما تتضمنه من مسارات متعددة وأنفاق وجسور وتجهيزات متكاملة ترفع مستوى السلامة المرورية وتعزز كفاءة شبكة النقل، ويصبح الوصول بين الولايات أكثر انسيابا وأمانا بما يواكب نمو المحافظة واتساع احتياجاتها التنموية. وفي المنظومة الصحية تتقدم مشاريع الرعاية الصحية في محافظة جنوب الشرقية، إذ يقترب مستشفى الفلاح من الاكتمال ليخدم نحو 150,000 نسمة في ولايات الكامل والوافي وجعلان بني بو حسن وجعلان بني بو علي، فيما يتواصل تنفيذ مشروع مركز جعلان بني بو علي الصحي إلى جانب ما تشهده الخدمات الصحية في ولاية صور من توسعة لمستشفى صور المرجعي، مشهد تتكامل فيه المشاريع لتقريب الرعاية ورفع كفاءة الخدمة وترسيخ مقومات الحياة الكريمة على امتداد المحافظة. وفي قطاع التعليم تتواصل المشاريع التنموية في محافظة جنوب الشرقية عبر إنشاء 5 مدارس جديدة و6 مشاريع توسعة في المدارس القائمة، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية وتوفير بيئة تعليمية ملائمة وتعزيز جاهزية المنظومة التعليمية لمواكبة النمو السكاني وتلبية احتياجات الطلاب في مختلف ولايات المحافظة. وفي المنظومة السياحية والاقتصادية تتقدم في محافظة جنوب الشرقية مشاريع تستثمر في مقومات البحر والساحل وتدعم تنوع الاقتصاد، من بينها مشاريع استزراع الروبيان وموانئ الصيد وتطوير مرافق الإنزال والخدمات المرتبطة بالثروة السمكية، إلى جانب مشاريع الواجهات البحرية التي تعزز جاذبية المدن الساحلية وتوفير مساحات للترفيه والاستثمار. كما تتواصل مشاريع البنية الأساسية والخدمات اللوجستية المرتبطة بالنقل البحري بما يدعم حركة التجارة والصيد والسياحة ويفتح فرصاً أوسع أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشباب في إطار توجهات رؤية عمان 2040 نحو اقتصاد متنوع ومستدام يحافظ على الموارد البحرية ويعظم الاستفادة منها. من محافظة جنوب الشرقية، ذياب بن عبد الله النوفلي.
1: التقى معالي السيد وزير الخارجية بمعالي الدكتور يوهان ديفيد فاديفول وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية، وتناول الجانبان مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك على جدول أعمال دورة 81 للجمعية العامة، وخاصة منها القضايا الإقليمية في الشرق الأوسط والخليج وأوروبا.
0: وبحث معالي السيد وزير الخارجية ومعالي الدكتور عبد الله العليمي بوزير نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية العلاقات الأخوية بين سلطنة عمان والجمهورية اليمنية وسبل دعم أعمال اللجنة المشتركة المعنية بتطوير تبادل الخبرات والشراكة ذات المنافع على البلدين والشعبين الشقيقين.
1: كما بحث معالي السيد بدر بن حمد المساعد وزير الخارجية خلال لقاء مع صاحب السمو الملكي الأمير عبد المتين وزير خارجية بروناي دار السلام علاقات التعاون والصداقة التي تجمع سلطنة عمان وبروناي دار السلام وسبل البناء على ما تشهده من تطور ونماء، فضلا عن استكشاف مزيد من فرص الشراكة بما يحقق مزيدا من المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.
0: والتقى معالي السيد وزير الخارجية بمعالي كايا كالاس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، واستعرض الجانبان علاقات التعاون بين سلطنة عمان والاتحاد الأوروبي، وبحث سبل تطويرها وتعزيز التعاون في المجالات الدبلوماسية والفنية بما يخدم مصالح الجانبين.
1: واستعرض معالي السيد وزير الخارجية خلال لقاء مع معالي سراج الدين مهر الدين وزير خارجية جمهورية طاجكستان، استعرض تطوير العلاقات العمانية الطاجكية واستثمار ما تشهده من تقارب وتواصل في توسيع مجالات التعاون بما يلبي المصالح المشتركة ويدعم روابط الصداقة بين البلدين والشعبين الصديقين.
0: في إطار مواصلة تطوير المنظومة العدلية في سلطنة عمان، أدى 30 وكيل نيابة عامة ثانٍ دفعة الجدارة اليمين القانونية أمام معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء. وعقب مراسم أداء اليمين التقى معالي السيد نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء بأعضاء الدفعة، مؤكدا أهمية التحلي بالنزاهة والحياد والاستقلالية والالتزام بأخلاقيات العمل القضائي والقوانين والأنظمة المنظمة لعمل النيابة العامة، كما حثهم على مواصلة التعلم والتطوير المهني والاستفادة من التقنيات الحديثة وحسن التعامل مع أطراف الدعاوى بما يحفظ حقوقهم وكرامتهم، والالتزام بقيم القضاء وأعرافه وتقاليده، وبذل الجهد في أداء رسالة النيابة العامة ترسيخا لسيادة القانون وتحقيقا للعدالة الناجزة.
1: شاركت سلطنة عمان في الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان الذي عقد في نيويورك على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. بحث الاجتماع مسارات التعاون والشراكة بين دول مجلس التعاون ودول رابطة آسيان، واستعرض سبل توسيع التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما التجارة والاستثمار والتنمية المستدامة وتعزيز الروابط الاقتصادية بين المنطقتين. مثل سلطنة عمان في الاجتماع سعادة السفير طلال بن سليمان الرحبي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى الولايات المتحدة الأمريكية.
0: وشاركت سلطنة عمان في الاجتماع رفيع المستوى لإحياء الذكرى السنوية 40 لاعتماد إعلان الحق في التنمية الذي عقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. ناقش الاجتماع مسيرة إعلان الحق في التنمية منذ اعتماده من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1986 وسبل تعزيز تنفيذه في ظل التحديات العالمية الراهنة بما يسهم في ترسيخ التنمية الشاملة والمستدامة والعادلة وتعزيز المشاركة وتكافؤ الفرص والتعاون الدولي.
1: كما شاركت سلطنة عمان في الفعالية رفيعة المستوى بعنوان حقوق الإنسان للجميع من الالتزام إلى العمل الجماعي، وناقشت الفعالية أهمية تعزيز العمل متعددي الأطراف والتنسيق بين الدول والمؤسسات الدولية ودعم الجهود المشتركة الرامية إلى ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. مثل وفد سلطنة عمان في الاجتماعين سعادة السفير الشيخ محمد بن عبد الله القتبي رئيس دائرة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية.
0: وشاركت سلطنة عمان في الاجتماع الوزاري بعنوان تعزيز التعاون لتحقيق مجال بحري آمن ومستقر الذي عقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. ناقش الاجتماع سبل تعزيز الحرية والأمن في البحار وصون حرية الملاحة عبر الممرات البحرية الحيوية وحماية البنية التحتية تحت سطح البحر، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي والوعي بالمجال البحري وتبادل المعلومات لمواجهة التحديات والمخاطر الناشئة. مثل سلطنة عمان في الاجتماع السفير الدكتور عدنان بن حمد العزري، نائب المندوب الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة للشؤون البحرية.
1: كما شاركت سلطنة عمان في الاجتماع رفيع المستوى بشأن الإعلان الخاص بحماية العاملين في المجال الإنساني والذي عقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وناقش الاجتماع سبل تعزيز حماية العاملين في المجال الإنساني وضمان سلامتهم وتمكينهم من أداء مهامهم في مناطق الأزمات والنزاعات، إلى جانب تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني والمساءلة. وشاركت سلطنة عمان في الاجتماع رفيع المستوى بشأن العمل المناخي والانتقال العادل. ما بحث الاجتماع سبل تعزيز العمل الدولي المشترك لمواجهة تحديات تغير المناخ وتسريع تنفيذ الالتزامات المناخية وتحقيق انتقال عادل ومستدام وحشد الجهود والموارد اللازمة لدعم العمل المناخي. مثل سلطنة عمان في الاجتماعين المستشار خالد بن صالح الربخي، نائب المندوب الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة في نيويورك.
0: حصاد اليوم الإخباري لازال مستمرا، وهذا تذكير بأبرز عناوينه.
1: جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يقوم بزيارة تفقدية لعدد من ولايات محافظتي الوسطى وجنوب الشرقية.
0: جلالته أيده الله يطلع على عدد من المشروعات والبرامج التي تعمل الحكومة على تنفيذها لتلبية متطلبات التنمية.
1: السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان تقدم التعازي والمواساة في وفاة الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقصر زعبيل بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
0: استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين برصاص جيش الاحتلال في قطاع غزة واعتقال عشرات الفلسطينيين في الضفة الغربية.
1: وإلى الأخبار العالمية، حيث حذر مستشار المرشد الأعلى الإيراني من أي هجمات أخرى تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران قد تؤدي إلى توسع جغرافي للنزاع المستمر. وفي السياق ذاته، التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التقى بنظيره الباكستاني محمد إسحاق دار في نيويورك. وذكرت الخارجية الباكستانية أن الجانبين ناقشا التطورات الإقليمية والدولية، وذلك في ظل الجهود المتواصلة التي يبذلها الوسطاء لإنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة.
0: في تطورات الملف الفلسطيني، استشهد فلسطيني وأصيب آخر بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. أما في الضفة الغربية فقد نفذت قوات الاحتلال اقتحامات واعتداءات واعتقلت عشرات الفلسطينيين.
3: يصاعد جيش الاحتلال الإسرائيلي هجماته في الأراضي الفلسطينية. في قطاع غزة يتركز التصعيد في الاغتيالات التي تطال مدنيين وعناصر تتبع لحركة حماس. وحسب صحيفة معارف الإسرائيلية، فإن الاغتيالات تسهم في تقليص احتمال شن هجوم بري موسع لا تملك إسرائيل غطاء دوليا كافيا لدعمه في الوقت الراهن. في السياق، أعلن عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في استهداف وسط القطاع، كما شن الطيران غارة على مركبة مدنية في دير البلح فسقط شهيد وأصيب آخرون بعضهم بحال خطرة. وأصيب فلسطينيون جراء سلسلة استهدافات بالرصاص والمدفعية في مناطق جباليا وبيت لاهيا شمالا ومخيمات المنطقة الوسطى وخان يونس في الجنوب، إضافة لتنفيذ الجيش عمليات نسف لمبانٍ شرق مدينة غزة. أما خارطة الطريق للمضي في وقف إطلاق النار فما زالت معطلة. حركة حماس أكدت استعدادها الكامل لتنفيذ الخطة المتفق عليها مع مجلس السلام، مرجعة التعطيل إلى رفض حكومة إسرائيل الالتزام. وعليه تستمر معاناة غزة مع الهجمات الإسرائيلية من جهة، وبؤس الحياة الناجم عن القيود الإسرائيلية على المساعدات من جهة أخرى. في الضفة الغربية أصدر جيش الاحتلال أمرا بالاستيلاء على 95 دونما من أراضي بلدة دير نظام شمال رام الله، وبذلك يرتفع عدد الأوامر لمصادرة الأراضي منذ مطلع العام الجاري إلى 53، تم بموجبها مصادرة 2,288,000 دونم من أراضي الضفة. وتتخوف قيادة إسرائيل من تبعات هجماتها وضغطها المتواصل على الفلسطينيين، فدفع الجيش بالفرقة 98 إحدى أهم فرق النخبة لمحاولة فرض السيطرة على الأوضاع المحتقنة في الضفة. واعتقل الجيش شبانا وجرف أراضي زراعية جنوب الخليل وفي محيط رام الله مع تفجير منزل أحد الأسرى شمال نابلس، إلى جانب دعم اعتداءات المستوطنين. في القدس المحتلة تجدد اقتحام المستوطنين لمسجد الأقصى، ونصب جنود الاحتلال حواجز عسكرية في المدينة المقدسة واعتقلوا شبانا، إلى جانب استهداف سكان بلدة جبع شمال القدس بقنابل الغاز. أجواء ضاغطة تعيشها الأراضي الفلسطينية بفعل الانتخابات الإسرائيلية التي تزداد جراءها حالة التصعيد الميداني، إلى جانب تأزم الأفق لحل سياسي عادل. فما يسيطر على إسرائيل الفكر الإقصائي الذي يترجم بقائمة مفتوحة من الانتهاكات بحق الفلسطينيين. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
1: وفي الشأن اللبناني، تجدد القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان فجر اليوم مع تسجيل انفجار قوي في بلدة الخيام ومحيطها، كما استهدف قصف مدفعي بلدة المنصور والأودية المجاورة لبلدة زبقين وسط تحليق للطيران الإسرائيلي في أجواء المنطقة.
0: أعرب الرئيس الصيني شي جين بينغ عن تطلعه لمناقشة قضايا رئيسية خلال لقائه المرتقب مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب. وسيعقد الرئيسان اجتماعا يبحثان خلاله ملفات مهمة، من بينها التجارة والرسوم الجمركية والتكنولوجيا ومجال الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى استعراض آخر المستجدات بشأن الحرب الأمريكية الإيرانية. هذا وأعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن واشنطن وبكين اتفقتا على تمديد هدنة تجارية بينهما لمدة شهرين بعد أن كان مقررا أن تنتهي في 10 نوفمبر المقبل. وقال إن الجانبين اتفقا على تمديد ما يعرف باتفاقية بوسان التي تنص على تهدئة اقتصادية بين بلاده والصين، حيث سيكون الموعد الجديد لانتهاء الاتفاقية في 10 يناير 2027.
1: تصاعد استهداف المنشآت النفطية والمراكز اللوجستية بين الجانبين الروسي والأوكراني بالتزامن مع بحث موسكو مع واشنطن سبل إنهاء الحرب وتأكيدها الاستعداد للتفاوض مع كييف دون وقف العمليات العسكرية التي اتسعت في منطقة خاركيف، فيما دعت الولايات المتحدة رسميا الرئيس الروسي إلى حضور قمة مجموعة 20 المقبلة في ميامي.
4: استمرت واتسعت عمليات قصف منشآت الطاقة لدى الجانبين الروسي والأوكراني، حيث استهدفت القوات الروسية مؤسسة ضخمة تابعة لشركة نفطوغاز في بولتافا الأوكرانية بعدة صواريخ باليستية بشكل متلاحق، ما أسفر عن دمار واسع جعل إعادة تأهيلها غير ممكن. وتناول القصف الروسي منشآت الطاقة الكهربائية، ما أسفر عن انقطاع الكهرباء في عدة مناطق في العاصمة كييف وأوديسا وبيتر دابروف. بالمقابل أعلنت القوات الأوكرانية استهداف مصفاتي نفط داخل روسيا متسببة بأضرار جسيمة. كما أشارت إدارة محطة زاباروجيا النووية إلى أن المسيرات الأوكرانية استهدفت مركز رصد الإشعاع في المحطة وألحقت به أضرارا جسيمة. أجد بالذكر أن هذه المحطة هي أكبر محطة نووية في أوروبا، ويمكن أن تشكل كارثة بيئية لمجمل أوروبا في حال تدمير أحد مفاعلاتها النووية الستة. وطال القصف المتبادل حتى المراكز اللوجستية المختلفة لدى الجانبين. في غضون ذلك، أعلنت الخارجية الأمريكية أن وزيري الخارجيتين الروسية لافروف والأمريكية روبيو ناقشا في لقائهما في نيويورك شؤون النزاع في أوكرانيا. كما أعلن لافروف أن روسيا مستعدة للمفاوضات لتحقيق السلام المستدام والعادل، لكنها تعلمت من التجربة المرة ولهذا لن توقف العملية العسكرية الخاصة خلال فترة المفاوضات، ملمحا بذلك إلى أن أوروبا تود وقف النار لتزويد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة، إذ تعتبر موسكو أن ألمانيا وفرنسا خدعتا روسيا في ضمان اتفاق مينسك، ثم اعترفتا بأنهما استغلتا هذه الفترة لتزويد أوكرانيا بالأسلحة لمواجهة روسيا. ولا تريد موسكو التوقف بعد إعلانها عن تحقيق حصار محكم على بعض القطاعات الأوكرانية والسيطرة على مزيد من البلدات في منطقة خاركوف. نشير أخيرا إلى أن الإدارة الأمريكية وجهت دعوة رسمية للرئيس بوتين لحضور قمة 20 في ديسمبر القادم في ميامي الأمريكية، حيث أعلن زيلينسكي عن استعداده للقاء بالرئيس بوتين على هامش تلك القمة، لكن موسكو ما زالت تصر على أن يكون اللقاء في موسكو وبعد التحضير اللائق لانعقاده. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
0: تشهد المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تحسنا في بيئة الاستثمار والتطور في البنية الأساسية والجهود المبذولة لاستقطاب الاستثمارات، بالإضافة إلى الحوافز والتسهيلات التي تقدمها للمستثمرين. وقد تجاوز حجم الاستثمار التراكمي الملتزم به 8,800,000,000 عماني بنهاية يونيو الماضي.
5: شهد حجم الاستثمار التراكمي الملتزم به في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ارتفاعا ملحوظا بلغ 141% بنهاية يونيو الماضي مقارنة بعام 2021، ليبلغ 8,818,000,000 عماني. يأتي ذلك مع تحسن بيئة الاستثمار في المنطقة والتطور في البنية الأساسية والجهود المبذولة لاستقطاب الاستثمارات، بالإضافة إلى الحوافز والتسهيلات التي تقدمها المنطقة للمستثمرين. وسجل ميناء الدقم نمواً في حجم مناولة الحاويات ب 5,667%، كما ارتفعت مناولة البضائع السائبة الجافة بنحو 3,880%، وارتفاع مناولة بضائع الدحرجة ب 8,217%، وذلك خلال السنوات الخمس الماضية. واستطاعت مصفاة الدقم رفع طاقتها الإنتاجية إلى 255,000 برميل يوميا، فيما تمكن الحوض الجاف من إنجاز نحو 1340 مشروعا حتى نهاية العام الماضي. وتعمل الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة على توطين العديد من المشروعات الأخرى في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، بما ينسجم مع خطط سلطنة عمان للحياد الصفري الكربوني والجهود المبذولة لتنمية قطاع الهيدروجين الأخضر، إضافة إلى استقطاب العديد من المشروعات الأخرى في القطاعات السياحية والتجارية واللوجستية. كما تعمل المنطقة على تهيئة السبل الكفيلة باستقرار العاملين في المنطقة من خلال استقطاب المشروعات التعليمية والصحية والاجتماعية، منها كلية الدقم الجامعية ومبنى الطوارئ ووحدة غسيل الكلى بمستشفى الدقم وإنجاز المركز الثقافي المجتمع التعليمي بالدقم. وتواصل الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة تعزيز بيئة الاستثمار وتوطين المزيد من المشروعات النوعية، بجانب رفع كفاءة الخدمات، بما ينسجم مع النمو المتوقع في حجم الاستثمارات والمشاريع الاقتصادية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
1: نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان لقاءً لتعريف أصحاب وصاحبات الأعمال والشركات العمانية بالفرص المتاحة في السوق الأمريكي وتعزيز استفادتهم من الخدمات التي يقدمها مكتب عمان التجاري في الولايات المتحدة الأمريكية، بما يدعم توجهاتهم نحو التوسع في الأسواق الدولية وبناء علاقات تجارية مع الشركاء. ويأتي اللقاء ضمن جهود الغرفة لتعزيز حضور المنتجات والخدمات العمانية في الأسواق العالمية وتمكين الشركات الوطنية من الاستفادة من الاتفاقيات التجارية والفرص التصديرية المتاحة ورفع جاهزيتها للتوسع في السوق الأمريكي.
0: ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر نوفمبر المقبل 7.04 دولار مقارنة بسعر أمس، ليبلغ اليوم 117.23 دولار للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر أكتوبر المقبل قد بلغ 87 دولارا و84 سنتا للبرميل.
1: أما عالميا فقد عززت أسعار النفط مكاسبها اليوم بعد ارتفاعها 4% في الجلسة السابقة وسط غياب مؤشرات ملموسة على إحراز تقدم في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتا إلى 103 دولارات و50 سنتا للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط 35 سنتا إلى 92 دولارا و55 سنتا للبرميل.
0: افتتحت بولاية صلالة فعالية المهرجان المسرحي السابع لجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون الذي تنظمه جامعة التقنية والعلوم التطبيقية تحت شعار يوحدنا الإرث ويجمعنا المسرح. وتضمن حفل الافتتاح عددا من الفقرات الفنية التي جسدت ثراء الموروث الثقافي العماني وتنوع التجارب المسرحية الخليجية. يشتمل المهرجان على حلقات عمل تدريبية وجلسات نقدية ولقاءات حوارية تهدف إلى تنمية المواهب الطلابية وتعزيز حضور المسرح الجامعي بوصفه فضاء للإبداع ومنصة لتبادل التجارب والخبرات الفنية. رعى المناسبة معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل.
1: اختتمت بمحافظة الداخلية فعاليات هاكاثون الوقف الأول ابتكار واستدامة الذي نظمته إدارة الأوقاف والشؤون الدينية بمحافظة الداخلية بمشاركة طلبة الجامعات والكليات والشباب المبتكرين بهدف توظيف التقنيات الحديثة في تطوير منظومة الأوقاف وتعزيز استدامتها.
6: أسدل الستار في محافظة الداخلية

0: والرقمي موظفة التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تقديم حلول قابلة للتطبيق. فاطمة بنت محمد الحراسية المشرفة على هاكاثون الوقف الأول بمحافظة الداخلية، أخصائية تدريب وتأهيل بإدارة الأوقاف والشؤون الدينية بالمحافظة، متحدثة لإذاعة سلطنة عمان.
1: إعلان 5 مشاريع فائزة، نأمل أن تكون هذه المشاريع لها استمرارية في التطبيق بإذن الله تعالى، وهذا ما نرجوه إن شاء الله كونها مشاريع قابلة بإذن الله تعالى للتنفيذ. هي خطوة رائدة، تعتبر كأول هاكاثون وقفي تتبناه محافظة الداخلية على مستوى السلطنة، كما نرجو أن هذه التجربة أن تعمم لجميع محافظات السلطنة لتتبنى الأفكار الواعدة من الشباب، حيث نشرك الشباب اليوم في صناعة الوقف مستقبلا بإذن الله تعالى.
0: وهدف الهاكاثون الذي نظمته إدارة الأوقاف والشؤون الدينية بمحافظة الداخلية بشراكة مع عدد من الجهات إلى تمكين الشباب وطلبة الجامعات من تقديم أفكار ابتكارية تساهم في مواكبة متطلبات المستقبل، ليكون ختام الهاكاثون بمشاريع جديدة وأفكار واعدة ورؤى تجمع بين معرفة تثمر وتقنية تطور ووقف يستمر أثره. لإذاعة سلطنة عمان، سعيد بن الذيب الهنائي من متحف عمان عبر الزمان بولاية منح محافظة الداخلية.
2: إلى أخبارنا الرياضية مستمعينا الكرام ضمن حصادنا هذه الليلة، حيث أجرى اليوم منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم حصة استشفائية ضمن تحضيراته البدنية بعد التعادل أمام العراق في بداية مشوار الأحمر ببطولة كأس الخليج العربي 27. يأتي هذا التحضير لتهيئة اللاعبين للمباراة الثانية ضمن الجولة الثانية من المسابقة، حيث سيلاقي منتخبنا الوطني شقيقه السعودي مستضيف البطولة مساء بعد غد السبت.
3: نجح المنتخب الإماراتي في تحقيق الفوز وكسب أول 3 نقاط في المواجهة الأولى له في بطولة كأس الخليج العربي 27 على حساب المنتخب اليمني ب4 أهداف نظيفة ضمن حسابات المجموعة الثانية.
2: ويلتقي مستمعينا الكرام في هذه الأثناء المنتخبان البحريني والقطري في قمة خليجية يسعى من خلالها المنتخب البحريني حامل اللقب إلى تأكيد حضوره والدفاع عن لقبه وتسجيل بداية مثالية. من جانبه فإن المنتخب القطري يسعى أيضا للبحث عن بداية قوية في البطولة معولا على عناصرها الهجومية لتحقيق أول 3 نقاط في المجموعة الثانية. المباراة مستمعينا الكرام في شوطها الثاني، والنتيجة تشير إلى تقدم المنتخب القطري على نظيره البحريني بهدف لا شيء.
3: وقبل ختام الحصاد الإخباري لهذا اليوم، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيه من عناوين.
2: جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يقوم بزيارة تفقدية لعدد من ولايات محافظتي الوسطى وجنوب الشرقية.
3: جلالته أيده الله يطلع خلال زيارته التفقدية على عدد من المشروعات والبرامج التي تعمل الحكومة على تنفيذها لتلبية متطلبات التنمية.
2: السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان تقدم التعازي والمواساة في وفاة الشيخ أحمد بن راشد المكتوم بقصر زعبيل بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
3: استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين برصاص جيش الاحتلال في قطاع غزة واعتقال عشرات الفلسطينيين في الضفة الغربية.
2: في ختام حصادنا الليلة مستمعينا الكرام، هذه تحيات الزميلين من التحرير يعقوب بن سيف الهشامي ومن التنفيذ حمود بن سالم بني عرابة.
3: وكنا معكم في تقديم حصاد الليلة سعيد بن مهنا العميري وطلال بن أحمد الكلباني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

دندنا دندنا.

0: إذاعة سلطنة عمان. القراءة بالنسبة للإنسان
1: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
0: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
1: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
0: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
1: وببساطة شديدة،

0: الكتاب الجميل
1: والذي يعيش طويلا
0: في ذاكرة البشر.
1: أجمل الكتب،
0: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
1: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
0: أجمل الكتب.
1: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
0: أجمل الكتب.
2: مرحبا بكم أعزائنا إلى حلقتنا اليوم من برنامجكم أجمل الكتب.
3: في حلقات هذا البرنامج نحن لا نتحيز لجيل ما ولا لثقافة بعينها، لكننا نقرأ الكتب الجميلة في كل العصور.
2: مثلما نقرأ النصوص الكلاسيكية القديمة، فإننا أيضا نسعى للتعرف على الأدباء الذين على قيد الحياة لا يزالون يكتبون، مثل الكاتبة الفرنسية.
3: إنها الكاتبة نيكول أفريل المولودة عام 1939، التي تعد ظاهرة أدبية منذ بداية ظهورها في نهاية سبعينيات القرن العشرين.
2: نيكول أفريل ابنة لأبوين موظفين، أجادت القراءة في سن الرابعة. في عام 1961 بدأت تجلس أمام آلتها الكاتبة لتسطر روايتها الأولى ناس من ميصار.
3: عملت مدرسة للأدب، وكان عليها أن تختار بين أن تكون أديبة أو مانيكان أو ممثلة.
2: لكن للكاتبة الأدبية سحرها وسطوتها. قابلت المذيع جان بيير أليكانس، وهو من أصل سوري، أثناء حديث أجراه معها للتلفزيون فتزوجا.
3: كان اختيار ثقافيا، لأن الأدب قد جمع بينهما.
2: ورغم أنها لم ترزق بالأبناء، إلا أنها تعتبر روايتها بمثابة أولاد كثر العدد.
3: من أهم هذه الروايات الصيف في سان فالنتاين سنة 1972، وحديقة الغائبين عام 1977، ومعقل أدريان،
2: ثم رواية السيد مليون عام 1979، والمتمردة عام 1981، ثم رواية جين عام 1985، والتحالف الأول في عام 1987.
3: في عام 1991 نشرت رواية أحببتك منذ زمن طويل، ثم رواية قصة مجهولة عام 1998.
2: أما آخر رواية لها فقد صدرت عام 2005، فتحمل اسم وراء الإخراج السينمائي.
3: نحن نتحدث عن الكاتبة الفرنسية نيكول أفريل، التي تعود في روايتها السيد من ليون إلى القرن الثامن عشر، بالضبط في عام 1755.
2: في هذا القرن تبدو صورة الحياة ممزوجة بالهدوء والسكينة ومغامرات النبلاء ونظام حياة الرجال والنساء.
3: البطلة امرأة تدعى كامي، فتاة برجوازية تصبح مجنونة بالحب، فهي مغرمة برجل، ومن أجل الحصول عليه تقوم بالتخلص من كل من يعترض طريق حبها.
2: وكي تنتقم من هذا المجتمع، فإنها ترتدي زي الرجال وتمارس مهنة الجلاد، ثم توافق أن تمارس هذه المهنة مهنة الجلاد مقابل مبالغ طيبة، ويطلقون عليها اسم السيد من ليون.
3: في روايتها حديقة الغائبين تتحدث نيكول أفريل عن رجل يستيقظ ذات صباح وقد نسى ذكرياته.
2: يجد نفسه في مدينة غريبة، يتساءل عمن هو وماذا حدث له. لقد أصاب الجنون المرأة التي أحبها، إنها الكائن الوحيد الذي يربطه بالماضي ويمكن أن يذكره عن هويته الضائعة.
3: تصبح المشكلة مزدوجة، فعلى كل الطرفين يتذكرا معا حكايتهما كي يعودا إلى شخصيتهما.
2: إنه نفس الجو العنيف الذي تميل إليه الكاتبة نيكول أفريل، فالمجتمع مليء بأسباب الإحباط والتدمير النفسي.
3: ويؤثر بطلاها أن يبقيا داخل جنونهما والذاكرة المفقودة عن العودة لتذكر الماضي المرير الذي كان سببا في فقد كل منهما وعيه الحقيقي.
2: ذكر النقاد أن نيكول أفريل قد بدت في روايتها الأولى ناس من ميصار متأثرة بأجواء الروائي الكلاسيكي ألكساندر ديماس، أشهر من كتب الرواية التاريخية.
3: أما روايتها الثانية حديقة الغائبين فإنها متأثرة فيها بأجواء جوليا من غراغ،
2: إلا أن روايتها المكتئبة بها نفس الأجواء المغلقة التي يجيد صناعتها فرانسا مورياك الذي فاز بجائزة نوبل في عام 1953. في هذه الرواية هناك فتاة صغيرة في سن 13 تدعى إيزابيل، هي دميمة لكنها لا تشعر بذلك، تسمع أمها تردد أنها تكره أن تكون ابنتها دميمة هكذا.
3: لقد سمعت من أمها هذه الجملة فتحطم كل شيء فيما بينهما، كأنهما أصابتهما لعنة، فالفتاة الصغيرة السعيدة البريئة خجولة.
2: إنها تتصور أن تعيش في أسرة سعيدة تتحول إلى امرأة بالغة، لقد سعت إلى أن تموت غرقا بعد أن سمعت كلمات أمها.
3: إلا أن إنسان ينقذها من الغرق وتعود إلى الحياة، وتكتشف أن أباها مريض، إنه موظف قديم.
2: تشعر إيزابيل بمدى عزلتها عن العالم. عندما تعود أختها الكبرى أليس من السفر فإن فانسان يقع في غرام أليس،
3: وتحس هي بالخسارة من جديد.
2: في هذا العالم المغلق تعيش مع العالم من حولها، فكل شيء من حولها جميل عداها، الطبيعة خلابة وأمها بالغة الحسن وأختها ساحرة.
3: ويستمر الظلم حين تعايرها الأم بدمامتها فتتنبه إلى حقيقتها. أما أختها أليس فإنها قد خطفت منها الشاب الذي تحبه والذي أنقذها من الغرق.
2: تزداد الضغوط النفسية من حولها، تجد نفسها تحطم كل ما يمكن أن يصل إلى يديها في المنزل، خاصة حاجيات أمها وأختها قبل أن تلوذ هاربة.
3: تردد نيكول عبارة كتبها الأديب ستندال حين قال:
2: النساء البالغات الجمال يبدون أقل جمالا في اليوم التالي.
3: أما ويليام شكسبير فيقول على لسان بطله مكبث:
2: الدميم جميل والقبيح جميل. ما زلنا أعزائنا نتحدث عن الكاتبة نيكول أفريل وعن روايتها الشهيرة المكتئبة حيث إزيال، مراهقة دميمة التي تقول لأمها:
3: هل تفهمين امرأة بلا جمال؟ ليس لديها شيء تزعمه، بل على العكس فهي ترى نفسها مزيفة. الحب لن يحميني، الهدية التي قدمها الله لك إنك ولدتيني، وهذا في حد ذاته مبلغ الجمال.
2: يا لها من جملة بها عشرات المعاني.
3: لقد حاولت نيكول أفريل هنا أن تستفيد من ثقافتها، فإيزابيل هي أنتيغون هذا العصر، تعيش داخل ظروف لا يمكنها أن تتواءم معها وعليها أن تلجأ إلى العنف.
2: حققت الرواية المكتئبة نجاحا كبيرا، استطاع أن يرفع مكانة الكاتبة إلى مصاف الكتاب الكبار في فرنسا وأوروبا.
3: يقول الناقد فرانسوا نورسيه:
2: إذا دققنا في منشورات كبار الأدباء فإن رواية نيكول أفريل لا يمكن النفاذ إليها قط، موضوع رائع عالجته المؤلفة بمهارة.
3: أما الكتاب الذي رفع من مكانة نيكول أفريل فهو حوار طويل أدارته مع زوجها جان بيير الكباش في كتاب ضخم بعنوان اسكت أيها الكباش.
2: الكتاب يدور حول دور التلفزيون في إثارة الملل في حياة الناس، فتقول نيكول إنها تحب مواقف الأوتوبيس وتحب الجلوس في المقاعد الأخيرة.
3: هناك تظل تجلس تنظر عبر الزجاج ولم تنزل إلا في المحطة النهائية، يظل الزجاج حاجزاً تنظر من خلاله إلى أفكارها ونفسها.
2: تقول إنها ذات يوم في عام 1972 قابلت الكباش في أتوبيس.
3: نحن نتحدث عن الكاتبة نيكول أفريل، مؤلفة العديد من الروايات الجميلة ومنها المكتئبة.
2: في رواية جين تتحدث الكاتبة عن النموذج النسائي من العاشق الشهير دون جوان، إنها امرأة ساحرة تخلب لب الرجال وتمر في حياة كل منهم كالضيف.
3: هي امرأة جميلة عكس الصبية الدميمة في رواية المكتئبة، لكنها ترتدي ثوب الشيطان، الوجه بلا مكياج، لكن تنطلق منها ابتسامة شيطان.
2: لا تهدأ إلا بعد أن يقع الرجل بين براثنها، تهدمه وتحطمه ثم تبحث عن فريسة أخرى.
3: مثل هذا النوع من النساء لابد أن يتمتع بقوة خاصة، لأن النساء الضعيفات سرعان ما يقعن في براثن الرجال.
2: وإذا كان التاريخ قد امتلأ بأمثال دون جوان وكازانوفا، فإنه غير معروف بنماذج كثيرة من طراز جين.
3: تنتقل هذه المرأة بين الرجال دون أن تشعر بمتعة العلاقة، فقد مات فيها الإنسان البريء المراهق.
2: أما رواية الارتباط الأول للكاتبة نيكولا أفريل فهي عن امرأة أخرى، فتاة صغيرة مرتبطة بأبيها. الأب هو نموذج من الملك لير، يحب ابنته الوحيدة ويهبها كل ما لديه من حنان وأموال كثيرة.
3: لقد ماتت الأم ساعة الولادة، وقام الأب بتربية وحيدته دون أن يستعين بأي امرأة أخرى. لقد أخذت الصغيرة من أبيها كل أفكاره وأصبحت جزءا منه.
2: ذهب الأب أنطوان ليلة ولادة ابنته إلى المستشفى، وهناك عرف أن زوجته قد ماتت، فصارت سونيا كل حياته.
3: طيلة عمرها نجحت سونيا أن تحطم كل رغبة تنتابه كي يتزوج من نساء أخريات. ما زلنا نتحدث عن رواية الارتباط الأول للكاتبة نيكول أفريل، وسونيا الطفلة في هذه الرواية رفضت أن تدخل امرأة أخرى إلى البيت.
2: ولأن الأب أنطوان يحب ابنته فهو يرضخ حتى وإن ألقت إحدى النساء اللائي يقعن في غرام الأب نفسها في النهر.
3: لم يسع الأب أنطوان أن يضع نقطة سوداء على علاقته بابنته، فهو لن يرفض لها طلبات ذات يوم.
2: تعرف سونيا أن أباها ارتبط بامرأة إيطالية جميلة، وأن هذه المرأة ستأخذ منها جزءا من اهتمام أبيها كي تمتلكه وحدها.
3: لذا فهي تسعى من جديد أن تعلنها حربا شعواء على المرأة الإيطالية حتى لا تدخل حياة أبيها.
2: يحدث أن تتعرف الإبنة رجلا يدعى جابرييل، ويحس الأب أن هذه العلاقة سوف تحرر ابنته منه، فيدعو جابرييل لزيارته.
3: وفي أثناء الزيارة تسمع سونيا أباها يتحدث في الهاتف مع امرأة أخرى، ولأول مرة لا تشعر بالضيق.
2: فمثلما هي تمتلك عواطف جابرييل، فعلى أبيها أن يحب فتاته الإيطالية، إلا أن الفتاة الإيطالية تموت مع الأب في حادث سير بعد أيام.
3: لقد عادت نيكول أفريل مرة أخرى إلى سكان مدينة ليون وتتحدث عن عواطف بسخونة لدى النساء.
2: هؤلاء النسوة يريدن التحرر من هذه العواطف حتى وإن كانت مشاعر نبيلة.
3: فالفتاة سونيا ما إن وافقت على أن يتزوج أباها حتى مات هذا الأخير في حادث مأساوي.
2: تحاول المؤلفة أن تقيد أبطالها بسلوك عام وخاص، فهم لا يمكنهم الامتثال دوما لعواطفهم.
1: القراءة بالنسبة للإنسان
4: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
1: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
4: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
1: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
4: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
1: هو الذي يعيش طويلا
4: في ذاكرة البشر.
1: أجمل الكتب.
5: أجمل الكتب.
0: إعداد محمود قاسم.
1: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
0: أجمل الكتب.
1: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
0: أجمل الكتب.
6: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: السلام عليكم ورحمة الله. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يقوم بزيارة تفقدية لعدد من ولايات محافظتي الوسطى وجنوب الشرقية. جلالته أيده الله يطلع خلال زيارته التفقدية على عدد من المشروعات والبرامج التي تعمل الحكومة على تنفيذها لتلبية متطلبات التنمية. السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان تقدم التعازي والمواساة في وفاة الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقصر زعبيل بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين برصاص جيش الاحتلال في قطاع غزة واعتقال عشرات الفلسطينيين في الضفة الغربية. انتهت العناوين، قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: قدس تعالوا بسرعة، سفينة كبيرة عالقة بين الصخور.
0: حين يقود الطمع الإنسان تعمى عيناه، يتوه العقل، يخدعه سراب الذهب اللامع في الآفاق.
2: الرب يحبنا يا ديفيد، لقد أرسل لنا هذه الثروة.
3: ذهب؟ هذه أول مرة نسمع بذلك. من أين جئت لقصة الذهب هذه؟
0: يمضي كالأعمى، لا يدري أين ستخطو قدماه، فيدوس الزهرة، البشرة، الشوكة، الحجر، وأحلى سنين العمر تضيع.
4: لا أخفي عليك، لقد انطفأ هذا الدافع. صداقتك قد خففت كثيرا من إحساسي بالغربة.
0: يصحو في زمن يدرك فيه أخيرا أن يديه لا تمسك إلا قبض الريح وبعض غبار.
5: وفي طريق عودتنا وبينما كنا نمر من أمام شاطئ اسمه رأس مدركة، علقت سفينتنا بشكل مفاجئ بين الصخور.
0: يصرخ في ألم، يا ليت الزمن يعود، ولكن هيهات، فما كان سيبقى ما كان. رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي. كانت الساعة تشير إلى السابعة صباحا حين أوقف سند سيارته على التلة القريبة من الشاطئ، ثم ركب معه ديفيد ظهر الزورق وقاده حتى بداية المدخل البحري للصخور ذات الرؤوس المتكررة.
6: لدي بدلة غوص احتياطية، أستطيع أن أعلمك كيفية ارتدائها وأدرب على الغوص إذا شئت مرافقتي والتصوير تحت البحر.
4: لا لا لا، هذا آخر شيء يمكنني القيام به، سوف أبقى على ظهر القارب وأنتظرك هنا وأنت تغوص.
6: هذا في الحقيقة ما أريد سماعه، وسيبقى سر الكنز مكتوما.
4: لن أستطيع الاقتراب أكثر من الشاطئ.
6: لا بأس، ولكن ما هذا؟
4: ما بك؟
6: لا شيء.
0: تفاجأ ديفيد بغابة من الصخور المتشابهة، وكأنها نسخ متطابقة من بعضها في الحجم والشكل واللون. توزعت الصخور وسط البحر على شكل سلاسل متتابعة.
6: يا إلهي، هذا ليس المكان الصحيح. هل نبتت هذه الصخور بعد العام الذي غرقت فيه السفينة عام 1994؟ كيف؟ ماذا جرى؟
4: ما بك؟ ألم يعجبك المكان؟
6: لا لا، سوف أجرب الغوص فيه.
0: تباطأ ديفيد وهو يرتدي بدلة الغوص، نظراته مشتتة وهو يحاول الوصول إلى المكان الأنسب للغوص. تأمل المحيط من جديد، تخيل فيها رحلة زورق مايكل.
6: هل يمكنك الإبحار للشرق مسافة 100 متر؟
4: انتبه، القاع هناك يهبط بسرعة إلى الأسفل، لن تصل للقاع، إنه عميق. لم أرى أحدا يغوص في هذا المكان.
6: أعلم ذلك، لن أغوص هناك. أريدك أن تبتعد ثم نعود من جديد وكأننا ندخل رأس مدركة من البحر.
4: لماذا؟
6: كي أستطيع اختيار المنطقة الأنسب للتصوير.
4: هذه هي المنطقة، كل من جاء قبلك رأيتهم يغطسون هنا أكثر من أي بقعة أخرى.
6: أعرف ذلك، ولكنني أريد أن أجرب شيئا جديدا.
4: لا بأس، كما تريد.
6: أنا واثق أن الرأس المقصود هو الأكبر حسب رواية جدتي. توقف عند هذه الصخرة الكبيرة إذا سمحت. سوف أغوص هنا.
4: انتبه لنفسك.
0: في قاع البحر كان المنظر معقدا أكثر مما توقع. الصخور متشابهة أيضا، وقواعدها تتوسع وهي تهبط إلى الأسفل. وجد نفسه أمام غابة من الصخور تمتد إلى مسافات بعيدة عن اليمين واليسار.
6: زورق ماك وصل بالتأكيد إلى هنا في الليل كي يخفي الذهب. يجب أن يكون معه مصباح كشاف كي يبحث عن حفرة مناسبة بين الصخور. إنه يحمل 20 كيلوغراما من الذهب، لابد أن يضعها في تجويف كبير في إحدى هذه الصخور. لكن أين؟ أين أنت أيتها الحفرة؟ أين؟ لا شيء هنا.
0: قضى تحت الماء أكثر من 2 ساعة في الصباح ومثلهما في المساء، لكنه عجز عن الوصول إلى ما جاء من أجله.
4: هذا يكفي اليوم يا سيد ديفيد، اقتربت الشمس من المغيب.
6: نعم، وأنا تعبت أيضا.
4: ما رأيك في المناظر التي شاهدتها؟
6: رائعة. رأيت أسماكا ملونة وطحالب لم أرى مثلها في حياتي. شاهدت سمكة شارخة ضخمة بطول ساعد يدي، كما رأيت حطام سفن غارقة وعبارات خشبية. هل تود مشاهدة الأشرطة التي صورتها؟
4: لا، أنا أرى الأسماك والروبيان كل يوم.
6: أنا أفكر في القدوم غدا، ما رأيك؟
4: الأفضل أن تتوقف بضعة أيام.
6: أتوقف؟ لماذا؟
4: يجب أن لا تلفت أنظار الناس، خاصة أهل القرية. لو وصل الأمر لأبي فلن يتركك في حالك.
6: ماذا؟ ترى ماذا سيفعل؟
4: الأغلب أنه سوف يطلب منك التوقف عن الغوص كما فعل مع الكثير من قبلك.
6: ما هو الوقت المناسب في رأيك؟
4: يوم الجمعة القادم أثناء صلاة الجمعة.
7: مساء الخير، اشتقت لك كثيرا.
6: وأنا أيضا، لم أتوقع أنني قادر على فراقك كل هذه المدة.
7: ماذا جرى معك اليوم في الغوص؟
6: لقد بقيت 3 ساعات تحت الماء. الشعاب المرجانية قد غلفت الصخور تماما، لا أستطيع الوصول إلى الحفر داخل الصخور.
7: وما العمل؟
6: يجب تحطيم تلك الشعاب القاسية، وهذا أمر لم أحسب حسابه. وهناك احتمالان.
7: ما هما؟
6: إما أن الذهب مختبئ داخل تلك الحفر التي غلفتها الشعاب المرجانية، أو أن أحدا ما قد سبقني لهذا الذهب.
7: لا تكن متشائما، أنا واثقة أن الذهب ما زال في مكانه حيث أخفاه مايكل. عليك أن تبذل جهدا أكبر، لا تنسى أن سفرك والمال الذي دفعته من أجل هذه المهمة.

0: بعد أيام اتصل به بعبود طالبا منه القدوم إلى مكتبه في مسقط لتوقيع عقد مع الفنادق لتوريد الروبيان.
1: مساء الخير.
2: مساء الخير سيد بعبود.
1: أبشرك بأنني قد اتفقت مع المديرين التنفيذيين للفنادق الفخمة في مسقط لتوقيع عقود بيع الروبيان المستزرع. أريدك أن تأتي بعد غد إلى مكتبي لتوقيع العقد.
2: سوف آتي حتما.
1: أها، وليأتي معكم كروز أيضاً.

0: أشكرك على جهودك في المزرعة يا سيد كروز، لقد تعلمت منك الكثير.
1: الفضل لكم أيضا سيد ديفيد.
0: أنا أفكر في زيادة راتبكم ومكافآتكم، سوف أتحدث بالأمر مع السيد بعبود.
1: إذا أردت أن تخدمني فلي مطلب واحد.
0: ما هو؟
1: بريطانيا هي حلمي الأول والأكبر، وأتمنى لو تساعدني.
0: وما هو الجميل في بريطانيا يا كروز حتى تحلم بالعيش هناك؟
1: كل شيء، كل شيء، الحياة والنظام والراحة، الأرض الخضراء والبارات والمطاعم.
0: لكن الجو هنا أحلى.
1: كيف؟
0: يجب عليك هناك أن تحمل المظلة بشكل دائم، وقد ترتدي ثيابا صيفية، وفجأة يبرد الجو فتضطر للعودة إلى البيت وارتداء ملابس شتوية.
1: في الحقيقة جميع عائلتي قد صارت هناك، لم يعد أحد لي في الهند.
2: مضت 7 أشهر على قدوم ديفيد إلى عمان، ورغم ذهابه للغوص أكثر من 10 مرات فقد كان الفشل حليفة. فكر أكثر من مرة بالعودة إلى بريطانيا، لكن صوفيا كانت تمنعه بشدة.
3: إياك أن تفكر بالعودة إلى بريطانيا قبل العثور على الذهب.
0: لقد اشتقت إليك كثيرا.
3: وأنا أيضا، أنا أفكر فيك كل وقت، في العمل، في البيت، مع صديقاتي.
0: لدي اقتراح.
3: ما هو؟
0: ما رأيك أن تأتي إلى هنا؟
3: وعملي في البنك.
0: تستطيعين أخذ إجازة؟
3: لا يمكنني، لقد نفذت إجازاتي.
0: أسبوع واحد فقط، أرجوك، ثم بعد ذلك تعودين.
3: حسنا، سوف أفكر في الأمر.
0: لا يحتاج الأمر إلى تفكير، سوف أحجز لك في الطائرة وفي الفندق في الأسبوع القادم، ما رأيك؟
3: انتظر، سوف آتي، ولكن في بداية الشهر القادم.
0: أنا بانتظارك على أحر من الجمر.
3: هناك شرط.
0: شرط؟ ما هو؟
3: لن أذهب معك إلى الصحراء.
0: لماذا؟
3: لقد حفظتها عن ظهر قلب من خلال الصور الكثيرة التي ترسلها. سوف أمضي الأيام 5 في مسقط.

0: استقبل ديفيد صوفيا في مطار مسقط. كان وصولها قبيل منتصف الليل.
1: حمدا لله على سلامتك.
2: أنا متعبة، لم أقطع مثل هذه المسافة من قبل. هل تصدق بأني لم أستطع النوم في الطائرة أبدا؟
1: لقد حجزت لك في فندق جميل مطل على البحر، سأطلب لك عشاء خفيفا.
2: لا لا لا لا لا، لا أريد الآن سوى النوم.
0: رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي، إعداد نور الدين الهاشمي، التأليف الموسيقي صلاح الرئيسي، مع تحيات مجموعة من نجوم الدراما العمانية. رأس مدركة، الإخراج حمد بن عامر الوردي.

إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
1: حديث البيئة،
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاب، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: حديث البيئة،
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. شتلات الصرب الجيل القادم من أشجار ظفار، هذه الشتلات الصغيرة جدا التي يصل ارتفاعها إلى 10 سنتي أو 15 سنتي أو 3 سنتي، أحيانا لا ترى وتقتل من ضمن يعني الحشائش التي تدوس عليها المواشي، هي المستقبل الحقيقي لهذه الغابات، هي المدد الحقيقي الذي يحافظ على الجيل ويحافظ على النوع أكبر فترة زمنية ممكنة. في هذه الأوقات عندما نسير في جبال ظفار خلال موسم الصرب، تجذب أنظارنا الأشجار الكبيرة والضخمة والغطاء الأخضر والأزهار التي تظهر بين الأعشاب، لكن هناك جزء صغير من هذا المشهد قد نمر بجانبه دون أن ننتبه له أو نعطيه أي أهمية تذكر. إنها الشتلات الصغيرة التي تظهر بين الأعشاب وتحت الأشجار وعلى جوانب الأودية والسفوح، قد لا يتجاوز طول بعضها بضعة سنتيمترات، لكنها تمثل ببساطة الجيل القادم ومستقبل الأشجار في هذه الغابات، ومستقبل حتى الغطاء النباتي في جنوب الجزيرة العربية. تبدأ ببذرة هذه الشتلات، وعندما تتوفر لها الرطوبة والحرارة والظروف المناسبة، وهذا لا يتوفر دائما للعلم، كل نبات له اشتراطات معينة للإنبات، يجب أن يمر فيه قيض بدرجة حرارة معينة، من درجة حرارة كذا إلى درجة حرارة كذا، أو يمر فيه شتاء بهذه البذرة من درجة حرارة كذا إلى درجة حرارة كذا، حتى يستوعب أنه مر عليه عام. أحيانا البذور تجلس في التربة ويتوقف الزمن عندها، يعني يتوقف الزمن، لا يوجد عمر، لا يوجد حسبة، لا يوجد إدراك أنه في زمن يجري، ويمر أحيانا سنوات طويلة، سنتين، 4 سنوات، 10 سنوات. وفي أحد البذور الموجودة في الصين وصلت إلى أكثر من 1000 عام بذرة، ولا زالت حية وأنبتت بعد 1000 عام. فالبذور أحيانا قد تجلس فترة زمنية طويلة لأن العمر لا يمر لهذه البذرة، أحيانا حتى تموت والعمر لا يتقدم فيها ويتوقف عندها الزمن، لأن الميقظات أو المنبهات بالنسبة لها لم تعمل، لم يأتي شتاء قارص حتى تنتبه هذه النبتة لمرور الشتاء، لم يأتي قيض بدرجة حرارة مناسبة لهذه النبتة، لم تأتي كمية المياه بدرجة حرارة مناسبة لهذه النبتة للإنبات. لذلك هذه الشروط لا تتنازل عنها النباتات، ولا يهمها ما يحدث في العالم، يعني هذه الشروط لكل إنبات مهم جدا. فالظروف المناسبة عندما يقال يعني نحتاج أن تتوفر الرطوبة والحرارة والظروف المناسبة حتى تنبت، هذه الظروف لا تتوفر إلا في حالات قليلة ونادرة للعدد الأكبر من الأشجار. في بعض النباتات قد تتوفر لها مثل هذه الظروف بنسبة أكبر، لكن في الغالب النباتات المحلية ظروف الإنبات لها صعبة وفيها شروط لا تتوفر دائما. طيب، تجاوزنا هذا الاختبار وتوفرت الظروف المناسبة لإنبات مثلا ثمرة بذرة التبلدي، وبذرة التبلدي لها غلاف درع قوي جدا، شلد قوي الدرع الخارجي، وهذا لا يسمح أصلا للنبات بالإنبات، لكن قد يحدث نوع من الخدش لهذا الجزء الخارجي، قد يحدث نوع من الرطوبة الزائدة لأكثر من 30 يوم لهذا الدرع الخارجي، فيبدأ بالتلين إلى حد ما ثم يحدث الإنبات. تخيل معي بعد هذه المعاناة عندما يحدث الإنبات، تخرج النبتة تمد جذورها وتظهر هذه الشتلة إلى العلن، 3 سنتي، 5 سنتي، 15 سنتي، تأتي الخطلة وتدوس عليها ناقة وناقتين وثلاثة وألف ناقة، وتنتهي حياتها إلى الأبد. الكسر الذي يحدث في دورات حياة النباتات كسر غير مستدام، مقبول أن يتم كسر هذه النباتات، مقبول أن يتم اقتلاع بعض النباتات، مقبول أن تموت هذه النباتات في الطبيعة بسبب قلة الماء مثلا، هذه الأشياء كلها مقبولة بنسبة مستدامة، لكن عندما يزيد تكسير دورات الحياة عن قدرة النبات نفسه على الاستعادة، فهذا هو الذي ينهي الغابة تماما وينهي الغطاء النباتي. استكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرج مريم بنت محمد العجلية. إذاعة سلطنة عمان.

الحارة للمؤلف زاهر بن ناصر الراشدي، بطولة كوكبة من نجوم سلطنة عمان. الألحان والتوزيع الموسيقي للدكتور رائد الفارسي.

0: معقول خديجة بيكون غايتا نروح خليه؟
1: إذا رحتن أنا نوبة بروح معكن.
2: سمعني، ما حد يروح، تتقهوين بالأول وبعدين روحن.
0: نعيمة ما ريت نتعبش، برايخ ما لازم قهوة.
2: هاوين ما تريد تتعبني.
0: دو مالش الضحكي نعيمة، أنا ما قلت شي يضحك عشان ضحكي.
1: صدقها خديجة، تو مو يضحك يعني.
2: والله إنش على نياتش يا خديجة، حبيبتي راح زمان التعب، راح خلاص من يوم ما وصل الياسمين التعب راح.
0: بسم الله عليش نعيمة، مو هناك مو حلبش. ها هشوفش كنش بعديت هذه، دو انت عن أي ياسمين تتكلمي؟ وابوي مين؟
2: ياسمين
0: بتنطق.
1: أيوة ماما.
2: أم عزة هذه الياسمين اللي يتكلم عنها.
0: والله بسويتيها يا نعيمة وقبتي عاملة.
1: إنزين على الأقل خبرينا، ولا خايفة يعني لا نحسدش؟
2: قلت أحسن أخليها مفاجأة.
1: لا والله فعلا فاجأتينا. إنزين عاد متى قبتيها الياسمينة؟
2: صار لها واصل البيت من 3 أيام.
0: واح ليلي ما شاء الله عليها. زي سألش الياسمين هذه تعرف تتكلم عربي طرطن عربي كمان؟
2: عربي
0: هي
2: الانجليزي يعني تمشي حالها
0: ما شاء الله لغات العالم معها. أقول بنتي كيف حالش ما كيف حال حيانش؟ الله يهديش عمتي توذي مو دراها بحيانش.
2: قولي لها كيف حال الفاميلي، الفاميلي ما حيانش.
0: سكت انتي وخليني اتكلم معاه ولا تغاشلي، خليني ارطن معاه في اللغات. انا اقول ياسمينة كيف حالش ما كيف حال الفاميلي؟ زينين الفاميلي؟
3: الحمد لله ماما زين فاميلي زين.
0: ما حليل هذا الفاميلي. زين بيتش ما ثقيل، أشوف كنا ما محتاج حرش يعني عاملة.
2: حبيبتي ماشي حرمة ما تبغى الراحة، قاراتي اللي كل وحدة بعاملتها. لا والله ما أحسن مني.
0: لا لا والله صدق الشعادة، ماشي حرمة ما تبغى الراحة. نعملنا
2: الأول كنت أصبح أكنس وبعدين أغسل الملابس، ومن قات الساعة 11 أقوم أطبخ، وتو أصبح متماغطة قدام التلفزيون على شاي كرك وصحن مكسرات. الحمد لله الحمد لله شفت الراحة.
0: والله صدقش حتى الراحة باينة فوقش عينه كيفه، ما شاء الله مغنزه مغنزه. اسمع انت هي لحقة تغنز لو بنتي بعد الله يهديش. تقولش العاملة واصل البيت إلا من 3 أيام؟ أقصد بادية تغنز شو هي كيفة؟ انزين أسئلش العاملة وقت كل فتش يوم قبتيها؟
2: أوه خدوك علامش دو انتي، أنا ما يهمني كم كلفتني، أهم شي راحتي والإنسان يشتريها راحته. وكمان تو تشوفن الحمد لله أنا تو مرتاحة ومخلية الشقة حال غيري.
1: مالش تشوفي علي كذاك؟ مو شايفتني يعني مشتقية ولا ايش قصدش؟
2: ميمون انا ما قصدتش، انتي ما قصدتش، انا قصدي
0: لا قصدش ولا قصده. بو منا الفايدة تجيبي قهوتش ولا نقوم نروح. والله
2: الله يسامحش يا ام عزان، ما انا اللي اجيب القهوة، خلاص الزمن اتغير. ياسمين ياسمين روحي جيبي القهوة.
3: اوكي ماما.
4: يا خدوق يا خدوق ليش اقلع عيني بصبعي؟
0: يعني تو اللي يجيب عاملة في البيت يقلع عينه بصبعه؟
4: ايه يقلع عينه بصبعه اذا ما محتاج لها، لانه راح يحمل نفسه مسؤولية عظيمة اصلا هو في غنى عنها. فهميني يا خديجة، فهميني يا زوجتي العزيزة، بيتي ما محتاج عاملة، ولو كنت أشوف إنه البيت محتاج عاملة كنت وحدي فتحت الموضوع معش.
0: يعني الحين كل جارات اللي معهن عاملات؟
4: أرجوش أرجوش لا تكلميني عن جاراتش، أنا مسؤول عن بيتي ما مسؤول عن بيت الجيران، وكل حد بظروفه.
0: يا حسان يا حسان يا زوجي العزيز، اليوم الزمن تغير صدقني. العاملة صارت ضرورية في كل بيت حالها من حال الماي والكهرباء.
4: والكهرباء؟ لا لا، ما من حال الماي والكهرباء. وجود العاملة ضروري، وضروري جدا بعد إذا كنا بس مضطرين. أما إحنا ما مضطرين وما محتاجين عاملة وأمورنا طيبة. يلا روحوا غرف الغداء وتعالي.
0: تكلمي مين يا خديجة؟ رجالة نعنيت.
4: يلا خلاء.
0: للأسف ما وافق.
2: أكيد ما راح يوافق، التعب والشقة كله طايح في راسش انتي.
0: والله صدقش. انزين وش الحل؟
2: ولا يهمش حبيبتي، ولا يهمش مصيره بيوافق. انتي بس سمعي كلامي ونفذي بالحرف. انا بعطيش بعض الخطط والتكتيكات وريدش تمشي عليها.
0: تكتيكاتي؟
2: تكتيك وتخطيط. لازم يكون عندش تكتيك مدروس وتخطيط جيد على يعني شوية عيارة عشان زوجش يوافق.
0: يا ربي ذي شغلاني
2: حبيبتي. سمعيني زين خدوك، اللي يبى شيء لازم يصبر ويتحمل. أنا صار لي 17 يوم أحاول مع زوجي حتى وافق يجيب لي شغالة. أهم شيء لا تيأسي ولا ترفعي الراية البيضاء مهما حدث وصار.
0: يا ربي المسألة فيها تخطيط وتكتيك وراية بيضاء. بنت الحلال شكلي داخل حرب مع زوجي.
2: وبتنتصري في النهاية، والعاملة بتوصل بتوصل بتوصل بحول الله.
0: حسان أقول لك أبوي البيت تعبني، وهذه سهام تصبح في الشركة، ومازن ولدك في المدرسة، أمك شايفينها كبيرة في السن ما تقدر تساعدني، وأنا هذه حالتي. يا الله ظهري كما تشوف، صحتي ما عاد تساعد. حسان افهمني، ضروري نجيب عاملة.
4: اسمعوا الحرمة هذه بس. خديجة حبيبتي سهام وأمي ما مقصرات معش، يساعدنش في الطبخ والتنظيف وأمور البيت وغسيل الملابس. يعني إذا أسرتي قادرة تتحمل أعباء البيت، ليش أنا أجيب شغالة؟
0: عسان أنت ليش ما راضي تفهمني؟ شغل البيت ما يقتصر على التنظيف والطبخ وبس. أنا ربيت البيت وهذه الأمور أفهم فيها أكثر منك.
4: يا الله تعيني وترحمني. سبحان الله، فكرة إني أجيب عاملة ما مقتنع فيها أبدا.
0: أكيد أكيد ما بتقتنع، التعب طايح في غيرك. أمس طول الليل يصول ظهري يحرقني حرق من شغل البيت وأنا صابرة. يا ليت يا ليت بس حد يحس فيني.
4: طيب خديجة، ممكن نأجل الموضوع هذا ونتفاهم فيه بعدين؟
2: خدوك بشري ايش اللي صار؟
0: والله ايش اقول لك، كنه بعدين
2: يعني اقتنع.
0: شكله بيقتنع، المساله مساله وقت، يعني ملامح وجهه تقول انه بيوافق.
2: سمعيني وانا قارتش بعدش، دوسي عليه دوسي قبل لا يتراجع، لانه ممكن في اي لحظه يتراجع ويركب راسه ترى.
0: والله يسويها. زين وش تنصحيني؟
2: ركزي معي خدوك، ركزي معي زين، وبعطيش المرحلة الثانية من الخطة.
0: خلي اسمعش.
4: سهام هين امش؟ ما اشوفها هنا.
5: با امي نايمة وتقول انها مريضة وظهرها يعورها.
4: خير ان شاء الله، احيدها بخير وعافية.
5: انت احسن تروح تشوفها عشان تطمن عليها بالمرة.
4: هي صاحية ولا نايمة؟
5: صاحية، انا كنت معاها قبل شوية.
4: يلا خسائر لها. سلامات خدوج، أشوفش متمرضة مو فيش.
0: شوية حمى وظهري يعورني. تعرف كنت أجلس الصالة وحسيت بدوخة وتعب وألم في ظهري شديد، وجيت عاد الغرفة قلت شوية ريح.
4: ارتاح انتي ارتاحي، أنا بخلي سهام تشوف شغل البيت لين انتي تصحي.
0: صدقني عزان ما برتاح من هذا الشقة إلا من تجيب عاملة تساعدني. هذه حالتي كما تشوف. يا ربي ما يرق قلبك البر علي، يوم صاحية ويوم مريضة.
4: يا الله يعيننا يصير خير إن شاء الله. والله يا أمي تعبت منها بصراحة. انتي هل تشوفي إنه البيت محتاج إلى عاملة؟
0: تبى الصدق؟ لا والله ما يحتاج يا ولدي، بس أنا أريد أعرف وش تقي تسوي العاملة هنا، وش تقي تسوي؟
4: نعم. خبرتها بالكلام، بس من تكلم أنت يا عزان تعبت منها، تعبت وكل يوم تطلع لي بسالفة.
0: والله أني رحمت إنك يا ولدي. نعم أنا معك بصراحة في السالفة، بس إذا تشوف نفسك تعبت منها خليها علي أنا بصابيها، والمثل يقول الحرمة ما تأدبها غير الحرمة. هي نعم، ولو ما أخرت عن العاملة ما أكون حسينة بنت سعيد.
4: زين أنا باغي أعرف كيف بتقنعيها.
0: ما مهم تعرف، هذه لعبتي. نعم وأنا ومعزان لعبتي وأعرف ألعبها زين، بعدين أنا حرمة وأفهم الحريم أكثر منك. هي نعم ما بتغلبني خدوق عاد. هي نعم أعطيني يوم واحد بس، يوم واحد وشوفها بعدين.
2: يعني بيسويها؟
0: نعم إنه بيسويها، وأنا خبرتش عادي. نعم ولدي وعارفة زين. ما بيطلع سنبو، لا تذكريني بس، لا تذكريني.
2: ها؟ وش سوى أبو؟ خبريني.
0: بخبرش بخبرش يا حبتي بخبرش. أبوها الله يرحمه كان ناوي يتزوج علي خدوق يا حبيبتي. نعم بس الحمد لله تلحقت على عمري، وهذا الكلام عاد بيني وبينش.
2: إنزين وليش كان باغي يتزوج عليش؟
0: والله يا شيخ ذكريات متعبة. إيه نعم تعبر الفؤاد. بنت الحلال أنا تمرت كم من يوم وقال لي إذا تشوفي نفسك تعبانة بتزوج عليش، على الأقل الحرمة الجديدة بتساعدش في شغل البيت.
2: إيه وابوي معقولة؟ وبعدين وش سويتي؟
0: وش سويت بعد؟ أروم ما أروم قحمت من الفراش كما العفريت. نعم وعقيت كل الحبوب والأدوية في الزبالة. نعم مثل ما قلت لك، وعلى يومش هذا ما مرض، قصدي ما تمارض. نعم
2: زين أنا ما تمارض، أنا فعلا مريضة.
0: حبيبتي خدوك صدقيني ترى ما يفرق معهم الرجال، هي مريضة ولا تتمارض، الرجال مجرد ما يشوف حرمته قريب تنتهي صلاحيته إكسباير يعني يروح مباشرة يتزوج عليها. أبوي أنتي ما بنت أمس ما تعرفيهم زين، سأليني أنا كيف يفكرون، سأليني أنا عنهم.
2: أبوي
0: عاد ما عرفه وابوش ولا وامش، المهم أنا خبرتش. هي نعم وقد أعذر من أنذر.
2: والله خوفتيني عمتي
0: بصراحة، ما توني علي يا حبيبتي يا خدوق، ما توني أخاف يسويها ولدي ويتزوج عليش. عاد قلت لش أنا أخبرش. هي نعم بيني وبينش أمس لمحلي هو.
2: كيف يعني لمحلش؟ مخلش؟
0: قال لي ما أشوف كأنها خديقة، صحتها ما صارت مثل الأول.
2: ومو قلتي له؟
0: قلت له يا ولدي اصبر عليها شوية، لا تستعجل في شيء وفي أفكار توديك وتجيبك، تهيت شوية بعدها تمشيك سنة ولا سنتين.
2: عمتي تم شايفتيني أنا سيارة؟
0: والله ما عارفش عاد، أنا من محبتي حالش جيتش لحد غرفتش وقلت لش كل اللي عندي واللي حسيت فيه وفي عيونه، قريت عيونه أنا.
2: عمتي زين إنش نبهتيني، والله والله ما رح أنسالش هذا المعروف.
0: يا الله حبيبتي هذا الحين بروح عنش بخليش ترتاحي.
2: وابوي وليش ارتاح عمتي؟
0: وابوي عيدش مريضة وظهرش يعورش، وهيني شكاك وهيني وقعك. ارتاحي ارتاحي حبيبتي ارتاحي.
2: سمعونه بعمتي وين تعيدني مريضة، فال الله ولا فالش. عمتي أنا بخير الحمد لله وعافية، ما فيني شيء.
0: خدوك روفي بعمرش بنت الحلال، أحيد ظهرش يعورش
2: منين؟ عزان أنا خلاص موضوع العاملة بصراحة أشوف إني كنسلته.
4: هو بهذه السرعة؟
2: بيني وبينك أنا فكرت في الموضوع وقلت في نفسي يا خديجة الله رزقش الصحة والعافية، وبعدش في ريعان شبابش، وبيتش ما من كبر حسابنه، وبعدين انتي ما انه عنديش أطفال، حالمو مو باغي لها تجيب العاملة.
4: ايه ذكرت الله عليش ما شاء الله، فعلا هذا التفكير الصحيح.
2: المهم أنا أصلا درست الموضوع من كافة الجوانب، فعلا عندك حق،
0: البيت ما محتاج حاملة، مو باغيلها.
4: الحمد لله.
0: أقول عزان، إيش رأيك بعد صلاة العشاء نروح الممشى؟ يعني نمشيها ما 7 كيلو 8 كيلو ونرجع البيت. عزان وش قلت؟
4: 8 كيلو مرة واحدة؟ انت يلا يلا تقدر تمشي 0.5 كيلو. انا تو ابا اعرف ايش سوت امي فيش عشان تخليش تتغيري 180 درجة وخلال اقل من يوم. سبحان الله. صحيح يوم قالوا ما يفل الحديد الا الحديد.
6: الحارة.

0: مع مسلسل الحارة للمؤلف زاهر بن ناصر الراشدي والمخرج علي بن عبد الله العجمي.
1: إذاعة سلطنة عمان في جوهر الأحداث الثقافية.
2: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
1: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
3: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
1: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
4: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
1: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
5: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
1: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
6: لقد ابتدأ الإنسان منذ قديم الزمان بالبحث عن مسكن ملائم، فسكن الكهوف والجبال، ومع مرور الوقت عمر الأرض، فارتفعت البنايات إلى شاهق عظيم، وأصبحت العمارة كتاباً لتاريخ الأرض وجغرافيتها، وباباً للتعرف على ثقافات الشعوب. ومع ازدياد أعداد المباني والبشر على هذه الأرض، كان لزاماً على المعماريين أن يفكروا في استدامتها. صوت العمارة.

0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير أعزائنا ومستمعينا الكرام، وتحياتنا لكم أينما كنتم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أهلا وسهلا بكم وحياكم معنا في حلقة جديدة من صوت العمارة. في حلقة هذا الأسبوع راح نتكلم عن تخصص هندسة عمارة المناظر أو المشاهد الطبيعية. هذا التخصص أحيانا الناس تقول عنه أنه مجرد تصميم حدائق وحزام أخضر، البعض يتوسع أنه لا، هذا التخصص أكثر عمق، وراح نتحاور في هذا الشأن مع واحدة من الأكاديميات التي يعني قضينا عمرا طويلا يزيد عن 50 عاما في خدمة العمارة، وتخصصت في هذا التخصص بل ساهمت في مؤسسته وتحسين البرامج الأكاديمية التي يتم تدريسها. باسمكم جميعا أعزائي المستمعين، يسرني ويشرفني أن أرحب بالأستاذة الدكتورة جالة المخزومي. طبعا الدكتورة جالة هي مهندسة معمارية وأكاديمية عراقية لبنانية، تخرجت في مطلع السبعينات من جامعة بغداد ببكالوريوس الهندسة المعمارية، وبعدها ابتعثت إلى الولايات المتحدة الأمريكية للدراسة في جامعة يال. هناك حصلت على درجة الماجستير في التصاميم البيئية، ولاحقا درجة الدكتوراه من جامعة شيفيلد بالمملكة المتحدة في هندسة المناظر الطبيعية. طبعا في مطلع بدايتها كانت أكاديمية، ويعني لم تكن أكاديمية مجرد يعني تقوم بتدريس المناهج للطلاب، ولكن في وقت لاحق يعني نظرت من خلال أبحاثها ومن خلال كتبها في هذا المجال إلى أن انضمت إلى عدد من الجامعات وساهمت في تطوير برنامج عمارة المناظر والمشاهد الطبيعية وإدارة الأنظمة البيئية، ويعني مسيرة ما شاء الله زاخرة في القطاع الأكاديمي وفي القطاع المهني. هي اليوم محكمة دولية في جائزة التميز، وفي عدد من المؤسسات المرموقة مثل جائزة الأغا خان للعمارة كان لها محطة هنا نحن في عمان وفي مسقط، كانت لها مشاركات أكثر من مرة، آخرها في أكتوبر العمران عبر وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، واليوم أيضا هي في بعض مؤسسات المجتمع المهني الدولية في هذا التخصص. فأهلا وسهلا فيك الأستاذة الدكتورة جالة، شرفتينا في صوت العمارة.
2: تسلم، تحية لك دكتور علي، ويشرفني ويسعدني أن أستضاف من قبلكم ومن قبل صوت العمارة في عمان. ممنونة
1: أستاذتنا. أنا قبل لا أبدأ يعني في مسيرتك المهنية وعن تخصص المناظر الطبيعية، قرأت في كتاب يوميات محلة بغدادية لما يعني مذكرات المهندس الراحل محمد مكية، سئل لماذا يعني كيف أنت نجحت في العمارة، فأجاب أنه مش كل واحد يدرس العمارة ينجح فيها، وأنت امرأة يعني من سنة 71 واليوم نحن في 2026، أكثر من 55 سنة قضيتي عمر كامل في خدمة العمارة. فدعيني أوجه لك نفس السؤال الذي وجه يوما ما إلى محمد مكية عن سبب اختيارك لهذا التخصص، وأيضا وراء هذا النجاح المنقطع النظير أستاذة دكتورة جالة.
2: تسلم، هذا حسن ظنك. الحقيقة يعني سبب اختياري العمارة ليس ذاك السبب المعقد، لأن مع الأسف يعني بالسبعينات كانت الاختيارات دراسة البكالوريوس إلى حد ما محددة، ويوجد تركيز وافتخار بتخصص الطبية والهندسة والمحاماة، مع أنه اليوم تغير وأكو اختصاصات كثيرة اللي تجمع بين هاي الفروع، حتى ما تكون هاي الفروع منعزلة بهالطريقة. فبوقتها أنا يعني كان عندي توجه علمي بالدراسة الثانوية، وكنت أحب التكوين والرسم والعمل اليدوي، يعني أشتغل بإيدي. فلذلك العمارة كانت أنسب ما هو متاح لي، فاختاريت العمارة يعني الهندسة المعمارية ببغداد ودرستها. لكن سبب النجاح أو يرجع إلى نوعية الدراسة المعمارية. الدراسة المعمارية هي تعلم الطالب لغة جديدة بالضبط مثل كل اللغات البقية، لغة التصميم. ولغة التصميم مهمة لأن ممكن أن تطبق على كثير من المجالات، بالبحث، بالممارسة، على البيئة، على التطور الاقتصادي. فمن تكون عندك هذه اللغة وعندك القابلية على الإبداع، يعني ما في حدود للشيء اللي ممكن تعمله. فأني يعني اختاريت يعني كان عندي هاللغة اللي تعلمتها من أساتذتي بكلية الهندسة بجامعة بغداد، ومن بعدها استعملت هذه اللغة التصميم، لكن طبقتها ليس على الأبنية مثل ما أنت تفضلت وذكرت، ولكن حبيت أتوسع لأن كنت دائما أحب الطبيعة، يعني الطبيعة يعني البيئة، يعني العالم الطبيعي اللي نعيش به، مو قصة منظر طبيعي، ولكن الهواء، المي، الإيكولوجيا اللي موجودة والبيئة اللي تحيط بينا. فحاولت أخذ هاللغة التصميمية وأشوف ممكن نستعملها حتى نطور البيئة الأوسع من العمارة، وهذا يعني كان بداية التخصص اللي تفضلت وذكرته عن هندسة عمارة المشهد. ومو شرط طبيعي، لأن عمارة المشهد ممكن تكون بالمدينة، ممكن تكون بالريف، ممكن تكون إقليمية، ممكن تكون على مستوى مبنى أو قطاع من مدينة. فهذا هو. وبما أنه هذا الاختصاص اللي هو هندسة المشهد يعني landscape architecture اختصاص جديد جدا خلينا نقول غرب آسيا، دول غرب آسيا وخصوصا بالعالم العربي، فتوسعت بي. ما كان عندي يعني النماذج والأمثلة والأشخاص اللي ممكن يساعدوني، فانجبرت أعتمد على نفسي. فهذا كان يعني تطوير هالمهنة بفراغ الموجود المهني للاندسكيب أركيتكتشر، كان تحدي كبير بس نفس الوقت كان عظيم، لأن كان فرصة أترجم مثل ما يلائم مجتمعنا وبيئتنا، وما أتأثر يعني أنه أستورد ترجمات وتعريف غربي اللي يفرض على بيئتنا وعلى مجتمعنا.
1: يعني نحن نوجه لك التحية ما بس من ترجمة المسمى، ولكن حتى الاصطلاح. أنت ما نقلتي ما درستيه في أمريكا وفي يعني بريطانيا كما هو إلى المنطقة العربية، ولكن ساهمتي في تطوير هذا التخصص وفي المناهج التدريسية. راح أعرج على هذه النقطة، لكن من يرى يعني هذا الجيل من العراقيين يعني في الأربعينيات أنتوا يعني كلكم ما شاء الله من الناجحين، أنت الأستاذ معاذ الألوسي، الفنان الكبير ضياء العزاوي، يعني هذه الكوكبة اليوم اهتمت في الفنون، كل يعني في فن العمارة أو في مجال آخر، وكلكم اليوم أصبحتوا من الأفذاذ ومن يعني الأعلام الذين يشار إليهم بالبنان. وأنا لفتتني مقولة للمفكر المصري عبد الوهاب المسيري، قال أنه لما كان يقرأ في تاريخ العمارة كان يحب الجانب الفني منها، ولفتته على وجه الخصوص حركة الأرت نوفا، وقال أن هذه الحركة دائما ما كانت ترتبط بالطبيعة. اليوم تخصص هندسة المشهد أو هندسة المشاهد، والبعض يسميه هندسة المناظر الطبيعية، هل له علاقة تاريخية يعني الطبيعة التي جاءت يعني في قبالة المد الحداثي آنذاك؟ ولماذا أيضا يعني هذا الرعيل من الأربعينيات من العراق يعني صار في هناك نوع من الاهتمام في الفنون وإن تداخل وامتزج مع العلوم؟
2: أعتقد الجواب أقدر أحكي عن العراق بالذات، يعني الجواب هو هالنهضة الثقافية اللي تتابعت من بعد تكوين الحكومة العراقية أو الدولة العراقية، صار نهضة اللي هي مرتبطة بالحداثة واللي شملت كل الإطار، يعني شملت الفنون المجسمة النحت وغيرها، شملت الأدب الآداب والشعر والنثر والكتابة، شملت طبعا الهندسة المعمارية كذلك. فنشوف أنه مو بس هالنهضة الثقافية ضمنت اختصاصات مختلفة، ولكن لأن كان أيضاً المجتمع حين ذاك أصغر، يعني أصغر وملموم مثل ما نقول على بعضه، الواحد تأثر باللاخ، فالفنان أثر على المعماري والمعماري أثر على الكتابة والأدب أثر على غير أشياء. وطبعاً هذا اللي نسميه هايبريد، يعني تصير من يصير تفاعل بين الاختصاصات، ترتقي النهضة الثقافية إلى مستوى أعلى بكثير، واعتقد هذا اللي صار بالعراق، فهذا اللي ميز هالنهضة. وتشوف يمكن مثلا أقدر أدرج تعاون أستاذنا الكبير رفعت الشادرشي بنصب الحرية بصحة التحرير ببغداد مع الفنان العظيم
1: جواد سليم.
2: نعم. كان يعني مثال لهذا التفاعل اللي دا أتكلم عنه، وتفاعلات أخرى، يعني الفنان محمد غني النحات كان يشتغل على كثير من معالم العمارة للمعماريين الرواد اللي قادوا النهضة بالعراق. فيعني أعتقد هذا كلش فتشي مهم اللي بس مع الأسف كل هذا حدث بغياب عن الناحية البيئية وعن المشهد اللي أنا دا أتكلم عنه.
1: هل علاقة المشهد أو عمارة المشاهد لها علاقة تاريخيا أنها جاءت ضد جمود الحداثة؟
2: الجواب معقد، لأن الجواب حتى نعرف الجواب لازم نرجع إلى التاريخ. كيف تطورت عمارة المشهد بأوروبا بالغرب؟ فتطورت أول ما من استعمل مصطلح معمار المشهد أو مهندس معماري المشهد landscape architect هو فريدريك أولمستيد، اللي هو صمم سنترال بارك اللي هي البارك الكبير اللي أيقوني في وسط نيويورك مانهاتن. ليش استعمل هذا المصطلح؟ قبل هذا ما حد كان يستعمل هذا المصطلح، استعمله لأن شعر أنه تطور أكثر من تصميم حدائق، يعني كان مقياس هذا المتنزه الكبير كان على مقياس هائل، اللي هو تخطيطي إلى علاقة بالبنى التحتية، إلى علاقة بالتربة وبالجيولوجيا الأرض، فاستعمل هذا المصطلح ومن بعده استعمل هذا المصطلح. ولكن بالغرب كان تطوير هذا المصطلح إلى حد ما بقى محدود إلى الناحية الجمالية، خلي نقول إلى حد ما اللي تكلمت عنه، يعني نخلق حدائق أو متنزهات عامة اللي هي تشبه الطبيعة اللي موجودة بالغرب. وهذا كان محدد، لأن يمكن هذا يرجع يعني بالحقيقة كان الهام لهذا الشيء، يعني استلهموا مهندسين المشهد بالأربعينات وبالخمسينات وبالستينات، التصميم الحدائق القصور الملكية مثل قصر فرساي ومثل القصور المهمة اللي بإنجلترا، فحاولوا يقلدوها ويخلقوها أيضا بالمدينة. فإلى حد ما هذا كان يحدد هذا الاختصاص، لأن يحدده بالناحية الجمالية كمنظر طبيعي. ولهذا السبب إذا ترجع إلى القواميس الإنجليزي العربي، مصطلح لاندسكيب الترجمة مالته بأكثرها منظر طبيعي، والمهندس المهندس مناظر طبيعية، مع أنه هو أبعد بكثير من المنظر. فمثل ما قلت قبل شوية بالآونة، يعني بآخر خلي أقول 15 سنة أقصى شيء 20 سنة تغير هذا الشيء، وبدأ صار وعي ضمن هالمهنة أنه القصة والهدف ليس المناظر الطبيعية، ليس لتجميل المدينة، ولكن لخلق لتواصل البنيان العمراني بالمدينة مع الطبيعة، طبيعة المكان، الطبيعة من هواء، من مناخ، من تربة، من مياه، من توفر مصادر مياه، فتوسع كثير عن هالنظرة الجمالية المحددة اللي كانت.
1: يعني هل أستطيع أن أقول أن إضفاء كلمة طبيعية إلى يعني هندسة المشاهد هي مغالطة بنيوية، وأعطت يعني معنى اختزلتها في المشاهد الخضراء؟
2: أتفق معك 100%. بالضبط. ولذلك بالبداية قلت لك ما راح أستعمل طبيعية. مشهد ممكن يكون أي مكان وممكن يكون على أي مقياس، فأنت من تطلق العنان لهالكلمة مشهد تبتعد عن هالتحديد، لأن هو لو الطبيعة بالمشاهد الطبيعية يعني تفهم بعمق لا بأس يعني، ولكن تفهم بطريقة سطحية مثل ما ذكرت، نسخا عن التوجه في الغرب للمشاهد الطبيعية اللي مستقات من قصورهم ومن تراثهم، بس احنا تراثنا غير شكل. فمثل ما ذكرت قبل، هذا حررني إلى حد ما، يعني لأن ما كان أكو هذا، يعني ما أكو رواد بهذا الاختصاص، ما أكو نماذج جيدة، فتمكنت أن أسترسل وأفهم وأحاول يعني أتقصى يعني عن ما معنى المشهد وما معنى مهندس مشهد بطريقة مختلفة ومغايرة، وهذا كان إلى حد ما يعني أعجبهم كثير من زملائي بالغرب، اللي قدرنا نطبق هندسة المشهد على إعمار ما بعد الحرب، على الحفاظ على التنوع الحيوي البيولوجي biological diversity، على تطوير الاقتصادي يعني economic development. فقدرنا نطبقها على كثير من الأشياء، على الهوية والحفاظ على التراث. فلذلك مثل ما قلت يعني مو الوحيدة، كثير اللي بدوا يعرفون عمارة المشهد خصوصاً بظل التغيرات البيئية الكبيرة والاحتباس الحراري اللي دا يكتسح عالمنا، ما بقى مجال أنه نجمل. ضروري نستقصي أنه شنو هي الأشياء الأساسية، شلون نقدر نحد من الاحتباس الحراري من خلال تصميم المشهد، من خلال بيئة اللي هي مناسبة. فهذا يعني باختصار الجواب على سؤالكم. آسف.
1: لا أبدا، أنا مستمتع الأستاذة الدكتورة، ويعني أريد أنتقل إلى جزئية صغيرة، إنه نحن استنسخنا النظريات الغربية وما طبقناها على واقعنا بما يعني نحتاجه نحن في واقعنا كثير، وهذا يعني للأسف في كثير من التخصصات اليوم تستنسخ النظريات ويتم إسقاطها وتكييفها كما يتم تكييفها هناك على واقعهم وعلى احتياجاتهم، وكأن الواقع متماثل ومتناظر. ولكن هنا أما كان هناك في نوع من الحركات التي في الغرب قد تكون تصحيحية إلى حد ما؟ لماذا أسأل هذا السؤال؟ في رواية للكاتب ميخائيل بولان يحكي قصة يعني شخص يريد أن يصمم كوخ للكتابة في حديقة، فأراد أن يتخيل هذه الحديقة كيف كانت، فقال أنه دائما لما كان يعني يحاول أن يعود إلى المعماريين المتخصصين في تصاميم المشهد، فدائما ما يأخذون من القصور الأميرية أو القصور الملكية، وكيف أنه هذه الحدائق حدائق إنما يعني صممت بخطوط مستقيمة وبهندسة يعني بزوايا قائمة. فيقول أنا يعني حتى كان يسميها بالفوليز، وكلمة مترجم يعني بالعربي هي الحمقى، فأنا عربتها مثل ما هي الفوليز. ولكن قال إنه عندما أراد أن يعني يبتعد عن هؤلاء ما وجد إلا في حركة اسمها الحركة الرومانسية، إنه هذول استخدموا طبعا هي حركة مرتبطة غالبا بالألواح الفنية بالرسومات، وأن كيف المشهد لابد أن يكون من مقدمة ومن خلفية ووجود الماء ووجود الشجرة. فاللي وهلة ما يعني شفت أن هناك في نوع من المعارضة الداخلية للنموذج الأميري للأمراء ولقصورهم، فأريد أفهم هذا الجانب أكثر أستاذة دكتورة. كيف هذه التخصصات يعني أما من باطن من وأنت كنت يعني هناك موجودة في أوروبا، ما كان في معارضة إلها أن ما تكون فقط استنساخ لتجارب ملوكهم ولقصورهم؟
2: 100% أنت يعني بتعبيرك الجميل اتطرقت إلى كل الموضوع، لأن بالضبط هذا التفرد بالقصور والمشاهد القصور الأميرية عنده عدة مشاكل. أولاً هذه القصور، هاي المشاهد المصممة إن كان فرساي أو حتى القصور اللي طبيعية يعني بها منحنيات ما بها خطوط مستقيمة في إنجلترا أو ما يسميه تصميم المشاهد والحدائق الإنجليزية، كان فيها سيطرة على الطبيعة، يعني حب تطويع الطبيعة كيفما كانت، وخلق تكوين اللي يستمتع به المالك اللي قاعد بهذا القصر. فكثير من الـ يعني اعترضوا على هاي، لأن قالوا طيب وما حال مئات العوائل الريفية اللي كانت تزرع وتفلح بهاي الأرض اللي استملكت واللي استبعدت عن أراضيها لخلق هذه التكوينات الجمالية للقصور. فهذا كان واحدة من الاعتراضات، وهذا لكن التأثير يعني بقى، كان كلش قوي وأثر. فأكو ناس اعترضوا على هذا الشيء، لكن إحنا من نجي إلى بلادنا، يعني خلينا نقول يعني العالم الجنوبي، خلينا نقول مثلاً غرب آسيا، ما عندنا أصلاً. يعني إحنا المشكلة مشكلتين، لأن أولاً هاي القصور الأميرية ومشاهدها ما لها أي علاقة بتراثنا وتاريخنا، أو إذا حتى إذا قصور ما كانت هكذا. وثانياً نستعمل لغة ونستلهم من تاريخ ومن حضارة ما لها أي علاقة بحضارتنا. فهذه يعني كان يعني بالنسبة لهذا الاختصاص المشاهد، يعني اللاندسكيب أركيتكتشر، هذا هو الصراع الأكبر، يعني كيفية تغيير هاي الفكرة. لأن مع الأسف الإداريين واللي هم يأخذون القرار لا زال عندهم هاي النظرة يعني. وطبعا أيضا لأن مستعمرين كنا من الغرب، فدائما ننظر للمستعمر ولتعريفه ولعمارته لمشاهدة أنها أحسن من اللي عندي.
1: طيب خليني أوقف على
2: أنا وحدة، يعني قلت لك ما كان أكو أحد أتعلم منه، بس أنا نعم. أتعلمت. تعرف من أتعلمت؟
1: من
2: العمارة المحلية ومن المشاهد المحلية. انظر شوف التنوع والاستدامة بقرانا وبريفنا وبعمارة إن كانت الواحات الصحراوية أو إن كانت مشاهد الضفاف الأنهار والوديان، هذه هي اللي تطورت عبر آلاف السنين من قبل الناس. ما حد صممها، بس هم عرفوا كيف يتصرفون، لأن ما كان عندهم خيار التكنولوجيا للابتعاد عن الطبيعة، فاستلهموا من وتجاوبوا مع المحددات الطبيعية، فجاءت العمارة مستدامة وجميلة أيضا. فأني هذا كان أول تأثير، والتأثير الأكبر عندي الناس اللي بعيدة عن التأثير الغربي والأوروبي، اللي عادة خارج المدن، كيف يفكرون بالطبيعة؟ كيف يفكرون بحدائقهم؟ كيف يفكرون بتكويناتهم؟ هذا أكبر مصدر نتعلم منه.
1: أريد
2: وهذا يعني أخلي هذا
1: نعم.
2: مقابل الشيء اللي تكلمت عنه، أنه النقل الحرفي لأفكار ولتراث الغربي بالنظرية.
1: أنا تحديدا أريد أقف عند هذه النقطة، أنك تعلمتي من التراث العربي ومن واقع المدينة العربية. ألا تعتقد أن نحن اليوم عندنا نوع من المغالاة؟ كلما جاءتنا نظرية غربية أخذناها على صحتها على وجه الإطلاق، وكأنما هي يعني الحق المطلق. أنا أتذكر الأستاذ معاذ في حلقة سابقة قال إن العمارة تعطينا يعني متعة التلذذ بالمنظر وبالمشهد. وفي أوروبا يعني قد يكون بسبب عامل الجو أو ثقافة الحدائق الأميرية، إنه هو يجلس عند النافذة ويشوف هذه الحديقة، بينما نحن بسبب جونا الحار نحن نمشي أكثر. فألا تعتقدي أن نحن اليوم قد تكون الحضارة الهندية التي هي أقرب إلينا يعني مسافة وثقافة، ويعني في أواسط آسيا وفي يعني شرق آسيا، ألا تعتقدي أن هناك من النظريات ما يستحق وقد تكون أقرب إلى ثقافتنا أن نستقطبها بدلا من الغرب؟
2: 100%. يعني ما شاء الله عليك، انت تعرف الموضوع اكثر مني همينة حقيقة، لان هي بالضبط هذا. يعني احنا دائما ننظر للغرب، والهند كنت في مومباي قبل سنة كنت مدعوة بمؤتمر الآسيوي للاندسكيب، ف يعني تعجبت على مدى المشتركات اللي وجدتها بيننا احنا كعرب يعني، او احنا سكان شرق آسيا غرب آسيا مع الهند. حقيقة يعني هل قد اكو مشتركات اللي تراثية حضارية تاريخية؟ بس مع الأسف مثل ما احنا كنا مستعمرين من قبل الغرب، هم هم مستعمرين، فهم عندهم ايضا نفس الصراع. هل ينظرون الى تراثهم هم والتراث الشعبي او الفولكلوري للعمارة وللبيئة وللتصميم البيئي وللمشهد، او يتشبهون بالغرب فعندهم نفس هذا الصراع اللي عندنا؟ بس اتفق وياك، إذا نتعاون وياهم نقدر ندعم التوجه الآخر ضد التقليد ونقل التصاميم الغربية وفرضها على بيئتنا. وشيء آخر ذكرته أنه إحنا نمشي أكثر 100%، يعني أولاً، وثانياً يعني ما نحاول، يعني إذا تنظر إلى كل حتى القصور دائما محدود، الحديقة محدود حجمها ومحوطة بسور. ليش؟ مناخيا، لأن أولا المناخ الحار، ثانيا حتى تحبس الرطوبة من السقي الأشجار، ودائما أشجار المنتجة وأشجار الفواكه تفضل. إذا تشوف حتى حدائق العوام من وين ما تريد انتقل بمناطقنا، من شمال أفريقيا إلى العراق، شمال العراق بالموصل، الحدائق حدائق المنازل الاعتيادية يزرعون بيها زيتون ويزرعون بيها رمان ويزرعون بيها تين. هذا عميق جدا هذا الشيء، لأن المي ببلادنا هل قد مهم وما عندنا هواية منه، فما كلش مع عقلاني أنه أزرع أسقي شيء فقط لغاية جمالية. لكن إذا كانت غاية جمالية وإنتاج استفاد منه، إذن هذا أفضل. هذا التفكير تطور عبر آلاف السنين، هذا موجود بالكتب الدينية، موجود بالقرآن الكريم، اللي الحدائق، اللي حدائق الجنة اللي توصف حدائق منتجة تعدد فيها أنواع الكروم والثمار والنخيل والرمان والتين والزيتون، فيعني كلها موجودة فيه. فهذه أشياء تراثية اللي نمسحت وراحت لأننا كنا نقلد، فيحتاج نهضة جديدة حتى نفتش عن هالأشياء. عندنا يعني بعمان وبالإمارات موجودة النظم، خصوصا بعمان أتذكر بمسقط بالمتحف، متحف التاريخي، مجسمات تبين تعقيد نظم الري اللي تجي من مناطق بعيدة وكيف تجي
1: المتحف الوطني.
2: يعني هذه هندسة هيدرولوجيا متقدمة جدا، بس هل ننظر إلها؟ يعني مثل ما قلت يجب أنه يعني نستعمل هاي النماذج ونفتخر بيها، مو بس كتراث ولكن نستلهم منها ونتعلم منها، مو شرط نقلدها ولكن أنه نستلهم منها ونستوحي منها حلول اللي هي نمطية واللي هي مستدامة. نحكي دائما عن الاستدامة، وأجدادنا كانوا كلش مستدامين.

0: كانت واحدة من المحطات احتفاء بالمعمار الدكتور محمد صالح مكية اللي صمم جامع السلطان قابوس الأكبر. الحدائق حدائق الجامع إنما كانت يعني نفس النظريات التي طبقت في تاج محل وتم تطويرها.
1: حلو.
0: فهذه يعني واحدة من الحدائق التي أنا يعني شخصيا مفتون بها. ولكن خليني أخذ الفرصة من زياراتك إلى عمان تحديدا، يعني أريد أسمع عن انطباعك عن العمارة وتحديدا عمارة المشهد، لأنه نحن كان في عندنا اهتمام، الناس دائما تسأل أنه ليش المباني عندكم باللون الأبيض، فأقولهم هذه تعطينا نوع من التباين مع الخلفية الداكنة للجبال. ولكن أنت كأستاذة في هندسة المشاهد لما تشوفي المدينة البيضاء على الخلفية الداكنة للجبال من منظور المشهد ومن تصميم المشهد، أريد أسمع انطباعاتك عن مسقط.
1: جميلة، هذا التباين بين الاثنين جميل يعني، ويعني ومسقط لا زالت تحافظ على مقياس بشري وعلى طابع يعني أكيد أكو بنايات يعني جديدة بمناطق اللي هي عالية وغيرها من فنادق ومباني تجارية، لكن لا زال هناك شيء يجمع هذولا ويخليك تشعر أنت بمسقط، أنت ما ممكن تكون مكان ثاني. بس أحب أذكر مثالين اللي واحد منها مع الأسف ما زرته بس أعرفه من خلال الدراسات ومن خلال يعني قراءتي عنه. الحديقة طبعا يعني عمان مشهورة بتنوعها البيولوجي، تنوع الحيوي، أفتكر عندها أعلى تنوع حيوي بالجزيرة العربية يعني، لأن عندها جبال وعندها مناطق يعني عندها إيكولوجيات كلش متباينة، فلذلك أكو تنوع بيولوجي. حديقة عمان، الحديقة النباتية اللي صمموها يعني معماريين مشهورين أروب في إنجلترا، وعملوا أنه حاولوا بالحديقة ما تكون حديقة جميلة بمناطق مسطحات خضراء، وهي خلقوا نفس البايومز يعني نفس المكونات البيئية المناخية الجيولوجية اللي موجودة بعمان على مصغر لتشكل مكونات الحديقة النباتية. فهي مو حديقة، هي إلى حد ما كأنها مصغر إيكولوجي للتنوع الموجود في عمان، وهذا مهم جدا لأن الزائر إن كان عماني أو إن كان زائر أجنبي بهالطريقة يتعرف بصورة متكاملة للنبات، مو بس يشوف نبتة واسمها هيجي، ولكن يشوف عائلة النباتية للنباتات كمان بمناطق محددة بمناخ معين، هي تكون عائلة فيشوف هالمجتمع النباتي ببيئته المعينة، وبهالطريقة يتعرف على عمان وتنوعها، التنوع التضاريس والتربة والجيولوجيا. فيعني هذا مثال أعتقد يشار إلى بالبنان، ورح يكون نموذج يطبق بكثير من من أنحاء العالم. فهذا كان مثال مميز لعمان. مثال آخر كلش بسيط اللي هو ميز يعني بس جلب انتباهي، من إحنا بالحافلة دا نتنقل من محل إلى محل، الحافات الشارع لأن عمان بيها أمطار تصير غزيرة، تونست أنه حافة الشارع القنوات الموجودة والجسور لتسرب مياه الأمطار كلها مبطنة بالحصى يعني مثبت عليها، اللي هو تفصيل جميل جدا وعملي جدا حتى ما يصير تعرية، ويعني فهو استجابة للبلدية يعني، هذا ما أفتكر تصميم معقد أو شيء، بس هل قد في التفصيل جميل اللي أيضا ما ممكن يكون غير بعمان، مش عارفة غير مكان.

0: فتشوف من هالنواحي يعني، ونواحي كثيرة أتمنى أقدر أجي لعمان وأتجول بيها وأشوف كنوز المشاهد والعمارة الموجودة بيها إن شاء الله. بس من زياراتي القليلة يعني هاي هي الأشياء اللي يعني في كثير تميز. بعدين شيء آخر أنه الناس عايشة بهالمحلات، يعني هالمكانات الجميلة والتراثية ما مجمدة بس لحتى يجون السواح يتفرجون عليها، الناس عايشة بيها وهذا يخليها حية، يعني تكون مشاهد حية ويكون تراث حي ما يموت. فيعني عمان مميزة من كل هالنواحي وغيرها كمان.
1: أنا في حاجة يعني وأنت تتكلمي أحزنتني، يعني على قدر ما أسمع هذا الانطباع يعني عن عمان لربما كثير منا، لأن هذا ما بين ظهرانينا أحيانا الواحد ما يشوف إيش ما بين يده من مما يميزه، ولكن يعني عطفا على موضوعنا نحن ونحن نتكلم عن هندسة المشهد، لا زالت يعني هندسة المشهد لا زالت تربط بالحدائق. ألن يأتي يوم نخرج من دائرة الحدائق وتصبح المدينة بأكملها هي حديقتنا الأكبر، وتخصصنا بدل أن لا يعامل اليوم ويختزل في الحدائق وإنما يعمم على مستوى المدينة يعني بشمولية أكبر؟
0: أكيد أكيد، وأعتقد وصلت النقطة كثير مهمة حبيت أن أتكلم عنها، اللي هي الجمعية العمانية لهندسة المشاهد أصلا عمان Society for Landscape Architecture. لسنين أنا كنت هلأ تنحيت وكنت أنا يعني رئيسة الاتحاد الدولي لهندسة المشهد للإقليم الشرق الأوسط. فحاولت من خلال ترأسي هاي المنظمة، هي المنصة العالمية لعمارة المشهد، وتسعى أنه تأسس جمعيات بكل بلدان العالم اللي ممكن يعني اللي تعدها المؤهلات المهمة، وبس تقدم الطلب وعدها المؤهلات يقر من قبل المجلس العام اللي الاتحاد الدولي، وتصبح هاي الجهة المؤسسة أو المنظمة أو الجمعية هي اللي تمثل هذا الاختصاص في ذلك البلد. وأني سعيدة اشتغلت مع المهندس الدكتور منير السنيدي اللي اشتغل مع زملائه، ممكن إذا تحب أذكر أسماءهم، عندي أسماءهم، حتى أسسوا هاي الجمعية واشتغلنا يعني بجهد اللي نأسس حتى تصير الموافق عليها، وهي الآن إحدى الدول تحت رعاية الاتحاد الدولي في عمان. يعني المنظمة هي جمعية عمان للمشاهد لهندسة المشاهد، هي ضمن الاتحاد الدولي لهندسة المشهد. فهالجمعيات، انت رجوعا الى سؤالك، هي اللي تسعى حتى تعرف المهنة، حتى تطور المهنة من خلال المناهج الدراسية استحداثها، خصوصا على مستوى الماجستير. يعني تدرس معماري، لان اكو اقسام معمارية كثيرة في عمان بالجامعات العمانية، فاذا تعمل ماجستير هندسة المشهد ساعتها أنت المعماري يتخصص بهذا الشيء. فهي تعمل مع المناهج، تعمل مع النقابات الهندسية حتى تقدر تعترف بهذه المهنة. والدكتور الزميل منير السنيدي كان شاطر جدا، لأن ما حب يقدم طلب الانتساب للاتحاد الدولي لهندسة المشاهد إفلا International Federation of Landscape Architects قبل ما يثبت أو يحاول أنه تشمل الجمعية العمانية تحت منصة جمعية عمان للتصميم.
1: فهي هي رابطة يعني ليست جمعية.
0: بالضبط بالضبط، لأن بهالطريقة يعني أصبحت هاي المهنة مثل ما العمارة منتسبة للجمعية، هاي المهنة أيضا منتسبة، فتعطيها المكانة اللازمة وتعطيها القوة وتعطيها الدعم لتتعاون ويا هذولا. فيعني
1: يعني أنتوا تحاولوا أستاذة الدكتورة جالة من خلال المؤسسات المجتمع المدني أو الجمعيات المهنية أنكم تغيروا هذه الفكرة، أن الفكرة هي ليست مرتبطة بتصاميم مشاهد، وإنما هي مهنة وممارسة مرتبطة بمعيشتنا في المدن اليوم.
0: 100% معيشتنا بالمدن بالقرى، مع تراثنا، التراث، تراث المدن المدني أو الحضري إحنا بالعراق نسميه، ما يقتصر على الأبنية وعلى الشوارع، التوتل الكل، من تنظر للكل هذا مشهد، هذا مشهد حضري. فيعني ضروري ضروري هي يعني نظرة المشهد شمولية. بس شنو فرقها، شنو اللي تقدر تجيبه هي كمان تطفيه؟ المشهد هو تداخل. أقرب كلمة لللاندسكيب بالإنجليزية هي كلمة مكان. ليش؟ لأن تعريف مكان، المكان هو ناتج تفاعل مجتمع مع موقع معين، مع فضاء معين اللي يضفي له معنى وكينونة. فيعني كلمة مكان، فالمشهد مثل المكان، يعني الناس سعوا حتى يخلقون هالمشهد. الفرق بالمشهد، العوامل الطبيعية مهمة جداً، المناخ، التربة، الجيولوجيا، الهيدرولوجيا، المكونات النباتية، هذه كلها. فلذلك المشهد يدفع إلى تصميم شمولي، وتصميم اللي يجمع بين الطبيعة وبين الثقافة، نواحي الطبيعية والنواحي المجتمعية والإنسانية. يعني
1: أنا سعيد جدا بهذا الحوار الأستاذة الدكتورة جالة، يعني قربتينا من مفهوم التخصص الذي لربما كان يختزل دائما في الحزام الأخضر وفي المناظر الخضراء، ولكن ذكرتيني بمقولة للمعماري البريطاني ريتشارد روجرز، كان يقول إنه المدينة التي تنظر من خلال نافذة منزلك إلى الخارج ولا تعطيك الحق في الاستمتاع بمنظر أخضر وبمنظر الماء وبحركة، يعني بالإحساس بحركة الهواء، بنسمة الهواء الطلق، المدينة التي لا توفر هذه الحقوق هي مدينة لا تحترم الإنسان. وأعتقد هنا يعني جوهر العمارة هو ليس في المنظر، ولكن في ما توفره من يعني إمكانات طبيعية موجودة وتوفرها في خدمة المدينة وسكانها.
0: تمام.
1: كل الشكر والتقدير لك الأستاذة الدكتورة جالة المخزومي، أكاديمية وكاتبة ومحكمة دولية ومهندسة معمارية ومهندسة مشهد، وأيضا في قيادات مؤسسات المجتمع الدولي، وطبعا السيرة الذاتية زاخرة، أعتقد يعني مهما تحدثت أنا لن أوفيك حقك. فكل الشكر والتقدير لك على هذه الساعة المستقطعة من وقتك، على أمل أن تكون لها تتمة ولكن في مسقط وليس عبر الاتصال.
0: إن شاء الله، أتمنى وكل الموفقية لكم والمشاهديكم إن شاء الله. عمان دائما بازدهار وازدهار، وتكون رائدة في هذا المجال.
1: شكرا جزيلا، وأتمنى أن نكون وفقنا أعزائي المستمعين أن نعرفكم ونقربكم من تخصص هندسة المشهد. وإلى أن نلتقيكم في حلقة جديدة الأسبوع المقبل، إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات طاقم البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إصدارات عمانية.
2: إصدارات عمانية. من بين رفوف المكتبات العمانية
1: نصغي إلى أصوات المؤلفين
2: ونحتفي بالإصدارات الجديدة
1: التي تجسد مسيرة الفكر والأدب والثقافة في بلادنا.
2: إصدارات عمانية.
1: إصدارات عمانية.
2: برنامج ثقافي حواري
1: يسلط الضوء على نتاج الكتاب العمانيين في مختلف الحقول المعرفية.
2: تقرأ الكتب وتحاور مؤلفيها.
1: أمل بنت عامر السعيدية.
2: إخراج علي بن عبد الله العجمي.
3: أهلاً وسهلاً بكم. تبدو الكتابة للطفل بسيطة، لكنها تضع الكاتب أمام أسئلة دقيقة. إلى أي حد نوجه خيال الطفل بالرمز؟ ومتى تتحول الرسالة إلى وعظ؟ وكيف يمكن للأدب أن يفتح أمامه أسئلة عن العالم بدلاً من أن يمنحه إجابات جاهزة؟ في كتاب هذه الحلقة تحضر أيضاً علاقة الطفل بالمكتبة والأدب والاهتمام بالأجيال القادمة. نناقش كتاب نحول وشجرة السنديان لشاكر المغيري من منشورات صندوق التنمية الاجتماعية عام 2020، فأهلا وسهلا بكم. مرحبا شاكر.
4: مرحبتين.
3: يعني في البداية دعينا نتحدث عن كونك تعملين أصلا مع الأطفال، وربما تعلمين حتى الأطفال اللغة الإنجليزية. لأي درجة القرب من الأطفال ربما يعطيك تصور أكثر عن كيفية الكتابة لهم والعوالم التي يحتاجون أو يستطيعون الانخراط فيها؟
4: طبعاً كما قلت، التعامل مع الأطفال هو الطريق اللي هي أكثر. ممكن ما كل الكتاب يتعاملوا مع الأطفال ويكتبوا للطفل، في ناس إن شاء الله عندهم مخيلات واسعة فيكتبوا للطفل من خلال مخيلاتهم، بس التعامل مع الأطفال بالنسبة لي أنا واحد من الأشياء اللي ساعدني إن أنا أعرف الطفل إيش يخيل، كيف يشوف الأشياء، كيف يشوف الحياة من حوالينه. بعض الأحيان أيضاً أوصل له معلومة معينة عن طريق الكتاب اللي أكتبها، لأنه دائماً معروف القصص هي الطريقة اللي يخلي إذا أوصل معلومة للطفل معينة، القصص هي واحدة من الطرق اللي نستخدمها على أساس إنه الطفل يفهم إيش أنا أريد يوصل للمعلومة اللي موجودة. غير كذا لما أجي أكتب مثلا للطفل، أنا كشخص مبالغ بشوف القصة كمنظوري أنا كشخص مبالغ، لكن مع تعاملي مع الأطفال ساعدني أن أنا أحط نفسي في مكان هذا الطفل وأحط نفسي كطفل، إيش اللي فضولي اللي أنا عندي خليني أكتب له القصة، وكيف أكتبها بأي أسلوب أي طريقة، وش اللي يشدد فضول الطفل كطفل صغير، إيش اللي فضولي هو عليه. فهذا اللي ساعدني وشجعني أن أنا أكتب طريقة تناسب بالنسبة لأنه حس أن الطفل راح يتشجع أنه يشوف القصة، أو أنه هو يكون فيه حماس وفضول يعرف إيش اللي يكون في القصة. نعم. مش اللي يصير في أحداث القصة.
3: جميل جدا. يعني هذا بيأخذني لسؤال كثير مهم. يعني أنت تتحدثي عن أنه ربما لغتنا كبالغين تختلف عن لغة الأطفال، ومعظم أعمال أدب الطفل وحتى عملك هذا في قدر من الرمزية، فإيش الحدود بين الترميز أو التخيل وبين أنه أضمن بأنه الطفل قادر يتقاطع مع هذه القصة وقادر يفهم هذا الرمز أو هذا الخيال؟
4: تمام. اولا لما نحن نكتب قصه لازم نحدد الفئه العمريه اللي نكتبها فيها. انا اي فئه عمريه اللي انا مقتصدة فيهم في القصه هذه؟ نعم. هل فئه كبيره فئه صغيره؟ عشان اعرف ايش استخدم الكلمات، عدد الكلمات. طبعا ككتابه قصه في جدا ضوابط لازم اتبعها، نفس الشيء عدد الكلمات اللي اكتبها، طريقه كتابه القصه، هل فيها نص كبير نص صغير، هل عن طريق الصور راح توصل المعلومه، هل عن طريق الكتابه انا اوصل المعلومه. فالرمزيه تكون عن طريق كتابه القصه ونفس الوقت عن طريق الرسوم اللي نرسمها في القصه نفسها. فانا عشان اوصل المعلومه اذا وصل أو شيء تبسيط يجي مثل ما قلت على حسب فئة عمر الطفل، فأنا أبسط في الكلام وعن طريق استخدام مخيلة. الطفل عن طريق الخيال يوصل للمعلومة. فنحن على حسب القصة اللي متواجدة الحين قدامك استخدمنا أنه طبعا الحيوانات ما تتكلم، بس استخدمنا كحيوانات هي تتكلم على أساس أنه وصل المعلومة للطفل أكثر. وإيش الهدف أنه مثلا في نهاية القصة لما يوصل ويحصل الشجرة وكذا، إيش الهدف من الشجرة والعبر اللي تعطيها الشجرة للحيوانات اللي راحوا يدوروا لهذه الشجرة، ومدى أهمية الأجيال القادمة.
3: نعم. يعني أنت اخترتي السنديان، شجرة سنديان، وهي تقريبا ما موجودة في بيئتنا. أنا بحكي لك موقف صار معي وخلينا نتناقش نتناقش حوله. كنت أعمل في مكتبة وكان فيها قسم للطفل، فتفاجأت يوم الأيام بأنه أب جاي المكتبة ويقول أريد كتب لأطفالي، لكن لا تجيبوا لي غابات وأنهار، لأنه إحنا بيئتنا العمانية ما فيها غابات وأنهار. أيوة. فأنا تناقشت معه بأنه بالعكس، قدر من التخيل يخلي الطفل قادر أنه يتصور عوالم أخرى، فبالتالي هو حتى يدرب مخه، يدرب ملكات أو حدسه أو حتى كل شيء مع هذا الخيال.
4: صح.
3: إيش قولك في هذا في هذه الرؤية اللي تقول أنا لا أريد أن أعرض أبنائي إلا شيء من الثقافة المحلية؟
4: للأسف الشديد هو أحس أن الطفل لازم يتعرض على أشياء اللي هو ما يشوف بيئته عشان يكون عنده علم، هذا كعلم في نهاية الموضوع. الطفل بيتعلم عن أشياء موجود في بيئته، في نفس الوقت المخيلة جدا جميلة. هنا الطفل بيجيق مثلا تعطيه كتاب فيها مثلا غابة، وإحنا ما عندنا غابة مثل ما قلت غابات في عمان، فالطفل بدأ يتخيل شكل الغابة كيف شكلها عليه، ممكن هو شاف صور بس بعدها في مخيلته رح تسرح بعيد، لأن الصور في محدودية في الرسم. فالطفل يكون عنده مخيلات واسعة كيف بيكون شكل الغابة، فهنا نحن نساعد أصلا الطفل ينمو مهارات الإبداعية العقلية. خيالات اللي هو شيء مش موجودة في الواقع، هو لما يجي سبحان الله مستقبلا أو حتى شاف في التلفزيون أو شاف صور واقعية ثانية، بتساعد الطفل إنه هو يقدر يعني يبني علم في نفسه إنه هو يتعلمها. فأنا صراحة جدا أحب لما أضيف شيء للطفل اللي هو ما موجود في بيئته عشان يتعلم عن أشياء جديدة موجودة فيه حوالينا في الدنيا، ممكن ما وصلها لذلك المنطقة، ممكن في مراحل حياته راح يوصلها، بس راح تكون هل هو نفس تخيلاته أو ممكن تخيلاته ودي أبعد من حدود اللي هو موجود في الواقع. هذا شيء جدا جميل صراحة.
3: يعني وربما أيضا هنالك نقطة مهمة شاكرة في هذا السياق، بأنه ما ممكن عزل الأطفال اليوم عن العالم.
4: بالضبط.
3: يعني مع وسائل التواصل اللي موجودة بإفراط، هو صار يتعرض أصلا لصور مختلفة ومتباينة ومن أماكن بعيدة.
4: بالضبط.
3: فأنت بالعكس أنت ربما حتى تهيئه للتعامل مع هذه الأماكن البعيدة والقدرة على تصورها والقدرة على تصور بأنه يحدث شيء آخر في مكان آخر.
4: صح نعم جميل صح.
3: نعم. مرة أخرى عودة للقصة اللي كتبتيها شاكرة، هي عن الاهتمام بالأجيال القادمة. شكله في حياتنا الآن، خليني أقول لما نتكلم عن الأجيال القادمة غالبا نحكي عن البيئة، المناخ، هذا أول شيء خطر لي وأنا أقرأ الكتاب. ما قولك، هل هنالك تنويعات أخرى لمسألة ما ينبغي أن نهتم فيه للأجيال القادمة وأن ينتبه له الأطفال الآن؟
4: نعم، أول مثل قلت أطفال ما شاء الله صاين في مرحلة في حياتهم منفتحين للعالم.
3: نعم.
4: وفي حياتنا في مثل قلت في بيئة، في مناخ، وفي أشياء ثانية نحتاجها في حياتنا الحالية الحين كنحن كأشخاص بالغين نحتاج نحددها ونجهزها للأجيال اللي بعدنا. فالأطفال حس لما من الصغر يتعلموا إنه في شيء اسمه ادخار، في شيء اسمه إنه أنا لما أجي أخطط لشيء معين في حياتي أنا أخطط لنفسي وللمجتمع اللي بعدي. فهنا نبني طفل يكون مهيئ مستقبل إنه هو يقدر يقدم للمجتمع الشيء اللي هو يقدر يقدمها، خاصة مع الحين الحياة كيف صاير في صعوبات يمكن نواجهها أن نوصل هالمعلومات للأطفال القديمة غير عن كيف الحين كيف الجيل اللي موجودة الحين. يعني فحلو لما نزرع من الصغر هذه العادة أنه في اسمه لما أنت تخطط لشيء في حياتك فكر أنت في إلك وللناس اللي حوالينك.
3: نعم.
4: مش الأنانية والمحدودية في التفكير، فهذا نعم. شيء أطفال منفتحين للدنيا فصايرين عندهم فكر أكبر من فكر المكان الجيل أيوه. القادم.
3: طيب يعني هذا يخليني أسأل سؤال كثير مهم، يعني أنت تتعاطي مع الأطفال بشكل مباشر وكتبتي الآن في أدب الطفل، إيش تحسي احتياجات الأطفال اللي ربما قد لا يعرفها الناس اللي اختبروا تجارب خليني أقول طفولة مختلفة؟ إيش أكثر أشياء تثير يعني تشوفيها استثنائية ومختلفة في هذا الجيل وبأنه ينبغي أن يتم معالجتها مثلا من خلال أدب الطفل أو من خلال الأفلام، الأعمال الكرتونية الموجهة للطفل؟ إيش هي الأشياء اللي ربما ما كانت موجودة سابقا؟
4: أنا صالح العشر سنوات أشتغل مع الأطفال، أكثر من 10 سنوات تقريبا، وعلى حكم دراستي خارج السلطنة فدراستي كان فيها فترة أنا أتدرب مع الأطفال من بيئة مختلفة، ثقافة مختلفة
3: في بريطانيا.
4: نعم. فبيئتهم مختلفة، ثقافتهم مختلفة، في اختلافات كبيرة 100%، هذا طبيعي في كل بلدان في اختلافات. فطبعا 10 سنوات، من 10 سنوات للحين أكيد في اختلاف بعد ما بين أطفال قبل وأطفال الحين. أكيد يمكن لو رجعت الحين مرة ثانية في نفس البيئة اللي كنت أشتغل فيها بشوف في اختلافات حتى لو كان في نفس الثقافة.
3: نعم.
4: بس الاختلافات الخلافات اللي تصير ما بين إن الأطفال صايرين منفتحين إلى الدنيا زيادة، نفس الشيء في مواضيع جدا تطلع في هذه المرحلة وأطفالنا عندهم
3: فضول
4: ونفس الشيء عندهم ذكاء أعلى من يعني ما أقول بس عندهم من كثر الانفتاحات اللي صايرة، فصير أطفال عندهم فضول أكبر وعندهم ذكاء أعلى، فعندهم يحبوا يتعلموا أشياء اللي هو يمكن أنا أشوفه لا هو صغير ما يتعلم، لا ما عاد في هذا الشيء ما شاء الله صايرين الحين على أطفال يحبوا الأشياء الواقعية أكثر. يعني واحد من الأمثلة اللي أقول لك، فتحت الطفل مثلا كرتون مثال وفتحت له كذا مثلا برنامج واقعي للأطفال بيركز على الواقعية ما بيحب الشيء الكرتوني، فعندهم واقعية أكثر، فعندهم انفتاحات أكثر، فعندهم فضول أكثر، فهنا حس نحتاج نكتب قصص اللي فيه يشد الطفل بالنسبة للفضول على حسب إيش
3: حسب سياقنا اليوم. نعم
4: بالضبط، على تطلباتنا اليومية في حياتنا الحالية.
3: طيب إيش يعني في موضوعات كذا صارت يعني أكيد في مع احتكاكك اليومي فيهم في موضوعات قلت يا إلهي كيف يعرفوا الأشياء هذه؟ يعني في أشياء كذا قصص مثيرة أو مواقف مثيرة مع أطفال ممكن تشاركين إياها؟
4: هو أكثر شيء أطفال عندهم فضول الأشياء كيف تشتغل.
3: نعم.
4: كيف يشتغل الكمبيوتر، كيف يشتغل التلفزيون، كيف كذا، يسألوا أسئلة بعض الحين أوصل أنا إلى مرحلة أنا ما أقدر أرد عليهم.
3: نعم.
4: أنا كشخص مبالغ أوصل مرحلة أفكر أوكي خلينا لو أنت ندور لأن أنا أصلا ما عندي الجواب، فأضطرني أنا أجيب له جواب ما أقدر أقول أنا ما أعرف الجواب، فأضطرني أنا أجيب له جواب ندور نبحث مع بعض. الحيوانات أحجام الحيوانات، إيش أصوات الحيوانات، ليش هذا الحيوان كذا، ليش هذا الحيوان يمشي، ليش هذا الحيوان يسحب، ليه كيف يتغير لونه، ليش هذا يطير، فعندهم فضول في الأشياء اللي هي الواقعية اللي يشوفها في قدامهم. أشياء كيف نصنع هذا، كيف يشتغل الأشياء اللي حوالينا، فعندهم فضول الأشياء اللي أنا بنفسيا يعني ممكن ما كان عندي فضول فقط الصغير، ممكن عرفته على كبر، ممكن حتى ما كان في ولفت انتباهي في هذاك الوقت لما طفل يسأل عن شيء معين، صح هذا الشيء كيف يشتغل، كيف اللعبة كذا، كيف تتحرك فوق، وش اللي فيها داخل، ففي أشياء جميلة يعني في كيف صناعة الأشياء الأطفال حسهم عندهم فضول أكثر الواقعية أكثر من الأشياء اللي هو تكون غير واقعية.
3: نعم جميل جدا. زمان كان شاكرا يقولوا عن الجيل اللي هو 30 سنة هذا جيل واحد. طبعا بعد ثورة الانترنت صار من الصعب بما كان جيل زد الحين غير عن ألفا غير عن بقية الأجيال. الحين لو أنت انولدت اليوم ربما رح تختلف تماما عن اللي انولد السنة الماضية، فالتغيير صاير أسرع. هل أنت تلاحظي هذا موجود مع الأطفال اللي تتعاملي معهم، وأنه ربما هم بحاجة لمزيد من الإنتاج الأدبي أو الإنتاج الفني خليني أقول اللي يستطيع أن يلحقهم، يعني يكون معهم على نفس هذا الرتم أو الإيقاع في التغيير؟
4: نعم أنا أوافق الرأي. نحن أولا أول شيء محتاجين أن نركز، أتكلم أكثر شيء على البيئة العربية، نركز على الأدب ونركز نشجع الأطفال إنه صايرين ما وقت أطفال يحبوا الكتب للأسف الشديد. يعني في مجموعة ما أقول لا، بس طبعا مع تشجيع من المنزل من الآباء وكذا لأنه محتاجين هذا الشيء. نركز إن الأدب جد شيء جدا جميل، عن طريق الكتب الأطفال يعني في أشياء كثيرة يستفيد منه أكثر ما يكون هو في على حسب التغيرات بسبب الإنترنت وكذا. بس هو مثلا أقول محتاجين إن نركز على إنه تشجيع الأطفال إنهم ينتموا يعني إنهم هم يتشجعوا أن يقرأوا هذا الأدب اللي موجود.
3: نعم.
4: النصوص اللي موجودة ما أقول ما فيه، هو فيه، بس أنا أشوف أنا أتكلم عن الفئة اللي أنا أستخدم. مثلا أنا فئة اللي أتعامل معهم.
3: نعم.
4: أنا أتعامل مع فئة العمرية الصغيرة.
3: نعم.
4: اللي يقول من الرضع لعمر مجموعة كامل من الرضع لحد عمر اللي هو KG2 قولي من 5 سنوات يعني.
3: نعم.
4: فنحاول قدر المستطاع في البيئة اللي فيها رضع لعمر ما قبل المدرسة أنه نقرأ لهم قصص حسس. نعم. أننا أشجعهم أن هم يقرأوا القصص من الأشياء اللي تشد انتباههم. فألاحظ إذا أجيب كتاب كده بس كتاب أجلس على هذا وأشوف 3-4 أطفال يندمجوا ويكون في اندماج، وفي اندماج بمعنى الكلمة يعني جلوس واندماج ويأشروا على شيء يتكلم عن أطفال أقل من عمر سنة ونص، هذا من أقل من سنة ونص،
3: رائع.
4: اندماج ومجموعة والكل يجي ما إنه واحد واثنين يندمجوا ويكون في هدوء في المكان من بعد مكان مثلا هذا، فهم الأطفال يحبوا هذا الشيء، فإحنا محتاجين أن نضيف عليهم زيادة، نشجع الأهالي إنهم هم زيادة يقرؤوا لأطفالهم، يقدموا لهم الكتب اللي متوفرة، قراءة للطفل هو حتى ما إنه شرط إن الطفل تعطي الكتاب، أنا ممكن عندي قصص في البيت.
3: أيه.
4: بس إن أقرأ له يعني هذا شيء جدا مهم نفس الشيء،
3: وربما يعني إنه هذا يصير في مرحلة مبكرة في هذا العمر،
4: مرحلة
3: ربما
4: مبكرة.
3: يصير هذا سلوك أو ممارسة راح تكبر معه. وبعدين يعني ما بعرف إذا تتفقي معي أو لا شاكرة بأنه أصلاً ممارسة الجلوس لقراءة كتاب صارت فعل مقاومة، لأنه الحياة صارت سريعة وكل الناس بتمسك أجهزة
4: بالضبط.
3: فإنك أصلاً تجلس على كرسي، الحين الكبار ما يقدر ما يجلسوا
4: بالضبط.
3: يعني واحد ما يقدر يشوف فيلم كامل بالضبط. كل شوي يقطع ويمسك تليفون.
4: زمان كان يقرأ جريدة بورقة، الحين وين الجريدة؟ تدوري أنت تريد جريدة ما تحصل جريدة، كل شيء صار في الفيلم مثل ما قلت عشان عصر السرعة. كتب في قصص، لأن أشوف من واقع خيالي، أنا مثل حد أعرف مثلا الوالد مثلا كان قبل النوم يقرأ روايات، الحين قبل النوم يمسك، يعني هو كشخص حتى بالغ حتى يمسك الإلكتروني، يقول أنه حتى هو نفسه يقول أنه صار يعني إلكترونيات ماخذ وقتي، فما بالك الجيل الجديد
3: بالضبط.
4: ما بالك الجيل اللي جاي الحين وهو أصلا عايش على الإنترنت، غير نحن الأجيال اللي كنا ما عايش على الإنترنت وظاهر علينا الإنترنت. يعني بحس أنه هو فكرة أنه على عصر السرعة مثل ما قلت الإنترنت، نحتاج أن نشجع قدر المستطاع أن نحن نقرأ، نجلس ونقرأ للطفل. الطفل فيه عنده الاهتمام، بعد مثل ما قلت لازم النصوص تكون مناسبة مع فضول الطفل، إذا كان ما في فضول طبعا الطفل ما راح يجلس.
3: طيب كيف يحدده؟ كيف أول شيء كيف تحددي أنت ككاتبة أنه هذا لمرحلة عمرية معينة؟ وكيف لما تجي تقرأي للأطفال اللي تتعاملي معهم تعرفي أنه هذا الكتاب موجه مثلا لعمرهم 5 سنوات أو 3 سنوات وما إلى ذلك؟
4: اختيار الكتاب طبعا في مثل ما قلت يعني لا، كل مرحلة عمرية في أشياء معينة، مثلا لو بقرأ أقل من عمر المدرسة بيكون طبعا الكتب اللي فيها تصور أكثر، كتب اللي فيه كلمات أقل، كتب اللي يكون فيها خيال واسع، الطفل لما يشوف يقدر هو يتخيل القصة إيش راح يصير بعدين. ما يكون كل شيء معطي للطفل على أساس إنه يقدر يستخدم مخيلاته، فعلى حسب عدد الكلمات، قياس الكتاب، الرسومات اللي موجودة، هذه كلها تحدد الفئة العمرية اللي أنا أختارها للطفل لما أجي أقرأ للطفل. أما بالنسبة لما أجي أكتب الطفل نفس الشيء، مثلا لما أجي أحط عندي قصة معينة ما يفرق إذا مثلا أتكلم مثال، أتكلم قصة عن هو قصة بس الهدف منه أوري الطفل إنه كيف مثلا الأطفال كيف الحيوانات هذه دورة حياة الحيوان معين مثلا عن طريق قصة، وأنا أوصل معلومة دورة حياة الحيوان، ممكن أقرأ للطفل عمره 2 سنين هذا الكتاب بس طريقة الكتابة. فأنا لما أحدد أنا في عمري إيش اللي أكتب عليه، ممكن أنا أنسب لي أفضل فئة عمرية ما بين 3 إلى 4 سنوات أو 3 إلى 5 سنوات فأكتبها بهذاك الأسلوب. طبعا لما بداية لما جيت سألتيني هل عندي إصدارات مختلفة، قلت لك ما عندي الإصدار واحد، بس في كتب في قصص كتبتها ولحد الحين ما هذا، لأني بعدني ما قدرت أحدد أنا أي فئة عمرية هل هو مناسب أو ما مناسبة. مع التغييرات لازم أنا أحتاج أني أغير في أضيف أشياء
3: تعملي أبديت
4: عليه بالضبط. فيعني الاختيار تيجي على حسب إذا كان عن طريق القراءة، على حسب الفئة العمرية اللي عندي أختار شكل الكتاب اللي تناسب. وطبعا يمكن أنا كحب أتعامل الأطفال، فأنا عارف الطفل إيش فضوله، أنا عارف الأطفال فضولهم عن شيء معين، إني شفت الفضول اللي عندهم فبدور كتاب اللي تناسب فضولهم عشان أقدر أشدهم. وبضح لا ممكن أجي أقرأ كتاب ما في فضول فما في مشكلة، أنا كذا ممكن أغير الكتب للأطفال، بس ما يعني بشكل عام أقرأ لهم قدر المستطاع الكتب اللي متوفرين عندي اللي أحس إنه ممكن الطفل إنه هو يعني يرضي فضوله.
3: أنا أذكر إني قرأت كتاب للطفل وهو لمرحلة مبكرة أيضا، كان اسمه الشجرة الحمراء، بس كان يتكلم عن اكتئاب الأطفال وكيف إنه تتعرف الشخصية اللي موجودة في الكتاب على إنه هي في وضع خليني أقول يحتاج إلى المساعدة، في حين أنه لما أجي أطالع أدب الأطفال في العالم العربي ما زلت أشوف بأنه يتعامل مع مناطق تقليدية، وفي حين إحنا بحاجة مثلا إلى كتب تعالج مسألة الصحة الجنسية، لا أقول أنه مش موجود لكن مش بالكثرة اللي فعلا إحنا محتاجين لها. فلأي درجة أيضا من خلال اولا كونك كاتبه وايضا تعاملك مع الاطفال فعلا هذه الموضوعات ما تطرق واحنا بحاجه لمعالجتها؟
4: انا باخذ موضوع انت خذيت، انا بتكلم عن موضوع مثلا الجريفينج اللي هو فقدان. على حكم دراستي حتى في بريطانيا واحد المواد اللي اخذتها كان عن كتب، حتى نفصل الكتاب لما نجي نختار للطفل تفصيل الكتاب بشكل عام بالالوان والاشكال والقصه وكذا، فكان في مجموعه ادبيه كبيره بالادب الانجليزي تتكلم عن الفقدان بمختلف انواع المختلف الاعمار، فيعني بطريقه واضحه ومفهومه للطفل هو يستوعب انه هذا الشخص فقد شخص عزيز. والفقدان طبعا من الاشياء احنا ما نقدر نحسبها، يعني ما اقدر اهيئ الطفل لفقدان من ناحيه قصدي في نفس الوقت،
3: صحيح.
4: بس ممكن اهيئه مسبقا. التهيئة ما معناته ان الطفل خلص ما راح يتأثر، التأثير موجود بس يكون في تهيئة نفسية تقلل من الضغط الطفل ممكن يمر فيه. فلما جيت من بعد طبعا رجعت من هنا جلست أدور لما أفكر حتى بالعناوين القصص اللي أنا أكتب عليها، فجلست أدور ما بين الـ طبعا في البحوث البحث مكان أماكن عن الكتب، شفتي مجموعة عن اللي تكلم عن اللي هو فقدان، بس مثل ما قلتي بشكل جدا
3: تقليدي
4: وجدا ضئيل يعني، وهي عربية بس مش ممكن ما مجتمع مختلف عربي بس مختلف مجتمع مختلف جدا. نعم. يعني فحس إن مثل ما قلتي في بعض الأحيان نحن ككاتبين خوف في التطرقات في نوع من القصص اللي نكتبها ممكن المجتمع ما تتقبله، فنحتاج ممكن توعية، نحتاج بداية عشان الناس تتقبل ويتم شراء هذه الكتب، هذا شيء موجودة. بس أنا أؤمن مع الأجيال اللي الحين جاي مثل أمهات هالجيل الجديد شوية عندهم هذا الفكر.
3: نعم.
4: إنه هذا الأشياء الطفل لازم يتطرق لها لأنه في حياته اليومية راح يشوف أشياء هو يحتاج إنه يكون متهيئ له.
3: صحيح.
4: نفس الشيء شيء ثاني من الأشياء حس إحنا عندنا الحين مصايرين الحمد لله هو في يعني وعي بالنسبة للأطفال اللي هو إعاقة بمختلف الإعاقات.
3: نعم.
4: ما تروح برا تشوفي أطفال يشوف على طفل عنده إعاقة نظرات فيها نظرات.
3: صحيح.
4: وهذا شيء مؤذي للطفل، مؤذي للطفل الثاني، مؤذي لأهل الطفل اللي يعني مؤذي.
3: صحيح.
4: للطرفين.
3: صحيح.
4: يعني نحتاج وعي أكثر من هالناحية، ممكن نحتاج كتب زيادة يكون فيها صور واقعية زيادة فيها.
3: نعم.
4: وفي صور فيها رسالة بس واقعي زيادة عشان الأطفال يتقبلوا في الدنيا بيشوفوا بأختلف الأشياء وما يكون بالنسبة للصدمة للطفل يعني.
3: نعم.
4: إنه شيء مختلف إنه هو ما شاف. هذا الطفل طبيعي راح يبدي فضول اللي يعرف إيش اللي ليش الشخص بشكل مختلف، إيش الاختلافات اللي موجود فيه.
3: نعم. يعني فعلا ربما هذه المنطقة أنا ما فكرت فيها سابقا، بس إدماج حتى هؤلاء الأشخاص اللي ذوي الاحتياجات الخاصة داخل القصص داخل الكتب الموجهة للأطفال ربما هي مهمة، وحتى لهم هم مفروض يكون في لهم أدب يخليهم يتعاملوا حتى أو يتكيفوا أو يعرفوا الوضع اللي هم فيه وليش هم مختلفين وإيش اللي ربما يكون في مناطق يقدروا يسووها آخرين ما يقدروا يكتشفوها.
4: هو كتب هالنوع فيه بس أحس إنه ما في ما عندنا. أنا بالنسبة لي يمكن لأن أنا ممكن أكثر شيء ما إلي أنا بالإنجليزي متعودة عليه الكتب الإنجليزية أكثر.
3: نعم.
4: داخل في العربي أشوف بس يعني ما شاء الله يعني في عندنا كتب مجموعة كبيرة بس ما أشوف فيهم يعني كقصص اللي أنا ممكن أذكرها.
3: نعم.
4: أنت قصدي يمكن تبخى في مخيلتي أذكر لي شفت الناس تقرأ أو شفت الناس تعطي أولاد.
3: نعم.
4: يعني طيب يمكن وعي زيادة في النقطة.
3: طيب شاكر أنت درستي هذا ويبدو بأنك درستي لمراحل يعني قصوى مثلا في الحديث عن مثلا الفقد تعرضتي مثلا للأدبيات والمرجعيات وشفتي نماذج وأنت تدرسي في بريطانيا، لأي درجة مهم أنه الكاتب للطفل أيضا يكون عنده خلفية أكاديمية أو خلفية خليني أقول خبرة طويلة في التعامل مع الأطفال حتى فعلا يتقن الكتابة الموجهة للطفل؟
4: شوف أنا أقول عن رأيي الخاص.
3: نعم.
4: يمكن الناس عندها آراء مختلفة. بعض الأحيان الشخص يكون ممكن ما تعامل بشكل مباشر بالطفل فترة طويلة جدا.
3: نعم.
4: بس عنده طفولة داخلية يمكن حوار أشياء أو مواضيع صارت له هو من الصغر.
3: نعم.
4: فيحس يريد يوضحها للعالم أو يريد مثلا أن الأطفال إذا مروا بهذه المواقف يقدروا أن هم يتأقلموا مع الأشياء اللي تصور فيه. بعض الأحيان البيئة اللي موجود فيه يمكن عنده أولاد يمكن عنده أهل اللي حوله فيه أطفال، فما شرط. أنا شوف بعض الأحيان في ناس يكتبوا قصص جميلة جدا ومثرية ومفيدة للطفل ومناسبة وهم عندهم خبرة كبيرة جدا تعامل مع الأطفال.
3: نعم.
4: فيعني يعني هذا رأيي الخاص. وفي ناس لا على حكم خبرتهم وعلى حكم اللي هم اللي يشوفوا كيف يعني طبعا بتعامل مع الأطفال يكون عندي تجارب مختلفة خبرات مختلفة أشوف أشياء مختلفة ما بين أطفال.
3: نعم.
4: فهذا يمكن يعطيني إنه أنا دافع أو هدف أو عنوان معين أنا أريد أوصل المعلومة للطفل نفسه.
3: نعم.
4: فهذا رأيي أنا الخاص. يمكن في ناس عندهم آراء مختلفة.
3: نعم.
4: بس بعض الحين يكون إن الشخص يعني في مخيلات وقصص تكون يحس إن الطفل راح ممكن أنا أشوف موقف قدامي مريت وشفت موقف قدامي شدني الموقف وخلاني عن أن أكتب القصة أو
3: نعم.
4: أو يعني أعطاني إلهام للقصة أو عنوان اللي أكتب عليه.
3: نعم. جميل جدا. طب أنت قلتي أنك تتعاملي حتى من الرضع إلى تقريبا خمس سنوات وتقرأي لهم دائما، هل جربتي تقرأي لهم الكتاب اللي نتناقش عنه اليوم؟
4: رحول شجرة السنديان.
3: نعم.
4: أي هو طبعا الفئة عمرية أكبر فتعاملت فيه كان مسوين ورشة في محل المدارس قراءة القصص العربي والإنجليزي، فأنا استخدمت هذا النسخة الإنجليزية وقريتها للطفل. كان مثلي لأنه استخدمنا مؤثرات صوتية لأنه في طبعا رعد وكذا وحطيت الكتب تكون كذا ككتاب كبير يدور حوله، فعني كان لما شفت الأطفال إنها كان أول مرة أقرأ للطفل يعني. أيه. أنا عندي الكتاب وأقرأ إلي وقت الأطفال بس كفئة العمرية اللي تعامل معاهم شوية أصغر الصغار كان الكتاب فيها كلمات كثيره فحسيت انه ما واجد شدهم لانه أيوه. اصغر عمره نعم. هو العمر 7 وفوق يعني. فالمجموعه كانت مدرسه فكانت للصف الثاني فهم كان اوكي يعني بالنسبه لهم يعني كتاب مناسب
3: نعم.
4: فكان في
3: ايش كان شعورك لما شفتي التفاعل؟
4: كان شعور جميل صراحه يعني كان شعور حلو ان تشوف ان الاطفال اندمجوا في القصه
3: نعم.
4: يعني كان في اندماج يعني انا ما توقعت ان كان ممكن كاول مره اقرا للاطفال
3: نعم.
4: تكتبي القصه ممكن ناس تقراها لكن لما تشوفي البهجه في وجه الاطفال وهم يقراوا يعني وانت تقراي لهم القصه والانشد عنده اوكي حسيت اوكي انا نجحت في هذا الشيء يعني
3: نعم.
4: هو غير صح انك كتبته ونشره بس حقيقه انك تشوف عينك يختلف عن لما يكون حد يخبرك عنه
3: طبعا نعم. طبعا هذا الكتاب صادر 2020 وانا وشاكر كنا نتكلم تحت الهواء عن سر عدم نشرها لكتب اخرى وقالت بانه تشعر هي كاتبه كثير بس تشعر انها غير جاهزه لنشرهم لانه يحتاجوا شغل ودائما هم اللي مش واثقين في انفسهم كذا يكونوا عاملين شغل كويس يعني اذا انت اللي عندك خلفيه اكاديميه طويله وتتعاملي مع الاطفال يوميا ما كنت جاهزه للنشر من يكون فاكيد نحن نتطلع لحتى في اصدارات عمانيه نعمل معك حوارات اخرى عن كتب موجهه للطفل في القريب العاجل
4: ان شاء الله ان شاء الله
3: اذا شكرا جزيلا لك شاكر المغيري على نقاش كتاب نحول وشجره السنديان الصادره عام 2020 وإن شاء الله نلتقي في حوار قادم عن كتاب آخر.
4: شكرا عزيزتي تشرفت معرفتك وشكرا جزيلا.
3: إذن أحبتنا المستمعين نصل إلى نهاية هذه الحلقة ألقاكم الأسبوع المقبل مع إصدار عماني جديد وحتى ذلك الحين مع السلامة وكونوا في أمان.
2: نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة
1: مع إصدار جديد وكاتب جديد
2: لنواصل استكشاف ما تزخر به المكتبة العمانية من فكر وأدب وثقافة.
1: إصدارات عمانية.
2: إصدارات عمانية.
1: نافذتكم إلى جديد الثقافة العمانية.
2: تقرأ الإصدارات وتحاور مؤلفيها
1: أمل بنت عامر السعيدية.
2: وهذه تحيات المخرج علي بن عامر.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المستكشف الرقم.
2: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك.
1: المستكشف الرقمي.
2: تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء.
1: المستكشف الرقمي
2: مع عبد الله البحراني.
3: صحتنا.
4: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
5: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
6: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
3: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
7: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
8: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
9: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
3: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة 1 ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
10: على امتداد أفق الصباح ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم يقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9 صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
11: خواطر إيمانية في تفسير القرآن الكريم للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ محمد متولي الشعراوي. خواطر إيمانية في تفسير القرآن الكريم.
12: فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب. قبل هذه الآية قال الحق شرحا لهذه الآية: ويجعلون لله البنات ولهم ما يشتهون. قالوا الملائكة بنات الله، وجعلوا بينه وبين الجنة أي الخلق المستور الذي لا نراه وهم الملائكة نسبا. قلنا إنهم جعلوا لله البنات وهم يكرهون البنات، لأن إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. طيب أإذا جعلوا لله ما يحبون وهم الذكران، هيجعلوا لله ذكران، يبقى برضه دي مش مقبولة. إذن فالمسألة ليست مسألة جعل البنات، ولكن أن يجعلوا لله ما لم يجعل الله لنفسه. يبقى الأصول أننا نجعل لربنا اللي جعله المين لنفسه.

مش المسألة انهم جعلوا البنات فلو جعلوا البنين لله نقول لهم كتر خيركم، لا، مجرد الجعل منهم لشيء غير الله لله يبقى ده مردود عليهم. وإلا فالذين قالوا العزير ابن الله، طب هم قالوا ذكره ذكر المسيح ابن الله مثلا، قالوا انه ذكر، يبقى معنى ذلك يقبل؟ يبقى اذن ليس الجعل للبنات هو المكروه، بمعنى انهم لو جعلوا الذكران لله لقبل، نقول لهم لا، هذا مرفوض وذلك مرفوض، لاننا لا نجعل لله الا ما جعله الله لنفسه. ولذلك يشرحها رسول الله شرحا واضحا، يقول انا مش متأبد، ان كان للرحمن ولد فانا هو العابدين، بس هو انا ماليش ولد. اذا المساله مساله الا تجعل لله الا ما جعل الله، فلو جعلت لله ما تحب مما اباح الله ان تنفقه لن تنالوا البر حتى تنفقوا، تبقى انت جعلت لله ما يحب، من جعلت لله ما، ويطعمون الطعام على حبه. يبقى اذن جعل الامر مردود لا في جعل ما يكرهون لله، ولكن في مطلق الجعل، ولو جعلوا ما يحبونه هم من البنين لله فهو مردود ايضا عليه، لاننا لا نجعل لله الا ما جعل الله لنفسه، لاننا عبيد ونتقرب الى الله بالعباده، والعابد يتقرب الى المعبود بما يحب المعبود ان يتقرب اليه به، مش اقترح عن اللي اتقرب به. ويجعلون لله ما يكرهون، اياكم ان يقول لكم واحد اذا لو جعلوا لله ما يحبون وهم الذكران ايقبلوا منهم؟ تقولوا لا، هذا مرفوض وذلك مرفوض، فمطلق الجعل الذي لم يجعله الله لنفسه مردود، انما الجعل اللي ربنا طلب منا اننا ننفق مما نحب مقبول. ليه؟ لان ربنا قال حتى تنفقوا مما ايه؟ مما تحبه. ما تجعلش الفقير اهون من نفسك، مش تاخد الحاجه الحلوه ليك وبعدين تدي دير للفقير. ولذلك ربنا لما حب نتقرب اليه بالنسك يقول ايه؟ انتوا هتتقربوا وتذبحوا، فكلوا منها واطعموا البائس الفقير. ليه؟ قال لك لانك انت لما تعرف انك هتاكل من ايه تقوم ما تجيبش للحاجه الايه؟ الحاجه الكويسه، الحاجه الايه؟ الحاجة الحلوة. إذن فاتضح الأمر على أن المردود عليهم أنهم لم يجعل، أنهم حين جعلوا المكروه وهو البنات لله، فلو جعلوا غير المكروه وهو البنين يبقى مقبول، نقول له لا، لا ده مقبول ولا ده مقبول، مرفوض الاثنين. ليه؟ لأنهم جعلوا لله ما لم يجعل الله لنفسه، فلو جعل الله لنفسه شيئا يبقى على العين والرأس. ويجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذب. الكذب قضية ينطق بها اللسان ليس لها واقع في الوجود، يعني قضية مخالفة للإيه؟ للواقع. تيجي تقول مثلا إيه؟ زيد مجتهد، زيد مش مجتهد، الواقع إن ما فيش اجتهاد لزيد، تبقى أنت جبت قضية كلامية مخالفة من الواقع. يبقى الكذب هو إيه؟ أن يخالف اللسان الواقع، يخالف اللسان الواقع، الواقع الواقع المشهود به من القلب. وإلا فساعات يطابق الواقع وبرضه تقول عليه كذاب. إزاي؟ أم قال لك إذا قال الحق سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا جاءك المنافقون قالوا إيه؟ نشهد إنك لرسول الله. بالله الذي ينفيها دي صدق ولا لا؟ أنت رسول الله والله يعلمه. إذن كلامهم موافق ما يعلمه الله، وبعدين يقول الله يشهد أن المنافقين لكاذبون. كاذبون إذا قالوا قضية واقعة وهو رسول الله وأنت بتقول والله يعلم أنك لرسول، أنت صدقتهم، تبقى زي تقول والله. يقول لك لا، هو لم يكذبهم في قولهم أنك لرسول الله، وإنما في قولهم نشهد أنك لرسول الله، لأنهم لا يشهدون ذلك. يبقى المكذب مش أنك لرسول الله، المكذب انهم قالوا ايه؟ لان نشهد ان يواطئ اللسان القلب، ودي مش لسانهم مش مواطئ مين؟ من قلبه. يبقى الكذب هو ان يقول اللسان قضية، هذه القضية تنافي الواقع، يبقى ايه؟ كذب.
الإنسان يرضى يقول صدق مرة يقول كذب. أم قال لك لكن دول بمجرد ما يقولوا كلام تشهد إنه كذب. يبقى تصف ألسنتهم الإيه؟ تصف ألسنتهم الإيه؟ الكذب. ليه تصف ألسنتهم الكذب؟ أم قال لك لأنهم لما يقولوا مثلا إن عزير ابن الله، عيسى ابن الله، الملائكة مثلا بنات الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، كل قضية من هذه القضايا قضايا بصيرة ليس لها إيه؟ ليس لها واقع إيه؟ يوافق المنطوق اللساني. لأن أي واحد يتكلم يبقى ساعة ما يتكلم بالكلمة، الكلمة دي قبل ما يتكلم بها لها نسبة في الذهن، يدور في ذهنه إنه يتكلم، وبعدين نشوف الكلمة اللي قالها دي وذهنه درسها لها واقع ولا ملهاش واقع. والله إن كان لها واقع يبقى صادق، ما كانش لها واقع يبقى إيه؟ يبقى كذب. ويجعلون لله ما يكرهون. إذا لو جعلوا لله ما يحبون مما لم يجعله الله محبوبا عنده نقول له مرفوض إيه أيضا. وتصف ألسنتهم الكذب. إن أردت أن تعرف الكذب الذي لا يطابق الواقع فاستمع إليه، مجرد ما يقولوا يبقى إيه كذب. ولذلك لما جه مسيلمة ادعى النبوة بنسميه مسيلمة الإيه؟ الكذاب. لأن احنا عندنا بقول إن النبي خاتم النبيين، فلما قال إنه النبي قلنا مسيلمة الإيه؟ الكذاب على طول. ويجعلون لله ما يكرهون. وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى. الكذب في قولهم أن لهم الحسنى إزاي؟ قال لك إذا قرأت مثلا سورة الكهف حينما ضرب الله مثلا الرجلين ولهم جنتين ومش عارف إيه وبتاع، ودخل جنته إيه؟ وهو ظالم لنفسه، قال إيه؟ ما أظن أن تبيد هذه أبدا، غرته زهر تعيشها، وما أظن الساعة قائمة، وعلى فرض أن الساعة هتقوم لئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا. يبقى هو بيقول دليل أصلا كذاب فيدي. يبقى ولم ودخل جنته وهو ظالم قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، أدي كذبة. ليه؟ لأن كم من أشياء تغيرت. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. إذن لن تبيد هذه أدب أول كذبة. وما أظن الساعة قائمة، هذه كذبة إيه؟ ولئن رددت إلى ربي إيه؟ الآجل يبقى هذه كذبة إيه؟ يبقى كذبة ثالثة. وهناك آية تانية يقول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أي لا يسأل الإنسان من دعاء الخير. تملي الإنسان يحب الإيه؟ يحب الخير. يبقى ربنا مديله ومديله مثلا يقول لك أنا الله نفسي أسكن في شقة، يجيب له شقة يقول بس أتكت ملك. طيب ما فيش مانع يا سيدي. طيب وبعد ما يديله شقة ملك يقول ده دوشة والأسانسير بيتعطل وناس جيران كتير، أنا عايز حتة فيلا كده لوحدي بابها على قد كده. الله طب وقال لك البلد والله عايزين حتة عمارة كده تجيب شوية ايراد كده كله يبقى يديله حاجة ربنا ايه. لا يسأم الإنسان اللي خليني قال كده لا يسأم الإنسان. قال لو أن لابن آدم جبلين من مش يتمنى تالت يقول لك نخلي دولي الجبل بتاع الدرع ايه والجبل الفضل ايه وعايزين جبل كده فكة نصرف منه. لا يسأم الإنسان من ايه؟ من دعاء الخير. طيب عاد ما من ردش دي يا سيدي، وربنا برضه بيدي وربنا بيقول ما فيش مانع. وبعدين قال له إن لما الشر يمسه يبقى يؤوس قنوط، وإن مسه الإيه فيؤوس قنوط. وإحنا إذا أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مست ما يقولش ده ربنا رفع عني أصلا مرتبه. وإن لي عنده للحسنى. ادي اللي بيقول عليه بيقسمن لهم الايه الحسنى ويقعدوا يتمنون على الله الايه الامان. ويجعلون لله ما يكرهون. وتصف ألسنتهم الكذب. الكذب اللي هو ايه؟ ان لهم الحسنى لئن رددت الى ربي لأجنن وانا مش عارف ايه وكل الكلام كده. لا جرم ان لهم النار. يبقى معناها حقا ان لهم النار على ما ايه انهم يجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب. دول يستحقوا مين؟
او لا جرم. جرم دي برضو تبقى فعل، منها جارم فلان جارم يعني مجرم، ولم فيه جارم يبقى فيه ايه جرم. يقول انا ان عاقبتهم ما فيش جريمه. ليه؟ لان ما يقلش على رد العقوبه على رد العقوبه على الجريمه انها جريمه. يبقى ان تقولها لا جرم اي لا بد ان لهم النار، او حقا ان لهم النار، او لا جريمه ولا جرم في ان لهم الايه في ان لهم النار. لا جرم ان لهم النار وانهم مفرطون. طبعا الكلمه دي جاءت فيها قراءات متعدده، مفرطون مفرطون مفرطون مفرطون، اربع قراءات. مفرط، احنا لما نيجي نصلي الجنازه مثلا وبنصلي الى على مكلف نقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، مش كده؟ اللهم ان كان محسنا فزيد في احسانه، وان كان مسيئا فايه اتجاوز عن سيئاته. طب وكان صغير قبل التكليف نقول اللهم ايه، يعني ما عملش لسه حاجه، اللهم اجعله فرطا وذكرا. فرطا يعني ايه؟ يعني يكون بين يدي ابيه يسبقهم الى الجنه ليغفر لهم، مقدم عليهم. اجعله ايه فرطا يعني مقدم، يبقى وانهم مفرطون يعني مقدمون الى النار، يقدم قومه يوم القيامه. يبقى هو الايده بتاعه، مش كنت عامل ايده الاول، وكنت عامل انك قايم برضه ايده هنا، هنخليك ايده هنا برضه، اسبقهم الى الايه؟ مفرطون يعني مقرضون، او مفرطون من افرطه، او مفرطون من فرطه، يعني كلها تلتقي ايه؟ تلتقي في المعنى. لا جرم ان لهم النار وانهم مفرطون. تالله لقد ارسلنا الى امم من قبلك. احنا عارفين ان الحق سبحانه وتعالى يقسم بما شاء على ما شاء، لكن عباده ان اقسموا لا يقسمون الا به، من كان حالفا انما ربنا يحلف ما شاء، فمرثا يحلف بذاته. تالله يعني كانه قال ايه بالله، قالوا كانه قال ايه والله، اقسم بايه بذاته. ولذلك الناس بيسمعوا كده اهل المعرفه يقول من اغضب الكريم حتى الجاه ان يقسم. وايه اللي خلاه يقسم كده؟ هو بيقسم عشان ايه؟ لان القسم انما جاء لتاكيد المعنى، لتاكيد المعنى. الحق سبحانه وتعالى قد يؤكد المقسم بذاته، وقد يؤكد المقسم ببعض خلقه، او ينفي القسم وهو بيقسم برضه، مع انه بينفي يقول لك لا اقسم بهذا البلد، مش كده؟ وانت حل بهذا البلد، فلا اقسم بمواقع النجوم، وانه لقسم الله لو تعلمون عظيم. طب ده قال هو عليه قسم، انما ازاي يقول لا اقسم؟ فكان هذا الامر واضح وضوحا لا يحتاج الى القسم، ولو كنت مقسما لاقسمت به، بدليل هو قسم لو تعلمون عظيم، ويجيب له جواب ويجيب له ايه. فاذا اقسم بذاته يبقى يقسم ببعض مخلوقاته ويقسم بذاته ليؤكد الامر تاكيد. ليه؟ قال لك لان تاكيد الامور عند الحكم في القضاء إما بالإقرار وإما باليمين، فلما تحلف له بقى تبقى سدت عليه منافذ الإيه؟ منافذ التكذيب. ومن اللي بيقسم؟ بيقول إيه؟ الله. فيقسم إما بالباء، وإما يقسم بالواو، وإما يقسم الإيه؟ بالتاء. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك، يعني لست بدعا في أن تكذب من هؤلاء القوم، لأن دي طبيعة الذين يستقبلون الدعوة من الله على ألسنة الرسل. ليه؟ لأن الرسل لا يبعثهم الله إلا حين يطم الفساد، وما دام بعث رسول يبقى معناه إن مش حقيقة، ما فيش حل إلا السماء تتدخل بقى. ليه؟ أم قال لك لأن الإنسان فيهم مناعات يقينية في ذاته، يعمل الشيء وبعدين نفسه تلومه، يبقى الرادع له من مين؟ من نفسه. طب يفرض انه بلد على كده بقى، يبقى المجتمع اللي حواليه يقول له يا شيخ، يبقى اللي ما ترضعوش نفسه اللوامه يرضعوا الايه؟ المجتمع. طب فاذا فسد المجتمع ايضا ماذا يكون الموقف؟ لازم السماء تتدخل. اذا السماء ما بتتدخلش بارسال رسول الا حين يعم الايه؟ الفساد، لما يكون ناس مردودون الى نفسهم يبقى فيه. ولذلك امه محمد من شرفها عند ربها انه قال لهم انتم مامونون على رعايه منهجي
في ذواتكم لوامين لأنفسكم وفي غيركم آمرين بالمعروف وناهين عن المنكر. ولذلك مش هبعت لكم رسول، مش هجيب لكم رسول تاني، دي شرف لمين؟ ولذلك كنتم خير أمة أخرجت تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. يبقى إذن الفساد إن وجد في الفرد ما وجدش في مين؟ ما وجدش في المجتمع. يبقى السماء مش هتتدخل. يبقى كأن الله أمن أمة محمد على أن تكون حارسة لإيه؟ لمنهجه، إما بالنفس اللوامة وإما بالمجتمع الذي يأمر بالمعروف وينهى عن الإيه؟ وينهى عن المنكر. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك، وما دام أرسلنا إلى أمم من قبلك يبقى الفساد طم. وما دام الفساد طم، معنى فساد يعني ايه؟ ان توجد مصالح طائفه على فساد طائفه اخرى. مش معناها كده الفساد ايه كده؟ اللي مفسدين ومنتفعين بالفساد حين يجيء رسول ليخلص الناس من هذا الفساد يقابلوه بالترحاب ولا يقابلوه بالكراهيه؟ لازم يقابلوه بالكراهيه. والشيطان بقى يدخل ايه؟ ويزين لهم اعمالهم ويخليهم يقبلوا. ليه؟ لانهم عايشين على هذا الفساد. وده جاي عشان يمنع ايه؟ عشان يمنع الفساد. يبقوا لازم يقفوا ضده ولا ما يقفوش؟ ده ايه؟ لازم كده. تالله لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزين لهم الشيطان اعمالهم. اللي هي ايه؟ اللي من اجلها ارسل الله الرسل. يقول لا، ده الرسل دول جايين عن هم اللي هيكسروكوا الدنيا، دول ده هيخلوا مراكزكم في الارض، ده هيخلوا العبيد والسفلى يركبوكم، ده هيخلوا كذا وهيخلوا كذا، يخلوا الجماعه دول يعضوا على مين؟ يعضوا على فسادهم وعلى ظلمهم بالنواجس. والرسول اللي جاي ده لازم يقفوا منه موقف الايه؟ المعاداه. فوطن نفسك على انك لن تقابل من الساده الا بمين؟ بالجحود وبالانكار وبالايه؟ وبالمحاربه. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم، أي الفساد الذي من أجله أرسل الله إيه؟ الرسل، فهو وليهم اليوم. ما دام الشيطان زين لهم يبقى ينفعهم بقى، ينفعهم اليوم، اليوم اللي هو إيه؟ فهو وليهم اليوم، يعني اليوم الموعود بقى. نقول لهم مش كان الشيطان هو الشيطان؟ وبعد ذلك حيتبرأ الذين اتبعوا من الذين ايه؟ وبرضو الشيطان حي ايه؟ كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني ايه؟ بريء منه. ولما يجي في الجدال يوم القيامه ويقولوا انت اغويتنا، ويقول انت انا اغويت، ما كان لي عليكم من سلطان، انتوا اللي كنتوا زي ما بنقول على تشويره. ليه؟ لان انا ما الذي الجاكم الى المعصيه؟ انا كان عندي قوه ارغمكم على انك تعصوا، ما انا ماليش قوه. طب عندي حجه عشان اقنعكم؟ ما هو السلطان حاجه من اثنين، السلطان معناها القوه التي تفرض ما تريد، مره يكون الحجه لتفعل انت ساعه ما يقنعك انت تفعل، ومره يكون السلطان القهر والغلبه انت كاره ولكن يقول لك اعمل. يبقى مره السلطان يبقى ايه؟ اما ان يقنعك بالحجه لتعمل انت، وإما أن يرغمك بالقوة علشان تعمل وأنت كاره. فالسلطان قال لهم ما كان لي عليكم من سلطان، لا عندي قوة أرغمكم بها ولا عندي إيه؟ ولا عندي حجة، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، ما أنا بمصرخكم وما أنتم إيه؟ بمصرخكم. فزين لهم الشيطان أعمالهم. مش هنا كويس؟ وقال اني جار لكم من الناس، فلما ترأت نكس على ايه؟ فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. احنا قلنا حين يصف الله العذاب، العذاب هو الشعور بالألم، يعني يحس بيه، والإحساس له مناطق. ولذلك ربنا ليديم على المعذبين الإحساس بالعذاب قال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليه؟ ليذوقوا العذاب. بعد دلوقتي ما عرفنا ان الاحساس كله في ايه؟ في الجلود. ولهم عذاب اليم مؤلم. مره يقول عذاب اليم، ومره يقول عذاب عظيم، ومره يقول عذاب مهين، لان فيه واحد لما تعمل فيه اللي تعمله برضه متعبي، وبعدين تهينه اهانه يزعل منها. يقول لك هيجمع بين الألم وبين العظم وبين الإيه؟ وبين المهانة. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. اختلفوا في إيه؟
أم قال لك ده يدل على أن أتباع الأنبياء السابقين نشأ بينهم خلاف، فبخلاف في إيه ما دام